0: الإشارة هو قال لي وقلت له مش قول له هو راه دار شيء معين زلة واحدة أو مثلا تخلفت أنا وياه في نقطة معينة لا نحن قاطعة لسنوات. لا الرحمة هنا تبان أنت في الخصومة، إنك أنت تعطي الفرصة، إنك أنت تسمع قبل ما تحكم، تسمع من أخوك أو أختك اللي متخاصم معاها أو أبوك أو أمك أو أحد من أقاربك أو صديقاتك أو صديق أو أصدقائك. والله والله نكابر والدنيا ما تستاهل منكم في لحظة واحدة منهم تاخذ الموت ويريح ويريح كل شيء فعلا. علاش يا ملاك تتكلمي على الرحمة عند الخصومة؟ لأن الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. العفو ما ينقصش من كرامتك بل يزيدك رفعة عند الله. العفو ما ينقصش من كرامتك ولا ينزلها، بالعكس يزيدك رفعة عند الله ويزيدك شأن عند الله سبحانه وتعالى. فأعفو وأصفح، كان الله سبحانه وتعالى عفو يصفح العبادة. من احنا كبشر ما نعفوش على بشر زينا زيهم مثلا، خاصة بينك وبين عشرة، خاصة بينك وبين مواقف، خاصة التمس الأعذار، أعطي فرصة. اثنين، تكرر الغلط، هنا أهجرهم هجرا جميلة. تكرر الغلط أكثر من مرة، مرة اثنين ثلاثة، نقول احنا مرة اعتبرها زلة عادي، مرة فوتها بس ثلاث مرات فما أكثر، لو تكرر الغلط أكثر خلاص وهجرهم هجرا جميلة. هل الرحمة ضعف برأيكم؟ هل الرحمة تعرف يعني عند الناس ضعف؟ أهلا وسهلا لكل من جه. لا والله الرحمة عمرها ما كانت ضعف يا مخرج، الرحمة عمرها ما كانت ضعف. الرحمة تحتاج قلب سليم وقلب كبير. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو قادر انه يعاقب الشخص. ركزوا في كلامي، القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه وهو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو في الاساس يقدر يعاقب الشخص. لكن شنو اختار؟ العفو والصفح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني البطولة مش إنك أنت ترفع صوتك ولا إنك أنت تنتصر في كل خلاف، البطولة إنك وقت الغضب تعرف توقف نفسك. كم مرة مرات تخرج منك كلمة، تطلع منك كلمة وقت العصبية تهدم علاقات وتهدم بيت بالكامل، وكم من لحظة صبر حفظت علاقة عمر. حتى لو لنفرض الإنسان مقدرش يتحكم في نفسه لكن يشعر بالندم بعد ما هو تكلم وكذا، يشعر بالندم ويعترف بغلطه ويطلب الصفح ويطلب انه يسامح الشخص الاخر. انا عارفة ان حد بيشد غضبه هلبة يعني لما يولد الانفجار ما صعب شوي، مش اي حد، لكن انك انت تحس بالذنب وينبك ضميرك، ينبك ضميرك بعد الفعل فتطلب السماح والعفو والصفح. قصة من سيرة الرسول، جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه بقوة حتى أثرت الحاشية في عنقه الشريف، ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله. لو كان أي إنسان إمكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ممكن أن هو يغضب، صح؟ لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم ثم أمر له بعطاء، يعني أعطاه بدل ما يغضب منه كيف شده، نقول إحنا شده من رداءه بقوة لين شدت عنقه، يعني قريب نقول إحنا خنقه كويس. فقال له: يا محمد أعطني من مال الله. لو كان النبي في مكانه أي إنسان، كيف أنت تشدني، كيفك تشدني، وكيفك قريب خنقتني، ويبدأ يتعصب، صح؟ إحنا كبشر نبدأ نتعصب، لكن النبي لأن قدوتنا وسيد الخلق ابتسم ثم أمر له بالعطاء فأعطاه من المال. هذه هي مدرسة الرحمة، وهذه هي دروس الرحمة أساسا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرحمة لا تعني ترك الحزم، وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، في فرق بين الرحمة والتهاون، في فرق كبير يا جماعة الخير بين الرحمة والتهاون. الأب رحيم يربي، والأم رحيمة تنصح، والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش. في فرق راهو ما بين الرحمة والتهاون. الأب الرحيم يربي، الأم الرحيمة هي اللي تنصح. الرحمة من رحم الأم، أي والله. والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش الطالب، يعاقبه ولكن باحترام، ما يهيناش وما يكسرش النفس. الحزم مطلوب لكن بدون ظلم، النصيحة مطلوبة لكن بدون تجريح، التأديب مطلوب لكن بدون قسوة، صح كلامي ولا لا؟ الحزم مطلوب، انك انت تكون انسان حازم مطلوب منك لكن ما تكونش ظالم. النصيحة مطلوبة منك لكن ما تقولهاش بتجريح، قولها بطريقة لبقة. التأديب مطلوب، انك انت تأدب مطلوب لكن بدون قسوة، بدون شدة. مثلا اعطيكم ابسط مثال. اهلا وسهلا لكل من التحق بينا عبر اثير راديو السرايا او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، اهلا وسهلا بكم. نعطيكم مثال من واقع اعتقد كلكم مارين به او سامعين به. نقول ولد رسب في المدرسه، يعني رسب في ماده معينه اللي هو نقول احنا ما نجحش، كويس. اب ضربه قدام الناس وقال له: انت فاشل. واب ثاني جلس مع ولده وقال له شني؟ قال له: الرسوب مش نهايه الدنيا. تعالوا نعرفوا وين المشكله ونبدو من جديد. شنو تتوقعوا؟ اي واحد فيهم زرع الثقه واي واحد فيهم قتلها؟ اللي قتلها الاول اللي هو الاب اللي ضرب ولده على خاطر انه هو رسب في الدراسه وقال له: انت انسان فاشل. هنا شخصيه الابن حتطلع شخصيه مهزوزه. اما الشخص الثاني اللي زرع الثقه اللي قال له والده: عادي راهو الرسوب مش نهايه الدنيا، راهو كذا وكذا، شد حيلك وكذا. هنا شن دار هو؟ زرع الثقه بينه وبين ولده. الكلمه هي اللي تصنع الانسان، والكلمه نفسها هي اللي تهدمه. ما يجيش يقول لي حد من الكلام ليش اثر، لا لي اثر في النفس. الرحمه في تربيه الابناء، اولادنا يتعلموا منا اكثر مما يسمعوا منا، يتعلموا من تصرفاتنا وطريقتنا اكثر من يسمعوا منا مجرد كلام. لو شافوك انت ترحم كاب، ترحم في الكبير والصغير، بيتعلموا منك الرحمه. لو شافوك انك انت تساعد في المحتاج، حيتعلموا منك الكرم. لو شافوك انت تعفو عن الناس، بيتعلموا معنى التسامح. التربيه عمرها ما كانت اوامر، تعطيهم امر معين. التربيه قدوه، التربيه انك انت تعلمهم السلوكيات، لكن ما تعطيهمش أوامر. بح. لماذا نحتاج الرحمة اليوم أكثر من أي وقت سابق؟ اليوم نمر كنا بضغوطات هلبة، الناس كلها تعبت من ظروف الحياة، من الأمور الحياتية، من ظروف المادية. في ناس تحارف في المرض، وفي ناس تحارف في الفقر، وفي ناس تضحك قدام الناس لكن تبكي بروحها في الليل. لذلك مستحيل تعرف معركة أي شخص يخوضها غيرك. مستحيل تعرف أي معركة الشخص اللي قاعد يعارك في الدنيا أو تتوقعها. فلهذا خفف عن الناس وما تتقلش عليهم، ابتسم وادعي لهم، ساعد بما تستطيع. مرات أنت تكون سبب في تفريج الهم والكرب، بش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرج كربتك. فعلا مهما كان قربه منك، وخاصة الحياة أصبحت عملية بشكل لا توصف. إيه والله يا شيمة، الرحمة عند الصحابة يا جماعة الخير. الصحابة ما كانوش ملائكة راهو يمشوا على الأرض، الصحابة كانوا بشر مثلنا، لكن الفرق إن قلوبهم كانت مليانة رحمة. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء، ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية: الآن لن يخدمنا. فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. شوف شن قال أبو بكر، شن قال؟ يعني أنا شدت الخلافة ولا وبدت خليف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا، لكن أنا ما يغيرنيش المنصب هذا، ما يغيرنيش على طبع أنا كنت متعلمة أو تعلمته أو خلق اكتسبته، ما يغيرنيش. هذا المبدأ اللي ماشي عليه وهذا اللي تربيت عليه. شفتوا كيف؟ راه خلافة، راه نتكلم عليه خلافة، مش عليه على رئيس دولة، ولا نتكلم عليه خلافة في عهد الرسول. شو نتعلمه هنا؟ إن المنصب ما يغيرش الإنسان إذا كان قلبه عامر بالإيمان، شرطا أن يكون قلبه عامر بالإيمان. إيه توه صح، توه قال المخرج إنه رئيس قسم، بس رئيس قسم مش رئيس دولة ولا كده. أول ما يشد الكرسي هذا كرئيس قسم يعني يتغير عليك، كأنه ما يعرفكش، كأنه ما كانش يأكل معك ويشرب معك ويضحك معك. فما بالك بخلافة أبو بكر الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. زيني ولا لا شيء، ما أنت ما تغيرتيش الله يبارك. بعد وفاة قال لك شوف أبو بكر الصديق، نعود لكم القصة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء، ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية: الآن لن يخدمنا. فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. احنا نتعلم ان المنصب ما يغيرش الانسان شرطا ان يكون قلبه عامر بالايمان. اليوم لو ربي اعطاك منصب يا شيء، ما اسمعوا كويس، اليوم لو ربي اعطاكم منصب، هل بيزيدكم تواضع ولا يزيدكم تكبر؟ في ناس يزيدهم تواضع، في ناس يزيدهم تكبر. الرحيم كلما ارتفع عند الناس ازداد تواضعا، كل ما كان مرتفع على الناس يزداد في التواضع. أما الإنسان المتكبر لو شاد منصب عمره ما يكون متواضع. عمر بن الخطاب القلب الرحيم والقوي. عمر رضي الله عنه كان معروفا بالعدل والحزم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شدي معروفا بالعدل والحزم، لكن في نفس الوقت كان من أرحم الناس. كان يخرج في الليل يتفقد أحوال المسلمين، وفي ليلة سمع أطفالا يبكون، اقترب فوجد أما تضع قدرا فيه ماء فقط، حتى توهم أطفالها أن الطعام يطبخ ليناموا من شدة الجوع. وقف عمر يبكي من المشهد، ورجع إلى بيت مال المسلمين وحمل كيس الدقيق على ظهره بنفسه. قال له خادمه: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ شن قال عمر؟ أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ أنت اليوم تحمل علي كيس، يوم غدوة تحمل علي وزري، يوم القيامة ترفع علي أعمالي؟ مش هترفع علي أعمالي. شفتوا إحساسه بالناس؟ شفتوا قداش كان هو قوي وكان من أرحم الناس ومعروف بالعدل والحزم؟ شن قال له خادمة؟ قال له: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، يعني مكانتك وشأنك وأمير المؤمنين أنا نحمل عليك، أنا الخادم. قال عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ يا الله، فكل واحد مسؤول في دولتنا الحبيبة، كل شخص مسؤول، سواء كان مدير لشركة، سواء كان معلم، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء رئيس دولة، أي شيء كنت مسؤول. تذكر إن السلطة الحقيقية هي خدمة الناس ورحمة الناس، وليس التكبر عليهم. إنك أنت تتواضع للناس، إنك أنت تسمع لهموم الناس وشكوى الناس، مش إنك أنت تسكر ودانك عليهم. إن شاء الله وصلت. الرحمة لا تحتاج المال أبدا، الرحمة عمرها ما كانت بالمال. في ناس تقول: والله يا ملاك خاطري نساعد لكن ظروفي صعبة، خاطري نعاون لكن ظروفي صعبة. خليني نقول لكم حاجة، الرحمة مش بالفلوس، الرحمة انك انت تسمع لشخص مهموم، شخص مظلوم، انك انت تزور مريض، انك انت تدعو لشخص محتاج، انك انت تساعد كبير سن يعبر الطريق او انت تقص به الطريق، انك انت تبتسم في وجه انسان متضايق، انك انت تستر على زلة مسلم. يمكن تكون كلمة منك تكون اغلى من مبلغ كبير. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقة. شوفوا كيف ديننا الجميل، افتح ابواب الخير لكل الناس، كل الطبقات، الطبقة العالية، طبقة المتوسطة، طبقة البسيطة اللي هي الفقيرة. الرحمة بين الجيران، ما عاش فيه الرحمة بين الجيران إلا من رحم ربي. للأسف في زماننا هذا مرات الجار ما يعرفش اسم جارة أو ما يعرفاش من وين، لكن الإسلام جعل للجار مكانة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه. يعني حسن الجوار مش مجرد أدب، هذا دين. لو مرض جارك زوره، لو هو محتاج لشيء عاونه، لو هو أخطأ أنصحه بلطف، لو ضاقت عليه الدنيا خفف عليه حتى بالدعاء. هذه هي الرحمة بين الجيران. كان أحد السلف إذا طبخ مرقا زاد فيه الماء سألوه: لماذا؟ قال: لأن لجاري نصيبا منه. يا سلام، شن قال له؟ قال: لأن لجاري نصيبا منه. حتى هم يطبخوا يفكروا في الجار، يبيش الجار اللي جنبك لاصق فيك يشم ريحة الأكل، مرات تقعد في خاطرة. واليوم تلاجتنا مرات تكون معبية وجارنا اللي جنبنا ما تعشاش لأن الظروف المادية ما تسمحتش أو معاش عطل. جرين تقول: غض البصر عن أخطاء الغير وستر العيوب. الرحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الرحمة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستعملوا فيه ليل نهار. اليوم هلبة من الناس يكتبوا في تعليقات جارحة في ثواني، لكن ممكن هذا التعليق يقعد في قلب صاحبة لسنوات. فأسأل نفسك قبل ما تكتب: هل كلامي يرضي الله؟ هل فيه رحمة؟ هل لو نكتب في الشيء هذا نرضي به؟ قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلمة المكتوبة محسوبة، حتى وانت تكتب في تعليقات توا وتهين في أشخاص وتجرح فيهم محسوبة، تنحسب لك يوم القيامة. مش تقول لا مجرد تعليق، لا أنا مداير إيميل وهمي، أنا والله مداير إيميل وهمي وصورة وهمية مش هيعرفني حد. يعرفك الله، يعرفك أنت مني وابن فلان مني وأمك مني وبوك مني ومن أي عائلة تنسب. فلو أنت كتبت تعليق جارح اليوم وتهين فيه في الشخص وتسب وتقذف وتشتم، وهربت من الدنيا، بس وضو عارفك الله أنت مني. فكر فيها كويس، فكر فيها قبل ما تكتب تعليق جارح، فكر فيها وانت تهين في الشخص او تجرح فيه. حتى لو كان يمالك وهمي، حتى لو كان صورة وهمية من صورتك الحقيقية. انا ما نعرفكش اليوم، هم ما يعرفوكش اليوم، غدوة يعرفوك امام الملأ. انت الفلان الفلاني، انت جرحت الفلان الفلاني في يوم من الايام، كتبت له تعليق جارح وسببت له أذى. يمكن إنسان توا يقرأ في تعليقك هو يمر بظروف صعبة. مرات اليوم يكتبونا في تعليقات جارحة وإحنا نمر بظروف صعبة ويعلم بها الله سبحانه وتعالى. فبدل ما أنت تجرحني أو أنت تجرحيني، ادعي لي، ادعوا لي. بدل ما تسخروا منا أنصحونا، بدل ما تشهروا بينا استرونا. فالستر من الرحمة، والرحمة سبب لرحمة الله بك. كيف نزرع الرحمة في قلوبنا، في قلوب أولادنا؟ يا أمهات، يا أبا، أولادكم ما يتعلموش من الرحمة، ما يتعلموش الرحمة من الكلام فقط، يتعلموا فيها من أفعالكم. لو شافك الطفل أنت أب محترم وتحترم في أمه بيتعلم الرحمة. لو شاف أمه تدعي للناس بدل ما تلعنهم بيتعلم الرحمة. إذا شافكم تساعدوا في المحتاج أو تزوروا في مريض أو تصالحوا بين اثنين بيطلع قلبه لين متسامح. أما إذا عاش وسط الصراخ والإهانة والعنف، للأسف غالبا بيكبر هالولد هذا هو يعتقد أن القسوة شيء طبيعي، شيء معتاد، لأنه تعود عليه. كل تصرف منا هو تصرف، كل تصرف منا اليوم هو درس لأولادنا غضوة. لو ابنك اكسر لك كوب او مزهرية او اي شيء غالي عليك، عندك خيارين. الاول انك انت تصرخ وتضرب وتقول له انت ما تفهمش. الثاني، الخيار الثاني، انك انت تهدى وتقول له انت بهالمرة الجاية والحمد لله انك انت ما تأديتش وكسر الشر. فعشان تتوقعوا اي موقف يربي الطفل ويكون انه واثق من نفسه، اكيد التصرف الثاني انك انت تهدى وتنصح أنه ينتبه مرة تانية وتتحمد على سلامته، وفي نفس الوقت تقول انكسر الشر خلاص جيبوا غيره. من أسباب قسوة القلب، في ناس تقول زمان كنت أحن من توا لكن الحياة قستني. هذا ملعبنا، هذا ملعبنا وملعب هالبناس، يتكلموا دائما يحبوا يتفلسفوا في الحياة ويقول لك يا ملاك أنا والله زمان كنت حنين قلبي طيب لكن الحياة غيرتني، الحياة قستني. هل هالشي يصير فعلا؟ أمتى يصير؟ إذا ابتعد القلب عن ذكر الله. من أسباب قسوة القلب كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، عدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. هذه أسباب قسوة القلب: كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، وعدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. تعالوا نقول لكم على الحاجة. علاش؟ لأن القلب زي الأرض، يشبه الأرض. كيف يشبه الأرض؟ لو أنت سقيتها بالإيمان حتنمو، لو أنت ما سقيتهاش بالإيمان حتيبس الأرض هذه، وحتبدأ الأرض بور، مهما تنبت فيها مش حينزرع. استنادا على شنو؟ استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا مخرج استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آية واضحة صريحة، فنسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة بذكره وعامرة برحمته. الرحمة عند الخلاف، كل بيت يرى ويصير فيه خلاف، ما فيش حوش ما فيش خلاف، ما فيش علاقات في الأرض ما لهاش خلافات، كل صداقة تمر باختبار، كل صداقة بين اثنين تمر باختبارات. لكن الفرق بين الناس إن في ناس إذا اختلفت حفظت الود، ركزوا معي، لما الناس تختلف في منهم لما تختلف تحفظ في الود، وفي ناس لو اختلفت كشفت الأسرار ونسيت كل العشرة، ولا من أشد الأعداء لصاحبه أو لصديقته صديقتها عفوا. المؤمن الرحيم إذا غضب ما يظلمش، وإذا خاص ما يفجرش في الخصومة، وإذا سامح سامح ابتغاء مرضات الله. يروى أن رجلا أساء إلى أحد الصالحين بكلام جرح أمام الناس، فسكت الرجل ثم قال له: إن كان ما قلته في حق فيه حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. شوف شن قال الراجلة، جرح أمام الناس بكلام جرح، سكت الراجل شن قال له؟ قال: إن كان ما قلته فيه حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. يا الله، رد جمع بين الحكمة، الرد هذا جمع ما بين الحكمة والرحمة، ما أهناش دعاله، كان رحيم به ورحيم حتى بتصرف معه. فدائما نقول لكم لما نتكلم معاكم أبدوا بأنفسكم، قبل ما تقول كلام تقول شيء أبدأ بنفسك. الناس قلوبها، قلت بالك تقول راهو تعمم إن الناس بدت قلوبها قاسية، أسأل نفسك، أبدأ بنفسك، هل أنا رحيم مع أهلي؟ هل أنا نرفع في صوتي عليهم؟ هل اعتذرت لو أنا أخطأت في يوم من الأيام؟ هل أزور أرحامي؟ هل أدعو لمن أساء لي؟ التغيير يبدأ من النفس، يبدأ منك أنت. إذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا صلح اللسان صلحت العلاقة. أعظم رحمة أنت تقدمها للناس، في ناس ظن أن الرحمة معناها المال فقط، لا لا لا، أعظم رحمة تقدمها للإنسان هي أنك أنت تدل على طريق الله. إذا نصحت أخاك بلطف فهذه رحمة، إذا علمت طفلا صورة من القرآن فهذه رحمة، إذا أصلحت بين متخاصمين فهذه رحمة، إذا دعوت لإنسان بظهر الغيب فهذه رحمة. كل خير توصل لغيرك هو باب من أبواب الرحمة. لا تشمت في أحد، من أخطر الأشياء ومن أخطر الصفات الشماتة. اليوم قاعد تشتم في غيرك، وغدا يبتليك الله سبحانه وتعالى بنفس البلاء اللي اشتمت فيه. كان السلف يقولون: لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيك الله ويبتليك. شو شن قالوا؟ لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك بنفس الابتلاء. إذا رأيت مبتلى فاحمد الله في سرك وادعو له بالشفاء، إذا رأيت مذنبا فادعو له بالهداية، ولا تنظر إلى الناس بعين الكبر، فكلنا محتاجون إلى رحمة الله، كنا في الدنيا هذه محتاجين لرحمة الله. رسالة إلى كل قلب قاسي، حاب نقدم لك هالرسالة هذه كقلب قاسي، لعل وعسى تسمع بكلام. إذا كنت أنت زعلان من شخص سامحة، إذا بينك وبين أحد قطيعة أبدأ بالسلام، إذا جرحت أحد اعتذر، الاعتذار ما نقص من قيمتك بالعكس يرفعها، وبالعكس تدل على شجاعة القلب. وتفكروا ديما الناس القاسية مرات تكون آخر فرصة بينك وبين هذا الإنسان، ولا أحد يعرف متى يكون اللقاء الأخير. مرات منكم يأخذ الله سبحانه وتعالى أجل واحد منكم عشانكم كيف تصلحوا زلات الماضي. فسامح وعفو وخلوكم رحيمين ببعض. فكروا دائما كم شخص ظلمتوه في حياتكم بكلمة، كم شخص انتظر منا اعتذار، كم مرة ردينا على الإساءة بالإساءة، كم مرة كان بإمكاننا نكون سببا في جبر الخاطر، لكن احنا ضيعنا الفرصة بأيدينا. اليوم الفرصة، واليوم الرسالة، واليوم الإشارة. فأبدو من اليوم نصيحة لكم. بح ناخذ مكالمة، وأنا آسفة جدا على المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا. على 092-150-59-99 هناخذ المكالمات، وأنا نعتذر جدا من ناحية المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا جدا جدا، وحاولت أني نعطي فيه الصورة الكاملة والنصح والموعظة اللي فيه. إن شاء الله يا رب تكون وصلتكم، وصلكم الموضوع، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. باي، خلوني نقرأ شوية تعليقات ما بين جدي المكالمة. سلام للخدمات والعلاقات العامة، يقول السلام عليكم، إن شاء الله عليك يا ربي يحفظك أخت ملاك، شكرا بارك الله فيك. محمود شقلوف يقول هناك كلمات لا تقال لمجرد الحديث بل تخرج من القلب فتستقر في القلوب، فالكلمة الطيبة قد تداوي جرحا لا يراه أحد، والابتسامة الصادقة قد تمنح الأمل لنفس أنهكتها الحياة، والدعاء بظهر الغيب هدية لا تقدر بثمن. فلنحرص أن تكون قلوبنا عامرة بالمحبة، ولسنتنا رطبة بالذكر، وأيدينا ممدودة لفعل الخير. فالدنيا تمضي سريعا، ولا يبقى للإنسان إلا أثره الجميل وسيرته الحسنة وما زرعه من خير في نفوس الآخرين. اجعل قلبك موطنا للتسامح، ولا تحمل فيه ضغينة لأحد، فصفاء القلب نعمة وراحة البال رزق. ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن زرع المعروف حصد المحبة والوفاء. نسأل الله أن يجعل قلوبنا نقية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يديم بيننا المودة والمحبة، فهو سبحانه خير حافظ وخير معين. حنان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رقم الهاتف 092-150-59-99. محمود عمر يقول الرحمة خلق عظيم تزهر به القلوب وتسمو به النفوس وتستقيم به العلاقات بين الناس، وهي ليست كلمة تقال بل سلوك يترجم في المواقف، في الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والعفو عند المقدرة والمواساة المحتاج والرفق بالصغير واحترام الكبير. فالرحيم لا يبحث عن أخطاء الناس بل يلتمس لهم الأعذار، ويختار اللين حيث ينفع اللين، ويجعل من حسن الخلق طريقا إلى كسب القلوب، وما جمل أن يرحم الإنسان من حوله. فإذا الرحمة التي يمنحها للآخرين تعود إليه سكينة ومحبة وأجرا من الله. يلا، ألو، السلام عليكم.
1: ألو، السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا استاذة ليلى، مرحبا، نورتي.
1: الله يرحب بك.
0: أهلا وسهلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، في الأولين وفي الآخرين. جمعة مباركة لكل اللي فيه.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي استاذة لله.
1: أقوله بحثت عن كلمات توفي حقك، ولكن لا أملك إلا قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: الله يعزك.
1: الله وحد عليك.
0: تسلمي لي استاذة لله.
1: ربي يسرك.
0: دنيا واخرة إن شاء الله.
1: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: الله يرحم.
1: ربي يحفظ لك الوالد والوالدة وقيينك وقيادك. يحفظ لك المهندس وخينا يونس، ويحفظك انت لي ويحفظه هو لي.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك استاذ لله.
1: ولي دائما يا رب، ربي ما يخلي حد راح
0: ابدا ابدا.
1: لكن اليوم موضوعك اقسم بدين الله اللي ما عندهاش قلب رحيم ما اعتقدش بكي.
0: اي والله،
1: واللي عنده قلب رحيم كي أعطيتي الموضوع الرحمة من كل جوانب.
0: حاولت بقدر الإمكان استاذة لله أن نعطيه من جوانب.
1: لم تترك شيئا لكل متداخل ومتداخلة، شو ما نقوله بعدك. لكن باش نكسبه الوقت ونختصره الوقت في حاجات نحن ما نكررهاش.
0: هي ريت
1: ذكرتيها ممكن في تعقيب عليها، لكن لا تعقيب بعد كلماتك وعباراتك المنمقة، لأن أنت عندك بلاغة وفصاحة في الكلام.
0: بارك الله فيك، الله يعزك استاذة ليلى.
1: هذا باللغة العربية نقوله إنسان عنده بلاغة فصيح في الكلام، يعني يعرف كيف يتكلم، يعرف الموضوع اللي هو طارحه، شن العناصر اللي هو بيسترسل فيها.
0: اي والله اي والله.
1: على الرحمة، من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. يرحم قال الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
0: اي والله
1: والله هالبنات انظلموا، لكن ما فيش قلوب رحيمة. والله الآنية نقول لك 80% 85% قاعدة قلوب قاسية، قلوب قاعدة قاسية، ما تقولي ما مرضش عليها الرحمة نهائيا. يا ريت نقصد بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفي الأمثلة، شوفي الأمثلة اللي ترحيها. جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، إني لي قاسي القلب، ما عنديش رحمة في قلبي. شن قال له؟ قال له: برا أمسح على راسي يتيم، يتيم الأبوين، كل شعرة ليك لها أجر وثواب.
0: صحيح.
1: فبكى هذا الرجل وبحث عن الأطفال اليتامى، نزلت الرحمة في قلبه. لكن المسؤول ما عندهش رحمة، ما فيش رحمة. لما شخص يجي بيقول لك نقابل فلان الفلاني، يقولوا له ما تقابلاش. علاش ما يقابلاش؟ شوف ظرفه، تواضعه. أنا ليلة أمس مع المستشار يوم الخميس مع المستشار وقينا محمد الشريف، قلت له: التواضع ثقة، والغرور والتكبر نقصان. مسؤول يطلع للمواطن يشوف ظروفه. أنا نعطيك مثل على أخينا محمد مسعود، يخش في جل القنوات، قالت بنتكلم مع وزير الشؤون الاجتماعية، قالوا له ما تقابلهاش نهائيا. شيء قال لك زرت شهادة صحية، قال قلت له ما باش نقابلها، بل كان عندي مرضى وبشهادة صحية ومثبتة، حتى تكلمني من الروشن، تكلمني من بعيد، وانا نكلمها من بعيد على الظرف اللي هنا نمر بيه. انا قال لك طلعوني من بيتي، هو بيتكلم ومش عارف يعني ازاي اللي يتحشم. ثاني قلت لهم الشخص هذا يبي يكون اسره، عنده بنيه ويبي اولاد، يبي يكون عائله، قال لك طلعوني من بيتي بدون وجه حق، وبيتي ملكي. من اللي استمع لي الشخص هذا ليل اليوم؟ والله للاسف لما خش وقال لك والله أدمعت عيني، والله تأثرت لما قالك انفصلت.
0: قول
1: ربي يهديك وربي يصلح رايك، بس
0: إن شاء الله.
1: لكن أرجع معليش، الله غالب، هي في مكان وهو في مكان. قالك مكون عائلة بعد الكلام هذا، شنو يبي يفتح في أي كلمة ثانية؟
0: لا حول.
1: أفهموا يا عقلاء، أفهموا يا ناس يا متعلمين. علاش أنا توا أستاذة الوان عاقب طالب ولا طالبة بكذا وكذا، وانتي وانتي وانتي؟ خلي احنا الرحمة في قلوبنا.
0: صحيح استاذة ليلى، والله صحيح، بارك الله فيك استاذة ليلى.
1: عمري ما هنت طالب ولا طالبة، خاصة في حجرة الامتحانات وفي الكنترول، واقفين بالكلمة الطيبة بالاسلوب انا وامثالي. انا لا احكم على نفسي بالكلمة بالشاي هذا، لكن الناس هم اللي يتكلموا عليك.
0: صحيح.
1: خلي الرحمة ما بين الناس.
0: صحيح استاذة ليلى، صحيح.
1: لو احنا في الظروف اللي نمر بها، من اللي يرحم؟ كل يوم في الزيادة المواد الغذائية، مقدرش المواطن، مقدرش يشري، مقدرش تعب. 1000 دينار شن بيديرولك؟ انت تتقاضى في رواتب 1000 دينار هذا، زي انت تتقاضى حتى هو من حق 5000 و10000 يطلعهم هذو فلوسه من المصرف. وانا اولهم كبنت ليبيا نتكلم على اللسان، قلت لهم كل اب وكل ام وكل اخت، علاش ما تكونش الرحمة ما بيناتنا؟ الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة ما تبيش فلوس، تبي من يحسن ليك، ما توجعش فلان، لأن الوجيعة قدقت المسمار في الخشب.
0: صحيح يا استاذ ليلى، صحيح.
1: فتحية ليك، الله يرحم والديك. الرحمة هذه من بسم الله الرحمن الرحيم، البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الرحيم، الله هو الكريم، لكن يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخر الندم.
0: أي والله استاذ،
1: ينام المظلوم في الليل باكيا، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الممرض والممرضة مش الكل، أنا اللي أشمل لما نتكلم ما نشملش الكل، خلوا رحمة، أنتوا ملائكة الرحمة. لما يجيك مريض كبير ولا صغير روفي بيه، ناس تعبت تعبت، هذه مناظر.
0: بارك الله فيك يا أستاذ،
1: وفرحين المسان نحن نتكلموا الكلمة الطيبة الصدقة.
0: صحيح
1: صحيح، ما حد ما تكلمنا عليه مسؤول باسمه، لا لا ما تكلمناش عليه، لكن راجل إنه هو تخلوه في موقف إنه هو ينفصل على جوزته للأسف. هذا أنت برغبيكم،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: تحية ليك،
0: تحية ليك استاذ،
1: الله تحياتي لوالدك ووالدتك. لما تكلمت على الأب وعلى الأم، معقولة تترك أمك 4 سنوات 5 سنوات؟ أنا بحاجة لأبوي ولأمي، إنني مقبل راسها، إنني مقل ما أضافرها، حتى ولو كانت بعيدة نقل. وخليني أحمد في برامج من البرامج قناة البلاد، قال لي لو أمك موجودة بلله، وقالوا تعالي قلي أضافرها وأبوك تمشي، قلت له وين وين؟ مستحيلة. لا رد لقضاء الله، ولكن أسألك اللطف والعفو فيه. أمك أمك وبوك بوك.
0: صحيح،
1: ما فيش سندك في الحياة إلا أمك ولا أبوك.
0: صحيح،
1: ربي يحفظ لك أم جوزك، يحفظ لك أميمتك،
0: ويبارك
1: عليهم
0: اللهم.
1: في عيونك خطيهم، في قلبك
0: بإذن
1: خطيهم.
0: الله بإذن الله. بارك الله، تحياتي لك.
1: العين تدمع والقلب حزين.
0: أي والله، شكرا، تحياتي لك. تسلمي استاذ لله، شكرا، بارك الله فيك. خليني بس نكمل ولا في مكالمة؟ بعطيني مكالمة، هي بعطيني مكالمة. في ايش توا على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم، شو حالكم؟
0: الحمد لله، جمعة مباركة عليك يا رب.
2: الله يبارك فيك. الأخت ملاك مباشرة طوله،
0: مباشرة طول معك بشحمها ولحمها.
2: بارك تفضل. الله فيكم. والله يعني بحق حبيت يعني نشكرك على هالبرنامج هذا.
0: بارك الله فيك.
2: القيم اللي أكيد يسمعوا لها البنات. طبعا أنا لي كانوا يقول لك 10 سنوات معاش تبعت الراديو.
0: أيوة،
2: لكن من الجمعة اللي فاتت الحق صدفة افتحت سيديتك تتكلمي على أمورنا هذه الدينية الحياتية الحقيقة. وكلام يعني كلام موزون وكلام قليل، وانت يديه في الوقت هذا في الراديو وفي التلفزيون نتاعنا، فما شاء الله ربي يحبك.
0: تسلم، بارك الله فيك.
2: وأنا بقول لك بحكي قصة واقعية.
0: ايه،
2: على الرحمة.
0: ايه،
2: صارت لي من 23 سنة.
0: يلا قولي. هاي
2: نفس الراضية. قلت لك اتصلت بي مدير الجمعية خيرية
0: با،
2: وطلبت مني كيف تزور النساء المحبوسات
0: با
2: اللي مسجونات. فبتقول لي الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد ولو 100 سنة يعصي فيه، في لحظة يتوب يغفر له كل شيء. بينما الإنسان البشر، وخاصة إحنا المسلمين العرب بنتكلم علينا، إلا لو تخطأ بنت أو جوزة أو أم أو أخت، ما فيش مغفرة يعني ولا رحمة. فطلبت مني ان هل نزور النساء وناخذ بخاطرهم. في الحقيقه هذا كتاو فيه العقيد يفتح برون تاع امر مدير القضائيه في الفلاح كان فيه. انا طبعا كنت مهتم بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيريه والتطوع.
0: كويس.
2: فكان عدد كل تطوعي في المجالات هذه كثيرة جدا، من ضمنها كانت السجون. فالحق مشان أنا وفرح بينا وتفكر قاي كان عندي طفل ضاء وجدت لقيته. فجت مديرة الجمعية طبعاً ضمن ما تفكر فيها معها أخواتها وزميلاتها وطلبوا من السجن فبيقول ديروا طلب كتبوا طلب وبيزوروا في هذيك الأخوات السكينات اللي نسب عن الخطأ اللي ارتكب أي واحد يخطي في الدنيا هذه ونسب الأسرة أو الأخ أو البو كيف أن ابتعدوا عليهم فهي من الأمرين فكانوا في باقة علم بها الله فهذه الزيارات المتكررة لهم فرجوا وفرحوا وساعدوهم وكان زيارات نفكر فيها في سجن الجديد الحد طبعا دي برضو بتذكر أسمعنا نجيب في قصص واقعية كيف الرحمة إن الله يرحمنا مهما درنا في لحظة من لحظات التوب
0: صحيح
2: يغفر لك ويرحم بينما نحن ضعاف جدا يعني الرحمة قليلة جدا فخلي المجال للناس تانيين وبارك الله فيكم نشكرك إن شاء الله مرة تانية كل مرة ندير قصة واقعية على الحياة متاعنا اللي موجودة
0: إن شاء الله
2: ورب يحفظكم
0: إن شاء الله
2: وأنا بنحيي ماما نعيمة لي فترة ما سمعتهاش
0: ماما نعيمة
2: ولي عدة أخوات وأخوانكم ديما نتلاقوا على الراديو
0: اسمعني
2: الكثير والكثير كنا ديما نسهل وبارك الله فيكم ورب يحفظكم وجمعتكم مباركة وسنة ربي يحفظك ومزيد من التقدم والتألق أختنا منال
0: تسلم
2: وربي يحفظك جدا جدا وبارك الله فيك والله يرحم والديك الحقيقة مشكورة جدا
0: شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا بس تعقيبا على موضوع ميمة نعيمة توفاها الأجل إن شاء الله ربي يرحمها ويغفرها لها سنتين أو ثلاثة تقريبا ثلاث سنين أو حاجة هيك فتوفت ربي يرحمها ويغفر لها يا رب ويرحم جميع الموتى يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
0: أهلا وسهلا
3: أهلا بيك
0: أهلا أهلا
3: كيف حالك
0: عاش من سماع صوتك
3: تعيشي وتسمعي
0: أي والله مرحبتين مرحبتين نورتنا
3: نور نورك إن شاء الله أستاذ مراك شنحال صحتك باهي إن شاء الله
0: والله الحمد لله في نعمة
3: ربي يحفظكم إن شاء الله
0: كيف حالك يا عم عبد الحميد؟
3: والله خير من ربي وشهر من عبده الحمد لله
0: كيف حال العويلة إن شاء الله طيبين يا رب العالمين؟
3: اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد
0: الحمد لله تفضل يا عم عبد الحميد
3: الشخص هذا اللي كان يتكلم قبلي توه هذا
0: ايه؟
3: هذا وكان ما خيبش ظني لنقول الشارف المزغية
0: والله ممكن أنا ما أخذتش اسمه لكن ممكن مرات يكون صح
3: ايه لأن صوته هيك يعني إذا نعرف أنا منه من الثمانينات
0: أيوة أصحاب يعني تعرفوا بعض باهي ودي
3: مش عارف هو ولا لا
0: إن شاء الله يكون هو
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله
3: وموضوعك يا أستاذي
0: إيه
3: الرحمة أنا توا لما تحدث يكلم فيك أنا توا عندنا الشهر قاعدين من غير مية
0: إيه والله
3: وين الرحمة توا اللي عندنا إحنا يعني
0: ما عندناش رحمة للأسف
3: سبحان الله عليها كهرباء وتهرب علينا أولا مرتين في اليوم وقلنا ما علينا وتحملناها وسكتنا أما لكن تسكر علي المية أنا وجيراني
0: أي والله
3: منطقة راس أحسن وتكلمت في جميع القنوات ولا حياة اللي من تنادي وين
0: يا
3: الرحمة
0: أي والله صدقت يا أخوي
3: هذه مية سبحان الله مية سكرها علي الله يسكر عليك الله حول ولا قوة إلا بالله يعطيك الله قصة ولا في إيدك اللي سكرتها السنيسك الله تربحك ولا ترضي عليك
0: هو توا عمي عبد الحميد
3: نعم
0: إحنا موضوعنا مش كنا الرحمة الناس هذه ما مش رحيمة الناس هذه ما عندهاش رحمة لو تملك الرحمة ما تخليش المواطن يتعذب بالطريقة هذه
3: ايه مش علي ايه بس يا استاذ
0: عارفه إيه. هي القصه كلها في الليبيين كلها يعني مش
3: معقوله تخلي الناس انت تدوب قصبه في من الشيابين في من العزايز في من الرضع في عشان احترامي لك يعني الحفاظات تجيب مستحقين للميه باي طريقه وتلقى هذاك يجري ما عندهاش مسكين كيف بيطلب من جاره هذاك عنده بير برا مش يدور طوبه دور مسيحي حوله ولا قوه الا بالله
0: أسأل الله أن يفرج علينا وخلاص يفرج علينا وخلاص.
3: ملاك وربي يحفظك وجمعتك مباركة إن شاء الله، وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: تسلم بارك الله فيك عبد الحميد.
3: إن شاء الله تحياتي للأستاذ يونس.
0: تسلم بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفة للمسلمين تعقيبا على كلام عمي عبد الحميد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفا للمسلمين حتى ينتفعوا بمائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك: من حفر رمة فله الجنة. فبادر عثمان رضي الله عنه واشترى البئر وجعلها للمسلمين في عهد الرسول. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم الرسول: من حفر رمة فله الجنة. فمن بادر أول واحد؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحفر هذا البئر واشتراه وجعلها للمسلمين وقفا للمسلمين باش ينتفعوا بماها. فما بالك توا بمجتمعات اللي يسكر في المية والضي والأمور الحياتية للأسف اللي هي سبب للعيش. الله المستعان. وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا والله الله المستعان على ما تصفون بدعوة سيدنا يعقوب.
0: اي والله تفضل يا
4: والله حبيب. من أحلى الدعوة والله، الله المستعان على ما يصفون. وادعوا عليهم جديات عمال يهربوا المية وهربوا في الضيرة، والله لشيء مفتعد. ادعوا عليهم ما عندكش إلا الدعارة.
0: اي والله
4: جديات.
0: اي والله
4: ما فيش حاجة. الله أعلم والله ما عاد فهمنا حاجة يا ملاك. وبارك الله فيك على حضورك الطيب.
0: تسلم.
4: ونشكر كل المستمعين، كل من دعا لي أمي إن هي تمشي وتجيب السلامة وتسلم عليك مبارك الله فيكم وتدعي لكم، ويا ملاك تدعي لك أنت خاصة.
0: بارك الله فيها وجزاها الله خير، وإن شاء الله عمرها مقبولة يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين آمين. الله يرحم والديك. لو عندي نقد على البرنامج شوية مع احترامي طبعا الوقت يا ملاك. والله بسم الله ما شاء الله عندي مستمعين الله يبارك بدو يلموا في بعضهم، ما عادش حصلوا وقت. يعني أنت اليوم استفدنا منك، مش قصدي حاجة طبعا نقد، يعني مش علي حاجه. يا ريت الوقت يكون اكثر، لاني عارف ان مازال شيء بعدي. وشوفي انت الاتصالات، وبارك الله فيك على كل كلمه قلتيها والله بكل ادب وفاغيه.
0: في ناس
4: يا ريت المختصر المفيد بس نستفيد حتى من بعضنا.
0: خلاص
4: يعني الله يرحم والديك. زي ما كنت المره الاولى تعطي بساعه وانا تدويرنا على الموضوع، بعدين ساعه مستمعين اعتقد كافيه. لكن هم يمكن تعال 20 دقيقه او 35 دقيقه حسيتها شويه ان في اللي من عنده بيقول ونستفيد منه وبيزيد طبعا على كلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحموا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث طبعا لا إله إلا الله محمد رسول الله. توا نبدأ نبارك على الموضوع. أنا
0: أبدالي أهم شيء هانيبال أهم شيء غير اسمع أهم شيء هانيبال، لما نبغى نحكو في الموضوع أعطوني شيء أنا ما قلتاش، باهي ضيفوا لي شيء أيوة. أنا ما قلتاش باش حتى في نفس الوقت أنتم تستفيدوا وأنا مستفيد. فهمتني؟
4: أيوة طبعاً. إيه هت نديره حتى إحنا
0: أو نزيدوا
4: على كلامك نأكده يعني. بس إيه هذا هو إيه.
0: باهي تفضل
4: يعني. أكيد. فأنا حسب ما نشبح يعني دوا نحس ما فيش رحمة إلا ما رحم ربي.
0: كويس.
4: إلا ما رحم ربي. شنو هو المال الموجود غير الرحمة؟ حشاك وحشم مستمعين. موجود النفاق كاتر، موجود الكذب، موجود الحقد، الحسد، وعدي الكفر، الشر، الغضب. وما أدراك ما الغضب؟ أما الرحمة والطيب انعدمت. هنا في سؤال يا ملاك، علاش الرحمة والطيب انعدمت؟ علاش؟ والله العظيم نفرح وقت نلقى إنسان طيب ورحيم وعفوي لا يحمل حقد ولا حسد على أي شخص. والله نفرح، والله العظيم نفرح من كل قلبي. دنيا نقول مازال بخير، وهذه واحدة من الأسباب إن رحمة معاش فيه الحياة بنكة. وتعرفوا ما الحياة بنكة؟ تنسى حالك انتباهك بالآية، بمعنى إن إنسان مثلا في ظروفه تعبانة ومش عايش كويس، وحتى التربية والبيئة اللي عايش هو فيها والبيت اللي تربى فيه، لو هذا البيت فيه رحمة من الأب والأم وفتح عيونه يلقى رحمة، ما يجاش ضرب أبوه يضرب في أمه ولا صغاره ولا صغار، حيتربى عليه رحمة. لو هذا البيت فيه رحمة لولاده الصغار حيتربوا عليه هذا الشيء يا مراك.

0: فيهم حاسس معها غضب أكيد. بري شوف الدكاترة النفسيين يقول لك على الناس الكبار الأصل متاعها تلقيه إن البيئة اللي عايشها مش مضبوطة، بو يضرب في أمه دي يضرب فيه ديما، يعني هذا دليل. والعكس صحيح طبعا، العائلات اللي مربين صغارهم على الرحمة والألسة وعلى الصلاة وتلاوز القرآن هذا موضوع ثاني. الله غفور رحيم زي ما قلتي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الناس كلها الرحمة مطلوبة بين الناس والبشر، وحتى الحيوانات وحتى النملة وحتى النحلة تقتلها حرام. حكمة تقول حسب الكلب أو الحيوان يغدر بك عندما يجوع يا مرات، أما الإنسان يغدر بك عندما يشبع. مرة محدث أحد المشايخ قال حتى الحوت السمك في البحر وقت تعطيه خبزة صدقة. سبحان الله، أنا بنشد الماكلة بنشويه ولا بنقليه نعطيه خبزة بس بنشد، قال لي صدقة. هذا شيخ قالها، ما قالتها نبال، ما بالك الطير والحيوان والقطط والكلاب وغيرهم. الرحمة تدخلك للجنة، الرحمة تدخلك للجنة. وتعرف انت قصة اليهودية البغية، ما تقوليش يا ملاك يهودية تسكت، تقولي يهودية بغية. واللي يعرف كلمة بغية يعرفها شو معناها، ربي يدخلها الجنة لأنها سقط كلب يلهك. وامرأة مسلمة حبست قطة حتى ماتت أدخلها النار، الله النار. وعجبتني كلمة منك، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، وربي يرزقك من حيث لا تدري. عميقة جدا والله. ما تشرح وتسامح وانت تقدر تعاقب أشد العقاب. نعودها، مرات تفرح وتسامح وانت تقدر أشد العقاب تدير. هذه الرحمة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونختم في سورة طه اللي أسلم عليها عمر بن الخطاب في الآية 23، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن هي الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. جانا للدول قلت لك الأحياء ضنكا، وكذلك نجزي ما أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ربي قال ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو كان غلط يقول واحد يقول الآخرة، نقول له إيه في رواية قالوا الآخرة، لكن في حفظ الآخرة مرات حد يقول لي لا أنا حرام على هذا وهذا. والله يرحم والديك، وبسم الله ما شاء الله عليك. وتحية كبيرة لأختي أستاذ الفاضلة التي لم تتكرر الظاهرة في مصر، ربي يحفظها ويرزقها. والله يرحم والديك كل مستمعينك، عمي محمد الأغا، أستاذ إسماعيل، الخال ناصر، ما شاء الله نسمع فيه مستمعين اللي داخلوا قبلي والبعدي. إن شاء الله كان في وقت نستفيد من بعضنا، وسامحيني على النقد، والله النقد من كثر إعجابي بهذا البرنامج، والله نبي تعطي زيادة وقت للمستمعين لا أكثر يا لا أكثر ولا أقل. أختي ملاك وكل تقديري واحترامي، ونلتقي لنرتقي الأمور بأذن. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. يعني بال أنا معاكم تمام، معاكم. لا مازال خلنا نعطي فرصة شوية، بس نعطي فرصة. أنا معاكم، أنا عارفة، لكن الموضوع اليوم والله دسم، حاولت نحكي فيه ونجيبه بتمعن، وعارفة أنكم أنتم حتفيدوا، أنتم عارفين أنكم أنتم حتفيدوني، وأنا حنستفيد منكم. نفس الشيء يا سوا، استفدت منكم تعليقات، مكالمات، نستفيد منكم صراحة، أنا نفسي نستفيد منكم. بس أنا لما نعطي موضوع نبي نعطيه الموضوع بحذافيرة، نبي حلقة كل يوم حلقتي تكون أفضل من الحلقة اللي قبلها، نبي الحلقات توصل فعلا، لأن هذه هي رسالتي الحقيقية. أنا كإعلامية وموجودة خلف المايك أو المذيعة أو هي ما تطلق عادي، نبي نعطي برنامجي يكون الرسالة واضحة، نبي أنا نوصلها، مش لأن تقليلا منكم أو تقليل من شأنكم ومن معلوماتكم، حاشا وكلا. أنا مهما نقول مرات حتى ننسى عبارة أو ننسى أي شيء أنتم متفكروني فيها.

0: لكن مرات أنا ناخذ الوقت لين نباها توصل فعلا نباها توصل. فهمتوا؟ فإن شاء الله فهمتوا التبرير على الموضوع هذا. وأنا عارفة النقد هذا نقد بناء، بالعكس مدى بيكم أنتم تكلموني، مدى بيكم نستفيد منكم، وهذا حقكم المشروع عليكم صراحة. وأنا عارفة مكانتي عند كل شخص فيكم، وعارفة لولا برنامجي ولولا المواضيع التي يتم اختيارها بعناية ومشاركتكم معي هو الإضافة الحلوة للبرنامج، أو يعتبر الأجمل في البرنامج بصراحة. فتقبلوا مني اعتذاري لو أنا أخذت وقتكم صراحة، لكن هذا هو اللي صار، وهذا اللي معناها ما نقدرش نقول لكم اننا ما نبيش نعطي الموضوع حقه، لان نبي نعطيه من جميع الجوانب. هذا هو المنبر اللي نقدر انا نعبر فيه ونقدر نوصل فيه رسالتي. فنكرر اعتذاري منكم اني اخذت منكم وقت. ناخذ فاصل قصير وناخذ مكالمه على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا رجعت شايف البزوي طبعا في البداية ما قلت شفني لأني خشيت طول. فتحياتي لأخونا عبد الحميد بارك الله فيه.
0: أه.
1: والله يبارك فيكم جميعا كلكم.
0: بارك الله
1: فيكم. إن شاء الله في ميزان حسناتكم كلكم، حتى المستمعين سواء اللي تكلم سواء اللي ما تكلمش. لأن كلها في ميزان حسناتكم يا رب.
0: اللهم
1: وشكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. تصبح على خير. 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. ما زال ولا فيش مكالمة للآن؟ ما زال شوي. 092 اللي حابين يتواصلوا معنا 092-150-59-99. خلينا نكمل التعليقات ما بين جد المكالمة. شوفوا التعليقات اللي ما كملتهمش. عندنا عمران يقول ربي عاونك بارك الله فيك. وأيوتا تقول تحياتي ليك أستاذة ملاك الراقية في اختياراتك للمواضيع، وجمعتكم مباركة كادر السرايا ومستمعينها، ونحيي بنت القربولي في مشاركتها بخصوص المواضيع دائما، وربي عاونك ويرزقك من حيث لا تحتسي به. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك، كيف الحال؟
0: تذكر القط يجي ينط جد جد.
2: يعني كنتك.
0: يا مرحبا يا مرحبا بنت القربو. كيف كيف كيف تو نبعث لك في تحايا من بنت معلقة عندنا في الفيس؟
2: شكرا. تحياتي لي والله كل مجموعة الفيس وتيك توك اللي راسلوا فيه. تحياتي لي ومجموعة
0: يا ودي. تحياتي لك حتى أنت. تفضلي يا بنت القربولي.
2: ايه جمعتك مباركة والله. ما بوش ناخد وقت وقت.
0: اسمعي بنت قربولي قبل كل شيء، انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
2: نعم
0: انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
2: لا لا الله يسامحك، بالعكس والله نستفيد منك. احنا حتى ما عطيتيش مداخلات عادي، لكن الناس عرفتي في اللي مرين بظروف وفي اللي مرين بتجارب مع الناس واقفين معهم، فيبوا يحكوا لك التجربة. ولا ربما يعني هيك نشوف.
0: أه.
2: ما تزعليش معلش يعني.
0: لا والله ما نزعل انا، كيف نزعل
2: إيه. لا المستمعين كلهم راهو حسيتهم انه في اللي مرين بظروف بيحكوا، وانت ما شاء الله عليك قلبك كبير وما شاء الله تعطي فيه.
0: انا اعطيتكم مساحه وانا اليوم اليوم اعطيتكم مساحه
2: من قبل. ايه
0: وحتى المخرج مسكين حاط راسه على الواحد، منعطي مساحه
2: لي عادي. واني صحره مرات نقول فعلا هي الجمعه مرات بدون مداخلات افضل، يعني هيك حسه المفروض يوم الجمعه بدون مداخلات، والباقي عادي لحد الثلاث.
0: والله ما هو الموضوع انا نشوف فيه ان يوم الجمعه ليش نخلي فيه دسم شويه. لان موضوع الجمعه لنا ناس ملتمه كلهم، وفي نفس الوقت
2: فعلا
0: يعني الموضوع فيه موعظة وفيه نصيحة، فهمتوا؟ فأنا مدبية نتكلم عليه من جميع النواحي الحياتية، من جهة الأهل والأسرة ومن كل شيء.
2: والله لو تاخدها مني يا أستاذة ملاك يوم الجمعة ديري بدون مداخلات، ويوم لحد الثلاث أعطيهم البرح نص ساعة على ربع.
0: إن شاء الله يا بنت القربولي. تفضلي هاي
2: هكي رأيني. تفضل الله يرحمكم، ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. والله ما عندي نزيد عليك إلا يعني بارك الله فيكم. ولا بكش ملاك تكون أنت متحسن حد يسألك أو يقولك لا مفروض، وتحياتي لي والله الاخ نضال، وربي ان شاء الله ام ان شاء الله تمشي يعني العمره
0: شت ام العمره ان شاء الله يا رب ان شاء الله ترجع بالسلامه.
2: الاستاذ ليلى الرياضي كل من داخل معك يعني اليوم نحييه، واللي ما تدخلوش برضه زي ما قلت لك والله كتاخذي رايني الجمعه تخليها بدون مداخله
0: ان شاء الله يا بنت القربولي. شكرا بارك الله فيك، تحياتنا
2: لك. تحياتي لي طبعا استاذ يونس
0: اكيد،
2: وربي ان شاء الله يرزقكم الحياه اللي تحتسبوا يا رب العالمين.
0: اللهم امين،
2: والذريه الصالحه ان شاء الله وجناتكم مباركه جميعا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا،
2: مع السلامه.
0: مع السلامه. على صفر آخر مكالمة حناخدها 092-150-59-99 في هالبنات يقول لك الجماعة خلاها هيك بالطريقة هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا ابني؟ كما يكفي الحال صحتك في الحال ولدكم كله هاكم ما إن شاء الله.
0: الحمد لله. شو حالك انت؟
3: سعيدة مباركة ان شاء الله.
0: اهلنا وعليك
3: يكون لكل المستمعين ولكل ليس لها براديو سرايا كلهم بدون تخصيص. وانت تحكي على الرحمة الرحمون يرحمهم الرحمن، رحمة ربي وسعت كل شيء. فانت هنا
0: ايه معك
3: يعني بنقول لك حاجة، لان الرحمة ليها ربك سبحانه وتعالى جعلها بين المؤمنين، ولكن بنقول بالله كلمة بنقولها، الأمانة ضاعت، الأمانة ضاعت على شبلان دولتك. ماذا يوصف بالإيمان بالأمان؟ لا يوصف بالإيمان. ماذا يوصف بالأمان؟ لا يوصف بالإيمان. أنا بنقول لكم الكلمة هذه وهذه بنقول عليها، والأمانة هذه أو الرحمة هذه سبحان الله. وأحسن صدقة أحسن صدقة للمية في المدارس الحميد للمية، أحسن صدقة أحسن صدقة هذه للمية. وبعدين بالنسبة يعني والله كوامري ما شاء الله يعني تبارك ربك مبارك في الأمر. مشيت مرة لمصر في الأحداث سميت إجراءات التوقيت مطابق كل شيء، قعدت وقفهم قامش قامش شوية لطع لطع في مصر، جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني يا حاج. كنت دائما نقول لك في الوقت مازال ساعة طبعا الناس بحرية، أنا خاصة كنت سجنت في الجامعة، كنت في الجامعة سجنتكم راهو أنا خاطري مكان كيف من قبل نوصل واحد تكلم قال كنا بنجو الساعة 12، كان هذا كنا بنجو الساعة 12. طلعت يعني شندر ثانية وكان مستك قال تعال حاج وتلقيها. بس المهم طلعت التليفون ألو مني شكرا لي يا أبويا وقلت لنا جماعة ودي نفكر عن نفسي بالسيارة وفانتي جهلاء ونمشي والسلام عليكم. أنا طلعت يا وشوف يا شوف ما بيش يدير يعني الرحمة ما فيش. ربك سبحانه ارحمنا، ارحم النملة السوداء يعني في الليلة الظلمة على الحجر الكحلة ولا السوداء. وبارك الله فيكم ونقول لكم حافظوا على مانا بس ما بيعوش، حافظوا على مانا حافظوا على مانا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: سمعنا
0: في ولا يهمك يا عمي ولا يهمك. به نقرأ تعليقات موجودة. بهي صبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير، جمعتك مباركة يا أستاذ ملاك، سلمي على هنيبال يوصل إن شاء الله. أنجل تقول تحياتي لك من الجزائر. أنجل تحياتنا لك، بس بعدين قلت لي نحبك هلبة، بارك الله فيك يا أنجل، شكرا. وأيضا خلونا نعطوا دعاء لنهاية الحلقة. اللهم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحيم، أرحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل الرحمة تملأ قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قلبا لينا ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة. اللهم اصلح ذات البين وألف بين قلوبنا وابعد عنا القسوة والغلظة وسوء الظن. اللهم ارحم أباؤنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، واشفي مرضانا وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجعلنا من عبادك الذين إذا رحموا شكروا وإذا رحموا أحسنوا. اللهم اجعلنا ممن يشملوا قول نبيك صلى الله عليه وسلم الرحيمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، امين يا رب العالمين. في ختام حلقتنا لليوم ذكروا ان الرحمة ليست كلمة قال بل اسلوب حياة. ارحموا ابناءكم، ارحموا اباءكم، ارحموا امهاتكم، ارحموا اصدقائكم، ارحموا ازواجكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا الفقراء، ارحموا الضعفاء، بل ارحموا حتى من اساء اليكم ما استطعتم الى ذلك سبيلا، فان العفو والرحمة من شيم الكرام. واعلموا ان كل رحمة تقدمونها اليوم ستجدونها غدا باذن الله عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا تنفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، دمتم بخير واشكركم من اعماق القلب على حسن استماعكم ومشاهدتكم هذه الحلقة، وجمعة طيبة ومباركة على الجميع، وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة نورا على قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة في الدنيا والآخرة ورحمته الواسعة في الآخرة يا رب العالمين. ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة يوم الأحد، وموضوع جديد ورسالة جديدة من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. آخر منزلة في المجلد الأول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي لب المنازل وروح الأعمال، هي لا تتعلق بصورة الأعمال لكنها تتعلق بروح الأعمال، إنها منزلة الخشوع. والخشوع يربطه بعض الناس بالصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكر الخشوع، وما ذكر الخشوع إلا وذكرت الصلاة، غير أن هذه المنزلة تتعلق بقلب الإنسان وبسكونه إلى ربه واستسلامه لأوامر الله عز وجل خاشعا. الخشوع في اللغة السكون والترفق والطمأنينة والخفض، ومن ذلك قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت يعني سكنت، فسكون القلب في كل المقامات والأحوال لله عز وجل هو الخشوع. ابن القيم رحمه الله قدم بين يدي منازل الهروي التي أسماها الهروي أصلا بمنازل السائرين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قدم مقدمة لطيفة وختم منزلة الخشوع بمسألة فقهية بدأها، قدم لها ابن القيم بقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي الآية دليل على أن الخشوع محله القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فالخشوع أصلا مكانه ومحله في القلب. هذه الآية يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كان ما بين إسلامنا وبين عتابنا بهذه الآية 4 سنوات، يعني بعد إسلامهم وبعد 4 سنوات قال الله عز وجل لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ابن عباس في تفسيره يقول: هذه الآية قال إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، يعني رأى أن قلوب المؤمنين في إقبالها عليه بطيئة، استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة قائلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكأن الآية تقول: بعد أن أسلمت كان ينبغي أن يظهر، هذا لعموم المؤمنين، أن يظهر أثر الخشوع على قلوبكم، ولكن كما في الآية نفسها أن مما يصرف القلب عن الخشوع طول الأمد. وطول الأمد هي عند ابن مسعود 4 سنوات وعند ابن عباس 13 سنة. والمعنى طول الأمد الإنسان إذا استمرأ شيء وسار فيه ينسى أو يكون بذلك قد بعد عهده عن الاستقامة. وهذا الفتور الذي يصيب القلوب، يشعر الواحد أنه في بدايات الطلب يقبل بإقبال شديد بقلبه في أيام الاستقامة الأولى، فما زال أثر التوبة على قلبه فهو يبكي لأقل شيء، رقيق القلب، قريب الدمعة، حاضر الفكر والذهن في إقباله على الله عز وجل، يذكر ويجد حلاوة ذكره، ويناجي ويجد حلاوة المناجات. تمر عليه أيام وتطول عليه السنين ويطول عليه الأمد، لم يحصل شيء من أمر الآخرة، فيصيب القلب شيء من التدهور والفتور. ولكل عابد شره، والشره هو الإقبال الشديد على الشيء والشره الشديد فيه، ولكل شرة فترة. يصيب الفتور كل الناس عموما، طول الأمد. سكيد قال: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول الأمد أو قل طول الأمل يقسي القلب. المطلوب من الخشوع هو الخضوع والذل الكامل لله عز وجل، ولا شك أن له بواعث وأسباب ومحركات تحرك القلب نحو الخشوع. فتجد تعريفات العلماء من علماء السلوك والتربية في الإسلام يتحدثون عن الخشوع تعريفا، ولكنك تشعر من خلال التعريف بالنتيجة والأثر، يعني كأنهم يتحدثون من خلال التعريف أيضا عن ثمرة هذا الخشوع. لكن عموما الخشوع يطلق على السكون، حتى المولى سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة، وخشعت الأصوات، معناها الأصوات سكنت، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فمثلا الخشوع يقول ابن القيم هو الانقياد للحق، وهذا صحيح، لكن يبدو من هذا التعريف أن هذا ثمرة شنو؟ ثمرة الخشوع، الانقياد للحق. وابن القيم نفسه يقول هذا من موجبات الخشوع. ويا إخوان، الأخلاق في الإسلام سلسلة، هذا شيء عجيب في الدين، الأخلاق في الإسلام سلسلة يربط بعضها بعضا، يعني قل أن تجد رحيم إلا وهو كريم، لأن كل صفة توجب الأخرى، وقل أن تجد كريم بغير حياء، لأن الحياء يحركه، عرفته؟ وقل أن تجد أمين يكذب، لأن الصدق الأمانة صدق في الفعل، صدق في الفعل، فإذا كذب فارق الأمانة، فالصدق يوجب الأمانة. لا تجد دائما الصادق يوصف بشنو؟ يقال الصادق، الصادق الأمين، لأن الصدق يوجبه. ولذلك في حديث ابن ماجة يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء. هذا هلاك ليه؟ قال: فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا. مقيت وممقت يعني مكروه من الناس، فإن لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة. ذل ما عنده حياء، ما يبقى عنده أمانة. قال: فإذا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإن لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا، فإن لم تلقه إلا رجيما ملعونا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. رواه ابن ماجه، وقاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانقياد للحق ابتداء، إذا شخص ما خاشع ولكنه ينقاد للحق سوف يخشع، الانقياد للحق سوف يجعله خاشعا، ولو أنه خشع دفعه أيضا الخشوع لأن ينقاد للحق. وقال ابن القيم: الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع، قيام القلب. وابن القيم رحمه الله تعالى من لطائفه في باب الرقائق مع سلفيته وتحريه لعدم القول بأن البدع تزكي النفوس، وأن بعض الناس يريد أن يكون عابد، عرفت، يكون قريب إلى الله، ماذا يفعل؟ تحبب لهم الخلوات، يطلع الخلا ويمشي للمغارة ويتقشف ويلبس اللبس المقطع والمرقع ويظن أن هذا يقربه إلى الله، هذا لا يقربه إلى الله. لذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر يقول رحمه الله، يقول: وإنك لتجد بعض الناس يظن أن ترك الطيبات التي يقوى بها البدن على الطاعة وعلى الجهاد وعلى الذرية وعلى التربية وعلى ذلك، الطيبات تركها من الدين. قال: وفرق بين من جاب حديث صلى الله عليه وسلم في الجوع، فرق بين من كان واقعه الجوع، هذا يؤمر بالرضا ولكن الجوع لا يسعى له ابتداء. يعني زول لو جاع يقول الرسول كان بيربط الحجر وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال تسلية له، لكن ما تقول له عند دفت في الشارع أدي الناس أنا ما داير وينوم جعان، هذا يحاسبه الله عن حق البدني، عرفته. وقص على ذلك بدأ يحكي رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام، حتى قال أن بعض العلماء ممن عرف عنهم العلم كان يقول: نحن لا نتعلم، العلم يشغلنا عن الله، فماذا فعل؟ قال: دفن الكتب. ونقلوا في ذلك عن بشر الحافي وعن يوسف بن أسباط أنهم أرادوا أن يزكوا النفوس، فذهبوا فدفن يوسف بن أسباط كتب كثيرة جدا أمام النيل، وجاء النيل في فيضانه فغرقها. قال ابن الجوزي: سألت أحد أشياخي عن ذلك فسكت، قلت له: يا أخي بعض الناس يفعل هذا الكلام. قال: فسكت. قال: وتأويلي أنا أنه إذا دفن الكتب لما فيها من آراء وأقوال قد تضل كان صاحبه ممدوحا، أما إذا دفن الكتب النافعة فإن في ذلك إضاعة مال، إضاعة مال، هذا تضييع المال. ولا يتعبد الله إلا بالعلم، وأقرب الطرق التي توصل إلى الله العلم. ولذلك إنما يخشى الله، إذا قلنا أن التزكية والتقوى ومخافة الله رأس الأمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الإنابة. وكذلك في صحيح مسلم قال عمر بن عبد العزيز: من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. طبعا نحن عندنا هنا في السودان الخضر عليه السلام بيجي السودان، بيجي حوم هنا في السودان، بعدين بحوم وهو لابس مقطع وبيشرب من السبيل من الزير بدلا، مما يزول مسكين وناس مقطع تقول لك الخضر الليلة جاء شرب من السبيل. بعدين أنا حقيقة حومة الخضر هنا دي ما مقتنع بها، حومة الخضر هنا مشيت أندونوسيا حضرت مؤتمر، قمت سألت الناس قلت: أسمعوا أنتوا الخضر ده قاعد يجيكم بيجي؟ قال: شنو في شنو الخضر ده؟ قلت له: يا أخي نبي الله الخضر ده ما قاعد يجي يلبس مرقع ويشرب من الأزيار هنا، طبعا أزيار ما عندهم. قال: يا زول ده شنو يا شيخ يا مولانا شنو عندك؟ مشيت السعودية، أول حاجة مشيت مكة لقيت الناس: اسمعوا الخضر جاي بيجي؟ الخضر شنو يا زول؟ سألت السعوديين بتاع العربية اللي ركبت معاه من المطار، قلت له: اسمع الخضر قاعد يلاقيكم، أنا داير أوريكم من الخضر ده ما بيجي للسودان بس، في العالم الإسلامي ما في. مشيت الدوحة قلت له: تعالوا يا أخي الخضر ده ما قاعد يجي بيجي؟ تبين أن هذا الكلام إلا في السودان. بعدين استغربت متزور خضر يخلي المكيفات ويجي في كتاحة هنا يخلي العالم ده كله الخضر ده بيجيبه السودان شو يا أخي أكلمك الخضر كان حي ما بيجي السودان كان موجود بيجيبه هنا يا أخي السودان قاعد يلمش منه قاعد يخلوه العاجب شنو وديني. بعدين طبعا ده كلام خرافة أقولك ليه لأنه الخضر عليه السلام كان موجود لا بد أن يكون له دور في أمة الإسلام في الفلوجة ما ظهر غاية الخضر ممكن يجي السودان هنا كيف الفلوجة ما ظهر وما شفناه في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في دارفور دي ما جاء بعدين في علماء ومشاكل يقول لك يضبحوا الناس ولا ما يضبحوهم الخضر كان كافي مكان بيريحنا النبي يدينا رأي يقول لنا اقطع الشك ذاته بين الناس ويجي ورينا ذات الخلافات اللي احنا فيها دي ناس يقولوا القباب فيه وناس يقولوا القباب ما فيه وناس يقولوا توسر بالصالحين وناس يقولوا كان الخضر ده يجينا اللي يدينا رأي قاطع في المسألة وما محمد إلا رسول قد خلت قد خلت قد خلت من قبله الرسل الرسل الخضر قد خلى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد والخضر قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف بالبشرية وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ولم يظهر الخضر مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب عليه ذلك لو أنه كان حيا لأن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يظهر الخضر لا في بدر ولا في أحد ولا يوم الخندق والأحزاب ولم يظهر في فتوحات الإسلام بس الخضر بيجينا في السودان هنا بس بس بيجي في السودان بس فأنا أقول هذه من الخرافات هذه النواحي تدل على أن منهج السلف في التزكية منهج لطيف لكن ابن القيم يحاول أن يأخذ من المنهج الصوفي ما يفيد وهذا من عدله وإنصافه فإن بعض العبارات المشكلة في المدارج المبهمة يحاول ابن القيم أن يخرجها على أحسن التخريج بما يوافق الأصول كتابا وسنة وهذا جيد ثم أنه استفاد من الألفاظ الرقيقة الموجودة في بعض الأدبيات عند الصوفية واستطاع أن يستفيد منها أما في أصول الأفكار المنحرفة فابن القيم رحمه الله تعالى ما أخذ بها فقوله أن القلب يقوم هذا من التعبير اللطيف حتى أنه كان يقول في بعض المواطن يعني ككتابه الفوائد أو مفتاح دار السعادة كان يقول بأن القلب أيضا له سجود كما أن للجوارح سجود وفي آخر منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المجلد الثالث الحمد لله الآن نحن يعني قد فرغنا من شنو من المجلد الأول ثلث الكتاب في آخر الكتاب يتكلم عن معاني الوضوء وأن أجل معنى في الوضوء أن يتوضأ القلب كما أن الجوارح تتوضأ وذلك بنظافتها وإقبالها وطهارتها وتجليتها وتجريدها عن الحظوظ إقبالا على الله عز وجل فهو يقول أن للقلب سجود كما أن للجوارح سجود غير أنه يقول غير أن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة وهذا هو الفرق بين سجود القلب بين سجود القلب وبين سجود الجوارح القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة فهذا الخشوع يقول ابن القيم ومن علاماته أي من علامات الخشوع أن العبد إذا خولف ورد إلى الحق ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والإنقياد وهذه صفة طيبة وهي موجب من موجبات الخشوع الخاشع أصلا لأنه ساكن لله هو يحاول أن حتى إذا خالف الحق ونبه وبين له سرعان ما يرجع وذلك لخشوع تملك قلبه ولذلك هذا يوجب أن الخشوع قرين الإخلاص بمعنى الخشوع قرين شنو؟ إخلاص ليه؟ الرجوع إلى الحق يحتاج إلى إخلاص شخص بين له الحق ولم يرجع هذا تأكد أنه إما ينظر إلى الناس وإما أنه يلتفت إلى نفسه وإما أنه كذا يمنعه هذا من الرجوع إلى الحق أما المخلص لله والذي يقصد الله ويريده والدار الآخرة ويريد وجهه لا يهمه أن يقول الناس عنه أنه رجع أو قالوا أو طعنوا فيه لأنه رجع أو سخروا منه لأنه رجع، لأنه لا يعامل الخلق إنما يعامل الخالق. وهذا أيضا معنى لطيف جدا من معاني الخشوع. ويقول أيضا الخشوع خمود نيران الشهوة، للشهوة نيران وأثر بالغ جدا. مناسبة الشهوات بالنسبة للشباب خطرة جدا ذلك. وأنا أعطيك مثال الشهوة، قال ابن القيم أراد الله عز وجل بالشهوة، قال الشهوة أصلا لا توصف لا بمدح ولا بذم، أنا تقول الشهوة سيئة ويقول الشهوة شنو طيبة. فإن من الشهوة شهوة ركبها الله في الإنسان ليقوده بسلسلة الشهوة إلى إعمار الكون، إنجاب الذرية لا يتم إلا بشهوة، فسبحان الذي نزه نفسه عن الصاحبة وأودع في القلوب الشهوة ضعفا ليعمر العباد والخلق هذا الكون. شيء عجيب. أيوة هذه الشهوة، إذا في شاب ماشي في الشارع ملتزم ومستقيم وصلي في المسجد، جاءت امرأة وأحس بها ربما ينظر إليها، يرفع بصره وينظر إليها وهو لا يريد، ولكن سلطان الشهوة في النفس قوي لذلك يقهره. هذا صحيح، يعني أزولك ماشي في الشارع يلقى واحد بدون ما يناي يعاين. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك في ذم الهوى، قال وبعض الناس يتطلع إلى النساء وينظر إلى الحرم، ولو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا وبقيت امرأة واحدة لنظر إليها لتكون أجمل من اللائي رآهن، وإذا تغطت عنه المرأة ازداد هيمانه وتطلعه لرؤيتها. ولذلك تجد الشهوة لما تحصل فتنة تزين للشباب الحرام أصلا. وهذا صحيح، قد يكون الإنسان متزوج بجميلة ولكنه لا تفتنه إلا امرأة الشارع، والسبب المرأة عورة، حديث الترمذي إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان استشرفها، عرفت؟ ولذلك الشهوة تسكن إذا رأى أحدكم امرأة لا تحل له قال فليأتي أهله فإنه له أسكن، يعني أسكن لشنو؟ لشهوته. وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب، وهذا أيضا من الخشوع، أو ممكن يكون هذا أثر من آثار الخشوع. الخشوع محله القلب ما في ذلك شك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاته يعبث بلحيته وبثيابه، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت شنو؟ جوارحه. غير أن ابن القيم يقول بعض الكلام في هذا في هذا الموضع وبعضه في مواطن أو مواضع أخرى أو من كتب أو في بعض كتبه، يقول رحمه الله تعالى الآداب رشح المعارف. الآداب رشح المعارف، ما معنى هذا الكلام؟ الآداب رشح المعارف، من قدح في ذهن الشخص من علم ومعرفة بالله يظهر ذلك أدبا. الآداب رشح، ما هو الرشح؟ ما يظهر. الآداب هي رشح المعارف، يعني المعارف هي التي تنضح بالآداب. الآداب رشح المعارف. وعنوان الظواهر دلالة البواطن، وعنوان الظواهر الشيء الذي في الظاهر سببه ما كان في شنو؟ في البواطن. ثم مع هذا المعنى ربط ابن القيم، نعم الخشوع في القلب ولكن لا بد أن يظهر له على الجوارح أثر، لكن الأعظم من ذلك معنى تصنع الخشوع. يعني بمعنى قال ابن القيم وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يبالغ في الخشوع ويطأطئ الرقبة، قال يا صاحب الرقبة ارفع الرقبة إن الخشوع ليس في الرقاب. الخشوع ليس محله الرقاب، إنما مكانه القلب. ولما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الشباب يتمايل ويمشي بشيء من التماوت، قالت من هؤلاء؟ قالوا مشتاق. قالت كان عمر رضي الله عنه إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك. فهذا فيه أنه أن الخشوع لا يتصنع له. وكان حذيفة رضي الله عنه من اليمان يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. هذا صحيح. وتكلم عن آخر الزمان أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. في آخر الزمان يصادف تخش جامع كامل مليان ما تقدر يزور واحد خاشع. حاولت الله بالله يا أخي، هذا شيء عجيب. هذه مقدمة ابن القيم. نبدأ في كلام الهروي بشرح ابن القيم له وما يظهر لنا من معاني فيه. يقول صاحب المنازل هو من؟ الهروي رحمه الله تعالى: الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، أو ممكن يكون مفزع بالفاعل ومفزع على اسم شنو؟ على اسم المفعول. بمعنى لو قلنا أنه ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع، كل جالس منا يروم سبيلا وطريقا للخشوع. لو قلنا ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع، في تقديري الطبيعة، طبيعة الإنسان ونفسه. أخطر شيء يعيق الإنسان نفسه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس خطرة، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو أن لأحدكم، لو أنه كان لأحدكم صاحبا، إن أطعمتموه وكسوتموه وأكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أجعتموه وعريتموه وأهنتموه أفضى بكم إلى أحسن غاية. قالوا: بئس الصاحب يا رسول الله. قال: هي نفوسكم التي بين جنوبكم. يعني لو في زول أنت بتكرمه وبيكون ماشي كعب وكل ما تهيره مش كويس، هذه هي النفس. كلما أنك ركنت إليها كلما كان هذا باب من أبواب الهلاك عياذا بالله. فالمطلوب هنا هو النفس. ابن الجوزي يرى أن الأمر بالخير يحتاج إلى مجاهدة، والشر فعله لا يحتاج إلى مجاهدة، ولكن النهي عن الشر يحتاج إلى مجاهدة أكبر. وشبه ذلك بماء، قال: إن الماء إذا انحدر من أعلى سال ولا يحتاج إلى من يدفعه، ولكن الماء إذا رفع من أسفل إلى أعلى يحتاج إلى من يرفعه. والسبب وذلك كالنفس. النفس أصلا طبعها أن تميل إلى الشهوة وأن تنحدر نحو الشهوة. لا تستطيع أن تقول لإنسان يعني نم نوم، يعني يقول نوم نوم كثير، لماذا؟ لا بصير أي زول بنوم. لكن قلت له قوم ذاكر استذكر الدروس في الامتحانات، هذا صعب. صلاة الفجر كون زول نوم أسهل شيء، قلت أنه سهل. لكن أن يقوم في وقت الفجر ويصلي هذا يحتاج إلى مجاهدة. النوم هو جزء من طبع النفس ومن خمودها وخمولها. فقوة النفس أو قوة النفس المتعاظمة والطبع والميل إلى ذلك هو مما يعيق الخشوع. والخشوع هو خمود النفس. وهمود همد، همد يعني شنو؟ سكن، همد. وده لعله مما هو مشهور صح المصلح بيقول شنو؟ لا يقول لك همد ولا شنو؟ ولا ما في كلام جديد عندكم؟ همد وهمد ولا شنو بيقولهم؟ يعني ثبتوا وقهروا وأنزلوا. فهمود الطباع إخواننا، لأن الطباع أصلا مش رائبة إلى الشر. همود الطباع هو الخشوع لمتعاظم أي شيء عظيم. ولذلك مما يعين على الخشوع الهيبة، يعني مما يقارن الخشوع الهيبة، كلما عظمت هيبة الشيء في نفسك كلما خشعت له، عرفت؟ وأيضا المفزع، الشيء المفزع الشيء المخيف قد تخشع له، شنو؟ قد تخشع له. طيب، يقول هو ابن القيم لكنه يرى أن الخشوع يلتئم مع الهيبة والتعظيم والمحبة والذل والانكسار. الخائف إذا خاف وأصابه انكسار وذل خشع، والمعظم للشيء إذا أصاب قلبه هول الشيء وعظمه وأحبه أيضا يخشع. هذا مما يعني ما يقارنه. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر، والاستسلام للحكم، والاتضاع، والاتضاع لنظر الحق. طيب، هذا الكلام معناه التذلل للأمر أن يأخذ بالأمر وأن يسلم به دون تردد، وأن لا يعارض أوامر الله لا بذوق ولا قياس ولا سياسة ولا رأي ولا تقليد. هذا التذلل شنو؟ للأمر. ويعني بصورة أوضح مواطأة الظاهر للباطن. والتذلل للأمر أهم شيء أنك تأتي الأمر ملتمسا فيه الهداية، أن تأتي الأمر من الأوامر الربانية وأن تلتمس فيه شنو؟ الهداية. من الإشكالات عند الناس عدم التفريق بين مفهوم الاستحباب وبين فعل الاستحباب، بمعنى لمجرد أن تقول هذا الأمر مستحب هو سبب من أسباب التزهيد في الأمر، وهذا خطأ. تقول ليش ده ما واجب لكن مستحب، خلاص الحمد لله. يعني إذا قيل أن هذا الأمر مستحب كان مزهدا في الأمر، وإنما قيل مستحب ليكون شنو؟ مشجعا. المستحب مستحب، والمستحب مستحب عند من؟ عند الله عز وجل. أليس هذا بأمر مشذلا له؟ فيدخل في ذلك كل الأوامر، لكن ليس على سبيل الإلزام، إنما على سبيل التخفيف. يعني الاستحباب على سبيل التخفيف للناس، لكن لا يعني أن يزهد الناس في الأمر المستحب. ثم يقول والاستسلام للحكم، ويقصد بذلك العلامة الهروي الاستسلام للحكم. يقول ابن القيم قد يراد بذلك الحكم الديني الشرعي، وقد يراد به الحكم الكوني القدري، بمعنى أن يستسلم للحكم الشرعي فلا يعارض الحكم لا بشهوة ولا بشبهة. الشهر الثاني في فصله في الملل والنحل في بداية الكتاب تقريبا صفحة 16 قال رحمه الله تعالى شيء عجيب، قال وأول من عارض الأمر بالرأي إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من شنو؟ من طين. كويس. وأول من بدأ القياس الفاسد، وليس القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح أمر الشارع به، الشارع به فقال فاعتبروا يا أولي شنو؟ يا أولي الأبصار، يعني قايسوا. إنما القياس الفاسد، وهذا قياس فاسد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هو يظن أن النار أفضل من شنو؟ من الطين، وعند التحقيق الطين أفضل. أول شيء الطين من صفتها السكون والرزان، والنار هوجاء والطيش، نعم، وفي الطين إعمار. كيف؟ البنى بالطين، والأكل بزرعه في الطين، والنار تأكل ما زرع وتهدم ما بني. والطين من صفتها التواضع، والنار الكبر، دائما ترى النار تروم شنو؟ تروم أعلى، تروم أعلى، تروم أعلى، وترمي بشنو؟ بشرر. وإبليس أتي من هذا الباب، أنه رد الحكم الشرعي لأمر بدأ له فعارض الأمر، فعارض الحكم الشرعي بشنو؟ بشهوة وبشنو؟ وبشبهة. ولكن هنا فرق لطيف، التذلل للأمر والاستسلام للحكم. في فرق بين الأمر وبين الحكم. الأمر قاعدة الحكم، الحكم ده يبقى حكم كيف؟ بعد أن يؤمر به. ففي بدايته كأمر يحتاج إلى التهيؤ، وبعد أن يصير حكما يحتاج إلى التزام، أن تلتزم الأمر وأن تستسلم شنو؟ وأن تستسلم له. كويس؟ والصواب ده الاستسلام للحكم شنو؟ الشرعي. الله قال لي خلاص الكلام انتهى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام انتهى. ما تقول لكن أخي أنا أرى وأنا أعتقد وأنا أفتكر، ولو الموضوع كان بيجي كده كان بيكون أحسن، وما لو أنتوا كان حولتوا الموضوع ده أخوان فيه شنو يعني؟ أي زول يقول لك يا شيخنا كده وشوف لنا أكيد شوف لنا مخارجة يا أخي، شوف لنا مخارجة من الموضوع، شوف لك مخارجة كيف يعني؟ أقطع لك شيء من رأسي؟ أخرجك من رأسي؟ كويس؟ إذا شاء الله شوف لنا كده مخارجة. كويس؟ بعدين في ناس عندنا الهوى ده، يعني واحد يجيك داير شيء كما أفتيت كما يريد هو، لكن الزول ده ما عنده علم، لك ما عنده علم الزول ده، بيبقى عنده علم متين؟ ها؟ لما يوافق الأهواء، أعوذ بالله. كويس؟ طيب، فقال الحكم الديني الشرعي، والحكم القدري أو الكون القدري، بمعنى أيضا أن تستسلم لما قضاه الله عز وجل عليك وقدره في أمور حياتك، فتستسلم لله استسلاما كاملا، وأنت تعلم أن الله عز وجل يريد لك الخير. كويس؟ مثلا امرأة يريد زوجها طلاقها، يعني زوجها ده شنو؟ يطلقها. هي ترى أنه لو طلقت خرب البيت، وعلينا أن نسعى أن لا يقع الطلاق درؤه، ولكن إذا وقع عليها أن تستسلم، والاستسلام أن تعلم أن هذا خير، أن هذا شنو؟ خير. كيف؟ تقول أمكن ربنا يديها شنو؟ أحسن منه، خير ولا ما خير؟ كويس؟ وأمكن الله ما يدي أحسن منه برضو خير. تتعب وتشقى بدون زوج وتصبح مطلقة وتعاني لترفع درجاتها وتدخل الجنة بهذا الأمر، ويوم القيامة تقول الحمد لله أنه أنا طلقت، والحمد لله أنه ما زوجت بعد ما طلقت. الخير لا يعلمه إلا الله عز وجل، عشان كده قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لأن أقدار الله وإن بدت للإنسان أنها شر، فالشر كما قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والشر في مفعولاته وليس في أفعاله. الناس بيقعوا شر، واحد بيكتر زول شر ولا ما شر؟ وكلهم خلقهم من؟ وأعمالهم، خلقهم وشنو؟ وأعمالهم. لكن هذا فيه حكمة، فعله لخلق العباد على هذا التباين الموجود بين الناس والسعي الشتى الموجود، هذا لحكمة الابتلاء والاختبار والمدافعة والتمحيص والجنة والنار، كل هذا في الفعل على حكمة تامة سبحانه وتعالى. ولكن المفعولات قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها الشر. طيب، قال والاتضاع للحق. يا سلام، الاتضاع للحق، الحق المعني الاتضاع لنظر الحق. الحق هو الله عز وجل، هنا يعني يراد به هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وصف نفسه بأنه شنو؟ بأنه الحق. لنظر الحق، قال الاتضاع معناه الانكسار، ينكسر لنظر الله له وهو طائع. لماذا؟ هذه لطيفة عجيبة جدا، لأن الله يطلع على قلبك سبحان الله، يعني أنت تفعل الفعل وظاهره طيب وأنه على استقامة تامة وأنت مخلص، حتى الإخلاص لو أن فيه بعض قوادحه مما لا تدركها أنت ولا يدركها من حولك أو ممن هم حولك، فإن ربك يطلع على كل شيء سبحانه. فهو لأنه عمل الخير، لكن فعل الخير هذا أوجب له شيء من شنو؟ من الخشوع الشديد. ليه؟ لأنه يعلم أن الله اطلع على قلبه، ومهما استقام القلب فلا شك أنه باعتبار الضعف والطبيعة والجبلة البشرية والإنسانية لا بد أن يكون في الإنسان شنو؟ أن يكون في الإنسان بعض الضعف. نعم. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا يوجب للعبد اتضاع لنظر الحق واطلاعه سبحانه على قلب شنو؟ على قلب العبد. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. أنت قد يعني تفعل الشيء، الناس حولك كله يقسم إن العمل ده مخلص وإنك تزور كويس، لكن والله لا يعلم حقيقة كل نفس إلا الذي برأها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحانه وتعالى. هنا آية تناسب مقام الاتضاع بنظر الحق، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وخاف مقام ربه تحتمل التفسير الأول، خاف مقام ربه بأن الله اطلع، التفسير قلناه ده بأن الله بقدرته الكاملة وعلمه التام قد اطلع على ما في قلبك، وأنت تخاف مقام الله في هذا الباب. مقام الله أي نظر الله لقلبك ونظر الله لك. هذا من خاف هذا المقام وخشيه أوجب هذا له خشوعا، يقول ربي يراني ربي كذا، هذا يوجب له خشوعا فلا يتصنع ولا ولا. الأمر الثاني مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه أي خاف مقام لقاء الله يوم القيامة، وهذا مقام العبد يخشاه ويخافه ويخافه أيضا. فإذا تذكر لقاءه لله خاف، أوجب له

التجنم نسيم الفناء. طيب، ترقب آفات النفس والعمل. يخشى الإنسان إذا راجع عيوب نفسه وعيوب العمل. طيب ما هي العيوب؟ الكبر، العجب، الرياء، ضعف الصدق، قلة اليقين المقارن للعمل، أن تعمل العمل وأنت مستيقن بالأجر الذي في العمل. طيب، تشتت النية. قل ما في رياء، العمل لله لكن النية مشتتة، تشتت النية. الهوى النفساني، الهوى النفساني يعني الإنسان يكون عنده هوى خفي جدا. يعني مثلا شخص يستمع إلى إنسان، مجرد استماع يستمع إليه من وجهة نظر، هو يستمع إليه وعنده رأي في الشخص، هو يستمع إليه. طيب، إذا قال مقالة الشخص أنت عندك في رأي وسئلت عنها، قال لك قال شنو؟ الهوى النفساني يدفعك إلى أن تصيغ القول، قول القائل على حسب شنو؟ على حسب ما تريده وتهواه. وقد يقول كلام محتمل الخطأ وصاب، أنت تحمله على الخطأ لأن هذا هو شنو؟ هواك شنو؟ هواك النفساني. شوف الشيء هذا. ولذلك الهوى النفساني وبالجملة عدم إيقاع العمل، هذه آفات العمل، عدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. عرفت؟ هذه إشكالات. والإنسان كلما نظر إلى عيوب نفسه وآفات عمله كلما كان هذا يعني أدعى لاستدعاء الخشوع إلى القلب، تستدعي الخشوع يتناديه، تجيبه لشنو؟ للقلب. ترقب آفات النفس والعمل، أي انتظار آفات النفس وآفات العمل. لكن هنالك خطورة. بعض الناس كما قال ابن القيم، العمل الصالح يوجب فيه عجبا وكبرا وإن كان خفيا، وإن كان خفيا، كبر خفي وعجب خفي. وشوف دائما العبادة فائدتها أنها تفضي إلى الخشوع وإلى التذلل وإلى التواضع، فإذا أوجبت أو حصل ضدها كان في العمل وفي النفس خلل، مش في العمل كعمل، عمله ليس خالص لله عز وجل، العمل في ظاهره صحيح. فمثلا قيام الليل عمل صالح، ولكن من قام الليل ولم يستفد من ذلك إلا على الخلق تعاليا وكبرا، هذا إشكال، وهذا سوف نعرفه يعني بعد قليل في النقطة الثانية. قال ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، أولا أن لا ترى ما أعطاك العباد إياه أنه من حقك. يعني مثلا الناس أكرموك تقول أصلا هم مفروض يكرموني، احترموك تقول هم ما عملوا حاجة، ذاته ما حقي، نقصوني ذاته ما احترموني كويس، أنا أصلا مفروض يحترموني، تقول ليه يا أخي؟ شنو تحصل؟ شنو صح ولا صح؟ فألا يرى فضل على ذي فضل. كان منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى يقول إذا قدم إلي رجل كوب ماء كأنما دق ضلعا من أضلاعي. قال بيقدم لي كوباية موية، قال كأنما دق شنو؟ ضلعا من شنو؟ من أضلاعي. بل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكافئ على المعروف. وقاعدته الشرعية من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا صحيح، لأن من فيه هذا النفس في التعامل مع الناس هو نفس أخلاقي، نفس إنساني. يعني مثلا يعامل الخلق أصحابه باعتبار أنهم بشر ولهم كرامة، فإذا خدمه خادم يقول له يا ربيعة لقد خدمتني وإني أريد أن أكافئك. ما قال أصلا لازم يخدمونا، نحن ذاتنا ما تعبانين معهم الليل والنهر، نعلم فيه ونجارين معهم وكذا، المفروض هم ذاتهم يخدمونا، أصلا ما في طريق إلا يخدمونا. ما قال كذا، ما قال أنا قاعد المفروض يخدموني، قال أريد أن أكافئك. وهذا يدل على الإحساس النبيل، هذا إحساس شنو؟ يسمى إحساس شنو؟ نبيل جدا بالمناسبة منه عليه الصلاة والسلام. فهو ابن تيمية يقول

0: في هذه الجزئية، ولا ترى لنفسك على الآخرين حقا ولا فضلا. ابن تيمية قال شنو؟ قال: العارف لا يرى له على أحد حقا. العارف لا يرى له على أحد شنو؟ حقا. شوف السلف دي عندهم فقه عجيب. ابن قدامة المقدسي قال شيء عجيب، قال: لو أن معلما علم طلابه لكان حق الطلاب عليه أكبر من حقه عليهم. في زول بيقري الناس، اللي عنده حق على الثاني منه أكثر، اللي عنده حق على الثاني منه اللي بيقري، مش كده؟ لا، عند السلف اللي بيدرس. ليه؟ قال: لأنه وهبك عقله وقلبه، وهذا لا ثمن له. زول وثق فيك، جقح لك، سلمك فكره لتشكله وقلبه لتصيغه وتدخل فيه، هذا معناه أنه صاحب فض ويد عليك. وهذه درجة حالي شيء عجيب ده والنسبة. ولذلك علي بن الحسين بن علي لما جاءه السائل وسأله أعطاه وقبله، قالوا: أنت صاحب الفضل عليه؟ قال: لا، إنه يحمل لي وعني حسناتي يلقاني بها يوم القيامة. هذا الفهم نفس ما عادي. قال ابن القيم ابن تيمية: العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. شيء عجيب كويس. شوف عليك لما شوف العارف حس بالمستوى ده في السودان ده ولا في العالم، في عارفين بغيرك، في عارفين والله شوي بيكونوا في عندي، لكن ما كتار إلا رحم الله، أم نقول ما في كويس. نعم، العارف لا يرى له على أحد حقا، ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. ابن القيم عقد مقارنة من ألطف المقارنات من الأحاديث، يقول: رجل عابد كثير القراءة للقرآن، جاءت هذا الرجل العبادة قامت بالظاهر، ولكن شوف الكلام ده في ركن وفي زاوية بعيدة من زوايا القلب قام نوع من الكبر والعجب أفضى به إلى الهلاك. ذو الخويصر التيمي أتى غائر العينين من كثرة البكاء. بكاء من شنو؟ في حفل ولا في دوبيت؟ بكاء من القرآن. غائر العينين ناتئ الجبهة كويس؟ أتى يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. عباد ولا ما عباد؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لأنه إذا وصل إلى درجة من هذا ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار والنقيصة، فلا يسمع ولا يجيب، ويحتقرهم لعصيانهم، ويرى أن له عليه أنه أفضل منهم حالة. شوف الحالة دي، قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف المقارنة الثانية، قال: وأتى رجل كثير السكر، بسكر كثير، يجلد ويقام عليه الحد، يلقب بحمار، حديث في البخاري، كان مع شربه للخمر يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه ويضاحكه بضحك الرسول. العابد الصوام القوام أدخل الحزن على قلب رسول الله وأساء إليه وطعن في عدله: اعدل فإنك لم تعدل. وأوجب له هذا نوع من الجرأة: والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. جرأة أصلا ما عادية. وكثير السكر مع ما عنده من السكر أوجب له شيء من السكون، ولم يتعالى ولم تحصل له نفرة، وكان قريب سلم يضاحكه ويمازحه. قال النبي: في العابد يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وشر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار. مع ما عندهم من عبادة، الخوارج بالمناسبة عندهم جلد على العبادة وصبر حتى على القتال ما عادي، وشجاعة فائقة. فكيف عبد الرحمن بن ملجم الخارجي الذي قتل عليا لما عذب ما تأفف ولا توجع ولا تأخر الصلاة، قال أخ ولا قال كده، فأرادوا أن يقطعوا لسانه فتكلم، قال دعوا لي لساني وجعل يبكي. قالوا ما يبكي، قال أخشى أن أتعطل عن ذكر الله ساعة، ما دار يجنب بدون ذكر الله. وعمران بن حطان شاعرهم قال مادحا عبد الرحمن بن ملجب على قتله علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال أكثر ذنبي بحسنات يوم القيامة من قتل علي بن أبي طالب. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أشقى الأولين عاقر الناقة قدار بن سالف، وإنه كان رجلا عظيما في قومه كزمعة. كويس. وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم، وقد فعلها عبد الرحمن بن ملجم. أشقى، شوف أشقى. وأما الذي يلقب بحمار وكان يشرب الخمر ويضرب ويجلد وقيم على الحد، ثم يأتي ويشرب ثانية ويجلد ويقام على الحد. في النهاية مع هذا قالوا لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب. قال: لا تلعنوه، فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. ابن القيم عقد مقارنة بين الاثنين دير، قال شوف ده وشوف ده. فعبادة الظاهر التي تكون صورة بلا قلب حي فيه من الخشوع والسكون والإقبال والذل والانكسار لله عز وجل، هذه عبادة لا تفيد صاحبها، إنما تخرج به إلى الغرور ثم إلى الخروج عن حد الاعتدال، كما خرج بذلك الخوارج. أما تسنم نسيم الفناء، الفناء تكلمنا في كثير من المنازل عن الفناء، المعني هنا أن ابن القيم وجهه إلى الفناء، ياتو إلى الفناء بمفهومه الذي ليس فيه لبس، الفناء الذي يقول أنه لا فوارق ولا فواصل بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، أعوذ بالله. الرب عبد والعبد رب، ألا ليت شعري من المكلف، فهذا كفر أعوذ بالله. أما الفناء، هذا الحلاج، نعم كويس، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وهذا أيضا ضرب من ضروب الكفر، وما الله إلا راهب في كنيسته، أعوذ بالله. شفت كيف؟ أما الفناء المعني هنا أن يفعل الإنسان العمل وأن لا ينظر إلى هذا العمل وأنه كأنه لم يعمله، وذلك بنظره إلى الله ورجائه في ثواب الله، هو يفنى بأن الله وفقه، لأنه يرى أن الله وفقه لا ينظر إلى العمل الذي شنو عمله. هذا شنو الدرجة شنو الثانية. الدرجة الثالثة والأخيرة قال: حفظ الحرمة عند المكاشفة. حفظ الحرمة عند المكاشفة، ويراد بهذا حفظ الحرمة عند المكاشفة، الإنسان إذا وصل درجة من العبادة قد يتعامل بشيء من الانبساط، يقول لك خلاص أنا الله تاني ما بيعذبني، الله تاني ما بسوي لي، الله تاني بسوي لي، بنوع من التدلل الدلال. فعليه الخشوع هو حفظ الحرمة عند المكاشفة، لأنه يعني متصل درجة من التقوى وشعرت أنك أنت بجزء كويس وبقيت ما تعمل معاصي، إياك أن تدل بهذا، فيؤدي هذا إلى أمن مكر الله سبحانه. وتصفية الوقت من مراءاة الخلق، والمراد هنا معنى أعمق، مش تصفية الوقت معناه يحفظ أوقاته، لا لا، هذا معنى أعمق. تصفية الوقت من مراءاة الخلق يعني يحفظ حاله مع الله، يعني عنده لذة في مناجاة الله، له إقبال، له خشوع، له إخلاص، له ورع، له كذا، يحاول أن لا يطلع العباد على حاله. كويس. وتجريد رؤية الفضل، وتجريد رؤية الفضل يعني أن يرى أن الفضل والإحسان من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. ولو تأملت منهج الأنبياء والرسل وأهل الصلاح تجد أنهم ينسبون الفضل إلى الله. فتبسم ضاحكا من قولها: قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إرجاء الفضل إلى الله هو طريق الرسل والصالحين، وهذا مقام التأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ختم ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل من عنده حول مسألة فقهية، وهي الصلاة امتدح الله عز وجل من خشع فيها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، قال إذا فقد القلب الخشوع بالكلية بطلت الصلاة إجماعا. شخص صلى صلاة ما فيها أي شيء من الخشوع، بطلت الصلاة. والدليل حديث المسيء صلاته قال صلي فإنك لم تصلي، فالخشوع إذا فقد بالكلية. طيب، لكن إذا غلب الخشوع على عدمه، هل تعتد بهذه الصلاة؟ أيضا تعتد بهذه الصلاة إجماعا، ويكتب له من الصلاة بقدر ما وعى وعقل، حتى إن بعض الناس يبلغ من الصلاة عشرها. طيب، ولكن إن كان فيها خشوع وغلب عليها عدم الخشوع، وهي أحوال. الحالة الأولى أن لا يكون فيها خشوع بالكلية، الصلاة باطلة. أن يكون فيها شنو؟ خشوع غالب ولكنه ليس بتام، فالصلاة شنو؟ صحيح إجماعا إذا غلب عدم الخشوع مع وجود بعض الخشوع. ما الحكم في ذلك؟ كان بعض أصحاب الإمام أحمد وأبو حامد الغزالي لا يعتدون بهذه الصلاة ويرون الإعادة تعاد شنو؟ الصلاة. وحاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقارن بين أقوالهم، فالذين قالوا بأنها لا يعتد بها قالوا بأنه الصلاة كجارية تقدم لملك. الصلاة كجارية تقدم لشنو؟ لملك. فلو قدم للملك مقام الملك يقتضي جارية حسناء. أي ملك ممكن تبدل واحدة شنو؟ قال فلو قدم للملك جارية شلاء مشلولة أو عوراء لما قبلها، ومن صلى لله صلاة وقدمها وهي شلاء لا يقبلها الله عز وجل لأنه ملك. هذا يعني أن قولهم. وهنا أورد ابن القيم قوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شنو؟ ساهون. وفيها دليل على عدم قبول الصلاة. كيف؟ شوف الدليل وين. الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون تحتمل أو يعني قال فيها ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون عن وقتها. عن شنو؟ وقتها. ده تفسير من؟ تفسير مسعود. والذين هم عن صلاتهم ساهون حضور القلب وخشوعه، وهذا تفسير ابن عباس، وكلاهما مطلوب. طيب، القائلين بعدم القبول بماذا استدلوا؟ شوف الدليل بتاعه. قالوا أيهما أكثر وجوبا، الوقت ولا الخشوع؟ أيهما أكثر وجوبا في الصلاة، الوقت ولا الخشوع؟ الخشوع. ليه؟ لأن الوقت ليس مقصود لذاته، إنما هو مقصود للعبادة، وأما الخشوع فإنه مقصود لشنو؟ لذاته. شوف ابن القيم يقول شنو؟ والدليل على ذلك أنه يمكن أن تجمع الصلوات لفائدة الخشوع. تجمع الصلوات، المسافر يعمل شنو؟ ممكن يصلي الظهر وشنو؟ والعصر والمغرب والعشاء. فجمع الصلوات دل على أن الخشوع أجل من شنو؟ قال فإذا كان صاحب المضيع للصلاة وقتا مذموم فكيف بمن أضاعها قلبا وحضورا. أما الذين قالوا بأن الصلاة لا تبطل قالوا أن هذا أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا طالما أنه فيها خشوع. طبعا يا إخواننا حتى الفقهاء الأئمة الأربعة يختلفوا في مقدار الخشوع، يعني متى يكون إنسان خاشع مثلا في السجود، بالمقدار ماذا؟ الراجح عند الجمهور بمقدار التسبيح مرة. بمقدار التسبيح شنو؟ مرة. في الركوع متى؟ ما هو الحد الأدنى مش الأعلى، الحد الأدنى للخشوع ما هو؟ استقرار الجوارح وشنو وشنو الذكر. فهذهم يتكلمون عن الحد شنو؟ عن الحد الأدنى. فيقول أنه ابن القيم يقول يحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، يحكم بصحة صلاة شنو؟ المنافق وشنو والمرائي، لكن في نهاية الأمر قد الصلاة ظاهرا صحيحة ولكنها في الباطن حقيقة قد لا يقبلها الله عز وجل. هذا أمر الآخر. قال ما نقول ما يقبل وما يقبلها، لكن إذا أداها وفيها شيء من الخشوع البسيط ولو لم يكن غالبا فإن الصلاة شنو؟ فإن الصلاة صحيحة. وابن القيم رجح هذا القول. ابن القيم رجح شنو؟ رجح هذا القول. وهذا يعني لا يعني أن يكتفي الناس بهذا الحد الأدنى من شنو؟ من الخشوع، ولكن أن يزيدوا. طبعا ده القول ده كويس يعني، لأنه كان بالقول الأول ده صلاة كثير من الناس الله أعلم ربنا يعني تقبل مننا صلاتنا، يعني بيكون فيها لك كثيرة. ولذلك يعني هذا القول الأنسب والأوضح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: الوطن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق

وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم.

الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار

وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

يعصون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

عليكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه وقد كان

ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون

فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

تنفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

عند ربه فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصل

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل

ثمود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب.

إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاسبون

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أُخَرَ

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.

يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن

أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا

ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس

كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.

سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم

ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم

وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم

ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم

ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإلى

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض

أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت

محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

أَخْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَ

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

القيامة ثم توفى كل نفس ما لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون

في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

الله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نِحْلَةً

وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل

ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس

يوم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

فاجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم

أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع

الخزي ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا

عَلَى ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَكَيْفَ

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة

أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما

لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون

نصيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبحوا

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصر

الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا

وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك

والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

الكفر ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم

عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادية. الإنسان أحيانا، خلينا نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا، لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلي نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا خلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول راية ولا يقول شيء أبدا، ما يقول دير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول لا أسف أنا ما قدرش ندير هذه، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ برد. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي يركب السيارة ويمشي المكان الفلاني يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر عدي أخذ هذه حطها غادي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في لكن فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقوله حشم، خلينا نقوله شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. يعني الإحسان قال له عبي البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة الإنسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معاملة خاصة. هذه تذكرني بقصة لشيخ من شيوخ الأزهر في عهد الملك فاروق. كان جالس في المسجد، في المسجد الجامع في جبل الأزهر، وكان حوله مجموعة من التلاميذ. فالمهم هو جالس وطبعا متكي على العرصة وما درج ليه. فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، لا ضم رجله ولا صبة ولا تحرك ولا درق ولا كأن في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظني فؤاد، فطن للشيخ إنه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله أو ما وقفلش احتراما، ما أبدش أي نوع من أنواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شوية فما حبش إنه هو يعنف ولا يدير، مشى وبرجع للقصر بتاعه وبعث إلى الشيخ هذا، عرف من سأل عليه وعرفه من اسمه وكذا، بعث له بسرة فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال له لما أعطاه المال قال له هذا قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك، فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد ثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموه للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ولا رئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليل من شيخ الأزهر اللي فعلا كانوا
حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه. الضعف عامل من عوامل عدم القيام بال... ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الرتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الرتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة هذه نحن لما نجيبوها نجيبوا فيها أنه الإنسان إكمالا اللي ما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت عشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.

0: عوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين ماشي؟ انت جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، اصبحت فلوس وكذا توه تطلع. فقال باش عشان نتبوا ايش رايكم؟ قال انا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عد من الفلان اللي تقوا فيه كذا خذوا من الفلوس، وتركوه وذهب الى المدينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع ابا يحيى، او ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الايه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش انتوا بتستعبدوني بالمال؟ خذوا المال، ما بيش تستعبدوني بالجاه السلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني اخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك قريش قالوا له، قالوا له كانك انت اللي جيت تدير فيها تطلب مال تول لمولك من اموالنا حتى تكون اغنانا، وكانك انت تبي ملك ملكناك، كان تبي مرأة جيب لك افضل مرأة. المهم عرضوا عليه الدنيا باشكالها المختلفة، فهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم انا ما انا جيت بس ابلغكم رسالتي، انا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحاله عدم طلبه للدنيا صلى الله عليه وسلم انعكست على حياته كلها حتى بعد ان اصبح سلطان العالم، يملك الاموال كلها تجي من كل جهه، من كل جهه، ما كانش يخلي عنده فيه ولا قرش. يمكن ذكرناها من قبل انه يوزع حتى يقعد بيجي في اخر النهار يريد ان يعني كان صائم وبيفطر ما يلقاش حاجه يفطر عليه الا الماء والتمر ولا حاجه خفيفه. هذا ليش؟ لانه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر يعني تحرر من الدنيا. هذه اول نقطه مهمه جدا، انت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الامور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم ايش؟ تحررها من عبودية اي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الاخرى هو انك انت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، لكن تبي قوة، لان في مواجهة الروح هذه او النفس المطمئنة او النفس الراضية او النفس الكذا، في مواجهة في شهوات، في حاجات كويس تبي طمعك انك انت لا خلينا نجيبه، خلينا ناخذ نديروا مشروع نجيب فلوس، خلينا ندير لك تمام اوكي مش مشكله، بس نديرها بالحلال، بالعمل الصالح، بالتجاره مش بالربا، بالصدق مش بالغش. جيب فلوس شو المانع؟ نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح. سيدنا علي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إنسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب وال سيدنا أبو بكر. بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصره بماله، حتى أنه لما هاجر أخذ كل ماله وترك أهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير، ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. هذه والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأنه هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر الزكاة هذه نفسه، سيساعد المحتاجين فتعود عليه بالفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقولوا يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك اسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال له كريم الله لو كانك يعني بالله اسألنا الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا حتى سنة، يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه قال له قد فعلت، فرزق الله بمشارب الأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا. فقال شو انت رأي؟ قال خلاص، قلت لنا احنا حوشنا نفتح فيه 4 أبواب يعني من كل جهة باب، وأي واحد يدق الباب ويبي حاجة نطوله. فأصبح خلاص أصبح ملجأ الناس اللي يستعقل بشينا، دق عنده كم باب، مش باب واحد نحتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنة وكملت وعدت السنة، بدأت الثانية بالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال له يا ربي كيف انت شلون صار انت قد سنة؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح 4 أبواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركة والخير الكثير. وقصة أيضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعة من الشباب في مصر داروا مشروع، هم 9 تقريبا داروا مشروع، فلموا مبلغ، وبعدين المبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد، فقالهم واحد منهم قال يا جماعة أنا ممكن يدخلوا معنا 1 10 بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا أمورنا. بس قول له من هو؟ قال الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا لنا احنا اللي نربحوها هنعطوه 10%، نطبعوا 10 هنعطوه 10% من الأرباح، يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله ما دام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبة، زادوها خلوها 20، زاد زيادة، وصلوها إلى أن أصبحت الأرباح 90% لله و10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس إلا بعد أن مات. ليش؟ لأنه كان يديره في الخير بدون أي ما فيش الشوشرة الإعلامية والتصوير وشوفوني شندرت وما شندرت، هذا كله مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا إلى أن نحن نكون مؤمنين بأن فيه خير. المال الحلال فيه بركة، المال الحرام فيه محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحق يسحق ينهي ويربي ينمي يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. ما تعرفش قال له رجل كان دائما أبدا كل ما يقول له صارت لك حاجة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. فقال واحد يهودي كان يسمع فيه قال أنا بشوف شنو كل ما يقول له مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. قال أنا حنقتل ولده ويقول لي يقول لي الخير وين. فدعا ولده اليهودي، دعا ابن الشيخ هذا، دعا العزوم عنده وناوي انه هو يدل السم في الاكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوه وكبل الفرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوة. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح به فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومة اروح البيت. فجو قال والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وكسر وكذا. فقال خير خير وما خاف يا كان يهودي لما سمع بها طبعا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خاف يا كان ما خاف يا شنو عارف انه كانه ويلة على اسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعة على عمره كله ينهي بسبب انه بيقتله. يبقى اذا معناها حتى لو اصابك شيء مما تظن من انه من امور يعني من الشيء اللي تؤذيك او تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس فتذكر قول الله سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اجتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش إذا أنت نجحت في الاختبار أو نجحت في الامتحان كويس. بالتالي مهم جدا ان احنا طبعا كيف بيقولوا التوازن بين الدنيا والاخره والميزان الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما اتاك الله والدار الاخره، هذا الاصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك إلى تحقيق هدفك في الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله، هذه اللي أتاك الله في الدنيا، وين في الدنيا ابتغي فيما أتاك الله والدار الآخرة. ولا تنس ولا خذ يعني موتتك أنت اللي خذيته من الدنيا هذه تصدق به وأعطني لله سبحانه وتعالى وانفق في عمل الخير واشتغل في البر واشتغل في كل الأعمال التي والدعوة وإلى آخره. ها ثم بعد ذلك أنت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينة وفي سيارة وفي وفي وفي وفي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي أعطاك به لما أعطاك ربي. والله يا أخوان كم حاجة، أنا أحيانا عندما نركب في السيارة وبعد نشوف إنسان يشحت في الطريق أو نجي إنسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي ان هذا ابتلاء لي مش لهو. الابتلاء هذا لي انا مش لهو، الله يبتليني انا شو بندير في مقابل مواجهه هذا الامر. هل نساعد وانا وعندي امكانيه المساعده، هل نساعده؟ والله ما نساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم السائل فلا تنهروا، واما السائل فلا تنهر. عندك عطيه ما عندكش ما ترد بكلمه طيبه، ما تشتمش او ما تسبش او ما تطردش، وإنما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس أعطيك كلمة كويسة إن شاء الله ربي يفتح لك من يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول لي كلمة أخرى. فكان عندك بتعطيه أعطيه مش مشكلة. وما يقولش واحد والله هذا ما يشحت تجارة يشحت، هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى. ما تعودش نفسك إنك، لأن لو قلتك حتقول حتى على إنسان ما يشحتش، وإنما حالته كما قال القرآن يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمام لا يسألون الناس إلحافا، ما يسألوش. لكن حتى يقول هذا إيه والله غير شكلك يغير لك إيه، لكن راقد عليه وكنظره ومدده. أنت حتقعد دائما تبحث عن مبرر إنك ما تعطيش، وهذه هي الإشكالية. إذن مسألة خردوا إلى مسألة أننا الموازنة بين إيش؟ بين قضية الدنيا والآخرة في الإنفاق وفي العطاء. وبالتالي يعني إنسان تسمو نفسه وتصبح على أفضل تقدير. الإنسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجة فعلا مالك الأمر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه قول الحق سهل. يصبح قول الحق بالنسبة له أمر سهل جدا جدا. ليش؟ لأنه هو مش خايف من أي شيء من أمور الدنيا، وهو يعلم أن الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل أنفاسه. لو فرضا هو كمل الطعام، الطعام اللي يأكله كمل لكن مازال الأنفاس، يقعد حي إن يأخذ الأنفاس هذه وبعدين يموت، لن يموت قبل أن يستوفي أجله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك. شنو المضمون هو؟ المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك. شو طلب منا نحن؟ طلب من العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصر فيها. قال: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا دليل أننا احنا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه نعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له: وليد اسمع، يقول له: أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش فيه مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري ويبيع بفلوس. عليش يا ولدي؟ والله والله نبي ما مستحق، مرات ما تعطينيش، مرات ما يجينيش، مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله؟ أنا الآن ماشي البعثة، البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل أخرى باش أحصل فلوس. هذا دليل على أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديره، والباقي ما ندورش، ما ندورش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده ما يكفي، وذلك هو اليد العليا، اللي يدعو لي خير من يد السفلى. كويس؟ وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة يعني. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله تو انا سايب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارف ايش، يعني صعبه العمليه. لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا ان الانسان يكون عنده هذه الحريه. نختم ونقول انه يا اخواننا الانسان دائما وابدا لا بد يضع في اعتباره ان كل ما فعل فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة، ذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اشتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع أحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب ابتلاء بسبب الذنوب، أنت تصبر خلاص كفرت ذنوبك. بالتالي مهم جدا أن يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها. وهذه تأتي منها، تأتي منها قصة الإنسان: أخشوشن فإن النعم لا تدوم. الإنسان ما يعيش نفسه دائما وأبدا كل حاجة يبيها، أو كل ما اشتهيت اشتريت كل سيدنا عمر، يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجة عاد يأخذها. تصبر شوية، أعودها أن مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش، ما سلش أزمة. كويس. لا شك أنه لابد الإنسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف أعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الرحمة. أذكركم أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى حينما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من معاني هذه الآية أنك لا تتقرب إلى الله بأعظم من أن تتخلق بكمال من كمالاته. فالله جل جلاله رحمن رحيم، وأفعل وسيلة للتقرب إليه أن ترحم عباده، فإذا رحمتهم وصلت إليه. علاقة هذا الموضوع بهذه السلسلة من الدروس علاقة وشيجة. أنت حينما ترحم من حولك تستطيع أن تتقرب إلى الرحمن الرحيم. فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن سوف نقف في هذا اللقاء الطيب عند بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرحمة. بادئ ذي بدء، الله جل جلاله خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا. وقد يقول قائل فما بال هذه المصائب وما أكثرها؟ نقول المركبة السيارة صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير، ما بال المكبح فيها؟ المكبح من حيث المنطلقات يتناقض مع علة صنعها، المكبح يوقفها وصنعت كي تسير، لكن المكبح أعظم ضمانة لسلامتها، أعظم ضمانة لسلامة المركبة المكبح، مع أنه يتناقض فكرياً مع علة صنعها. فلذلك المصائب لها حكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لذلك بعض علماء العقيدة يرى أنه ينبغي أن تذكر بعض أسماء الله الحسنى مثنى مثنى، المعز المذل معاً، يذل ليعز، الخافض الرافع، يخفض ليرفع، الضار النافع، يضر لينفع، المعطي المانع، يمنع ليعطي. لذلك ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء، لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً الآية الأولى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني كان من الممكن أن يحملنا ربنا قسراً على الهداية. هذه الهداية القسرية لا تسعدنا إطلاقاً، لذلك أراد أن تكون علاقته بنا علاقة حب. قال لا إكراه في الدين، ما أرادنا أن نأتيه إلا طائعين، إلا مختارين، إلا بمبادرة منا. قال يحبهم ويحبونا، قال والذين آمنوا أشد حباً لله، يعني ما أراد الله أن تكون علاقته بنا علاقة قصر ولا قهر ولا إكراه، علاقة حب. فلذلك الحب أصل في الدين، لأن الإنسان في الأصل عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. اشراقة نور في اثير الوطن.
1: في هوى ناتي منك وان سيئاتي مني فجل اللهم بما.
2: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: 99.3
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسواره والشكر لسلطاني صاحب الإحسان الهم

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وإما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة على الجميع. دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، أكثر من الصلاة على الرسول في اليوم المبارك يوم الجمعة اللي يعتبر عيد لكل المسلمين، ديما يجيكم في نهاية الأسبوع، فصلوا على الرسول وسلموا عليه أكثر تسليم يا رب.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين تزيل.

0: هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا ربي إني قد مدحت محمدا.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. من أجمل التعليق الصوتي اللي كان موجود مدح سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كصوت كأداء الله يبارك، حقيقة من أشد الأشياء القريبة لقلبي. فنرجع لموضوع حلقتنا اليوم، فصلوا وسلموا عليه كلكم لتسمعوا فيه.

حاليا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام، أكرر وأعاود كل من كان متواجد معنا على أثير راديو السراية 99.3 تسمع فينا في بيوتكم أو في سياراتكم أو في الخدمة أو حتى قاعدين مع أهلكم، وربي يجعل هالوقت خير عليكم وبركة ويكتب لنا أجر لكم ولنا والفائدة، اللهم أمين يا رب العالمين. حلقة اليوم مش مجرد كلام ينقال وينتهي، حلقة اليوم موضوع مش نسمعوه وننسوه، حلقة اليوم بنتكلم على شيء لو تخل بيوتنا راهو تصلحت العلاقات، ولو تخل قلوبنا ارتاحت النفوس، ولو انتشر بين الناس راهو نقصت الخصومات واكتر الحب والمودة والألفة بيناتنا. فاليوم بنتكلم عن الرحمة، أو بالمعنى الآخر حنتكلموا الراحمون يرحمهم الرحمن. فخلوني نسألكم دائما كالعادة بداية كل حلقة، آخر مرة رحمت فيها إنسان متى كانت؟ وآخر مرة سمحت شخص هو أغلط في حياتك أمتى كان؟ وأمتى آخر مرة قلت كلمة طيبة لشخص كان هو فعلا يحتاج لهذه الكلمة؟ الإجابات هذه جاوبوها مع أنفسكم، وأنا حنعطيكم البراح بإذن الله وحنقرأ تعليقاتكم. ولكن خلوني نبدأ على بركة الله. للأسف الشديد اليوم نعيش في زمن كثرت فيه القلوب القاسية، الواحد بدأ يزعل بسرعة ويقاطع بسرعة وينهي علاقات بسرعة ويجرح بكلمة، ويمكن ما يفكرش قداش الكلمة هذه توجع، قداش الكلمة هذه مؤلمة أساساً. لكن ديننا العظيم ربنا على شيء مختلف تماما، ربنا على الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والكريم، دي مش نقول بداية كل آية أو كل سورة عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأن أول رسالة من الله لعباده هي أعرف ربكم برحمته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث قصير لكن يختصر الحياة كلها. فالرحمة اليوم هي اللي تعطيها لكل شخص متواجد معنا في هالحياة هذه، وتلقاها عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم نعيش مع هذا الحديث العظيم وبنشوفه كيف الرحمة ترفع الإنسان وكيف القسوة تهدم الإنسان. فخلوكم معنا وإن شاء الله نطلع من الحلقة هذه وننهي الحلقة هذه بقلوب لينة ونفوس أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى. شن معناها الرحمة؟ شن معناها الرحمة؟ لما نقول الرحمة بعض الناس يعتقدوا إنها مجرد شفقة، لكن الرحمة أكبر من الشفقة. الرحمة إنك تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تعذر الناس، تعطيهم الأعذار، الرحمة إنك أنت تساعد محتاج، الرحمة إنك أنت تكف أذاك عن الآخرين، الرحمة إنك ما تفرحش بزلات غيرك، الرحمة إنك تقدر ظروف الناس حتى لو ما حكولكش عليها، حتى لو ما عندكش بها أي علم، أنت لازم تعذر وتقدر ظروف الناس، وهذه هي الرحمة. كم من إنسان اضحك قدام الناس وهو من الداخل مكسور؟ أسألوا رواحكم، كم من شخص قال لك الحمد لله هو يحمل في داخله هموم لو وزعت على جبل لتصدع من الهموم هذه؟ لهذا المؤمن الرحيم ما يستعجلش في الحكم على الناس. ترى أنا نسألكم وجاوبوا أنتم برواحكم ومع نفسكم، ما فيش داعي إني نقرأ أو ما فيش داعي إني نسأل السؤال وتجاوبوني عليه، لكن أنتم أسألوا رواحكم. لو طفل صغير مثلا جاك في الحوش وكسر لك حاجة غالية عليك، شن أول ردة فعل تديرها؟ هل بتعيط عليه؟ ولا تحاول تهديه وتفهمه؟ قال لي المخرج لا مش حنعيط عليه. ولو الشخص أخطأ في حقك مرة مثلا، هبتضربها؟ ولو الشخص أخطأ في حقك مرة، هل بتعطيه فرصة ولا تحكم عليه للأبد؟ إجابتكم هي اللي تدل عليه قلوبكم هل كانت رحيمة أو لا. إذا كانت رحيمة أعطيه فرصة، جميل. إذا قلت لي لو الطفل صغير كسر حاجة غالية عندك، في ناس تقول لك عادي نكسر الشر، ما نعيطش عليه، ما نضرباش، نحاول نهديه ونفهمه هالطفل هذا. ولو قلت لك أنا الشخص لو أخطأ في حقك مرة واحدة، هل بتعطيه فرصة ولا خلاص بتحكم عليه للأبد وخلاص، يعني ما عادش تعطيه فرصة؟ لو أنت جاوبت لي نعم يستحق فرصة تانية، فهذه هي الرحمة. مستحيلة لو غلط فيها، ما أنا قلبك مش رحيم، سمحني. لو في حد غلط فيك مرة بس في حياته، كان دائما معاك كويس في حياته، واقف معاك في كل شيء، وكان معاك في الحلوة والمرة، فجأة غلط فيك، وهذا احنا مش معصومين عن الخطأ والغلط، فغلط فيك مرة واحدة، مرة واحدة فقط، هل لما بيغلط فيك مرة واحدة بتمسح كل شيء دار معاك في يوم من الأيام؟ هل أنتم بجديات تتكلموا لما تقولوا إنسان غلط فيها مرة واحدة نمشي نمسح كل الخير اللي شبحته منه، وكل المواقف اللي شبحتها منه، وكل الوقفات اللي وقفهم معاي؟ أكيد لا، أكيد لا. ما دام الشخص هذا غالي عليك فحتعطيه فرصة، حتى بينك وبين نفسك حتعطيه فرصة، هذه هي الرحمة. أما أنا يغلط فيها شخص مرة واحدة وفي حياته كلها قاعد معاي كويس وما شفت منه إلا كل خير، وفجأة نجي نحكم عليه خلاص بالغلطة الأولى؟ لا، لو عاود الغلط وكرر الغلط هنا الموضوع بدأ يتمادى. هذا نكران المعروف، نعطيه فرصة أكيد، صح؟
صاحبي لو قف معايا الكلام اللي تقولي فيه نعطيه مليون فرصة. إيه في هذه اللحظة عادي ويكون صاحبي موقف معايا على الكلام ده. إيه به في الفقه نعطي فرص أنا مش فرصة. علاش؟ لا تمام. سألني سؤال المخرج، مش انتم بس تسألوا فيه أسئلة ومش بس أنا نسأل فيكم أسئلة. فالمخرج سألني قال لي هل أنت حتعطي فرصة أو لا؟ بصراحة أنقولها لك على الملأ أمام الناس وبقناعة تامة، الشخص لو غالي علي وقريب مني ومهم في حياتي نعطيه فرصة، وبدل الفرصة نعطيه فرصتين. تكرر الشيء هذا إيه خلاص يبقى في بيني وبين احترام، لكن في حدود ومسافات. بصراحة هذه إجابتي. تفضل. إيه هل يعطي فرصة لو فيه طرف ثالث؟ لو موجود طرف ثالث يعني يعطي فرصة أو لا؟ أو ما يعطيش فرصة لو في طرف ثالث؟ أعتقد لا. أنا بوجهة نظري لو في طرف ثالث في الموضوع ما نخسرش شخص عزيز علي وغالي علي بسبب طرف ثالث، أيا كان طرف ثالث، أيا كان يكن، مدام في طرف ثالث في الموضوع فنعطي فرصة، ليش لا؟ جاوبت ولا جاوبت؟ وهذه إجابة صراحة لو أنا بنشوف إن أنا مثلا في طرف ثالث في الموضوع بيني وبين صديقة، مثلا بيني وبين صديقة في طرف ثالث، حنعطي فرصة. مش حنقول لا هو سمع للطرف الثالث أو هو كذا، لا لا لا، حنعطي فرصة للعشرة، حنعطي فرصة للمحبة اللي كانت بيناتنا، حنعطي فرصة للمواقف اللي كانت موجودة فعلا. لكن أنا لو بنقول لا الطرف الثالث وكذا واحد ونسمع كلامه، لا، بوجهة نظري أنا الموضوع منتهي من ناحية الطرف الثالث، ولكن ما نخسرش حد عزيز على قلبي وعزيز على قلبي وغالي عليا بسبب طرف ثالث أيا كان أن يكن مهما كان. هذه قناتي، لربما تتغير وجهات النظر من شخص إلى آخر. فرصة لأنه هو استهان بي ومشي للطرف الثالث، لا، في فرق يا سالي، في فرق. الواحد يحترم وجهات النظر، وهذا أنا أعطيتكم وجهة نظري لا أكثر ولا أقل. انطرح السؤال من ناحية المخرج وأنا جاوبت على السؤال اللي قالي جاوبيني، فأنا جاوبت أعطيت وجهة نظري لا أكثر ولا أقل، وكل واحد ووجهة نظره، وكل واحد وقداش عنده القدرة إنه يعطي فرص، وهل لو يعطي فرص يقدر يسامح ويرجع ولا لا. كل واحد يختلف عن الآخر، حطوها قاعدة. به الفقرة الثانية، ربنا هو الرحمن الرحيم. من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. من أجمل أسماء الله هي الرحمن الرحيم. لاحظوا الله سبحانه اختار هالاسمين يتكرروا في القرآن هلبة مرات، لأن الله يحب الرحمة، بل كتب على نفسه الرحمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تخيلوا ملك الملوك القادر على كل شيء كتب على نفسه الرحمة، فكيف بنحن كبشر؟ كان هو الله سبحانه وتعالى اللي خالق كل شيء، خالق نحن كبشر، خالق السماوات والأرض، وخالق أصغر دابة إلى أكبر دابة.
هو ملك الملوك والقادر على كل شيء. اكتب على نفسه الرحمة، فهو الرحيم ورحيم بعباده. فكيف بنا احنا كبشر، كعباد خلقنا للعبادة، كيف احنا ما نرحموش؟ كان هو الله سبحانه وتعالى أعظم منا وأكبر منا يرحم في البشر، فما بالك احنا كبشر ليش ما نرحموش؟ سؤال وجيه يحتاج منكم انكم انتم تعرفوا شن معناه الموضوع هذا. رسولنا الكريم رسول الرحمة، كان رسولنا الكريم إنسان رحيم. لو بنبحث عن أعظم قدوة في الرحمة مستحيل نلقوا أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة. لو احنا بندوروا على أي إنسان أعظم قدوة في الرحمة فمستحيل تلقى أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في آيته بسم الله الرحمن الرحيم شين قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء 107. فلاحظوا ما قالش رحمة للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، قال للعالمين، يعني حتى الحيوان أكرمكم الله، وحتى البيئة، وحتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانش يعرف القسوة في تعاملاته مع البشر ولا عند الغلظة في كلامه، بل كان قلبه مليان رحمة ولين في الحديث. شفتوا هذا هو قدوتنا احنا كمسلمين. فالآية اللي ذكرتها لكم من سورة الأنبياء 107، لاحظوا إنما قالش رحمة للمسلمين فقط، يعني الرحمة اقتصرت على المسلمين والمؤمنين فقط، أو قال لا والله العرب والأجانب لا. شين قال الله سبحانه وتعالى؟ شين قال عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني حشاكم أكرمكم الله للحيوان، للبيئة، حتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ما يعرفش القسوة وما يتعاملش معها في تعاملاته مع البشر ولا عند الغلظة في كلامه أو التعصب في كلامه، بل كان قلبه مليان بالرحمة، كان إنسان رحيم، إنسان يرأف بغيره، وإنسان فعلا من أعظم نقول احنا اللي نقدر ناخده احنا كبشر ناخده فيه كقدوة، لان احنا لازم نتعلمه منه. بخليني احكي لكم موقف صار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان يسمع في بكاء طفل صغير. شن كان يدير برأيكم؟ شن كان بيدير وقتها وهو يصلي بالناس وهو يسمع في بكاء طفل صغير؟ هل يكمل الصلاة بطولها؟ طبعا لا، فكان يخفف في الصلاة، كان يخفف الصلاة رحمة بمني بأم الطفل الصغير اللي قاعد يبكي، حتى هي ما تتعبش وهي تسمع طفلها يبكي. فتخيلوا إمام الأمة وخير البشر يراعي في المشاعر، وأم والله ممكن ما يعرفهاش هو، هذه هي الرحمة الحقيقية.
شفتوا به لما تكلمنا على الأطفال، الرحمة بالأطفال. للأسف في بعض الناس يشوفوا أن الشدة هي التربية والتعصب هي التربية. شوفوا كيف في ناس يشوفوا أن التعصب والشدة هي التربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، أحفاده، أحفاد الرسول الحسن والحسين. الرسول كان يقبل أحفاده الحسن والحسين، فقال له أحد الأعراب شنقاله قال أن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. أنا عندي 10 أطفال وأولاد عمري ما قبلت واحد منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. شفتوا الكلمة اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا اختصار الحديث؟ من لا يرحم لا يرحم. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في وقتنا الحالي شن كان بيشوف؟ حيشوف القسوة، حيشوف الشدة، حيشوف العصبية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شن كان؟ كان يقبل الحسن والحسين أحفاد الرسول، إلى أن أتى له أحد من الأعراب قال له: إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. يا سلام، يا سلام على الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللين في التعامل والكلمة الحلوة وإنك تطبطب على ولدك ولا حفيدك وتؤمر بالحنان وبالعطف، هذه كلها عبادة وهذه كلها نوع من أنواع الرحمة اللي إحنا لازم ناخدوها من الرسول عليه الصلاة والسلام. كم طفل اليوم للأسف محتاج إنه يسمع من بوه: أنا فخور بيك يا ولدي، أنا فخور بيك يا بنتي. كم طفل اليوم محتاج أو طفلة محتاجة إنها تسمع من بوها أو يسمع من بوه: أنا فخور بيكم. كم بنت محتاجة تسمع من أمها: ربي يحفظك يا بنتي، ربي يوسع عليك طريقك، ربي يرزقك من حيث لا تحتسبين. ممكن كلمات بسيطة، ممكن أدعية بسيطة، لكن والله تبني شخصية كاملة، تخليهم أبناء واثقين في نفسهم، عارفين شنو يديروا، عارفين كيف يتعاملوا مع أنفسهم ومع البشر. وحتى لما يكونوا أسر ويأسسوا أسرة يعرفوا كيف يتعاملوا مع أزواجهم وأبنائهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فينا على الرحمة، فما بالك إحنا، فما بالك أنت يا أب، فما بالك أنت يا أب تسمع بنتك كم أنا فخور بيك، وولدك نفس الشيء. والأم محتاجة إن هي تعبر لبنتها ولولدها وتدعي لهم كلمات بسيطة، ممكن يتفكروا حتى مستقبلا، حتى في تعاملاتهم حيتفكروا: أنا كان والدي كان يقول لي أنا فخور بيك، أنت رافعة راسي يا بنتي. الأم نفس الشيء: بري يا بنتي طريقك مفتوحة إن شاء الله، زينة، ربي يحفظك، ربي يسر لك. كلمات كلها لو احنا تربينا لها فعلا وموجودة في داخل بيوتنا، راهو عندنا شخصيات كاملة، ما نحتاجوش دعم من الخارج، ما نحتاجوش كلام الناس. تاني شنو نستفيد لو انا نبي كلام الناس وامي ابوي يلعنوا فيها؟ حشاكم وحشا الناس تسمع فينا.
شنو نبي فيهم الحاجة هي؟ أنا اللي يهمني أبوي وأمي، لو هم دعموني ووقفوا معي بكلماتهم البسيطة والدعاء البسيط هذا خلاص، ماش محتاجة ناس، أنا عندي الأغلى وعندي الأفضل وعندي اللي لازم نبر بيهم. أعتقد الموضوع أوضح أكثر وأكثر. عكس تماما لما الأب والأم يتعاملوا مع أطفالهم بكسر الخواطر، يكسروا لهم خاطرهم، يحبطوا فيهم بكلمات سيئة بديئة، يقولون مثلا أنت شخص فاشل في حياتك، أو أنت إنسانة فاشلة، بديري ما تديري إنسانة فاشلة، أو أنت إنسان فاشل. شفتوا كيف؟ شن بيطلع شو بتطلع البنت والولد، شن بيطلعوا يعني لو أبوهم وأمهم بالطريقة هذه؟ ما عندهم الشخصية، بيدوروا خارج الصندوق، خارج بيتهم، بيدوروا على الحنان، بيدوروا على الأمان، بسهولة يقدرون أنهم يضحكوا عليهم الناس. اللي تربى صح في أساس صح تيق وتأكد إن الابن والبنت حيطلعوا فعلا بشخصية كاملة، ما فيش حد يضحك عليهم، حيطلعوا بشخصية كاملة محترمة تفرض في احترامها أمام الناس، وما يهمهاش رأي الناس على قد ما يهمهم برهم لوالديهم فقط ودعاء والديهم لهم. وحتى لما يأسسوا عائلات ويفتحوا بيوت يشدوا المسؤولية صح، يربوا أجيال صح، أجيال تبني مجتمع بالكامل، مش هدامة تحبط في الناس وتحبط في القريبين منهم. فخلوني نقول كلمة من القلب للأباء والأمهات. أنا حبيت نبدأ بكم الحلقة هذه لأنكم أنتم القدوة الأولى لأبنائكم، فخلوني نحكي لكم الكلمة من القلب للقلب. يا أب، ممكن ولدك يغلط، ولدك لازم يغلط باش يتعلم، لكن تفكر أنت كيف كنت صغير وغلطت، تفكر أنت لما كنت في عمره غلطت وتعلمت. ويا أم، ممكن بنتك تعاند فيك، لكن ممكن هي محتاجة لطبطبتك أكتر من عقابك، محتاجة أنك أنت تقامزي معها وتحكي معها وتأمني لها على أسرارك وتأمن هي على أسرارها عندك، أكتر من أنك أنت تعاقبيها، أكتر من أنك أنت مثلا تهينيها أو تعرضيها مثلا للمساءلة وغيرها وغيرها. لو كل أب علم ولده وبنته إن غلطت تمام، اعترف بغلطك ولكن ما نعاقبكش، نوريك إن لما تغلط هذا الشيء العمل اللي تقوم فيه خاطئ وما يتكررش، لكن لازم تتعلم من تجربتك. نفس الشيء بنتك لو تعاند فيك، لو مسكرة راسها معاك، و انت حاولي يا ام تفهميها، حاولي تحكي معاها، حاولي تواعظيها باللين، يعني مش باسلوب مشدد، مش بنظرات مش حلوه. الرحمه راهو ما تعنيش انك انت ان احنا نخلو التربيه، لا لا لا لا، لكن نربي برحمه، بحب، بموده، باحترام، لأن القلب لو امتلأ بالأشياء هذه تقبل النصيحة. لما القلب يتعبى بالأشياء هذه تيق وتأكد أنت كأب وأم أول ما تعطيهم النصيحة أبنائك حيسمعوا كلامك. ليش؟ لأن يشوفوا فيك قدوة لهم، لأن يشوفوا فيك أنت إنسان رحيم رؤوف عليهم، تطبطب عليهم، نفس الشيء الأم. لكن لو القلوب امتلأت خوف وانت قاعدة تعاقب فيهم او تعاقبي فيهم، خوف
ويخافوا انه يحكوا لك ويخافوا انه يصارحوك ويعترفوا لك باشياء، يمكن انه هو يطيعك، يعطيك، يهيئ لك ابنك او بنتك انهم يسمعوا في كلامك، ولكن وراك قاعدين يعصوا فيك، ما يسمعوش في كلامك. اتطرقنا للاب والام واعطينا النصيحه للاب والام، بنجولي الرحمه بين الزوجين في مؤسسه الزواج. البيت اللي فيه رحمه ما يقدرش الشيطان يهدمه او يحاول انه يدخل بيناتهم. اعتقد امس كان في فيديو هكي تقريبا سمعت بنفس الفكره، ان البيت اللي فيه رحمه وفيه موده وبركه بين الزوجين مستحيل يقدر الشيطان يخش بيناتهم. باي ملاك انت علشان استندتي؟ استندت عليها كلام الله. بشين قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم 21. ركزوا على كلمة الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ركزتوا على كلام الرحمة والمودة؟ هذه هي الرحمة بين الزوجين. لأن في ناس تو يعتقدوا أن يعني المحبة وحدها كافية وأحيانا تنقص. لا لا لا، مؤسسة الزواج تبنى على حاجتين، مودة ورحمة. الرحمة هي اللي تخلي الزوج يصبر على زوجته لو مرضت، لو تعبت، لو لقاها تعبة ومريضة، زوجها لأنه هو إنسان رحيم بيرأف عليها ورحيم معاها، بيصبر على زوجته، بيوقف مع زوجته، بيسند زوجته لأنه مرضت، والإنسان معرض للمرض، والعكس. والرحمة هي اللي تخلي الزوجة تصبر على زوجها إذا ضاقت عليه الدنيا، خاصة في موضوع الأمور المادية. مرات تصيب للزوج والزوجة ابتلاء، تضيق عليهم الأمور المادية، يبدأ صعب العيش في الدنيا هذه بسبب مصاريف وغيرها. فهنا لو الزوجة رحيمة حتصبر على زوجها وحتوقف معاه وحتسنده. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين. تخيلوا مثلا لو في زوج رجع من خدمته متعب، رجع من الخدمة هذه وتعب الراجل، تخلي البيت لقى زوجته مرها أولاد، بدل ما يقول شن هذا، خيرك ما درتي ليش وخيرك مش عارف شنو، وبدأ يتعصب. لكن شن قال لها؟ لأنه هو إنسان رحيم، قالها ربي يعطيك الصحة، تعالي أنتي تو ارتاحي توني نساعدك. مع أنه هو مروح تعبره من خدمته، هذه الكلمة تساوي عندها الدنيا كلها، كأنك أنت جبت لها مش عارفة شنو. في المقابل لو زوجة شافت زوجها مهموم متضايق من الدنيا، هموم الدنيا ومصاريف الحياة وغيرها، بدل ما تزيد عليه المشاكل وتنكد عليه، شن قالت له؟ تقول يا ربي يفرجها عليك وانا معاك، وعادي نتحمله فترة مع بعض، نتحمله حنفوتوا المرحلة. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين، إن كل واحد فيهم يرحم التاني، كل واحد فيهم يقدر التاني، كل واحد فيهم يسند التاني. ما فيش باس لو أنت تمشي تشكر زوجتك مثلا، ما فيش باس لو أنت تشكري زوجك. الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة رحمة، والمسامحة رحمة، حتى السكوت وقت الغضب رحمة، خاصة لما تصير إشكاليات بين الزوجين المفروض إن في سكوت وقت الغضب،
لأنها رحمة. بهما لكن انت حكيتي على الأزواج وحكيتي على الأب والأم، نجو للفقرة الأهم، الرحمة بالوالدين الأب والأم. احنا حكينا على تعاملات الأب والأم مع أبنائهم، طب بنحكو احنا تعاملاتنا مع والدينا. لما يكبر الأب لما يكبر الأب يقعد يعاود مرات السؤال أكثر من مرة، ولما تكبر الأم تقعد تنسى. وهنا يجي امتحان الرحمة. الأب لما يكبر مرات يسألك على الموضوع ألف مرة، يسألك على الحاجة ألف مرة، هو باعتقاد أنا ما سألكش راه، لكن أنت سمعت ألف مرة. ولما تكبر الأم مرات تنسى، حتى تعطيها حاجة تسهلك تنسى. هنا يجي اختبار الرحمة وامتحان الرحمة. ربي سبحانه قال في آياته العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شن قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورة الإسراء 23. تخيلوا حتى كلمة أف نهى الله عنها. تخيل أنت تجيلي والدك تقول له أف، إياه سألتني عليه السؤال 100 مرة، أف خيرة هيك بدي يزن على راسي هلبة، أو تجيلي أمك أف خيرة بدت تنسى، خيرة بدت تظن عليا. شفتوا كلمة أف؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف هذه اللي هي متكونة من حرفين نهى الله عنها في تعاملاتنا مع والدينا. فكيف لو كنا احنا نصرخ عليهم ونعيط عليهم وبعد ما كبرونا بدنا نهينوا فيهم ونعايروا فيهم ونخلوا فيهم برواحهم ونقعدوا بالشهور ما ندروش عليهم؟ ها فهموني ترى. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وين ما كنت تكونوا داخل مدينة، عفوا داخل طرابلس أو خارج طرابلس، كل المدن الليبية أو حتى خارج ليبيا الحبيبة، الناس المغتربة خارج وأيضا الدول الشقيقة. خلوني نحكي لكم حاجة، إذا كانت أمك ما زالت عايشة وربي يعطيها الصحة، نوض قبل الحلقة، عفوا نوض بعد الحلقة، قبل الحلقة وين؟ نوض قبل بعد الحلقة واطلب رضاها. إذا أبوك قاعد موجود وربي يعطيها الصحة، اتصل به اطمن عليه. لو كنت أنت زعلان منهم صالحهم، صالحهم، لأن اليوم اللي فارقوك فيه وربي ياخد أمانته تتمنى دقيقة واحدة ترجع بس، لكن الوقت معاش يرجع. فاستغل الفرصة هذه واعتبر إن الحلقة هذه رسالة ليك وإشارة ليك لعل وعسى. بح حكينا عليه الأب والأم، حكينا عليه الأب والأم وتعاملاتهم مع أبنائهم من ناحية الرحمة، حكينا على الزوج والزوجة من ناحية الرحمة، حكينا عليه تعاملنا احنا مع والدينا من ناحية الرحمة. تم نجو لنوع آخر من الرحمة، وهذا الموضوع متناسي لدى البعض، نسينا الرحمة بالحيوان أكرمكم الله، الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. خلوني نسألكم سؤال، هل الرحمة في الإسلام تقتصر على الإنسان؟ هل الإسلام نوديننا الإسلامي يقتصر الرحمة على الإنسان فقط؟ كلكم بتجاوبوا لا. إذن من اللي يعدف في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يسمم في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يقتل فيهم؟ من اللي ياخد فيهم يعدف فيهم؟ ترى لو هذا ديننا الإسلامي حثنا إن احنا نرحموا الحيوانات حشاكم أكرمكم الله، كيف احنا نعدبوا فيهم ونقتلوا فيهم ونسمموا فيهم؟ كيف نلزوا فيهم ونحتفوا فيهم برشاد ونحطوا لهم في ماكلة مسممة؟ ها؟ أقنعوني ترى كيف؟ الإسلام علمنا حتى الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل كان ماشي في الصحراء فعطش عطشا شديدا فنزل للبئر وشرب، وبعدها خرج. شن لقى الراجل هذا؟ لقى كلبا أكرمكم الله يلهث من شدة العطش، يأكل في التراب من العطش. شن دار الراجل؟ شن دار الراجل؟ رجع للبئر وملأ خفه بالماء وطلع، وطلع وهو ماسك ماسكه بأسنانه وسقى الكلب أكرمكم الله. شفتوا الرجل هذا كان في الصحراء وحس بالعطش، نزل هو للبير يشرب وطلع جاء كلب حشاكم يلهت من شدة العطش وكذا، حتى من كثرة العطش يأكل في التراب من شدة العطش. فالراجل شن دار؟ انزل مرة تانية عبى حفنة من الماء وسقي هذاك الكلب حشاكم وأكرمكم الله. شن كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له، فشكر الله له فغفر له. اتأملوا، رجل غفر له الله سبحانه وتعالى بسبب رحمته لكلب أكرمكم الله. يعني ممكن عمل صغير بإخلاص ورحمة يكون سببا في دخولك إلى الجنة، وسببا في دخولك لباب المغفرة العظيمة. وفيها حتى قصة تقريبا صح في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا صح، لما رأى رسول امرأة عذبت بسبب القطة. علاش؟ لأن هي ما تعطيش فاها، ما تخليش فاها تأكل من خشاش الأرض، كانتش خلتش القطوسة هذه أو القطة تأكل من خشاش الأرض، مش هي عطتها ماكلة، ما خلتهاش، فعذبت من الله سبحانه وتعالى. في المقابل في من كان رحيما على الحيوانات أكرمكم الله كان سببا في مغفرة عظيمة له من الله سبحانه وتعالى. باي احنا تكلمنا على الرحمة، شن مقابل الرحمة؟ بطبيعة الحال حنقوله القسوة. القسوة قد تكون سببا للهلاك. في المقابل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة نفس ما قلت لكم حبست بسبب هرة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت سببا في عذابها. قطة كانت سببا في دخول النار. قطة، شو نتعلموا من القصة؟ نتعلموا أن الرحمة ليست خيارا بل خلق يحاسبنا الله عليه. اليوم نشوفوا أحيانا الأطفال يرموا في الحجارة على القطط والكلاب أكرمكم الله، أو يؤدوا في الطيور من باب اللعب والمزاح، وحتى في ناس كبيرة بعقلها ويديروا في نفس الشيء. في هالبناس بالطريقة هذه يعذبوا في القطط والكلاب أكرمكم الله ويؤدوا في الطيور، يسمموا فيهم وغيرهم وغيرها. لازم نعرفوا ولازم نعلموا أولادنا إن الحيوان أكرمكم الله مخلوق من الله سبحانه وتعالى، يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الحيوان أكرمكم الله يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الرحمة دائما تبدأ من الأشياء الصغيرة، فأنتم لازم تعلموا أبنائكم على الرحمة في جميع أنواع الرحمة، خاصة في الحيوان اللي يتألم وما يتكلمش. الغرب من يرحلون الحيوان توفر بهم الإنسانية، الرحمون يرحمهم الله. اسمه نادي القلوب الرحيمة خاص بالحيوان أكرمكم الله. باهي بنجو للجزء الثاني أو عفوا الفقرة السابعة اللي هي الرحمة بالفقراء والمساكين. خلونا نتفكروا مع بعض، كم مرة مر علينا شخص محتاج فعلا وقلنا الله يعينه ومشينا؟ ركزوا في كلامي كويس، خلونا نفكروا بس ونفكروا بتمعن لو سمحتوا. كم مرة مر علينا شخص محتاج وقلنا الله يعينه ومشينا في حالنا؟ دعاء جميل، لكن الأجمل إذا أنت عندك القدرة أنك أنت تعاونه ومشيت وخليته. بيعطينا استناد ملاك على الشيء هذا، الاستناد لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الرحمة مش لازم تكون بالمال فقط، الرحمة تكون مرات بالابتسامة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بقضاء حاجة لشخص ما، بإيصال المريض، بزيارة يتيم، أو حتى بدعاء صادق في ظهر الغيب. كم من إنسان كان محتاج يسمع ربي يفرجها عليك أكثر من حاجته للمال؟ كان الإنسان فقط محتاج إلى دعاء. فموضوع الرحمة موش مقتصر على المال، لازم أنت تعطي مال، لا، أعطيه دعاء، أعطيه ابتسامة، أعطيه كلمة طيبة، أعطيه قضي لحاجته لو تقدر أنت باستطاعتك، تقدر أنك أنت توصل مريض وتواصل مريض، تقدر أنك أنت تدير زيارات لليتيم ودار الأيتام، أو ممكن أنك أنت تعطيهم حتى دعاء صادق يفرج عليهم. تخيلوا مثلا أرملة، هذه قصة من واقع الحياة. تخيلوا أرملة عندها 3 صغار، كل يوم تحاول أن هي توفرهم لقمة العيش أو لقمة العيش. في يوم من الأيام في شخص طرق بابها وترك كيسا من الطعام ومشى بدون ما يعرف بنفسه، لا صورة، لا تصوير، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي. دار الخير لله وحده، الوحيد اللي شافه الله سبحانه وتعالى وهالمرأة هذه. هذه هي الرحمة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني هو دار الخير، ما يبيش يدير رياء، لا صور، لا نزل، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حكي على الموضوع أساسا، ولا يبي يعرف لنفسه على المرأة هذه الأرملة اللي تعين في أبنائها 3، فقط جبلها الماكلة وجبلها الأشياء وذهب في حالة. علاش؟ لكان يبي رضا الله سبحانه وتعالى، يبي أجر من الله سبحانه وتعالى. في الفقرة الثامنة بنتكلم عن الرحمة بالخادم والعامل، الإنسان اللي يخدم والعامل، عامل النظافة وعامل نقول إحنا الخادم، أو حتى العامل اللي موجود في نقول إحنا بتاع الأمن في البوابات وغيرهم اللي موجودات في المؤسسات. للأسف في بعض الناس يعتقدوا إن لو كانوا مسؤولين على أي شخص ينسى إن الله سبحانه وتعالى فوقه، يعني يبدأ يؤمر فيه، يعامل فيه كأنه خادم تحته، يبدأ يتأمر عليه، يبدأ يهين فيه، يستهين به، فينسى الشخص هذا لأنه هو مسؤول، ينسى أن الله سبحانه وتعالى أنه هو فوقه، يقدر يسلب منه هالنعمة هذه ويعطها لغيره. فالإسلام أوصى بالعامل والخادم. شوفوا جمال الإسلام، حتى العامل له كرامة، حتى عامل النظافة يستحق منا احنا كمجتمع الاحترام، حتى عامل التوصيل اللي يوصل في الاحتياجات يستحق كلمة خير، جزاك الله خيرا، ربي يعاونك، لأن ممكن كلمة طيبة تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. جمعة مباركة طيبة على الجميع. يمكن كلمة طيبة منك أنت تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. عامل النظافة يشتغل كل وقت، عامل التوصيل نفس القصة، الشمس قاعدة تضرب فيه، فأنت شو بتخصل لو قلت له جزاك الله خيرا وربي يعطيك الصحة وربي يعاونك يا أخوي ويرزقك من أوسع، مش حتنقص منك شيء، ومش حينقص منك شيء. بترى خلونا نسأل أنفسنا احنا كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا فينا، خاصة اللي يخدموا في نقول احنا عام النظافة مثلا أحلى عبادة جبر الخواطر. أي والله يا شيماء، كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا في الشيء هذا؟ هل نشكروا فيهم؟ هل نحترموا فيهم؟ هل نبتسموا ليهم؟ ولا نعاملوا فيهم كأنهم أقل منا ومش من مستوانا ومش يعني نقول احنا مش في نفس الكفة؟ احنا نخدم موظفين والعامل متاع النظافة عبارة على شخص حشاكم ياخد في القمامة ويحط في الفضلات الماكلة يعني والحاجات هي. ها تفكروا، مرات الشخص هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل منكم وأحسن منكم وأعلى منكم شأنا في الدنيا وفي الآخرة.

حد مستحيل نصدق انه هو كويس حتى لو كويس معي. فعلا لولاهم كنا في العفن. اي والله بالعكس هم اهم خدمة فعلا. اللي يستحقر انسان زي هذا مريض نفسيا وربي يقسم الارزاق. انما الانسان بعمله واكثر الناس اللي تستحق الكلام الطيب هم الناس الناس هادي لان انفسهم محتاجة كل الرحمة. احنا لو نتعاملوا مع الناس هادي ونحاول النظرة الفوقية والنظرة اللي هي نستهينوا بيهم ونستحقروا بيهم رأوا الأمور ماشية، رأوا الحمد لله ما عندناش ابتلاءات. لكن احنا للأسف النفس البشرية في ناس مرضى نفسيين يستحقروا في البشر اللي يخدموا أقل منهم واللي ياخذوا في أجور أقل منهم واللي خدمتهم مثلا عملاء نظافة أو نقول احنا بواب أو غفير أو أي شيء. بالعكس أعتقد شيماء لو كانت موجودة هنا تعرف إن احنا أساسا مرات حتى احنا لما يشتغلوا معنا أساسا في مكان معين الغفراء نعاملوا فيهم كأنهم موظفين معنا يعني. وفعلا هم موظفين معنا وأفضل منا وزينا زيهم، مش نتنفر عليهم ونمشوا كأن ما نشوفوش فيهم أو نعاملوا فيهم بقسوة أو تعالى حط لي أو تعالى ارفع لي أو تعالى جيب لي. بالعكس والله الغفراء عندنا والخدمات الناس اللي يخدموا في الخدمات نعاملوا فيهم كبشر معانا ما نعافوش فيهم ونحترموا فيهم بكل أدب نتكلموا معاهم. مش شكرانا فينا لكن نعرف الشيء هذا نحن تربينا تربية سليمة. قسم بالله ما مركزين في الوظائف نتعاملوا انهم خوتنا. بالضبط يا شيماء نتعاملوا معهم كأنهم خوتنا كأنهم من عيلتنا اصلا هيك نتعاملوا معهم بالطريقة هذه. ما نتعاملوش كأنك انت رئيس قسم او مدير او مثلا عامل نظافة أو عامل مثلا خدمات أو غفير أو لا ما نتعاملوش بصفة معينة. بالعكس نتعاملوا احنا داخل بطبيعة الحال نتعاملوا معهم معاملة بشرية معاملة إنسانية فعلا. ولا عمرنا ركزنا أصلا ونحتار كل حد عقب على الموضوع على الوظيفة. اي والله هذا علاش لما انت تتعامل مع شخص سواء معاك في نفس الامكان او حتى برا من الامكان عاملك انسان عاملك انسان زيك زيه. الارزاق تساق، ربي اعطاه رزقه في الامكان هذا. وعامل النظافة زيه زي المهندس زي الدكتور زي الطيار زي اي وظيفة في الحياة. فمن انت باش تستحقر البشر ولا من انت باش تستهين ببشر ومن انت باش تشوفه بنظرة دونية؟ من انت كان الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقه بالمكان هذا، هو اللي اعطاه لقمة العيش في المكان هذا. سمحني معناها الله سبحانه وتعالى رحيم على عبده. شيماء يفوز اختيارك للموضوع حلقة اليوم وربي يجعله في ميزان حسناتك وبسلامتك وبسلامتك يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. شكرا على المشاركة يا شيماء. باه احنا تكلمنا على موضوع بنجول الفقرة التاسعة وهي الرحمة عند الخصومة. شيماء الرحمة عند الخصومة. مساء الخيرات والأنوار. الرحمة عند الخصومة يا جماعة مش كل خلاف يستحق القطيعة، مش كل خلاف كل واحد يمشي في حالة، ومش كل زلة تستحق نهاية العلاقة، مش كل زلة مش كل غلطة مش كل شيء نقعد نحسبه فيه. الرحمة عند الخصومة كم من أخوات وأخوين ما يكلموش في بعض سنين على كلمة واحدة على لفظ طلع من الفم، كم من أصحاب تفارقوا على سوء فهم على سوء فهم الطرف ما قدرش يفهم الطرف الآخر

0: الرحمة هنا انك انت تعفو، انك انت تعطي الفرصة، مش تقول لا، مش تقول لا راهو قال لي وقلت له، مش تقول لا هو راهو دار شيء معين زلة واحدة، او مثلا تخلفت انا وياه في نقطة معينة لا نحن قاطع لي سنوات. لا، الرحمة هنا تبان امتى؟ في الخصومة، انك انت تعطي الفرصة، انك انت تسمع قبل ما تحكم، تسمع من اخوك او اختك اللي متخاصم معاها او ابوك او امك او احد من اقاربك او صديقاتك او صديق او اصدقائك. والله والله انكابر والدنيا ما تستاهل، ممكن في لحظة واحدة منهم تاخذ الموت ويريح ويريح كل شيء فعلا. علاش يا ملاك تتكلمي على الرحمة عند الخصومة؟ لأن الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. العفو ما ينقصش من كرامتك، بل يزيدك رفعة عند الله. العفو ما ينقصش من كرامتك ولا ينزلها، بالعكس يزيدك رفعة عند الله ويزيدك شأن عند الله سبحانه وتعالى. فأعفو وأصفح. كان الله سبحانه وتعالى عفو يصفح العبادة، من احنا كبشر ما نعفوش على بشر زينا زيهم مثلا، خاصة بينك وبين عشرة، خاصة بينك وبين مواقف، خاصة التمس الأعذار، أعطي فرصة. اثنين، تكرر الغلط، هني أهجرهم هجرا جميلة، تكرر الغلط أكثر من مرة، مرة اثنين ثلاثة، نقول احنا مرة اعتبرها زلة عادي، مرة فوتها بس ثلاث مرات فما أكثر، لو تكرر الغلط أكثر خلاص وهجرهم هجرا جميلة. هل الرحمة ضعف برأيكم؟ هل الرحمة تعرف يعني عند الناس ضعف؟ أهلا وسهلا لكل من جه. لا والله الرحمة عمرها ما كانت ضعف يا مخرج، الرحمة عمرها ما كانت ضعف. الرحمة تحتاج قلب سليم وقلب كبير. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه، القوي الحقيقي هو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو قادر انه يعاقب الشخص. ركزوا في كلامي، القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه وهو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو في الاساس يقدر يعاقب الشخص. لكن شنو اختار؟ العفو والصفح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني البطولة مش إنك أنت ترفع صوتك ولا إنك أنت تنتصر في كل خلاف، البطولة إنك وقت الغضب تعرف توقف نفسك. كم مرة مرات تخرج منك كلمة، تطلع منك كلمة وقت العصبية تهدم علاقات وتهدم بيت بالكامل، وكم لحظة صبر حفظت علاقة عمر. حتى لو لنفرض الإنسان مقدرش يتحكم في نفسه، لكن يشعر بالندم بعد ما هو تكلم وكذا، يشعر بالندم ويعترف بغلطه ويطلب الصفح ويطلب انه يسامح الشخص الاخر. يعني عارفه ان حد بيشد غضبه هلبه، يعني لما يولد الانفجار ما صعب شوي، مش اي حد. لكن انك انت تحس بالذنب ويأنبك ضميرك، يأنبك ضميرك بعد الفعل، فتطلب السماح والعفو والصفح. قصة من سيرة الرسول، جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه بقوة حتى أثرت الحاشية في عنقه الشريف، ثم قال: يا محمد أعطني من مال الله. لو كان أي إنسان، لو كان أي إنسان كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ممكن أنه يغضب، صح؟ لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم ثم أمر له بعطاء، يعني أعطاه بدل ما يغضب منه كيف شده، نقول إحنا شده من رداءه بقوة لين شدت عنقه، يعني قريب نقول إحنا خنقه كويس، فقال له: يا محمد أعطني من مال الله. لو كان النبي في مكانه أي إنسان، حا كيف أنت تشدني، كيفك تشدني، وكيفك يقرب خنقتني، ويبدأ يتعصب، صح؟ إحنا كبشر نبدأ نتعصب، لكن النبي لأنه قدوتنا وسيد الخلق ابتسم ثم أمر له بالعطاء فأعطاه من المال. هذه هي مدرسة الرحمة، وهذه هي دروس الرحمة أساسا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرحمة لا تعني ترك الحزم، وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، في فرق بين الرحمة والتهاون، في فرق كبير يا جماعة الخير بين الرحمة والتهاون. الأب رحيم يربي، والأم رحيمة تنصح، والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش. في فرق راهو ما بين الرحمة والتهاون. الأب الرحيم يربي، الأم الرحيمة هي اللي تنصح، الرحمة من رحم الأم، أي والله. والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش الطالب، يعاقبه ولكن باحترام، ما يهيناش وما يكسرش النفس. الحزم مطلوب لكن بدون ظلم، النصيحة مطلوبة لكن بدون تجريح، التأديب مطلوب لكن بدون قسوة، صح كلامي ولا لا؟ الحزم مطلوب، انك انت تكون انسان حازم مطلوب منك لكن ما تكونش ظالم. النصيحة مطلوبة منك لكن ما تقولهاش بتجريح، قولها بطريقة لبقة. التأديب مطلوب، انك انت تأدب مطلوب لكن بدون قسوة، بدون شدة. مثلا اعطيكم ابسط مثال. اهلا وسهلا لكل من التحق بينا عبر اثير راديو السرايا او عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، اهلا وسهلا بكم. نعطيكم مثال من واقع أعتقد كلكم مارين به أو سامعين به. نقول ولد رسب في المدرسة، يعني رسب في مادة معينة اللي هو نقول إحنا ما نجحش، كويس. أب ضربه قدام الناس وقال له: أنت فاشل، أنت فاشل. وأب ثاني جلس مع ولده وقال له شني؟ قال له: الرسوب مش نهاية الدنيا، تعالوا نعرفوا وين المشكلة ونبدو من جديد. شن تتوقعوا؟ أي واحد فيهم زرع الثقة وأي واحد فيهم قتلها؟ اللي قتلها الأول اللي هو الأب اللي ضرب ولده على خاطر إنه هو رسب في الدراسة وقال له: أنت إنسان فاشل. هنا شخصية الابن حتطلع شخصية مهزوزة. أما الشخص الثاني اللي زرع الثقة اللي قال له والده: عادي راه الرسوب مش نهاية الدنيا، راهو كذا وكذا، شد حيلك وكذا. هنا شن دار هو؟ زرع الثقة بينه وبين ولده. الكلمة هي اللي تصنع الإنسان، والكلمة نفسها هي اللي تهدمه. ما يجيش يقول لي حد من الكلام ليش أثر، لا، لي أثر في النفس. الرحمة في تربية الأبناء، أولادنا يتعلموا منا أكثر مما يسمعوا منا، يتعلموا من تصرفاتنا وطريقتنا أكثر من يسمعوا منا مجرد كلام. لو شافوك أنت ترحم كأب، ترحم في الكبير والصغير، بيتعلموا منك الرحمة. لو شافوك أنك أنت تساعد في المحتاج، حيتعلموا منك الكرم. لو شافوك أنت تعفو عن الناس، بيتعلموا معنى التسامح. التربية عمرها ما كانت أوامر، تعطيهم أمر معين. التربية قدوة، التربية أنك أنت تعلمهم السلوكيات لكن ما تعطيهمش أوامر. بح، لماذا نحتاج الرحمة اليوم أكثر من أي وقت سابق؟ اليوم نمر كنا بضغوطات هلبة، الناس كلها تعبت من ظروف الحياة، من الأمور الحياتية، من ظروف المادية. في ناس تحارف في المرض، وفي ناس تحارف في الفقر، وفي ناس تضحك قدام الناس لكن تبكي بروحها في الليل. لذلك مستحيل تعرف معركة أي شخص يخوضها غيرك. مستحيل تعرف أي معركة الشخص اللي قاعد يعارك في الدنيا أو تتوقعها. فلهذا خفف عن الناس وما تتقلش عليهم، ابتسم وادعي لهم، ساعد بما تستطيع. مرات انت تكون سبب في تفريج الهم والكرب، باش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرج كربتك. فعلا مهما كان قربه منك، وخاصة الحياة أصبحت عملية بشكل لا توصف. اي والله يا شيما، الرحمة عند الصحابة يا جماعة الخير. الصحابة ما كانوش ملائكة راحوا يمشوا على الأرض، الصحابة كانوا بشر مثلنا، لكن الفرق إن قلوبهم كانت مليانة رحمة. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء، ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية: الآن لن يخدمنا. فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. شوف شين قال أبو بكر، شين قال؟ يعني أنا شدت الخلافة ولا وبدأت خليف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا، لكن أنا ما يغيرنيش المنصب هذا، ما يغيرنيش على طبعا أنا كنت متعلمة أو تعلمته أو خلق تسبته، ما يغيرنيش. هذا المبدأ اللي ماشي عليه وهذا اللي تربيت عليه. شفتوا كيف؟ راه خلافة، راه نتكلم عليه خلافة، مش على رئيس دولة، ولا نتكلم عليه خلافة في عهد الرسول. شو نتعلمه هنا؟ إن المنصب ما يغيرش الإنسان إذا كان قلبه عامر بالإيمان، شرطا أن يكون قلبه عامر بالإيمان. إيه توا صح، هو قال المخرج إنه رئيس قسم، بس رئيس قسم مش رئيس دولة ولا كذا. أول ما يشد الكرسي هذا كرئيس قسم يعني يتغير عليك، كأنه ما يعرفكش، كأنه ما كانش يأكل معك ويشرب معك ويضحك معك. فما بالك بخلافة أبو بكر الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. زيني ولا لا شيء، ما أنتي متغيرتيش الله يبارك. بعد وفاة قال لك شوف أبو بكر الصديق، نعودها لكم القصة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء، ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية: الآن لن يخدمنا. فقال أبو بكر: والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. احنا نتعلموا ان المنصب ما يغيرش الانسان شرطا ان يكون قلبه عامر بالايمان. اليوم لو ربي اعطاك منصب يا شي، ما اسمعوا كويس، اليوم لو ربي اعطاكم منصب، هل بيزيدكم تواضع ولا يزيدكم تكبر؟ في ناس يزيدهم تواضع، في ناس يزيدهم تكبر. الرحيم كلما ارتفع عند الناس ازداد تواضعا، كل ما كان مرتفع على الناس يزداد في التواضع. أما الإنسان المتكبر لو شاد منصب عمره ما يكون متواضع. عمر بن الخطاب القلب الرحيم والقوي. عمر رضي الله عنه كان معروفا بالعدل والحزم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شدي معروفا بالعدل والحزم، لكن في نفس الوقت كان من أرحم الناس. كان يخرج في الليل يتفقد أحوال المسلمين، وفي ليلة سمع أطفالا يبكون، اقترب فوجد أما تضع قدرا فيه ماء فقط، حتى توهم أطفالها أن الطعام يطبخ ليناموا من شدة الجوع. وقف عمر يبكي من المشهد، ورجع إلى بيت مال المسلمين، وحمل كيس الدقيق على ظهره بنفسه. قال له خادمه: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ شن قال لعمر؟ أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ أنت اليوم تحمل علي كيس، يوم غدوة تحمل علي وزري، يوم القيامة ترفع علي أعمالي؟ مش هترفع علي أعمالي. شفتوا إحساسه بالناس؟ شفتوا قداش كان هو قوي وكان من أرحم الناس ومعروف بالعدل والحزم؟ شن قال لخادمة؟ قال لها: أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، يعني مكانتك وشأنك وأمير المؤمنين أنا نحمل عليك، أنا الخادم. قال عمر: أتحمل عني وزري يوم القيامة؟ يا الله، فكل واحد مسؤول في دولتنا الحبيبة، كل شخص مسؤول، سواء كان مدير لشركة، سواء كان معلم، سواء كان أب، سواء كان أم، سواء رئيس دولة، أي شيء كنت مسؤول، تذكر إن السلطة الحقيقية هي خدمة الناس ورحمة الناس، وليس التكبر عليهم. إنك أنت تتواضع للناس، إنك أنت تسمع لهموم الناس وشكوى الناس، مش إنك أنت تسكر ودانك عليهم. إن شاء الله وصلت. الرحمة لا تحتاج المال أبدا، الرحمة عمرها ما كانت بالمال. في ناس تقول: والله يا ملاك خاطري نساعد لكن ظروفي صعبة، خاطري نعاون لكن ظروفي صعبة. خليني نقول لكم حاجة، الرحمة مش بالفلوس، الرحمة انك انت تسمع لشخص مهموم، شخص مظلوم، انك انت تزور مريض، انك انت تدعو لشخص محتاج، انك انت تساعد كبير سن يعبر الطريق او انت تقص به الطريق، انك انت تبتسم في وجه انسان متضايق، انك انت تستر على زلة مسلم. يمكن تكون كلمة منك تكون أغلى من مبلغ كبير. قال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. شوفوا كيف ديننا الجميل، افتح أبواب الخير لكل الناس، كل الطبقات، الطبقة العالية، الطبقة المتوسطة، الطبقة البسيطة اللي هي الفقيرة. الرحمة بين الجيران، ما عاش فيه الرحمة بين الجيران إلا من رحم ربي. للأسف في زماننا هذا مرات الجار ما يعرفش اسم جارة أو ما يعرفاش من وين، لكن الإسلام جعل للجار مكانة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيرثه. يعني حسن الجوار مش مجرد أدب، هذا دين. لو مرض جارك زوره، لو هو محتاج لشيء عاونه، لو هو أخطأ أنصحه بلطف، لو ضاقت عليه الدنيا خفف عليه حتى بالدعاء. هذه هي الرحمة بين الجيران. كان أحد السلف إذا طبخ مرقا زاد فيه الماء سألوه: لماذا؟ قال: لأن لجاري نصيبا منه. يا سلام، شن قال له؟ قال: لأن لجاري نصيبا منه. حتى هم يطبخوا يفكروا في الجار، يبيش الجار اللي جنبك لاصق فيك يشم ريحة الأكل، مرات تقعد في خاطرة. واليوم تلاجتنا مرات تكون معبية وجارنا اللي جنبنا ما تعشاش لأن ظروف المادية ما تسمحتش أو معاش عطل. جرين تقول: غض البصر عن أخطاء الغير وستر العيوب. الرحمة على مواقع التواصل الاجتماعي، الرحمة في مواقع التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستعملوا فيه ليل نهار. اليوم هلبة من الناس يكتبوا في تعليقات جارحة في ثواني، لكن ممكن هذا التعليق يقعد في قلب صاحبة لسنوات. فأسأل نفسك قبل ما تكتب، هل كلامي يرضي الله؟ هل فيه رحمة؟ هل لو نكتب في الشيء هذا نرضي به؟ قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حتى الكلمة المكتوبة محسوبة، حتى وانت تكتب في تعليقات توه وتهين في أشخاص وتجرح فيهم محسوبة، تنحسب لك يوم القيامة. مش تقول لا مجرد تعليق، لا أنا مدير إيميل وهمي، أنا والله مدير إيميل وهمي وصورة وهمية مش هيعرفني حد. يعرفك الله، يعرفك أنت مني وابن فلان مني وأمك مني وبوك مني ومن أي عائلة تنسب. فلو أنت كتبت تعليق جارح اليوم وتهين فيه في الشخص وتسب وتقذف وتشتم، هربت من الدنيا، بس وضو عارفك الله أنت مني. فكر فيها كويس، فكر فيها قبل ما تكتب تعليق جارح، فكر فيها وانت تهين في الشخص أو تجرح فيه. حتى لو كان إيميلك وهمي، حتى لو كان صورة وهمية من صورتك الحقيقية. أنا ما نعرفكش اليوم، هم ما يعرفوكش اليوم، غضوة يعرفوك أمام الملأ. أنت الفلان الفلاني، أنت جرحت الفلان الفلاني في يوم من الأيام، كتبت له تعليق جارح وسببت له أذى. يمكن إنسان توا يقرأ في تعليقك هو يمر بظروف صعبة. مرات اليوم يكتبونا في تعليقات جارحة وإحنا نمر بظروف صعبة ويعلم بها الله سبحانه وتعالى. فبدل ما أنت تجرحني أو أنت تجرحيني، ادعولي. بدل ما تسخروا منا أنصحونا، بدل ما تشهروا بينا استرونا. فالستر من الرحمة، والرحمة سبب لرحمة الله بك. كيف نزرع الرحمة في قلوبنا، في قلوب أولادنا يا أمهات يا أبا؟ أولادكم ما يتعلموش من الرحمة، ما يتعلموش الرحمة من الكلام فقط، يتعلموا فيها من أفعالكم. لو شافك الطفل أنت أب محترم وتحترم في أمه بيتعلم الرحمة. لو شاف أمه تدعي للناس بدل ما تلعنهم بيتعلم الرحمة. إذا شافكم تساعدوا في المحتاج أو تزوروا في مريض أو تصالحوا بين اثنين بيطلع قلبه لين متسامح. أما إذا عاش وسط الصراخ والإهانة والعنف، للأسف غالبا بيكبر هالولد هذا هو يعتقد أن القسوة شيء طبيعي، شيء معتاد لأنه تعود عليه. كل تصرف منه اليوم هو درس لأولادنا غضوة. لو ابنك اكسر لك كوب او مزهريه او اي شيء غالي عليك، عندك خيارين. الاول انك انت تصرخ وتضرب وتقول له انت ما تفهمش. الخيار الثاني انك انت تهدى وتقول له انتبه المره الجايه والحمد لله انك انت ما تاديتش وكسر الشر. فعشان تتوقعوا اي موقف يربي الطفل ويكون انه واثق من نفسه، اكيد التصرف الثاني انك انت تهدى وتنصح أنه ينتبه مرة تانية وتتحمد على سلامته، وفي نفس الوقت تقول انكسر الشر خلاص جيبوا غيره. من أسباب قسوة القلب، في ناس تقول زمان كنت أحن من توا لكن الحياة قستني. هذا ملعبنا وملعب هالبناس، يتكلموا دائما يحبوا يتفلسفوا في الحياة ويقول لك يا ملاك أنا والله زمان كنت حنين قلبي طيب لكن الحياة غيرتني، الحياة قستني. هل هالشيء يصير فعلا؟ أمتى يصير؟ إذا ابتعد القلب عن ذكر الله. من أسباب قسوة القلب كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، عدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. هذه أسباب قسوة القلب: كثرة الظلم، أكل حقوق الناس، الغيبة والنميمة، الشماتة بمصائب الآخرين، وعدم الإحسان إلى الوالدين، والإصرار على الذنب بدون توبة. تعالوا نقول لكم على الحاجة. علاش؟ لأن القلب زي الأرض، يشبه الأرض. كيف يشبه الأرض؟ لو أنت سقيتها بالإيمان حتنمو، لو أنت ما سقيتهاش بالإيمان حتيبس الأرض هذه وحتبدأ الأرض بور، مهما تنبت فيها مش حينزرع. استنادا على شني؟ استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، استنادا مخرج، استنادا لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. آية واضحة صريحة. فنسأل الله أن يجعل قلوبنا لينة بذكره وعامرة برحمته. الرحمة عند الخلاف، كل بيت يرى يصير فيه خلاف، ما فيش حوش ما فيش خلاف، ما فيش علاقات في الأرض ما لهاش خلافات، كل صداقة تمر باختبار، كل صداقة بين اثنين تمر باختبارات. لكن الفرق بين الناس إن في ناس إذا اختلفت حفظت الود. ركزوا معي، لما الناس تختلف في منهم لما تختلف تحفظ في الود، وفي ناس لو اختلفت كشفت الأسرار ونسيت كل العشرة، ولا من أشد الأعداء لصاحبه أو لصديقته صديقتها عفوا. المؤمن الرحيم إذا غضب ما يظلمش، وإذا خاصم ما يفجرش في الخصومة، وإذا سامح سامح ابتغاء مرضات الله. يروى أن رجلا أساء إلى أحد الصالحين بكلام جرح أمام الناس، فسكت الرجل ثم قال له إن كان ما قلته في حق في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. شوف شنقال الراجلة، جرح أمام الناس بكلام جرح، سكت الراجل شنقال له، قال إن كان ما قلته في حقا فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم يكن حقا فأسأل الله أن يغفر لك. يا الله، رد جمع بين الحكمة، الرد هذا جمع ما بين الحكمة والرحمة، ما أهناش دعاله، كان رحيم به ورحيم حتى بتصرف معه. فدائما نقول لكم لما نتكلم معاكم أبدوا بأنفسكم، قبل ما تقول كلام تقول شيء أبدأ بنفسك. الناس قلوبها، قلت بالك تقول راهو تعمم إن الناس بدت قلوبها قاسية، أسأل نفسك، أبدأ بنفسك، هل أنا رحيم مع أهلي؟ هل أنا نرفع في صوتي عليهم؟ هل اعتذرت لو أنا أخطأت في يوم من الأيام؟ هل أزور أرحامي؟ هل أدعو لمن أساء لي؟ التغيير يبدأ من النفس، يبدأ منك أنت. إذا صلح القلب صلح اللسان، وإذا صلح اللسان صلحت العلاقة. أعظم رحمة أنت تقدمها للناس، في ناس ظن أن الرحمة معناها المال فقط، لا لا لا، أعظم رحمة تقدمها للإنسان هي أنك أنت تدل على طريق الله. إذا نصحت أخاك بلطف فهذه رحمة، إذا علمت طفلا صورة من القرآن فهذه رحمة، إذا أصلحت بين متخاصمين فهذه رحمة، إذا دعوت لإنسان بظهر الغيب فهذه رحمة. كل خير توصل لغيرك هو باب من أبواب الرحمة. لا تشمت في أحد، من أخطر الأشياء ومن أخطر الصفات الشماتة. اليوم قاعد تشتم في غيرك، وغدا يبتليك الله سبحانه وتعالى بنفس البلاء اللي اشتمت فيه. كان السلف يقولون لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيك الله ويبتليك. شو شن قالوا؟ لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك بنفس الابتلاء. إذا رأيت مبتلى فاحمد الله في سرك وادعو له بالشفاء، إذا رأيت مذنبا فادعو له بالهداية، ولا تنظر إلى الناس بعين الكبر، فكلنا محتاجون إلى رحمة الله، كنا في الدنيا هذه محتاجين لرحمة الله. رسالة إلى كل قلب قاسي، حاب نقدم لك هالرسالة هذه كقلب قاسي، لعل وعسى تسمع بكلام. إذا كنت أنت زعلان من شخص سامحه، إذا بينك وبين أحد قطيعة أبدأ بالسلام، إذا جرحت أحد اعتذر. الاعتذار ما نقص من قيمتك، بالعكس يرفعها، وبالعكس تدل على شجاعة القلب. وتفكروا ديما الناس القاسية مرات تكون آخر فرصة بينك وبين هذا الإنسان، ولا أحد يعرف متى يكون اللقاء الأخير. مرات منكم ياخذ الله سبحانه وتعالى أجل واحد منكم عشانكم كيف تصلحوا زلات الماضي. فسامح وعفو وخلوكم رحيمين ببعض. فكروا دائما كم شخص ظلمتوه في حياتكم بكلمة، كم شخص انتظر منا اعتذار، كم مرة ردينا على الإساءة بالإساءة، كم مرة كان بإمكاننا نكون سببا في جبر الخاطر، لكن احنا ضيعنا الفرصة بأيدينا. اليوم الفرصة، واليوم الرسالة، واليوم الإشارة. فأبدو من اليوم نصيحة لكم. باه ناخدوا مكالمة، وأنا آسفة جدا على المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا. على 092-159-59-99 حناخدوا المكالمات، وأنا نعتذر جدا من ناحية المكالمات لأن الموضوع اليوم دسم جدا جدا جدا، وحاولت أني نعطي فيه الصورة الكاملة والنصح والموعظة اللي فيه. إن شاء الله يا رب تكون وصلتكم، وصلكم الموضوع، وإن شاء الله يا رب تكونوا استفدتوا. باي، خلوني نقرأ شوية تعليقات ما بين جد المكالمة. سلام للخدمات والعلاقات العامة، يقول السلام عليكم، ما شاء الله عليك يا ربي يحفظك أخت ملاك، شكرا بارك الله فيك. محمود شقلوف يقول هناك كلمات لا تقال لمجرد الحديث، بل تخرج من القلب فتستقر في القلوب. الكلمة الطيبة قد تداوي جرحا لا يراه أحد، والابتسامة الصادقة قد تمنح الأمل لنفس أنهكتها الحياة. والدعاء بظهر الغيب هدية لا تقدر بثمن، فلنحرص أن تكون قلوبنا عامرة بالمحبة، وألسنتنا رطبة بالذكر، وأيدينا ممدودة لفعل الخير. فالدنيا تمضي سريعا، ولا يبقى للإنسان إلا أثره الجميل وسيرته الحسنة وما زرعه من خير في نفوس الآخرين. اجعل قلبك موطنا للتسامح، ولا تحمل فيه ضغينة لأحد، فصفاء القلب نعمة وراحة البال رزق. ومن أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، ومن زرع المعروف حصد المحبة والوفاء. نسأل الله أن يجعل قلوبنا نقية، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يديم بيننا المودة والمحبة، فهو سبحانه خير حافظ وخير معين. حنان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رقم الهاتف 092-159-59. محمود عمر يقول الرحمة خلق عظيم تزهر به القلوب وتسمو به النفوس وتستقيم به العلاقات بين الناس، وهي ليست كلمة تقال بل سلوك يترجم في المواقف. الابتسامة الصادقة والكلمة الطيبة والعفو عند المقدرة والمواساة المحتاج والرفق بالصغير واحترام الكبير. فالرحيم لا يبحث عن أخطاء الناس، بل يلتمس لهم الأعذار ويختار اللين حيث ينفع اللين، ويجعل من حسن الخلق طريقا إلى كسب القلوب. وما جمال أن يرحم الإنسان من حوله، فإذا الرحمة التي يمنحها للآخرين تعود إليه سكينة ومحبة وأجرا من الله. يلا، ألو السلام عليكم.
1: ألو السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا استاذة ليلى، مرحبا، نورتي.
1: الله يرحم بيك.
0: أهلا وسهلا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، في الأولين وفي الآخرين. جمعة مباركة لكل اللي فيه.
0: علينا وعليك يا رب العالمين. تفضلي استاذة لله.
1: أقول بحثت عن كلمات توفي حقك، ولكن لا أملك إلا قلبا يحترمك ويدعو لك بكل جوامع الخير.
0: الله يعزك.
1: الله وحد عليك.
0: تسلمي استاذة لله.
1: ربي يسرك
0: دنيا وآخرة إن شاء الله.
1: الله يرحم والديك. الله يرحم والديك. الله يرحم والديك.
0: الله يرحم.
1: ربي يحفظ لك الوالد والوالدة وقيينك وقياتك، تحفظ لك المهندس وخينا يونس، ويحفظك انت لي ويحفظه هو لي.
0: اللهم امين يا رب العالمين، بارك الله فيك استاذ لله.
1: دائما يا رب، ربي ما يخلي حد رأى.
0: ابدا ابدا.
1: لكن اليوم موضوعك اقسم بدين الله اللي ما عندهاش قلب رحيم ما اعتقدش بكي.
0: اي والله،
1: واللي عنده قلب رحيم كين. أعطيتي الموضوع الرحمة من كل جوانبه.
0: حاولت بقدر الإمكان استدل الله أني نعطيهم الجوانب.
1: لم تترك شيئا لكل متداخل ومتداخلة شو ما نقوله بعدك، لكن باش نكسبوا الوقت ونختصروا الوقت في حاجات ان احنا ما نكرروهاش.
0: هي ريت
1: انت ذكرتيها ممكن في تعقيب عليها، لكن لا تعقيب بعد كلماتك وعباراتك المنمقة، لان انت عندك بلاغة وفصاحة في الكلام.
0: بارك الله فيك، الله يعزك استدلي.
1: هذا باللغة العربية نقوله انسان عنده بلاغة فصيح في الكلام، يعني يعرف كيف يتكلم، يعرف الموضوع اللي هو طارحه، كل العناصر اللي هو بيسترسل فيها.
0: اي والله اي والله.
1: على الرحمه، من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم. قال الله تعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء.
0: اي والله
1: والله هالبنات انظلموا، نحن ما فيش قلوب رحيمه والله. الاني نقول لك 80% 85% قاعده قلوب قاسيه، قلوب قاعدة قاسية، ما تقولي ما مرتش عليها الرحمة نهائيا. يا ريت نقصد بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، نبينا وشفيعنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. شوفي الأمثلة، شوفي الأمثلة اللي طرحتيها. جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله إني أنا قاسي القلب، ما عنديش رحمة في قلبي. شن قال له؟ قال له برا أمسح على راسي يتيم، يتيم الأبوين، كل شعرة ليك لها أجر وثواب.
0: صحيح.
1: فبكى هذا الرجل وبحث عن الأطفال اليتامى، نزلت الرحمة في قلبه. لكن المسؤول ما عندهاش رحمة، ما فيش رحمة. لما شخص يجي ويقول لك نقابل فلان الفلاني، يقولوا له ما تقابلاش. علاش ما يقابلاش؟ شوف ظرفه، تواضعوا. أنا ليلة أمس مع المستشار يوم الخميس مع المستشار وقينا محمد الشريف، قلت له التواضع ثقة، والغرور والتكبر نقصان. مسؤول يطلع للمواطن يشوف ظروفه. أنا نعطيك مثل على أخينا محمد مسعود، يخش في جل القنوات، قالك بنتكلم مع وزير الشؤون الاجتماعية، قالوا له ما تقابلهاش نهائيا. شي قالك وزير الشهادة الصحية، قال قلت له ما باش نقابلها، بل كان عندي مرضى وبشهادة صحية ومثبتة. حتى تكلمني من الروشن، تكلمني من بعيد، وانا نكلم من بعيد على الظرف اللي هنين مر بي. انا قالك طلعوني من بيتي، هو بيتكلم ومش عارف، يعني زي اللي تحشم. ثاني قلت لهم الشخص هذا يبي يكون أسرة، عنده بنية ويبي أولاد، يبي يكون عائلة، قال لك طلعوني من بيتي بدون وجه حق وبيتي ملكي. من اللي استمع لي الشخص هذا ليل اليوم؟ والله للأسف لما خش وقال لك والله أدمعت عيني، والله تأثرت لما قال لك انفصلت. ولا ربي يهديك وربي يصلح رايك بس
0: ان شاء الله.
1: لكن ارجع معليش، الله غالب، هي في مكان وهو في مكان. قال لك بنكون عائله بعد الكلام هذا، شنو يبي يفتح في اي كلمه ثانيه؟
0: لا حول.
1: افهموا يا عقلاء، افهموا يا ناس يا متعلمين. علاش انا تو استاذه الوان عاقب طالب ولا طالبه كذا وكذا، وانتي وانتي وانتي؟ خلي احنا الرحمة في قلوبنا.
0: صحيح استاذة ليلى، والله صحيح، بارك الله فيك استاذة ليلى.
1: عمري ما هل طالب ولا طالبة، خاصة في حجرة الامتحانات وفي الكنترول واقفين بالكلمة الطيبة بالاسلوب انا وامثالي. انا لا احكم على نفسي بالكلمة بالشاي هذا، لكن الناس هم اللي يتكلموا عليك.
0: صحيح.
1: خلي الرحمة ما بين الناس.
0: صحيح استاذة ليلى، صحيح.
1: لو احنا في الظروف اللي نمر بها، من اللي رحم؟ كل يوم في الزيادة المواد الغذائية، ما قدرش المواطن، ما قدرش يشري، ما قدرش، تعب. 1000 دينار شن بيديروا لك؟ انت تتقاضى في رواتب 1000 دينار هذا، زي اللي انت تتقاضى حتى هو من حق 5000 و10000 يطلعهم هذا فلوسه من المصرف. وانا اول كبنت ليبيا نتكلم على اللسان، قلت لهم كل اب وكل ام وكل اخت، علاش ما تكونش الرحمة ما بيناتنا؟ الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة ما تبيش فلوس، تبي من يحسن ليك، ما توجعش فلان، لأن الوجيعة خذقة المسمار في الخشب.
0: صحيح يا أستاذ الليلة، صحيح.
1: فتحية لي الله يرحم والديك الرحمة هذه من بسم الله الرحمن الرحيم، من البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الله هو الرحيم، الله هو الكريم. لكن يقولك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا، فالظلم يأتيك آخر الندم.
0: أي والله استدلال.
1: ينام المظلوم في الليل باكيا، يدعو عليك وعين الله لم تنم. الممرض والممرضة مش الكل، أنا لا أشمل، لما نتكلم ما نشملش الكل. خلوا رحمة، أنتوا ملائكة الرحمة. لما يجيك مريض كبير ولا صغير روفي به، ناس تعبت
0: بارك
1: تعبت، هذه منافع.
0: بارك الله فيك يا أستاذة.
1: المجال نحن نتكلموا الكلمة الطيبة الصدقة.
0: صحيح
1: صحيح. ما جبنا حد، ما تكلمنا عليه مسؤول باسمه، لا لا ما تكلمناش عليه. لكن راجل إنه هو تخلوه في موقف إنه هو ينفصل على جوزته، للأسف هذا أنت فرغبيكم.
0: لا حول ولا قوة.
1: تحية ليك،
0: تحية
1: ليك
0: استاذ
1: لله. تحية استاذ لله. تحياتي لوالدك ووالدتك. لما تكلمت على الأب وعلى الأم، معقولة تترك أمك 4 سنوات 5 سنوات؟ أنا بحاجة لأبوي ولأمي، إنني مقبل راسها، إنني مخلي ما أذكرها حتى ولو كانت بعيدة. أنا قال وخلينا أحمد في برامج من البرامج قناة البلاد، قال لي لو أمك موجودة بلالة، وقالوا تعالي قلبي أظافرها وأبوك تمشي، قلت له وين؟ وين؟ مستحيلة. لا رد لقضاء الله، ولكن أسألك اللطف والعفو فيه. أمك أمك وبوك بوك.
0: صحيح.
1: ما فيش سندك في الحياة إلا أمك ولا أبوك.
0: صحيح.
1: ربي يحفظ لك أم جوزك، ويحفظ لك أمين تكون
0: وردي
1: بالك عليهم.
0: اللهم
1: في عيونك خطيهم، في قلبك
0: بإذن
1: خطيهم.
0: الله بإذن الله. تحياتي. بارك الله. تحياتي لك.
1: العين تدمع والقلب حزين.
0: أي أيوة والله. تحياتي. شكرا. تحياتي لك.
1: مبارك الجميل.
0: تسلمي سيدة الله. شكرا. بارك الله فيك. خليني بس نكمل ولا في مكالمة؟ بعطيني مكالمة. هي بعطيني مكالمة. فيش توا على 092-150-59-99. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
2: أهلا بكم. شو حالكم؟
0: الحمد لله. جمعة مباركة عليك يا رب.
2: الله يبارك فيك. الأخت ملاك مباشرة طول
0: مباشرة طول معك بشحمها ولحمها.
2: بارك تفضل. الله فيكم. والله يعني بحق حبيت يعني نشكرك على هالبرنامج هذا.
0: بارك الله فيك.
2: القيم اللي أكيد يسمعوا له البنات. طبعا أنا لي كان أقول لك 10 سنوات معاش تبعت الراديو.
0: أيوة.
2: لكن من الجمعة اللي فاتت الحق صدفة افتحت سيديتك تتكلمي على أمورنا هذه الدينية الحياتية الحقيقة. وكلام يعني كلام موزون وكلام قليل، وانت جديد في الوقت هذا في الراديو وفي التلفزيون نتاعنا، فما شاء الله ربي يحبك.
0: تسلم. بارك الله فيك.
2: وأنا بقول لك بحكي قصة واقعية.
0: إيه.
2: على الرحمة.
0: إيه.
2: صارت لي من 23 سنة.
0: يلا قولي. هاي.
2: نفس الراديو. قلت لك اتصلت بي مدير الجمعية الخيرية.
0: با.
2: وطلبت مني كيف تزور النساء المحبوسات.
0: با.
2: اللي هي المسجونات. فبتقول لي الله سبحانه وتعالى يغفر للعبد ولو 100 سنة يعصي فيه، في لحظة يتوب يغفر له كل شيء. بينما الإنسان البشر وخاصة احنا المسلمين العرب نتكلم علينا، إلا لو تخطأ بنت أو جوزة أو أم أو أخ، ما فيش مغفرة يعني ولا رحمة. فطلبت مني إن أزور النساء وناخذ بخاطرهم. في الحقيقة هذا كتاو فيه العقيد يفتح قرون تاع أمر مدير القضائية في الفلاح كان فيه. أنا طبعا كنت مهتم بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والتطوع،
0: كويس.
2: فكان عدد كل متطوعي في المجالات هذه كثير جدا، من ضمنها كانت السجون. فالحق مشان أنا وفرح بينا وتفكر قال كان عندي طفل ضاء وزدت لقيتها، فزدت مديرة الجمعية طبعا ضمن الاحتشمات تفكر فيها معها أخواتها وزميلاتها وطلبوا ابن السجن، فبيقول ديروا طلب، كتبوا طلب وبيزيروا في هذيك الأخوات السكينات اللي مسد عن الخطأ اللي ارتكب أي واحد يخطي في الدنيا هذه، ومسد الأسرة أو الأخ أو الدو كيف أن ابتعدوا عليهم. فهي من أمرين، فكانوا في باقة لديها الله، فهذه الزيارات المتكررة لهم انفرجوا وفرحوا وساعدوهم، وكانت زيارات نفكر فيها في سجن الجديد الحد. طبعا بيبقى بذكر أسماء أنا نجيب في قصص واقعية كيف الرحمة إن الله يرحمنا مهما درنا في لحظة من لحظات التوب
0: صحيح
2: يغفر لك ويرحم، بينما نحن صعب جدا يعني الرحمة قليلة جدا، فخلي المجال للناس تانيين وبارك الله فيكم. مشكلتنا إن شاء الله مرة تانية كل مرة نديروا قصة واقعية على الحياة متاعنا اللي موجودة
0: إن شاء الله.
2: ربي يحفظكم
0: إن شاء الله.
2: أنا بنحيي ماما نعيمة، لي فترة ما سمعتهاش
0: ماما نعيمة،
2: ولي عدة أخوات وأخوانكم ديما نتلاقوا على الراديو.
0: اسمعني
2: الكثير والكثير، كنا ديما نسهل وبارك الله فيكم وربي يحفظكم وجمعتك مباركة، وسنة ربي يحفظك ومزيد من التقدم والتألق أختنا ملاك.
0: تسلم
2: وربي يحفظك جدا جدا وبارك الله فيك والله يرحم والديك، الحقيقة مشكورة جدا.
0: شكرا شكرا بارك الله فيك شكرا. بس تعقيبا على موضوع ميمة نعيمة، توفاها الأجل إن شاء الله ربي يرحمها ويغفرها، لها سنتين أو ثلاثة تقريبا، ثلاث سنين أو حاجة هيك، فتوفت ربي يرحمها ويغفرها يا رب ويرحم جميع الموتى يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
3: أهلا بيك.
0: أهلا أهلا.
3: كيف حالك؟
0: عاش من سماع صوتك.
3: تعيش وتسمعي.
0: أي والله مرحبتين مرحبتين نورتنا.
3: نور نورك إن شاء الله أستاذ عمرك، شنحال صحتك باهي إن شاء الله.
0: والله الحمد لله في نعمة.
3: ربي يحفظكم إن شاء الله.
0: كيف حالك يا عم عبد الحميد؟
3: والله خير من ربي وشهر من عبد الحمد لله.
0: كيف حال العويلة إن شاء الله طيبين يا رب العالمين؟
3: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله. تفضل يا عم عبد الحميد.
3: الشخص هذا اللي كان يتكلم قبلي تو هذا.
0: إيه.
3: أنا وكان ما خيبش ظني لين نقول الشارف المزغية.
0: والله ممكن، أنا ما أخذتش اسمه لكن ممكن مرات يكون صح.
3: إيه لأن صوته هيك يعني إذا أنا أعرف أنا منه. من الثمانينات.
0: أيوة أصحاب يعني تعرفوا بعض باهي يا ودي.
3: مش عارف هو ولا لا.
0: إن شاء الله يكون هو.
3: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
3: وموضوعك يا أستاذي
0: إيه
3: الرحمة، أنا توا المتحدث يتكلم فيك، أنا توا عندنا الشهر قاعدين من غير مية.
0: إيه والله
3: وين الرحمة توا اللي عندنا إحنا يعني؟
0: ما عندناش رحمة للأسف
3: المسؤول. سبحان الله عليها كهرباء وتهرب علينا أولا مرتين في اليوم وقلنا ما علينا وتحملناها وسكتنا، أما كنا تسكروا عليها المية أنا وجيراني.
0: أي أيوة والله
3: منطقة راس أحسن وتكلمت في جميع القنوات ولا حياة اللي من تنادي وين
0: يا
3: الرحمة.
0: أي أيوة والله صدقت يا أخوي
3: هذه المية سبحان الله، المية سكرها علي الله يسكر عليك الله حول ولا قوة إلا بالله، يعطيك الله قصة في إيدك اللي سكرتها السنسكة الله تربحك وترضي عليك.
0: هو توا عمي عمي عبد الحميد
3: نعم
0: احنا موضوعنا مش كنا الرحمة، الناس هذه ما مش رحيمة، الناس هذه ما عندهاش رحمة، لو تملك الرحمة ما تخليش المواطن يتعذب بالطريقة هذه.
3: ايه مش علي بس يا استاذ
0: عارفة عارفة عارفة هي إيه. هي القصة كلها في في في الليبيين كلها يعني مش
3: معقولة تخلي الناس انت تدور في قصبة في من الشيابين في من العزايز في من الرضع عشان مع احترامي لك يعني الحفاظات تجيب مستحقين للمية بأي طريقة. وتلقاه هذاك يجري ما عندهش مسكين كيف بيطلب جارة هذاك عند بير برا مشي يدور توبه دور مسيح يحوله ولا قوة إلا بالله.
0: أسأل الله أن يفرج علينا وخلاص يفرج علينا وخلاص.
3: ملاك وربي يحفظك وجمعتك مباركة إن شاء الله، وتحية لكل المستمعين والمستمعات.
0: تسلم بارك الله فيك عبد الحميد.
3: إن شاء الله وتحياتي للأستاذ يونس.
0: تسلم بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا عثمان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفة للمسلمين تعقيبا على كلام عمي عبد الحميد. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى بئر روما من ماله وجعلها وقفا للمسلمين حتى ينتفعوا بمائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضل ذلك من حفر رمة فله الجنة. فبادر عثمان رضي الله عنه واشترى البئر وجعلها للمسلمين. في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قالهم الرسول من حفر رمة فله الجنة. فمن بادر أول واحد؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه، فحفر هذا البئر واشتراه وجعلها للمسلمين وقفا للمسلمين باش ينتفعوا بماها. فما بالك توا بمجتمعات اللي يسكر في المية والضي والأمور الحياتية للأسف اللي هي سبب للعيش. الله المستعان. وخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا والله الله المستعان على ما تصفون دعوة سيدنا يعقوب.
0: اي والله تفضل يا
4: والله من احلى الدعوة. والله الله المستعان على ما يصفون، وادعوا عليهم جدياتهم اللي هربوا المية وهربوا في الضيرة. والله لا شيء مستعد، ادعوا عليهم ما عندكش الا الدعاء. اي
0: والله
4: جديات.
0: اي والله
4: ما فيش حاجة. الله اعلم. والله ما عادش عندنا حاجة ملاك. وبارك الله فيك على حضورك الطيب.
0: تسلم.
4: ونشكر كل المستمعين، كل من دعي لي أمي إن هي تمشي وتجي بالسلامة وتسلم عليكم وبارك الله فيكم وتدعي لكم، ويا مالك تدعي لك أنت خاصة.
0: بارك الله فيها وجزاها الله خير، وإن شاء الله عمرها مقبولة يا رب العالمين.
4: يا رب العالمين آمين. الله يرحمه. وعندي نقد على البرنامج شوية مع احترامي طبعا. الوقت يا مالك. والله بسم الله ما شاء الله عندي مستمعين الله يبارك بدو يلموا في بعضهم، ما عادش حصلوا وقت. يعني أنت اليوم استفدنا منك، مش قصدي حاجة طبعا نقد يعني مش علي حاجه، يا ريت الوقت يكون اكثر لاني عارف انه مازال شيء بعدي. وشوفي امتى الاتصالات. وبارك الله فيك على كل كلمه قلتيها والله بكل اداء وصاغيه.
0: في ناس
4: يا ريت المختصر المفيد بس نستفيد حتى من بعضنا.
0: خلاص
4: يعني الله يرحم والديك. زي ما كنت المره الاولى تعطي ساعه وانا تدويرنا على الموضوع، بعدين ساعه المستمعين اعتقد كافيه، لكن هم نك نتاع 20 دقيقه او 25 دقيقه حسيتها شويه انه في اللي من عنده بيقول ونستفيد منه وبيزيد طبعا على كلام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحموا الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا حديث طبعا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. توا نبني بالك على الموضوع. أنا
0: أبدالي أهم شيء هانيبال أهم شيء أهم شيء هانيبال، لما نبغى نحكوا في الموضوع أعطوني شيء أنا ما قلتاش، باهي ضيفوا لي شيء أيوة. أنا ما قلتاش باش حتى في نفس الوقت أنتم تستفيدوا وأنا نستفيد. فهمتني؟
4: أيوة طبعاً. هيك نديروا حتى إحنا أو نزيدوا على كلامك نأكدوا يعني. بس إيه هذا هو. إيه
0: باهي تفضل.
4: أكيد يعني. فأنا حسب ما نشبح يعني دوا نحس ما فيش رحمة إلا ما رحم ربي.
0: كويس.
4: إلا ما رحم ربي. شنو المال الموجود غير الرحمة؟ حشاك وحشا المستمعين. موجود النفاق كاتر، موجود الكذب، موجود الحقد، الحسد، وعدي الكفر، الشر، الغضب. وما أدراك ما الغضب. أما الرحمة والطيب انعدمت. هنا في سؤال يا ملاك، علاش الرحمة والطيب انعدمت؟ علاش؟ والله العظيم نفرح وقت نلقى إنسان طيب ورحيم وعفوي لا يحمل حقد ولا حسد على أي شخص. والله نفرح، والله العظيم نفرح من كل قلبي. الدنيا نقول مازال بخير، وهذه واحدة من الأسباب أن رحمة معاش فيه الحياة بنكة. وتعرفوا ما الحياة بنكة؟ تنسل حالك انتباهك بالآية، بمعنى أن إنسان مثلا في ظروفة تعبانة ومش آيس كويس.

0: الله عليك راه من ساب على شيء سب عليه ويتلفظ بألفاظ نادية تعشوارة زي ما قلت لك. بالله بيكون هذا البيت أو أهل البيت أنت حتبص فيهم حاجة اسمها غضب أكيد. بري شوف الدكاترة النفسيين يقول لك على الناس الكبار الأصل بتاعها تلقيه أن البيئة اللي عايشها مش مضبوطة. بو يضرب في أمه دي يضرب فيه ديما يعني هذا دليل. والعكس صحيح طبعا العائلات اللي مربين صغار مع الرحمة والألفة والصلاة وتلاوة القرآن هذا موضوع ثاني. الله غفور رحيم زي ما قلتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: أيوة الله.
0: الناس كلها الرحمة مطلوبة بين الناس والبشر وحتى الحيوانات وحتى النملة وحتى النحلة رك تقتلها حرام. حكمة تقول حسب الكلب أو الحيوان يغدر بك عندما يجوع يا مرات. أما الإنسان يغدر بك عندما يشبع. مرة محدث أحد المشايخ قال حتى الحوت السمك في البحر وقت تعطيه خبزة صدقة. سبحان الله أنا بنشد الماكلة بنشويه ولا بنقليه نعطيه خبزة بشدة قال لي صدقة. هذا شيخ قالها ما قالتها نبال. ما بالك الطير والحيوان والقطط والكلاب وغيرهم. الرحمة تدخلك للجنة. الرحمة تدخلك للجنة. وتعرف انت قصة اليهودية البغية ما تقوليش يا ملاك يهودية تسكت. يقولي يهودية بغية واللي يعرف كلمة بغية يعرفها شو معناها. ربي دخلها الجنة لأنها سقط كلب يلهك. وامرأة مسلمة حبست قطة حتى ماتت أدخلها النار. الله النار. وعجبتني كلمة منك الله يرحم والديك. الله يرحم والديك وربي يرزقك من حيث لا تدري. عميقة جدا والله. ما تصرح وتسامح وانت تقدر تعاقب أشد العقاب. نعودها مرات تصرح وتسامح وانت تقدر أشد العقاب الدير. هذه الرحمة. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونختم في سورة طه اللي أسلم عليها عمر بن الخطاب في الآية 23 قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن هي الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى جانا للدوء قلت لك الأحياة ضنكا وكذلك نجزي ما أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ربي قال والعذاب الآخرة أشد وأبقى. لو كان غلط يقول واحد يقول الآخرة نقول له إيه في رواية قالون الآخرة لكن في حفظ الآخرة فلا حد يقول لي لا أنا حرام عطف هذا وهذا والله يرحم والديك. وبسم الله ما شاء الله عليك وتحية كبيرة لأختي أستاذ الفاضلة التي لم تتكرر الظاهرة في مصر. ربي يحفظها ويعرفها والله يرحم والديك. كل مستمعينك عمي محمد الأغا أستاذ إسماعيل الخان ناصر ما شاء الله نسمع فيه مستمعين اللي داخلوا قبلي والبعد إن شاء الله كان فيه وقت نستفيد من بعضنا وسامحيني على النقد والله النقد من كثر عجابي بهذا البرنامج والله نبي تعطي زيادة وقت للمستمعين لا أكثر يا لا أكثر ولا أقل أخيتي ملاك وكل تقديري واحترامي ونلتقي لنرتقي الأمور بأبد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك بارك الله فيك يعني بال أنا معاكم تمام معاكم لا مازال خلنا نعطي فرصة شوية بس نعطي فرصة أنا معاكم أنا عارفة لكن الموضوع اليوم والله دسم حاولت نحكي فيه ونجيبه بتمعن وعارفة أنكم أنتم حتفيدوا أنتم عارفين أنكم أنتم حتفيدوني وأنا حنستفيد منكم نفس الشيء يا سوا استفدت منكم تعليقات مكالمات نستفيد منكم صراحة أنا نفسي نستفيد منكم بس أنا لما نعطي موضوع نبي نعطيه الموضوع بحذافيره نبي حلقة كل يوم حلقتي تكون أفضل من الحلقة اللي قبلها نبي الحلقات توصل فعلا لأن هذه هي رسالتي الحقيقية. أنا كإعلامية وموجودة خلف المايك أو المذيعة أو هي ما تطلق عادي نبي نعطي برنامجي يكون الرسالة واضحة نبي أنا نوصلها مش لأن تقليلا منكم

0: قيل من شأنكم ومن معلوماتكم حاشا وكلا. يعني مهما نقول مرات حتى ننسى عبارة أو ننسى أي شيء أنتم متفكرون يفاها، لكن مرات أنا ناخذ الوقت لين نباها توصل، فعلا نباها توصل، فهمتوا؟ فإن شاء الله فهمتوا التبرير على الموضوع هذا. وأنا عارفة النقد هذا نقد بناء، بالعكس ماذا بيكم أنتم تكلموني، ماذا بيكم نستفيد منكم، وهذا حقكم المشروع ليكم صراحة. وأنا عارفة مكانتي عند كل شخص فيكم، وعارفة لولا برنامجي ولولا المواضيع التي يتم اختيارها بعناية ومشاركتكم معي هو الإضافة الحلوة للبرنامج، أو يعتبر الأجمل في البرنامج بصراحة. فتقبلوا مني اعتذاري لو أنا أخذت وقتكم صراحة، لكن هذا هو اللي صار، وهذا اللي معناها ما نقدرش نقول لكم اننا ما نبيش نعطي الموضوع حقه، لان نبي نعطيه من جميع الجوانب. هذا هو المنبر اللي نقدر انا نعبر فيه ونقدر نوصل فيه رسالتي. فنكرر اعتذاري منكم اني اخذت منكم وقت. ناخذ فاصل قصير وناخذ مكالمه على 092-150-59-99. الو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أنا رجعت شايف البزوي طبعا في البداية ما قلت شفني لأني خشيت طول. فتحياتي لأخونا عبد الحميد بارك الله فيه.
0: أه.
1: والله يبارك فيكم جميعا كلكم.
0: بارك الله
1: فيكم. إن شاء الله في ميزان حسناتكم كلكم، حتى المستمعين سواء اللي يتكلم سواء اللي ما يتكلمش. فإن كلها في ميزان حسناتكم يا رب.
0: اللهم
1: وشكرا.
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا. تصبح على خير. 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا. مازال ولا فيش مكالمة للآن؟ مازال شوي. 092 اللي حابين يتواصلوا معنا 092-150-59-99. خلينا نكمل التعليقات ما بين جد المكالمة. شوفوا التعليقات اللي ما كملتهمش. عندنا عمران يقول ربي عاونك بارك الله فيك، وأيوتا تقول تحياتي ليك أستاذة ملاك الراقية في اختياراتك للمواضيع، وجمعتكم مباركة كادر السرايا ومستمعينا، ونحيي بنت القربولي في مشاركتها بخصوص المواضيع دائما، وربي عاونك ويرزقك من حيث لا تحتسبي. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا والسلام عليكم.
2: وعليكم السلام. أهلين أستاذة ملاك، كيف الحال؟
0: تذكر القط يجي ينط جد جد.
2: يعني هزمتك.
0: يا مرحبا يا مرحبا بنت القربولي. كيف كيف كيف تو نبعث لك في تحايا من بنت معلقة عندنا في الفيس؟
2: شكرا. تحياتي لي والله كل مجموعة الفيس وتيك توك اللي راسلوا فيه. تحياتي لي مجموعة.
0: يا ودي تحياتي لك حتى أنت. تفضلي يا بنت القربولي.
2: ايه
0: جمعتك
2: مباركه والله ما
0: بوش ناخذ
2: وقت.
0: اسمعي بنت قربولي قبل كل شيء، انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
2: نعم
0: انت مسامحتيني اني اخذت وقتك.
2: لا لا الله يسامحك، بالعكس والله نستفيدوا منك. احنا حتى ما اعطيتيش مداخلات عادي، لكن الناس عرفتي في اللي مارين بظروف وفي اللي مارين بتجارب مع الناس واقفين معاهم، فيبوا يحكوا لك التجربه ولا ربما يعني هيك نشوف.
0: أه.
2: ما تزعليش معلش يعني.
0: لا والله ما نزعل انا، كيف نزعل؟
2: لا المستمعين كلهم راهو حسيتهم انه في اللي مارين بظروف بيحكوا، وانت ما شاء الله عليك قلبك كبير وما شاء الله تعطي فيه.
0: انا اعطيتكم مساحه وانا اليوم اليوم اعطيتكم مساحه
2: من قبل. ايه
0: أو حتى المخرج مسكين حاط راسه على الواحد منعطي المساحة
2: لي عادي. واني صحرة ومرات نقول فعلا هي الجمعة مرات بدون مدخلات أفضل، يعني هيك حسة مفروض يوم الجمعة بدون مدخلات والبادي عادي لحد الثلاث.
0: والله ما هو الموضوع أنا نشوف فيه إن يوم الجمعة علاش نخلي فيه دسم شوية؟ إيه؟ لأن موضوع الجمعة لنا ناس ملتمة كلهم، وفي نفس الوقت
2: فعلا
0: يعني الموضوع فيه موعظة وفيه نصيحة، فهمتوا؟ فأنا ماذا بي نتكلم عليه من جميع النواحي الحياتية،
2: من جهة
0: الأهل والأسرة ومن كل شيء.
2: والله لو تاخدها مني يا أستاذة ملاك، يوم الجمعة ديري بدون مدخلات، ويوم لحد الثلاث أعطيهم البرح نص ساعة ساعة ساعه الا ربع
0: ان شاء الله يا بنت القرابولي. تفضلي هاي
2: احكي رايي. فعلا الله يرحمكم، ارحموا ما في الارض يرحمكم ما في السماء، والله ما عندي نزيد عليك الا يعني بارك الله فيكم. انا بكش معناها تكون انت متحسن لحد يسلك او يقول لك لا مفروض. وتحياتي لي والله الاخ نضال، وربي ان شاء الله ام ان شاء الله تمشي يعني العمره
0: شت ام العمره ان شاء الله يرب ان شاء الله ترجع بالسلام.
2: الاستاذ ليلى الغريالي كل من داخل معك يعني اليوم نحييهم، واللي ما تدخلوش برضه زي ما قلت لك والله كتاخذي رأينا الجمعه تخليها بدون مداخله
0: ان شاء الله يا بنت القرابولي. شكرا بارك الله فيك، تحياتنا لك.
2: تحياتي لي طبعا استاذ يونس
0: اكيد،
2: وربي ان شاء الله يرزقكم الحياه اللي تحتسبوا يا رب العالمين.
0: اللهم امين.
2: والذريه الصالحه ان شاء الله وجماعتكم مباركه جميعا.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
2: مع السلامه.
0: مع السلامه. على صفر اخر مكالمه حناخذها 092 150 59 99 092 150 59 99. في هالبنات يقول لك الجماعة خلاها هيك بالطريقه هذه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا ابني؟ كما يكفي الحال صحتك في الحال ولدكم كله حالكم معي ان شاء الله.
0: الحمد لله. شو حالك انت؟
3: سعيدة مباركة ان شاء الله.
0: اهلنا وعليكم.
3: يكون لكل المستمعين ولكل ليس لها براديو سرايا كلهم بدون تخصيص. وانت تحكي على الرحمة الرحمون يرحمهم الرحمن رحمة ربي وسعت كل شيء. أنت هنا
0: معك
3: يعني بقول لك حاجة، لأن الرحمة ليها ربك سبحانه وتعالى جعلها بين المؤمنين، ولكن بقول بذلك كلمة بقولها، الأمانة ضاعت، الأمانة ضاعت على شبلان دولتك. من يوصف من لا يوصف بالإيمان بالأمان لا يوصف بالإيمان، من لا يوصف بالأمان لا يوصف بالإيمان. أنا بقول لكم الكلمة هذه وهذه بقول عليها، والأمان هذه أو الرحمة هذه سبحان الله. وأحسن صدقة أحسن صدقة للمية في المدارك الحميد للمية، أحسن صدقة أحسن صدقة هذه للمية. وبعدين بالنسبة يعني والله كوامري ما شاء الله يعني تبارك ربك مبارك في الأمر. مشيت مرة لمصر في الأحداث سميت الجهات التوقيع المطابق كل شيء، قعدت واقفهم قعدنا يعني شوية صوت على الوطاس وصل المصر. جاني واحد قال لي تعال خذ مكاني يا حاج، كنت دائما بنخلك في الوقت بذلك ساعة بعض الناس بحرية. أنا خاصة قلت سجن في الجامعة، قلت لنا جامعة سجن كبار وأنا خاطر المكان. كيف من قبل نوصل واحد تكلم قال كنا بنجو الساعة 12، كان هذا كنا بنجو الساعة 12. طلعت يعني شندر ثانية كعمستك قال لي تعال حاج وتلقيها بس. المهم طلعت التليفون أنا مني شكرا لي يا أبويا وتقول يا جماعة ودي نفكر عن نفسي بالسيارة وفنتي جولة ونمشي والسلام عليكم. أنا طلعت ياه وشوف ياه شوف ما بيش يدير يعني رحمة ما فيش. ربك سبحانه ارحمنا ارحم النملة السوداء يعني في الليلة الظلماء على الحجر الكحلة ولا السوداء. وبارك الله فيكم ونقول لكم حافظوا على أمانة بس ما بيعوش، حافظوا على أمانة حافظوا على أمانة. السلام عليكم
0: وعليكم
3: السلام
0: ولا يهمك عمي ولا يهمك. باه نقرأ تعليقات موجودة. باهي صبري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير جمعتك مباركة يا أستاذة ملاك، سلمي على هنبال يوصل إن شاء الله. أنجل نقول تحياتي لك من الجزائر. أنجل تحياتنا لك، بس بعدين قلت لي نحبك هلبة بارك الله فيك يا أنجل شكرا. وأيضا خلونا نعطوا دعاء لنهاية الحلقة. اللهم يا رحمن يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحيم، أرحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل الرحمة تملأ قلوبنا وألسنتنا وأعمالنا. اللهم ارزقنا قلبا لينا ولسانا صادقا ونفسا مطمئنة. اللهم اصلح ذات البين وألف بين قلوبنا وبعد عنا القسوة والغلظة وسوء الظن. اللهم ارحم أباؤنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، واشفي مرضانا وفرج هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، وارحم ضعفنا واجبر كسرنا، واجعلنا من عبادك الذين إذا رحموا شكروا وإذا رحموا أحسنوا. اللهم اجعلنا ممن يشمله قول نبيك صلى الله عليه وسلم: الرحيمون يرحمهم الرحمن، أرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. أمين يا رب العالمين. في ختام حلقتنا لليوم، ذكروا أن الرحمة ليست كلمة تقال بل أسلوب حياة. ارحموا أبناءكم، ارحموا أباءكم، ارحموا أمهاتكم، ارحموا أصدقائكم، ارحموا أزواجكم، ارحموا جيرانكم، ارحموا الفقراء، ارحموا الضعفاء، بل ارحموا حتى من أساء إليكم ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، فإن العفو والرحمة من شيم الكرام. وأعلموا أن كل رحمة تقدمونها اليوم ستجدونها غدا بإذن الله عند الله سبحانه وتعالى، يوم لا تنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كانت معكم ملك محمود من برنامج من القلب، دمتم بخير، وأشكركم من أعماق القلب على حسن استماعكم ومشاهدتكم هذه الحلقة، وجمعة طيبة ومباركة على الجميع. وأسأل الله أن يجعل هذه الحلقة نورا على قلوبنا، وأن يرزقنا وإياكم الرحمة في الدنيا والآخرة ورحمته الواسعة في الآخرة يا رب العالمين. ونلتقي بإذن الله في حلقة جديدة يوم الأحد، موضوع جديد ورسالة جديدة من القلب إلى القلب. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا اف ام،
3: راديو السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في بيان علامة من العلامات الكبرى والتي لها ارتباط وثيق جدا بأرض فلسطين وبيت المقدس، وهي خروج الدجال. ولخروج الدجال كما ذكرنا في السابق علامات. من تلك العلامات ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تلك العلامات المتسلسلة، عندما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. لعلنا لم نذكر أن القسطنطينية هذه، وإن كان هذا معروفا لا بأس من بيانه، اللي هي الآن إيش اسمها؟ القسطنطينية مدينة إسطنبول، هذا معروف، وكان اسمها إسلامبول. إسلامبول، وهذه المدينة اتخذها العثمانيون بعد فتحها عاصمة لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتح القسطنطينية إيش؟ خروج الدجال. هذه من العلامات التي تقدم لخروج الدجال في آخر الزمان. أيضا هناك علامات أخرى وردت في حديث مشهور وصحيح ومعروف عند أهل العلم بحديث الجساسة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وغير الإمام مسلم رواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، روي بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه بيان لعلامات أخرى لخروج الدجال، وهذه العلامات كما قلت وردت في حديث يسمى حديث الجساسة، وهذا الحديث روته لنا الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة معروفة برجاحة العقل، وهي زوجة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصحابية من رجاحة عقلها كان لها شأن حتى في بعض الأمور، يعني كان الصحابة يجتمعون رضي الله تعالى عنها في بيتها، يعني في بيت أسامة وفي عندها، فكانت تخدمهم رضي الله تعالى عنهم. وقد اجتمع أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليختاروا من بينهم الخليفة من بعده، كان اجتماعهم في بيت فاطمة هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول فاطمة بنت قيس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فضحك، وهذا الضحك، الضحك له أسبابه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد أن للضحك أنواع كثيرة جدا، منه ضحك التعجب، ومنه ضحك الفرح السرور، ومنه ضحك أحيانا من الغضب، ومنه أنواع أخرى ضحك يكون لأسباب، فهذا بسبب التعجب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورده خبر فعجب منه. ما هو هذا الخبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن تميما الداري، وهذا الحديث الوحيد الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي، وهذا العلماء يضربون به مثل رواية الأكابر عن الأصاغر، وأنه ما في حرج على الإنسان أن يروي ممن هو دونه فضلا أو علما، بل هذا يكون من باب التواضع للعلم والتواضع لله سبحانه وتعالى. وتميم الداري، من هو تميم الداري؟ تميم الداري رضي الله تعالى عنه، هذا كنيته أبو رقية، واسمه تميم بن أوس اللخمي. اللخمي نسبة إلى قبيلة يمنية اسمها لخم، ولخم هذه هي من قبائل اليمن الرئيسة، لأنه في اليمن في عدة قبائل، 10 قبائل، منها ما توجه إلى الشام، ربما 6 قبائل عظيمة توجهت إلى الشام، منها لخم وجذام، واستقرت فيها، واستقرت في فلسطين أيضا، فهو في الأصول البعيدة يمني رضي الله تعالى عنه، ولكنه في ذلك الحين كان فلسطيني من أهل فلسطين مقيم فيها. فلما كان العام 9 من الهجرة ذهب إلى النبي مع وفد من قومه ربما 10 أشخاص، وتعلمون أن الوفد لما يذهب إلى يعني في سفارة، لنقل في سفارة، من الذي يكون في هذا الوفد؟ لا شك أنه من وجهاء وعلماء وفضلاء قومه. فكان تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل، من وجهاء قبيلته وقومه في فلسطين. ثم إنهم أعلنوا إسلامهم وتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقطع يعني أعطى، أقطع يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لتميم عدة قرى من فلسطين. طب ما هي عند اليونان، عند الرومان، النصارى. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام يرون فتح فلسطين والشام كما يرون الشيء بأعينهم، عندهم يقين في ذلك، ما في عندهم شك. فكان من النبي أنه أقطع له بعض القرى في فلسطين وقال له هذه تكون لك عند بعد فتحها. وفعلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه ما أقطعه إياه عليه الصلاة والسلام. ثم إن تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بعد مقتل عثمان أراد أن ينأى ويذهب من يعني الفتن، فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس، وقد ولي قبل ذلك هو ولاية بيت المقدس، وكان يحدث هناك الناس ويعلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحكم بينهم، وكان معروف بكثرة العبادة والزهد رضي الله عنه والتواضع، حتى أنه كان يأتيه الناس وهو إيش؟ دائما هو الذي يقوم بإطعام خيله بنفسه، يقوم يضع لها الشعير ويضع لها العلف ولا ينتظر خادما أن يخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان الولاة في عهد الخلافة الراشدة، وهكذا كان الأمراء رضي الله تعالى عنهم. وقدوتهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان يعرفه أحد من الناس بمكان مخصوص، ولا بلباس مخصوص، ولا بهيئة مخصوصة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام معروفا بأنه من بين أصحابه إن جاء أحد غريب لا يميزه عنهم بأي شيء كان، لا يميز عليه الصلاة والسلام في شيء من ذلك. فتعلموا هذا التواضع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قدوتهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رضي الله تعالى عنه روى عن النبي 18 حديثا، فهو ليس من المكثرين، ليس من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. يعني هذا الضحك بينه النبي، ضحك إيش؟ فرح وسرور. ولأن هذا الأمر كان يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم فيه، فجاء تميم الداري فإيش أخبره أنه رأى هذا الأمر بعينه. قال إن ناسا من أهل فلسطين، إن ناسا من أهل فلسطين. طبعا كلمة فلسطين كلمة قديمة جدا، بعض يعني الكتاب يقول هي معروفة بهذا الاسم قبل 12 قرنا من الميلاد، يعني قبل 1200 سنة من الميلاد أو أكثر. وفلسطين والأردن بعض الناس لا نستطيع أن نجزم بمثل هذه المعلومات، هذه معلومات مروية في الكتب التاريخية المأخوذة عن المؤرخين الرومان. في بعض المؤرخين الرومان معروفين بأنهم كتبوا تاريخ ما قبل الميلاد، ولا شك أن هذه المصادر ليست موثوقة ولم تتبع المنهج العلمي في التوثيق كما اتبعته الأمة الإسلامية في التوثيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الإسلامية أمة إسناد، ما في عندها علم إلا وهو مسند، فلان عن فلان أخبرنا فلان حدثنا، وكل شخص في عندنا عنه معلومات. شفتوا قاعدة البيانات اللي في هيئة المعلومات المدنية؟ عند أهل الحديث وعلماء الحديث قاعدة بيانات هي أكثر تفصيلا وأكثر بيانا وأكثر توضيحا لحال الإنسان، حتى يمكن من عند الأجهزة اللي هي المدنية. طيب، فهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى وثقوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون الطريق والسند الصحيح والطريق والسند غير الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلسطين هذه والأردن قيل أنهما رجلان ممن من أبناء سام، ابن آرم ابن سام ابن نوح، الله تعالى أعلم بهذا، هذا الذي يذكر. ثم أنهم قال ركبوا سفينة في البحر، أهل فلسطين ناس من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر، كان معهم تميم الداري، فجالت بهم، جالت بهم يعني إيش؟ هذه السفينة وهذا البحر جاء الموج والريح فجالت بهم فلم يعرفوا وجهتهم، وأخذتهم هذه الريح إلى حيث لا يدرون ولا يعرفون هم في أي بحر، وإن كانوا هم ركبوا أي بحر، الأصل إنهم على فلسطين أيركبوا أي بحر، البحر الشامي. ما هو البحر الشامي؟ هو أقصى شرق البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أقصى شرقه، يعني هو بحر فلسطين وسوريا ولبنان، هذا هو البحر الشامي. قال فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، جزيرة من جزائر البحر، أي بحر الآن؟ هل هو البحر الشامي ولا البحر المتوسط ولا المحيط الهادي ولا راحت فيهم الله تعالى أعلم إلى أين؟ الله تعالى أعلم. فإذا هم في هذه الجزيرة بدابة لباسة، إيش يعني لباسة؟ من كثرة اللباس، هي الدابة بتلبس ولا إيش اللي بيغطيها؟ ولباسة صيغة مبالغة، فمعنى ذلك إنه الشعر اللي عليها إيه؟ كثيف جدا. قال ناشرة شعرها، يعني شعرها هذا متفرق، فهي بذلك مخيفة، شكلها مخيف. فقالوا ما أنت؟ قالت أنا الجساسة. والجساسة ما معناها؟ من الجاسوسية، يعني الذي يلتقط إيه؟ الأخبار وينقلها إلى من يريد. فكانت هذه الدابة تنقل الأخبار والمعلومات إلى من؟ إلى الدجال. قالت أنا الجساسة. قالوا أخبرينا. قالت لا أخبركم ولا أستخبركم، لا أخبركم يعني لا أعطيكم علما ولا أسألكم عن علم، ولكن إيتوا أقصى القرية، اللي هي إيش القرية الآن؟ هي الجزيرة هذه، فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. هناك ثم يعني هناك في هذه الجزيرة وأقصى هذه القرية من يريد أن يسألكم ويستعلم منكم ويستفهم ويريد أن يتخبروه. فقال فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، موثق بسلسلة يعني مقيد بيديه ورجليه بالسلاسل، فقال أخبروني. الآن يريد أن يسأل عن علامات ظهوره وخروجه. أول هذه العلامات قال أخبروني عن عين زغر. هذه عين زغر تقع في الشونة الجنوبية اللي هي الأغوار الجنوبية في الأردن، بين الأردن وفلسطين كما تعلمون هي أخفض منطقة على سطح الأرض، هكذا يذكر الجيولوجيين أن الأغوار الأردنية هذه التي فيها الآن البحر الميت، هذه هي أخفض منطقة عن سطح البحر في العالم، ما في منطقة أخفض منها، لذلك هي في الشتاء تكون دافئة، وفي الشتاء تزرع فيها الأشياء التي يعني في المناطق الحارة تزرع. قال فإذا في عين زغر، هذه العين الآن هي كما قلت موجودة في الجانب الأردني. طبعا عندما نقول الأردن وفلسطين في التاريخ قديما في مناطق من فلسطين داخلة في الأردن كما هو في سيأتي بعد قليل عن بيسان، فبيسان في كتب المعاجم والبلدان القديمة تذكر أنها في الأردن، والأردن عندهم قسمين الأصغر والأكبر، وهذه بيسان الآن موجودة أين؟ في فلسطين، وهي كذلك في المنطقة المنخفضة، كل هذه في المنطقة المنخفضة التي ذكرت. قال عين زغر قلنا ملأ تدفق، ملأ تدفق يعني إيش؟ هذه أنها فيها ماء والماء هذا يتدفق فيها، ولكن هذه الرواية لم تبين أنها تنضب هذه المياه. في رواية ضعيفة، رواية ضعيفة في غير صحيح مسلم عند غير الإمام مسلم، ذكروا أنه سأل عنها هل لا تزال فيها ماء، بل فقالوا لها نعم إنها يعني تنضب شيئا فشيئا. والشيء العجيب أنه هذه العين الآن تسمى عين السلطان، لأنه هي قريبة من منطقة تاريخية وأثرية تسمى تل السلطان، وهي الآن يعني مياهها تقل شيئا فشيئا، وأهلها فعلا يستعملون مياهها للزراعة، كما ورد في بعض الروايات أن أهلها يزرعون منها يستخدمون ماءها. والعجيب يا إخوة أن هذه الأسئلة من الدجال، عين زغر والبحيرة اللي هي بحيرة طبرية، ويسأل عن المياه. واليوم من المشاكل يعني المعقدة بين إسرائيل وبين الأردن كذلك هي مشكلة المياه، إنه مياه البحر الميت اللي هي كانت تسمى قديما إيش البحيرة المنتنة، كان اسم البحر الميت قديما البحيرة المنتنة، وكذلك بحيرة طبرية إلى اليوم، والمراصد الإسرائيلية يعني مراكز البحث العلمي الإسرائيلي تقول أن المياه تنقص شيئا فشيئا. طبعا البحر الميت فعلا شيء مشاهد، تشاهد وتشعر به كل عام، وهناك مخططات يعني هذه البيوغرافية لا أدري ما اسمها تبين نسبة نقصان المياه من البحر الميت ومن بحيرة طبرية. وهذه الأشياء سبحان الله وردت في هذا الحديث قبل 1400 سنة، أن هناك مشكلة مياه في هذه المنطقة وأن مياهها تقل شيئا فشيئا، وسيأتي يوم من الأيام لن يكون هناك لا عين زغر ولا بحيرة طبرية ولا حتى والله أعلم البحيرة المنتنة البحر الميت، ستجف هذه الأماكن من المياه. هذا الكلام موجود، هذه الأسئلة سألها هذا الدجال، وكأنها علامة لظهوره لقرب ظهوره. ثم قال أخبروني عن نخل بيسان. بيسان معروفة هذه المنطقة، وهي منذ القديم منذ القرن الرابع، والمؤرخون الرحالة من المسلمين يذكرون أن فيها نخل كثير. أول واحد مر عليها من العلماء المسلمين اللي هو المقدس البشاري، والذي توفي في عام 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. هذا رحالة ومؤرخ وصاحب يعني بلدان، يكتب كل بلد ماذا رأى فيها، أنه مر على بيسان في القرن الرابع الهجري، هذا توفي سنة 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. وجاء بعده كذلك الإمام الإدريسي في كتاب أيضا له رحمه الله تعالى في الأقاليم وفي البلدان، وهذا توفي بعد الأول بمئتين سنة، هذا توفي سنة 560 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. ثم جاء كذلك الإمام الحموي، وهذا صاحب أفضل وأوسع كتاب في وصف البلدان، اسم كتابه معجم البلدان لياقوت الحموي رحمه الله تعالى، هذا توفي سنة 623 هجري، يقول وجئتها مرارا اللي هي بيسان فلم أجد فيها، يعني كان فيها نخل كثير، قال ولم أجد فيها إلا إيش نخلتين حائلتين. إيش يعني حائلتين؟ يعني ليستا مثمرتين. انظر إلى سؤال الدجال، قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هذه أسماء قديمة جدا، هل أطعم يعني هل أثمر، هل فيه ثمر؟ قلنا نعم فيه ثمر. فقال السؤال الأخير اللي هو من علامات الساعة أيضا، أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس عنه أو إليه؟ قلنا سراع. يعني الناس هم كانوا في أي سنة هؤلاء القوم لما جاءوا وخرجوا على هذه السفينة؟ تقريبا في العام التاسع من الهجرة، اللي هو عام الوفود الذي ذهب فيه كثير من الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامهم. فقالوا الناس سراع يدخلون في الإسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال فنزى نزوة، تعرفون يعني نزى نزوة، وثب قوية جدا. قال حتى كاد، ايش يعني هنا كاد؟ يفسرها اهل العلم يعني كاد من شدة غضبه ووثبته هذه بسبب غضبه أن يفك القيود لما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث. وهذا والعياذ بالله من غضبه لانتشار الإسلام ولبعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه العلامات كذلك هي من العلامات الدالة على قرب خروج الدجال. فقالوا له قلنا ما أنت فما أنت؟ قال أنا الدجال، أنا الدجال. ومعروف هذا الاسم، هو يعرف نفسه في ذلك الحين ويقر ويعترف به أن اسمه الدجال، أنه كثير الدجل وكثير الكذب. والسبب في ذلك ذكرناه بالأمس من طرق غوايته وفتنته للناس وكذبه على الناس، يخيل لهم الجنة نار والنار جنة، ويخيل لهم أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر القرى، يمر على القرية فيقول لكنوزها المدفونة فيها أخرجي، قال فتخرج الكنوز من باطن الأرض إلى ظاهرها. وكل هذا طبعا من دجله وتمويهه على الناس وخداعه لهم، ولذلك سمي بالدجال. ثم قال وإنه يدخل الأمصار كلها، يدخل الأمصار كلها إلا إيش؟ طيبة وطيبة المدينة. هذه الرواية ذكرت طيبة، لكن الرواية اللي ذكرناها بالأمس وهي صحيحة ذكرت الأماكن الأربعة، وهي مكة والمدينة وجبل الطور وكذلك بيت المقدس. لا شك أن هذا الحدث حدث عظيم جدا، وهو من أحداث علامات الساعة الكبرى. فإذا خرج الدجال عندما يأذن الله تبارك وتعالى ويجول في الأرض، طبعا هو يخرج كما ذكرت من أين يخرج؟ أول ما يخرج من جهة المشرق، يخرج أول ما يخرج من جهة المشرق، ومن مكان معروف بأصبهان أو أصفهان، هذا أول خروجه. ثم يعيث في الأرض ويتبعه أكثر من يتبعه الأعراب، أول شيء اليهود ثم الأعراب وكذلك النساء، النساء من أكثر من يتبع الدجال في آخر الزمان. فلا بد للإنسان أن يتحصن من هذه الفتنة العظيمة، وأن يعلم إن شاء الله تعالى أن خلاص البشرية من هذا المخلوق العجيب الذي خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة، أنه سيكون في أي أرض؟ في الأرض المقدسة. لذلك ربما من أسماء الأرض المقدسة، سبب تسميتها بذلك أنها تطهر الأرض من أشرارها. من هم أشرار الأرض؟ أكبرهم الدجال، وبعدهم الله يفتح عليك يأجوج ومأجوج، وبعدهم من الذين يتم القضاء عليهم بعد أن يقتل الدجال؟ اليهود. نعم، أرض فلسطين هي المكان الذي تطهر فيه الأرض من شرارها قبل قيام الساعة، الدجال واليهود ويأجوج ومأجوج. نسأل الله تبارك وتعالى كما أنه سيطهر الأرض من يهود آخر الزمان ومن الدجال ومن يأجوج ومأجوج، أن يطهرها كذلك ممن؟ من يهود اليوم وصهاينة اليوم. اللهم آمين، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يمو السرايا والشط ويلها،
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
4: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وأخواتي، هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، تكلمنا عن قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس وتاريخ للرومان وتاريخ للإغريق وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا. كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ودعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير مننا. عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية، وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية. عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة. عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع؟ اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا. نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين، نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتسائل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا، فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها أي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين، فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين، فستكون عزيمة المسلمين أشد فتوراً في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني. إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام، وفيها أولى القبلتين، وفيها ثلث الحرمين، وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء، وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غنائي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين. هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية. عندك نور الدين محمود زنكي، أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة، ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى. في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين. في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين. وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه. والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين، سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض. النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين. بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، والآيات في هذا المجال أكثر من أن تؤمن من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله، أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة دولة اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من أيام تيودور هيرزل ومن قبليه. وافتكروا بقى اللي اتكلمناه على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع الدول المختلفة، افتكروا إنشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الأموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل أرض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول 1,000,000 جنيه وحتى ما تمتش 1,000,000 جنيه، اليهود دفعوا، اليهود امريكا بس دفعوا 250 مليون دولار في هذا جهد ضخم اتبذل. ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطه لازم نحطها في دماغنا، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش ان اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من اوروبا الى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئه وفي ظروف لطيفه؟ لا بالعكس، كان ممكن يهاجروا لامريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. ايه اللي خلاهم يهاجروا لهذا المكان؟ عقيده، وعقيده محرفه. فاين عقيده المسلمين الصحيحه التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين، لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين، قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش إن الخلافة العثمانية في أواخر أيامها كانت خلافة قوية أو كانت خلافة تستحق أن تستمر أبدا، أنا أقول إنها كانت رمز يجب أن يتجمع حوله المسلمون، وبقول إن الخلافة الضعيفة تستطيع أن تقوى أن تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا إخواني وإخواتي أن نجمع المسلمين من جديد، لأمر قد يعتبره الكثير الآن وهما من الأوهام. لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة، أو عباسي في فترة، أو أيوبي في فترة، أو زنكي في فترة، أو عثماني في فترة، وهكذا. ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت.

في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين.

0: صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من ناواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم. ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة، ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون. يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق. عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني ويا أخواتي، لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين. لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه مطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة، وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون. وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية، ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي، قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها. هذه هي الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: تبيا للقرآن الكريم وعلومه. تبيا فرع جدة.
1: يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. كيف يطيب الإنسان ويطيب الإنسان مطعمه؟ لماذا يأكل الإنسان من حرام؟ كما يقول الشاعر: جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. كيف نطيب طعامنا؟ ولماذا يصر بعضنا على الأكل من حرام؟ ما هي صور الأكل من حرام؟ وهل الأكل من حرام تعتمد خصيصا وبشكل أساسي على مجرد الطعام والشراب أم التعاملات مع بعضنا البعض؟ هل الأكل الحرام يعتمد على مجرد الطعام والشراب كشهوة ومركب في الإنسان أم يعتمد على التعاملات الإنسانية والاجتماعية نجدها في المعاملات والمعاشرات أيضا؟ وما هي صور أكل الحرام في العصر الحديث؟ وكيف نصلح من واقعنا بميزان الشرع الرباني؟ أكل الحرام حلقة جديدة في برنامج دينا قيما. أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين الثبتين أصحاب المعالي والفضيلة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة.
1: مرحبا،
0: أهلا بكم. بارك الله فيك. أنا يعني دائما يعتريني سؤال بصدق قد أكون سألته قبلا لكن أسأله مرة ثانية، لماذا هذه الابتسامة والبشاشة التي تعلو وجهيكما؟
1: أنا شخصيا يعني بين يدي أستاذنا عندما أجاور الصالحين أعتبر أن نفسي هبة من الله أن جعلني في معية الصالحين.
2: والله أخجلتني يا سيدي الله.
1: وأنت بتستخرج من أنت عامل زي غواص في بحر الكلمات،
0: تتعلم
1: الغوص وتجيب المعلومات.
0: نتعلم زادك والله علم.
1: نذكر نفسنا بالله ونذكر المشاهدين بالله. أنت عايز عز أكثر من كده؟ والله هذا عز لا يبلغ إنسان، لو ذاقه أحد لقتلنا عليه بالسيوف.
0: بارك الله فيك. الابتسامة الجميلة والبشاشة اللي على وجهك شيخنا
2: والله من الله.
1: خلصت على كده.
0: ماذا تقترح أن نتكلم فيه؟
2: والله أنا أذكر هذا المثل.
0: تفضل.
2: مظلي.
0: نعم.
2: قد يجهل شكل المظلة. قد تكون دائرية مستطيلة بيضوية. قد يجهل نوع الخيوط التي صنعت منها المظلة.
0: صحيح.
2: قد يجهل عدد الحبال.
0: نعم.
2: ألوان الحبال، خيوط الحبال. قد يجهل 50 معلومة. إلا معلومة واحدة إذا جهلها نزل ميتا، طريقة فتح المظلة. عبر العلماء عن هذا بالعلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
0: سليم.
2: في تبحر، في تبحر في مليون موضوع بالإسلام.
0: سليم.
2: أما العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة هذا فرض عين على كل مسلم.
0: طب اختر لنا موضوع
2: من الحرام. من الحرام.
0: الحرام
2: لك أنا كيف
1: أكل الحرام ولا حرام الحرام عمل؟
2: لا أكل الحرام.
1: أكل الحرام.
2: إنه هي قضية خطيرة جدا.
0: نعم. سليم.
2: هذا المادة حرام أو ثمنها حرام أو طريقة أخذها حرام.
0: تمام.
2: الحرام منوع. فأنا حتى ما أقع بالحرام يجب أن أعرف.
0: نعرف الحرام.
2: فلا بد من معرفة الحرام ضمن العلم الذي ينبغي أن يعلم بالضرورة.
1: يعني أفتح مظلة الحلال.
2: نعم. من دخل السوق بغير فقه.
0: أيوة.
2: أكل الربا شاء أم أبى.
1: نعم.
0: مرة ثانية شيخنا،
2: من دخل السوق بغير فقه. أيوة. أكل الربا شاء أم أبى.
0: شاء أم أبى. نعم. دلس عليه يعني.
2: نعم.
0: إذن عن أكل الحرام.
2: نعم.
0: تكلمنا في حلقة منصرمة عن أكل الطيبات.
1: نعم.
0: هل أكل الحرام كان الصحابة يقول ذهب الصحابة الناس للرسول صلى الله عليه وسلم يسألها عن الحلال أو الجنة وما قرب إليه، وكنت أسأله عن الحرام خشية الوقوع فيه. نعم. ترى من مرصدك الخاص قبل أن نشرع في أكل الحرام، الناس تتورع الآن عن أكل الحرام أم أنها تجهل الحرام أصلاً؟
1: فضل الله رب العالمين وصلاة وسلاماً على رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: الناس الآن تستحل الحرام تحت عنوان الحلال.
0: كلام صادم.
1: يسمون الحرام بغير أسماء.
0: مثل ماذا؟
1: سلام. ولك هذه مشروبات روحية. ويقصد إيه؟
0: خمور.
1: حلوة. هذه مشروبات روحية. هذه العارية على المسرح وترقص على أطراف أصابعها. هذا فن الباليه. ليس حراما، ليس عريا.
0: فن جميل هذا.
1: هذه السابحة في حمام السباحة في الأولمبياد ترفع ساقيها إلى أعلى السباحة التوقيعية، يعني الخيبة برا وبحرا. سبحان الله. اسمها سباحة توقيعية. الحرام بغير أسماء. ويستحل المشرفون على هذا كله أموال طائلة من وراء هذا تحت عنوان أنه أين الحرام؟ أنت عايز باله أكثر من كده؟
0: تمام. وانت حرام علينا كل حاجه شيخنا، يعني كل حاجه حرام تتحرم علينا كل حاجه؟
1: لا والله يا سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني الرقص والفن والرقص الايقاعي جميل.
1: خلاص يقول ما يشاء، لكن نحن اناس منضبطون بشرع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: والامور على الحل والاباحه. ما لم ياتي نص يحرم. ولذلك طيب. لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابه الا 13 سؤالا فقط. ليه؟ لان الصحابه عملوا فما شغلوا انفسهم بالسؤال، ونحن ما عملنا فتفلسفنا في الأسئلة.
0: جميل. شكرا الدكتور محمد راتب النابلسي، بارك الله فيك. ما أشار إليه سيدنا الدكتور عمر عبد الكافي الآن، لو امرأة مثلا ارتزقت من الرقص والتمثيل والغناء والطرب رزقها حرام ومطعمها حرام أم ماذا؟
2: مستحيل أن يسأل هذا السؤال سيدي. الجواب بديهي.
1: لو
0: طب واذا اذا اذا
1: البديهة اللي عند فضيلتك مش البديهة اللي عند بعض المشاهدين.
2: طبعا طبعا طبعا
0: حرام.
2: طبعا
0: طب إذا قامت به مأدبة يعني في رمضان يقول ما يعني مائدة الرحمن وتحج وتعتمر وتتصدق منه أيضا حرام؟
2: هذا لا يغطي هذا.
0: لا يغطي
2: أبدا.
0: أو ليست هناك قاعدة فقهية تقول إن المال إذا غادر محله انطفت صفته؟
2: أي قرآنية هي؟
0: قاعدة فقهية.
1: لا دي قاعدة وانت قاعد، لكن دي مش قاعدة دي.
0: ربما تتغير. كيف يعني نعطي المشاهدين الكرام كبسولة لكي يتورعوا عن الحرام ويعرفوا أن هذا حرام؟ كيف يعرف الإنسان أن هذا حرام؟
2: لأنه أولاً الحرام يحرم الإنسان من السعادة.
1: يا الله يا الله.
2: والحلال تحلو النفس به.
1: الله أكبر.
2: والفرق كبير جداً. لا بد من خطاب ديني صحيح. لا بد من طلب علم. الإنسان ليأخذ شهادة صغيرة جداً بيدرس 12 سنة. ليدخل الجنة بدون دراسة بدون طلب علم. لا بد من طلب العلم.
0: تمام.
2: أما إنسان يتلقى المعلومات من دون طلب علم مستحيل.
0: سليم.
1: إذا تيقن الإنسان أن هذا المشروب الذي يشربه فيه من المبيد ومن الآفات ما سوف يقتله فورا لن يشربه ولن يأكله.
0: تمام.
1: فإذا اقتنع الإنسان أن أكل الحرام سم قاتل يقتل الإيمان داخل قلبه ويظلم قلبه فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا سوف يكف عن الحرام.
0: تمام.
1: هذا أمر. الأمر الثاني. الأمر الثاني وجب كما قال أستاذنا في البداية إنسان يريد أن يأخذ رخصة تجارية فيصير رجل أعمال أو مهنته تاجر يجب أن يعطى من قبل لجنة شرعية معتمدة في أي دولة في فقه البيع والشراء في البيوع والشراء يجب أن يكون فقيها. فلا يدلف إلى السوق إلا إذا عرف الحلال من الحرام. لا يدلف الولد الذي نريد أن نزوجه إلى بيت الزوجية ولا البنت إلى بيت الزوجية إلا إذا أعطيناه شهادة موثقة من علماء ثقات فقهاء ثقات معروفين لدى الدولة عندئذ يعطيه شهادة أنه صالح للزوجية وأنها صالحة للزوجية وإلا لأكلنا الحرام ونحن لا ندري.
0: هل أكل الحرام يعني الطعام فقط والمال؟
2: لا هو الحرام
0: صور أكل
2: منور.
0: الحرام ما هي؟
2: إما أن تأكل طعاما طيبا حلالا
0: طيب
2: اشتري بمال حرام
1: صار حراما
0: فصار الطعام حراما
2: مال حلال في الأصل لحم غنم إذا اشتري بمال حرام صار حرام تتعدى الحرمة إلى
0: هو المال يحرم في حد ذاته شيخنا؟
2: طبعا
0: المال يحرم أم
2: لا هو المال مطلقا غير حرام يعني قيمة مطلقة هي أما متى يحرم؟ إذا أنفق في حرام
1: طب أو اكتسب
2: من حرام.
0: سؤال لفضلتك وعشان يعني يكون المشاهدين معنا فور التقرب والكل إذا أكل حراما أن يحاول الكفارة إذا عمل عملا حراما ودخل له مال وأراد أن يكفر هل يترك كل ماله يتصدق به أم ماذا يصنع؟
2: لا هو الحقيقة أنه موضوع أنه كل ماله حرام
0: مثلا يعني
2: والله في فتاوى متعددة هي. مثلا واحد يعني يعمل بضرب العود في فندق
0: تمام
2: وقام تاب لله في رأي لعالم كبير توبته تطهر ماله
0: تمام
2: وإلا بده يرجع
0: التوبة تطهر
2: بده يرجع العود
0: سليم
1: يعود العود
0: نعم تجيبوا لي كلماتك
1: يعود
0: العود يعني إذا التوبة تطهر المال
2: أبدا
0: ورأي ثاني آخر
2: بشرط يعني. ما يكون في تعلق حقوق الغير يعني يعمل بعمل غير مشروع جمع منه مبلغ معين فلو تاب
0: طب إذا سرق مثلا
2: نعم
0: إذا سرق
2: لا غير موضوع تاني
0: الأمر متعلق
2: أبدا
0: طب إذا من الرقص من التمثيل من الغناء من كذا يعني إذا تابت التوبة تطهر المال
2: تطهر المال
0: لا تتصدق به لا تتركه
2: أنا هذا رأيي ورأي علماء كبار
0: تمام
2: من هو ابن تيمية
0: دكتور عمر أيضا يوافق أم
2: ابن تيمية
1: يعني إذا قال الشيخ راتب نابلس هو أعلم
2: بالحلال
1: هو أعلم بالحلال والحرام
2: أعوذ بالله
0: الله ما شاء جميل هذا
1: الطبق في حجمي
0: هل هذا الأمر ينطبق أيضا على من سرق مالا؟
1: لا من سرق مالا صارت حقوق للآخرين وجب أن يرجع المال إلى إلى إلى إلى
0: ويفضح نفسه؟
1: لا يفضح نفسه بأي آلية بحيث لا يفضح نفسه فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة
2: حوالي بريدية
0: حوالي بريدية
2: أنا فعلتها مع أخ طلب أني بعت له حوالي
0: حوالى بلدي.
2: أنا بزماني أخذت عندك مال حرام.
1: وإذا كان مالا عاما وجب أن يأتي بمثلا أوراق طوابع بريد أو أوراق دمغة معينة أو أو أو بحيث تعود إلى خزانة الدولة دون أن يستفيد منها.
0: جميل. في في, في أي أي لا أي
2: رائع جدا بفتوى. أنا عملت بشبهها. إذا ما أخذ رشاوى كثيرة جدا لأربعين سنة شو الحل؟
0: كان ذا سؤال.
2: الدولة مكلفة بجمعيات خيرية مكلفة.
0: تمام.
2: لأن تمدها بالمال.
0: نعم.
2: ادفع لي هذه الجمعيات.
0: ويكفر.
2: يكفر.
0: طب أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به. ما ذنب الابن الذي أطعمه أبوه من حرام؟
2: ولا تزر وازرة وزر أخرى.
0: كيف نفهم هذا الحديث إذن؟
2: يعني الابن ما له علاقة.
0: الحديث ما علاقة.
2: يأكل هذا الطفل من مال أبيه الحرام كأنه مال حلال. من أين يأكل؟ هذا شيء مستحيل.
0: إذا الحديث ينطبق على صاحب التصرف في
2: نعم
0: حد ذاته.
2: نعم.
1: والكارثة
0: لكن
1: أن من أكل الشبهات أربعين يوما قال العلماء عصت جوارحه شأهم أبه.
0: الله.
1: هذا الآكل لمال الحرام لن يستطيع أن يربي ولده الذي أطعمه من حرام ولا جريرة على الولد ولا وزر كما قال شيخنا. ولكن الولد نفسه لن يخرج مطواعا لأن لحمه نبت من سحت. هو ملوش ذنب.
0: تمام.
1: ولا يحاسب. حسب كيف يعني وطفل حاسب دون سن بلوغ او غيره.
0: لكن طب او الزوجة اذا زوجة محاسبة
1: مسكينة هي التانية
0: لا دخل لها الاثم يقع على الرجل.
2: لكن بيقولوا انه الزوجة يجب ان تأخذ من مال زوجة الحد الادنى.
1: بالضبط.
2: اذا زوجة
1: يعني تركب معه عنده مالها العملاقة والفخمة
2: عنده مالها زوجة.
0: تمام.
2: تأخذ من مال زوجها الحد الادنى فقط.
0: الذي يقيم الحياة.
2: نعم.
0: تستقيم الحياة معه. هل هنالك صور للمال الحرام او لأكل الحرام شيخنا؟
2: والله لا تعد ولا تحصى.
0: ما اذا خصصنا من اشهرها
1: هدايا العمال غلول.
0: طب هذه هديه
1: لا سمح الله. دخل رجل على عمر بن عبد العزيز جاء اتيا اليه بهديه وهو امير المؤمنين. قال هديه يا امير. قال انا لا اقبل الهديه. قال قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: مش الرسول قال تهدوا
1: تحبوا قلق الرجل فيلسوف برضه. قال قبلها رسول الله. يبدو كان عايش في 2017. قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. وانت كنت هتدي الرسول هديه يقول لك الظهر بدل باربع ركعات خليهم ركعه واحده مش مهم.
0: سليم.
1: والمثال الواضح ابن اللتبيه قال هذا لكم وهذا اهدي الي. قال اولو جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء. فالقانون هدايا العمال غلول غلول. قسم عطر بيت مال المسلمين
0: العمال جميع العمال على كافه المستويات.
1: اي عامل يعني العامل اللي موكل بالعمل في الدوله. العامل
0: يعني من الرئيس الى الغفير
1: الى المملوك من الرئيس للمرؤوس الامير للمامور. ولذلك ابن عبد العزيز لما قسم عطور بيت المال امامه وضع يده على انفه قالوا ما هذا امير المؤمنين؟ قالوا هل يستفاد منه الا برائحته؟ وجده عمر بن الخطاب يحضر خروج روح واحد من الصحابه. فلما خرجت روحه وعمر عنده قام فأطفأ المسرجة. قالوا يا أمير المؤمنين أتتركنا في الظلام؟ قال صار للورثة حق في هذا الزيت. أتريدون إطعامنا نارا يوم القيامة؟
0: الله
1: يا أخي الورع. شوفوا أنا أقول في كلمة بسيطة على المؤمنين جميعا ونحن أوله ألا نراعي مسألة الحلال والحرام فقط. يجب أن نعيش في مساحة الورع. فإن عدنا خطوات للخلف عشنا في مساحة الحلال.
0: تمام. شيخنا الدكتورات بتعود تقول شيء.
2: أحد العلماء الكبار لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
1: أبو حنيفة.
2: أبو حنيفة.
1: أبو حنيفة.
2: لم يجلس في ظل بيت مرتهن عنده.
0: مرحلة بعيدة شيء.
2: انتفع من يعني انتفع من من الرهن.
1: مش عايز أعود عليه
0: كلام. طب رسالة أخيرة توجهونها لمن اشتبه ماله بحرام أو أكل من حرام ويريد أن يكفر. ورسالة أيضا توجهناها لمن لا يريد أن يرعوي عن أكل الحرام. ماذا تقول؟
1: يعني أقول الذي اختلط حلاله بحرامه في ماله وجب عليك أن تؤوب إلى رب العباد بأن تكثر من الحلال حتى يغلب الحلال الحرام والماء يعني لا ينجس إذا بلغ الخلتين.
0: تمام.
1: هذا أمر.
0: تمام.
1: أما الذي لم يرعوي عن الحرام أقول له خف من الله عز وجل والله إن رزقك سوف يأتيك ولا تستعجل ما عند الله بمعاصي الله فإنما عند الله لا يدلب بمعصيته ولكن يدلب بطاعته. كتب لك رزقك يا ولدي كتب لك رزقك يا بنياتي كتبت لك هذا المكتوب وأنت في جنينا في رحم أمك 120 يوم كتب عمره ورزقه. فلن يأخذ أو لن ينقص ملك الموت بأخذ روحك درهما من رزقك ولا لحظة من عمرك. وثق أن الرزق سوف يأتيك لا يسوق إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهتك.
0: جميل. شكرا دكتور عتب.
2: والله الحلال بين، لكن لو اشتبه الحلال بالحرام لابد من طلب العلم، منه سؤال.
0: نعم.
2: في عنده شبهة بصفقة بالجوز يسأل الله ماذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
0: هو بيسأل أهل الذكر بتوع التجارة وبتوع
2: العلماء.
1: عندنا بلدي عندنا آلاف من المليارديرات رجال الأعمال اللي عندهم مليارات.
0: نعم.
1: ما رأيت واحدا منهم قد ولى أمر الفتية في الصفقات التجارية وفي أرباحها وغيرها عالم دين، وإنما عنده محاسب قانوني. طب حط له محاسب فقهي عشان يضبط الإيقاع، عشان يضبط الإيقاع. إذا كبرت الآخرة عنده سوف يتخذ هذا.
0: صحيح. طب كلمة تقولها لمن لم يرعوي بعد عن أكل الحرام.
2: سيدي واحد ارتكب خطأ فصافي دمار، الثاني لحق حاله. إن رأيت الذي أكل الحرام الله دمره فأنت تعظ.
0: صحيح. نطعم. بارك الله فيكم وبارك عليكم وبإذن الله تبارك وتعالى طيب مطعمكم المطاعم جميعا التي تفتح للنواب وكل المشاهدين والمشاهدات وكل أعضاء هذا البرنامج. شكرا لكم على هذا.
2: بارك الله.
0: مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، على وعد بلقاء في حلقة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. حتى ذلك الحين شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: بارك الله فيكم.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

شكلكم جاهزين الحين. والمين؟ إسرائيل هو يعقوب، اسم ليعقوب. بدايتهم لما جاء يوسف عليه السلام وحكم مصر فترة، قالوا أتوني بأهلكم أجمعين. فجاء يعقوب وجاء إخوانه الذين جاءوا مع يعقوب حوالي 70، أولاده وأحفاده وقرابته. فطبعا معناه أن بدايتهم كان لهم علاقة بالحكم المصري بالفراعنة، لأنه يوسف كان على خزائن الأرض، ولذلك لما رفع أبوي على العرش وخروا له سجدا. هذا يكشف لك أنه وجود بني إسرائيل في مصر منذ البداية كان في ارتباط معين مع الفراعنة أو مع الملوك بالأصح. ولذلك خير الملك خير بني إسرائيل أول ما جاءوا وين ترغبون تعيشون. فبطبيعة الحال ثقافتهم مختلفة، عندهم الإيمان وعندهم التوحيد وعندهم العقائد وأنبياء ورسل وأخلاقياتهم ملابسهم علاقاتهم الاجتماعية حتى عاداتهم في الأكل والشرب وإلى آخر مختلفة. ولذلك فضلوا أن يعيشوا في حي مختلف، يعني أعطاهم حيا رعويا بعيدا عن حاضرة القبط. وطبعا أيضا ربما القبط أنفسهم الذين هم سكان مصر يستقذرون مثل هذه الأشياء، الاختلاط بهؤلاء الناس، ينظرون إليهم على أنهم فئة أقل منهم في نظرهم. فكان هناك نوع من الاستقلال إلى حد ما مع وجود قدر من الاختلاط. ولذلك في القرآن الكريم تجد قول الله سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. لما حضرته الوفاة جمع أولاده، هم اجتمعوا طبيعي، ما تعبدون من بعدي. سبحان الله، تسأل ليش كان وجه السؤال هذا لهم، ما تعبدون من بعدي؟ لأن البيئة من حولهم قد تغيرت، هم الآن في بيئة وثنية المحيطة بهم. القبط السكان الأصليون كانوا يعبدون آلهة شتى من دون الله، الشمس والقمر والنجوم والبقر والأصنام. وحتى لما يقولون مثلا أخناتون، بعضهم يقول أخناتون موحد، أخناتون ليس موحدا، أخناتون يعبد صنما واحدا، يعبد قرص الشمس، وكلمة أخناتون معناها قرص الشمس، فهو ليس موحدا وإنما هو يعبد صنما، هو مشرك لكنه يعبد صنما واحدا وليس يعبد آلهة شتى. فالذين يقولون أن التوحيد الذي أخذه موسى أو غيره هو من أخناتون ينسون أو يتجاهلون هذه الحقيقة. لا، هؤلاء أنبياء وأبناء أنبياء كانوا موحدين. ولذلك يعقوب لما حضرته الوفاة كان أهم ما يهمه أن يوجه لأبنائه هذا السؤال: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا يعني بداية وجودهم. وبطبيعة الحال مع الوقت تناسلوا وتكاثروا، يسمون بالإسرائيليين لهذا الاسم، ويسمون بالعبرانيين، ويسمون باليهود نسبة إلى يهوذا، وهم فئة من في نهاية المطاف هم فئة من الشعب المصري. القرآن في سورة البقرة وفي غيرها خاطب اليهود خطاب واحد تقريبا، بمعنى أن اليهود الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله يعاتبهم ويوبخهم على أفعال فعلها آباؤهم وأجدادهم، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، كان الله سبحانه وتعالى يعاتب الأبناء على أفعال وأخطاء ارتكبها الآباء والأجداد. وهذا سؤال، هذا يدل على أن المجموعة الإسرائيلية يعني أصبح لديها ثقافة، وهذه قضية يعرفها الجميع. اليوم أنت تشوف مثلا في العالم مجامع ثقافتهم لا تكاد تتغير. دعنا نعطي مثال وإن كان بعيد، الغجر على سبيل المثال، إن رأيتهم في تركيا أو رأيتهم في أوروبا أو رأيتهم في البلاد العربية أو في الهند أو في روسيا تجد أن الثقافة واحدة، العلاقة واحدة، عندهم أسرار، عندهم طبيعة معينة، وجودهم في الشوارع، طبيعة العيش، البيوت، حتى الثقافة، قضية الادعاء، معرفة الغيوب، الكلام في المستقبل، الوجود في الشوارع، نمط الشخصية، التزاوج. تجد أنه يعني هناك ثقافة تحافظ على هذه الشعوب. فكذلك كان بنو إسرائيل يحافظون على نمط ثقافي معين لا يكاد يتغير من زمان إلى آخر. ولذلك الله عاتب الأبناء على أفعال الآباء لأنها جديرة أن تصدر من الأبناء أنفسهم، والأبناء يقرونها ويتدارسونها ويكررونها مع أنبياء زمانهم. فلذلك الله سبحانه وتعالى عاتبهم على ذلك، يعني أخذ الله سبحانه وتعالى ميثاقهم: وإذا أخذنا ميثاقكم
ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، التوحيد، وبالوالدين إحسانا، البر بالوالدين، وبذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا، الإحسان إلى الناس بالقول. حتى قال ابن عباس: لو قال لي فرعون جزاك الله خيرا لقلت له جزاك الله خيرا وأنت كذلك، أو بارك الله فيك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن القيم أولا العقيدة والإيمان، ثانيا قيم الأخلاق والإحسان إلى الناس، ثالثا قيم الصلاة والزكاة والعبادات، رابعا الجهاد في قوله: وآمنتم برسلي وعزرتموهم. لكن هذا الجهاد في سبيل الله، في سبيل نصرة الرسل وفي سبيل الإيمان بهم. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. والقصة دي بالمناسبة ليست موجودة في التوراة، يعني كانهم يتواصلون بكتمانها. فموسى أمرهم بذبح بقرة، ليش أمرهم بهذا غير واضح، الله أعلم في السياق نفسه. هنا بدأوا يتهربون، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ شيء عجيب، يعني نبي من عند الله يخبركم عن الله، ما قال لهم اذبحوا من نفسه، قال إن الله يأمركم، ويقولون أتتخذنا هزوا، تضحك علينا، كيف يكون هذا؟ يعني النبي يأمركم بهذا الأمر، يعني أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني هذا شيء ما يليق بنبي. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إيش البقرة هذه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فيما يتعلق بسنها، فافعلوا ما تؤمرون. ما فعلوا، رجعوا يسألوا سؤال ثاني: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، إيش لون البقرة هذه؟ قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. برضو ما عملوا. جاءوا مرة ثالثة: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ما عرفنا بالضبط ايش المطلوب، وإن إن شاء الله لمهتدون، ما جزموا بالهداية وإنما في وعود. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها، يعني لونها واحد. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني كأنه القبل ما جاء بالحق، الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون. ليش بنو إسرائيل هنا كانوا يتهربون من ذبح البقرة؟ اللي خطر في بالي والله أعلم أن البقرة، بنو إسرائيل عندهم نوع من التقديس الموروث، هذه الثقافة التي يتوارثونها من أيام الفراعنة. الفراعنة عندهم عجل يسمى إيبس يعبدونه، بنو إسرائيل توارثوا عبادة العجل وأحبوه، لأن القصة فيها لعب وفيها فرفشة وفيها رقص وفيها أغاني وفيها ألحان وفيها معاني معينة، يعني ليست عبادة ساذجة أو بسيطة أو مجرد ركوع أو سجود، لا، في طقوس مغرية بالنسبة لهم ومناسبة لشخصياتهم، فكانوا متعلقين بعبادة العجل. ولذلك السامري لما صنع لهم العجل سرعان ما عبدوه، ولذلك بمجرد ما خرجوا أيضا من البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، وهم يعني قبائل من العرب كما هو معروف، وكانوا يعبدون بقرة أيضا أو بقرا، فهنا ركضوا إلى البقرة وقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. عبادة البقر، عبادة العجول، يعني راسخة في ثقافتهم. ولذلك لما قال موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، كان هذا بالنسبة لهم تأديبا، إزالة لهذه الثقافة والعادة الموروثة عندهم. فذبحوها، قال الله سبحانه وتعالى: وما كادوا يفعلون، يعني إلا بجهد جهيد. يعني ثم بعد ذلك للبقرة قصة إنه كان فيه شاب، يعني مات عمه أو قتل عمه، وكان عمه تاجر، فظهر الشاب هذا في الشارع يصيح: من الذي قتل عمي؟ والناس اختلفوا، واحد يقول هذا واحد يقول هذا، وكل واحد يتهم الآخر. فقال لهم موسى عليه السلام: خذوا شيئا من هذا هذه البقرة التي ذبحتموها واضربوا فيه الميت، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فأخذوا قطعة من البقرة وضربوا بها الميت فحيا بإذن الله، وقال: الذي قتلني هو فلان، هو الابن الذي يصيح ويقول من قتل عمي، هو القاتل، لأنه قتله حتى يرث ماله، ثم حاول أن يلصق الجريمة بطرف آخر. يعني

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نطل عليكم من نافذة تربوية في برنامجكم نوافذ على الدرب. حلقتنا اليوم تتكلم أو عنوانها تعلموا لغة الحب في بيوتكم. في زمن تغيرت فيه الوسائل وتسارعت فيه الخطوات، لم يعد البعد بين الآباء والأبناء يقاس بالمسافات بل بالصمت وقلة الاحتواء وغياب لغة الحب، حين تظن الأم أنها قامت بواجبها ويعتقد الأب أنه وفر كل شيء. قد يكون هناك قلوب صغيرة داخل البيت تبحث عن كلمة، عن حضن، عن الاهتمام، فلا تجده في بيتها، فتمتد أيديها خارج البيت وتفتح نوافذ في آخر الليل، ليس بدافع الانحراف بل بدافع الفراغ العاطفي والحاجة لأن يسمع أو يسمع صوتها. هذه الحلقة ليست للوم بل للوعي، ليست للاتهام بل لإعادة بناء الجسور التي بدأت تتصدع بين الآباء والأبناء وخاصة الفتيات. هذه الحلقة رسالة صادقة لكل أب وأم، تعلموا لغة الحب قبل أن يتعلمها أبناؤكم من الغرباء.

طبعا ما دفعني إلى هذا هذه الحلقة ربما يقال أني أتكلم عن الجانب العاطفي كثيرا. حقيقة لابد في كل حلقة وفي كل محفل وفي كل اجتماع وفي كل ندوة ومؤتمر أن نتكلم عن الجانب العاطفي، لأنه هو أساس توازن النفس عند الإنسان. الإنسان يظل حائر إلا أن يجد الشيء اللي يريح نفسه، وفيش حاجة تريح النفس إلا العاطفة، العاطفة والحب. لا أتكلم عن الحب المشوه اللي الكل يعرفه، أنا أتكلم عن الجانب العاطفي الأسري والجانب العاطفي بين الأخوة والجانب العاطفي بين الأباء والأبناء، الجانب العاطفي بين الزملاء والأصدقاء في العمل. الجوانب العاطفية مريحة جدا. أيضا الجانب العاطفي الجميل والرائع بين الزوج وزوجته، والعكس صحيح بين الزوجة وزوجها.

البطارية أو البطارية اللي موجودة داخل الجهاز. لذلك لابد من الموازنة، لأن العاطفة هي عبارة عن طاقة، سواء كانت في العلاقة الخاصة بين الزوجين أو علاقة حب بين الأفراد الأسرة أو المجتمع ككل. فالعاطفة أمر مهم جدا جدا، يجعل يخلي عندك نوع من الشغف، نوع من الإقبال على العمل، إقبال على الزواج، الإقبال على التربية. كل شيء لما نديروه بحب ونشبع من حولنا والآخر يشبعنا، تبادل، عملية تبادلية، لابد من عملية الإشباع العاطفي. طبعا لما نقول إشباع عاطفي نقصد بها الأسرة تحديدا، نحن نتكلم عن الجانب التربوي الآن. طبعا لدعاني إلى هذا الموضوع، بس أنا حبيت كنت ننوه لماذا أتكلم دائما عن الجانب العاطفي، وهي لازمني في جميع حلقاتي، لأن هناك موضوع قصة حقيقية اتصلت بي إحدى الفتيات تبلغ من العمر 21 عام، مواليد 2005، صغيرة ليست لديها خبرة أو تجربة في الحياة ولم تتمرس في الحياة بعد، ولكن لديها علاقة حب وهي التجربة الأولى لها. تكلمت معي، قالت لي، طبعا اتصلت بي التليفون وقالت لي إنها حبت شخص وتعرفت عليه، وأرجوك يا أستاذة لو سمحتي أنا نبي حل وعندي مشكلة التعلق به، لكن ما تطلبش مني نتركه. هذه تبي فزورة يعني. سألتها أنت جئتي يعني أو أنت اتصلتي بي ومعاك القرار؟ ضحكت هي طبعا وقالت لي لا، هو سبب اتصالي يعني شن تبي أنت بالضبط؟ قالت لي أنا سبب اتصالي نبيك تفكيني من التعلق اللي أنا متعلقة به، في نفس الوقت ما تقولي ليش سيبيه. هذه يعني ما فهمتش كيف هذه. قلت لها بيه خلاص خلينا نتفق إن شاء الله نحاول، بس احكي لي القصة. قالت لي مشكلتي متعلقة بي وما نبيش أننا نتركه أو ما عنديش رغبة أني نتركه، في نفس الوقت دير لي ألم ودير لي حزن. طبعا هذا الألم وهذا الحزن نتيجة التعلق، تعلقت بي تعلق جنوني، يعني هي تبيني ساعدها على زيادة الألم والحزن. هي أنت بتعلق بي وما تبيش تسيبيه ودير لك ألم وحزن داخلي، كيف أنا شن هي نوع المساعدة يتبيها؟ قد تصل فيما بعد إلى مأساة، لو أنا ما نساعدهاش هتصل إلى مأساة. في الحقيقة هي لا تريد حل لتركه. طبعا لما احترت معها يعني تاخد فيها وتجيب فيها في الكلام، وأنا قعدت مركزة جدا معها، اكتشفت أن هي عارفة أن العلاقة غلط وعارفة أن هذا التعلق غلط، والمفاجأة هنحكيها شوي أخرى، عارفة كل حاجة غلط، لكن هي تبيني نساعدها. كيف المساعدة؟ هي تريدني أني نشجعها أنها تستمر في هذه العلاقة عشان ما تشعرش بالذنب. هي عندها شعور أن العلاقة خطأ، لكن تبيني أنا نشجعها نقولها رغم أنه هو مش كويس وعصبي ويزعل فيك، لا لا استمري توا يتغير وتوا، تبيني نقول هيك عفوا. فهي لا مش هيك الموضوع، يعني قصدك تبيني نساعدك اني نقول لك يعني اهدي ليش، على خاطر يوم الايام لما حد يسال تقول انا سالت الاخصائيه وقالت لي استمري لكن ما تكثريش او حاجه من هذا القبيل، تبي تدير اي عذر وتحطها في المستشار او المختص، وفي نفس الوقت تبي حل. فهو الحل من وجهه نظرك؟ قلت لها شنو هو الحل من وجهه نظرك انت؟ قالت لي انا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه رغم العذاب اريد البقاء معه ونبي نتخلص من التعلق. فزورة المضحك المبكي بصراحة متاهة. قلت لها هنقف عند النقطة هذه تمام، خليني نرجع بيك شوية الخلف واحكي لي شوية عن حياة بوك وأمك، هل هم موجودين على قيد الحياة؟ نعم موجودين. أمك موجودة وبوك موجود؟ موجودين. الأم شنو تخدم؟ تخدم. والأب يخدم؟ تمام. باهي احكي لي قصة العلاقة بين الأب والأم، هل في توافق في الأسرة؟ هل هناك تآلف ومودة وحب داخل أسرتك؟ طبعا أنا عرفت الموضوع عشان بديت نسألها على أسرتها، تركت موضوع الشاب على جنب. فللأسف الشديد كما توقعت لا يوجد أي علاقة دائمة، علاقة نهائية في البيت، يعني بالكاد يروا بعضهم بالصدفة أو ممكن يوم جمعة يوم عطلة بشي هم يلتقوا مع بعضهم، واخرى ما يحكوش، قصدي يلتقوا تحت سقف واحد، لكن كل واحد في غرفة كل واحد عايش لوحده. طبعا الإجابة هذه كانت متوقعة، لأن هذا التعلق الممرض وهذا الحب
اللي

ما خلفش إلا العذاب والألم. ليش أنت مضطرة أنك تستمر في علاقة مؤذية إذا معناها في مشكلة في الأسرة؟ هنا خلاني سألتها شن هي المشكلة تحديدا، أو شن هي العلاقة بين بوك وأمك. طبعا حكت لي عن أمها، طبيعة عمل أمها، وواضح من خلال كلامها أن الأم هي زي ما يقولوا أخونا أخواتنا المصرية مسيطرة بالفعل. في أمهات تسيطر من ناحية خوفها على بيتها، ونحن مش ضد أن الأم تكون سيدة في بيتها وحازمة في بيتها، لكن مسيطرة يعني لاغية شخصية الأب أصلا في البيت. طبعا اتضح من كلامها بعدين اعترفت لي هي من خلال الأسئلة اللي سألتها لها بأن الأم مسيطرة بالبيت، وأن والدها ليس له أي كلمة في البيت، كل ما أي شيء تقول الأم هو اللي ماشي، هو الأمر النافذ. هو مش عيب زي ما قلنا أن الأم لديها قوة شخصية من أجل محافظة على البيت في حالة الزوج ليس له دور بطبيعته، أو هو اعتمادي معتمد عليها مسيب لها الأمور لها هي، أو ممكن يضطر عمله خارج البلاد في الصحراء في مكان بعيد يضطر يغيب بالشهر أو بالأسبوعين، تضطر أن هي تكون سيدة البيت ولديها القرارات باتفاقية طبعا مع زوجها. ولكن في هذه الحالة الأم أخذت الأب حتى من عائلته وهجرتها من البلد اللي هو فيه، بلد أخوته وخواته، ما تبش حتى زوجها يدير علاقة مع أهله مع خواته مع أمه مع أبوه، لا خذتها وسافرت بي إلى بلد آخر أو منطقة أخرى بعيدة عن المدينة اللي موجود فيها أهل الزوج، حتى لا يعلموا عنها شيء، بحجة إن هم يضيقوا فيها، بحجة إن هم يسحروا فيها، كلام طبعا مرسل غير مقنع. طبعا البيت لا يوجد فيه حوار ولا يوجد فيه دفء ولا يوجد فيه أي شيء أسري دل على العاطفي للأب طوال الوقت في العمل. الأم يرجع منهك مسكين، يأكل ويرقد ويدوبك، الأم هي صاحبة القرارات وممنوع الحوار والنقاش، وكل واحد يخش داره وسكر على نفسه، مش حتى ممكن هي تجيب بناتها وتحكي مع بناتها. إذا البنت في الحالة هذه تلجأ إلى البحث عن العواطف. أنا مش مبرر ولكن أتكلم عن قصة حقيقية واصلت معي أنا شخصيا، وليس مبرر أنك تلجأ، ولكن كان ممكن تواصلت معي منذ البداية، كنت أنا حليت المشكلة مع أمها أو مع أبوها، أو صلحنا بعض العلاقات داخل الأسرة. طبعا اضطرت هي تبحث عن العاطفة خارج البيت، وهنا معظم البنات يقعن في المحظور. انتوا عارفين الأيام اللي فاتن قصص القتل والخطف والبنات الصغار، حجة العوز والفقر وحجة الفراغ العاطفي، تبشي مع شاب وبعد فترة يلقوها مقتولة وإلى آخر، أو تتعاطى. يعني هذه قصة ثانية نحكيها، قصة ماشية مع صاحبها وأنه يعزم عليها باش تنسى مشاكلها مع أبوها وتاخذ في الحبوب. طبعا ما تسعبنيش الذاكرة بنحفظ أسامي حبوب مخدرات، تقولي ناخذ فيهن هيك، يعني حكتها لي صراحة، قالت يعطي فيها في الحبوب وكذا وإلى آخر الكلام زي هذا. طبعا البنات يقعنا في مثل هذه القصص. أنا يحكي لي أحد الدكاترة صديق يقول لي سعفها سعف صاحبتها وعطيها حبوب، والبنت خشت في أغماء ومرضت. يعني في الأخير قاعد يقول أنا أخوها، وجدوها في كارثة. في الأخير اعترف الولد قال هي صاحبتي وماشي معها. انتبهوا البنات، انتبهوا، قصص كثيرة. يعني المهم لما امتجدش البنت العاطفة الحقيقية والعاطفة الأولى والمتن العاطفي داخل الأسرة، بالتالي لا شعوريا، لأن العاطفة هذه الشيء فطري في الإنسان، فبالتالي تبحث عن من يعطيها هذه العاطفة اللي هي ناقصة في بيتها، اللي تشعرها بوجودها كإنسان موجود. العاطفة اللي زي ما قلنا إن هي اللي تخلي الإنسان يرتاح. صدقوني البنت كل ما حبت بوها وتعلقت بها واهتم بوها قليل ما تبحث عن الرجل، حتى لما بيجيها حد يخطبها تبي يشبه البوها من كثر حبها لبوها. وهنا لابد من بناء العلاقة خاصة البنات مع الآباء، وكلامي هيوجه للأم وللأب تحديدا. لابد أن تهتم ببنتك لأنك أنت أول رجل في حياتها، لما تشوف الخيبة منك أنت أول خيباتها فيك أنت، بالتالي هتبحث عن رجل آخر خارج البيت عشان يعطيها يشبع لها الغريزة اللي عندها، غريزة العاطفة الأنثوية. فبالتالي هنا أنت سبب هذا الفشل وسبب هذا الضياع
يقع عليك أنت حتى أمام الله عز وجل، تحاسب على هذا الفعل، مع ملاحظة أن البيت هذا تحديدا عندهم تجربة فاشلة، اللي هي عندها أختها زوجت وزواج مهم ما نجحش الزواج وطلقت أختها. يعني المشكلة أن في تجربة في البيت، وفي في أخت بنت صغيرة حتى هي مطلقة 2004 ولا 2003. باهي التجربة هذه ما تخليش الأم والأب يوعلوا بناتهم، معقولة لهذه الدرجة احنا مغيبين؟ يعني تجربة مؤلمة كان ينبغي أخذ العبرة منها، ولكن كل شخص يختلف عن الآخر، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وكل واحد عايش في غرفة يعيش العالم الخاص بتاعه خلف الأبواب. ياما يوجد خلف الأبواب حكايات لا تحكى، وأنين وصرخات لا تسمع. حقيقة هذه أي جلسة، ولا فيش أي جلسة ولا في حوار ولا في أي شيء بدل يدل على أن هناك أسرة سوى أبواب مغلقة في جناح الظلام. الله أعلم البنات في الغرف شن الدير، توا الحرام عاش نمشولا نحن برجلينا، الحرام هو اللي يخشلنا داخل الغرف، يدخل البيت من غير حتى يطرق الباب، وبنتك في الغرفة في شخص معاها قاعد في الغرفة عن طريق الشات عن طريق الكاميرات. وجيت كان في القصة، وين أنت يا أب؟ حتى وقت يجتمع الأكل ما فيش كلام ولا في أي حوار، هذا طبعا لسانها هي، أنا أتكلم عن لسان الفتاة. ما كلهم مواعيد عمل وما فيش أي سؤال. لما دويت معها قلت لها أسئلة، أدي مع ماما أو أعطيني ماما نحكي معها. قالت لي ماما تقولي أنت هبلة ومتخلفة، تقولي أنت ما تسمعنيش، تشوفي أني أنا هبلة أني أنا ما نفهمش شيء، مع أنها هي تقرا في الجامعة البنت. تشوفي بنتها أن هي ملهاش أي سامحوني أنا مضطرة نقول الكلام، يعني تعب سكري فمك وعدي خشي دارك ومشي لمسكي كتاباتك أقري، حتى ما تشوفهاش فيش تقرأ أصلا. الحوار الأسري منعدم كليا، بالتالي أنا ما شكل فيه انتماء للأسرة. الانتماء شكلي أمام الناس، شكلنا قدام الناس أسرة. والله يعني يحكوا لي بعض الشباب أنه يخاف يتزوج لأنه من برا يحكي في أسرة، قال لي الله أعلم من جوا شو وضعهم. عندهم حق بصراحة، أنا مع الشباب، الله أعلم من برا تحق الأمك راقية الأب معترف وجوا الحوش شنو فيه الله الذي يعلم. نحن ما نبوش أسرة شكلية، نبو أسرة فعلية حقيقية. مش عيب لو أخطأنا، العيب نحن نستمر في الخطأ. لابد من مراجعة تصرفاتنا كأباء وأمهات مع أولادنا وخاصة الفتيات. يعني الأسرة لا يوجد فيها انتماء مع بعضهم، انتماءهم زي ما قلت شكلي بس وليس انتماء فعليا. البيت يسكنه البرد النفسي والعاطفي، لا احتواء فيه ولا تفاهم ولا مشاعر. يعني حتى لما البنت بتحكي مع أمها، أمها تسكت فيها، أنت صديقتها، أنت أقرب إنسان لها تتفاهميها، أنت يوم الأيام كنتي بنت في عمرها وكان أكيد عندك إعجاب وكان عندك نوع من تحرك الجانب العاطفي عندك، فلابد أن تفهمي بنتك في هذا الجانب. فبالتالي هذه هي النتيجة، تكون الفتاة تتعلق بأول شخص يعطيها ولو كلمات معدودة ويشبعها ما ينقصها من عواطف. فبالتالي سألتها هو كيف عرفتي أو كيف تعرفتي عليه؟ أنا كنت نعتقد أنها تعرفت عليه في الجامعة. لا مش في الجامعة، وهذه اللي من بدري قلت لكم هتشوفوا الطامة. تعرفت عليه عن طريق الشات، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروبات شباب وبنات يتعارفوا مع بعضهم. فتعرفت على شخص انعجب بها وحكى معاها وقال لها انت تعرفي اسلوبك وحياتك تشبه اسلوب حياه خويا بالضبط، شو رايك نعرفك على خويا؟ شوفوا انتوا السلسله اللي حصلت. وهو خويا عايش في الغربه، طبعا لما تقول واحد عايش في المانيا ولا بريطانيا انت عندك واو، فبالتالي انت بتهيالك الحياه ورديه. لا، هم انت شوف الحياه اللي برا كيف عايشينها، معظم الناس اللي برا عايشين تعبانين، مش الكل طبعا ولكن فيه. Thank you.

أنا عندي حالة من حالات جت عندها حالة نفسية فاقدة اضطراب نفسي كامل وذهاني نتيجة الصدمة اللي خذتها لما خذها شخص على أساس ماشية تعيش برا وتعيش حياة ممتازة وانصدمت بالواقع وانصدمت إنه يعني بحاجات غريبة واحد مش قادر والله ما يحكي شي بيحكي، فخشت في عالم غير عالمنا يعني بلدت نهائيا العقل خلاص انتحى. فطبعا تعرفت قالها أخويا قاعد في الغربة، تعرفت على أخوه عن طريق اللايفات اللايكات واللايفات ورشقلولة اللايف أيوة، وهي تفتح اللايف في آخر الليل وتدخل في عالم الشباب والفتيات ويتعلموا طبعا الفساد مع بعضهم بحجة إيش الفراغ وأن أسرتهم مش عطيتهم الحب والاهتمام، فبالتالي وجدوا هؤلاء الشباب اللي دارين جروبات وجدوا اهتمام واحد يهتم بها وين ماشية وين طالعة وريني لبستك ما تطلعيشني تقولي لي، حست إن في شخص في حياتها مهتم بهذا الجانب. طبعا هم يخشوا من هذا الباب طبعا يوري فيها إن هو مهتم بها إن هو يحبها إن هو خايف عليها، وهي طبعا هبلة صدقت طبعا. أنتم تخيلوا كيف تعرفت يعني تعرفت على خو جابها له، هنقول لكم ليش خو جابها له. طبعا بحجة انك تشبه خويا وكذا وستنسجمي معاه، انا متأكد انك هتنسجمي معاه. طبعا يوزعوا على بعضهم في, في, في مشاعر ويوزعوا يعني بنت هذه تعجب هذا لا انت تمشي مع هذا لا هذا تمشي مع هذا، يعني تخيلتوا انتو نظام مزاد يعني يختاروا في البنات كل واحدة مع من تمشي ما اللي تركب عليه يعني في المود وفي الـ في الـ في الـ في المشاعر ما تعرفه وما فيش مشاعر أصلا كلها رغبات غوغائية للأسف. يوزعوا في بعضهم بنات والشباب يوزعوا في بعضهم في الجروبات سؤال سألتها قلت لها بي وين الأب والأم في اللحظة هذه، قلت لي هم ما يندرش علينا أصلا، ما حكيت لك إن هم ما يندرش علينا أصلا، وطبعا الأب والأم في سبات عميق طول اليوم يخدموا وآخر الليل يرقدوا في نوم عميق، والبنات يدخلن عالم ينهشوا الفضول البحث عن المغامرة والتسلية. بعد ما تعرفت عليه طلب منها مجموعة طلبات منها ألا تقفل الهاتف، تصدقوا حتى وهي في الجامعة لازم الهاتف يقعد مفتوح والكاميرا مفتوحة باش يحكش كل شيء حواليها، حتى وهي راقدة يقولها خلي الكاميرا مفتوحة باش يتفرج عليها وهي راقدة، وفي الجامعة ولابد أن يكون الهاتف 24 على 24 مفتوح ما يسكرش نهائي، هي باش تتصل بي أخذت منها الإذن علي أني أساس أني أنا بنمهد لهم اللقاء. فأنا قلت لها أنت مش هتتصلي بي بالفعل، أنا نحاول أني نتواصل مع أمها ونحط أمها في, في, في الصورة. طبعا الشاب هذا وين عايش؟ عايش خارج ليبيا، يعني هي ما شافتهاش في الواقع أصلا فقط عبر الكاميرات، بالإضافة يشرب الخمر ويتعاطى في المخدرات، والأدهى من ذلك أنه يعالج نفسيا نتيجة الغربة وبعده عن أهله يأخذ في علاج نفسي مريض نفسيا، مش عيب المرض مهنا نقلة تعاطي مخدرات ودواء نفسي هذا كوكتيل خطير جدا. سألتها شو الأشياء الإيجابية اللي هو فيه، يعني قالت لي إن هو يحبني وواعي فيها للصلاة يقول لي نوضي صلي وأن هو مهتم بيا، طبعا هذا كلها تغطية وكلها إيش بقولها ولا باللي بدفانقي كلام كذب بش يوحي لها أنه هو مهتم وأنه هو الرجل فارس المغوار البطل اللي خايف عليها، وهي اقتنعت. سألتها هل طلب منك شيء؟ ما هو أكيد بيطلب، مش معقولة مخدرات وخمر ودواء نفسي ما يطلبش وكاميرا مفتوحة وهي راكدة، لا أكيد في أشياء بتطلب بالتأكيد طلب. شخص يطلب في أشياء غير أخلاقية وشهوات هذه بداية الانحراف. قلت لها معلش بعتي لي صورتك، بعتت لي صورة يرثها حتى احترمتني، بعتت لي صورة يعني كويسة، بعتت لي صورة هي في منظر خليع واضح أن البنت لديها استعداد جداً من كثر ما شبحها حب وعاطفة لديه الاستعداد للانحراف. بهذه الصورة اللي بعتتها لي أنا اللي شفتها وشافها هو ما تحركتش يعني عندها مشاعر الغريزة، يعني انحراف قاعد على الحافة، هم خشوا الانحراف أصلا يعني. وين الأب والأم؟ غياب تام مش موجودين كأنهم أموات، وأصبح يعطي فيها في أوامر. هنقول لكم حاجة أخرى،
من الأشياء المفزعة. شو اللي عاش بي فيه قدرت يدز لي في فلوس من برا؟ هو كحيان وعايش عالي على المجتمع الأوروبي وياخد في صدقات ولا ياخد في حسنات من المجتمع الأوروبي، دير لمنحة ويجز لك منهن. كيف جت هذه؟ وإن شاء الله يقعد في الكامبول فيه ولا الغرفة اللي مأجرها يدفع حقها ويأكل ويشرب. كيف يجز لك في فلوس؟ يقول لي يجز لي فلوس، يقول لي ألبس اللي خاطرك فيه وجيب اللي خاطرك فيه ووريني. شفتوا بناتكم وين موصلين؟ بناتكم سفرات برا أوروبا ومتجوزات عن طريق الشات، ورجلها يأمر وينهي، واللي هو رجلها طبعا. فسألتها قلت لها طالما هو كويس بهذه الدرجة ويجز لك في فلوس ما طلبكش للجواز بنتي؟ قالت لا، هو بعت أمه. نحن قلنا فيما سبق إن الابن خو هو اللي دار، هو اللي وصلها له. طبعا ليش وصلها له؟ شافها هبلة ما عندهاش خبرة في الحياة، مش مزقطة زي ما نقولوا نحن، ما عندهاش وعي، فجابها له. والمشكلة جاتي هو يفتح في اللايف معايا في الكاميرا يشرب قدامها، يعني شيء مقزز حقيقة. فسألتها نفس ما أخوه حاول يهدي أخوه برا ويدير له علاقة مع بنت ليبية عشان اللي برا مش كويسين على أساس أخوه هو كويس، لا دير علاقة مع بنية ليبية خير لك. شفتوا انت الأفكار؟ لما سألتها عن الزواج قالت لا، أمه جت وخطبتني من بويا، ويا قالها ما زالت صغيرة خلوها لتكمل الجامعة. قلت لها شو ردت فعل الأم؟ قالت لي كلمتني قالت لي بوكي قال خليها لما تكمل الجامعة، ويا بنتي أسمعي كلام بوك. قلت لها هي جت بناء على طلب ابنها عشان تهديه بس، مش عشان تأخذك، لأنه هو في حالة توتر وتعاطي الخمر والمخدرات، فبالتالي هو هاج عليها. أنا عارفة الفصائل هذه كيف تتكلم. فقالت له حاضر هنمشي نخطبها لك، تهدي فيه بشي قاعد الرفض من من؟ من بات البنت. شفت انت دماغات كيف يشتغلن؟ قلت لها وانت صدقتي ان هي قالت لك اسمك؟ عارفة كلمة ان هي قالت لك اسمعي كلام بوك وكمل الجامعة، عارف شو معناها؟ معناها ما تبكش لابنها، لان عارفة ابنها ضال، وعارفة روحها انك انت هتضيعي لو مشيتي غادي، زي قصة احدى الفتيات اللي دارت المستحيل باش تمشي لشخص في خارج البلاد. وانا تكلمت مع ابوها شخصيا قلت له بنتك لو مشت يا يقتلها، يا اما تنجن، يا اما تقعد تتعاطى معه او يذبحها او تظل في الشوارع. هذا اللي بيحصل، تاكدوا من الناس اللي سامحوني البعض مش الكل، اكيد الناس اللي عايشه برا مش الكل صح، ارى عايشين في, في في في في تشرد، عايشين في ضياع، عايشين في انفتاح. كان قاعد في قال زي ما يقولوا اخوتنا المصريه، كان في جرة وطلع برا، كارثة. انتبهوا. قلت لها الأم تهربت لكن بطريقة دبلوماسية هيك سلسة وجابتها من ناحية بوك، وهذا صح. قلت لها انتبهي بنتي، قالت لي هو تو يرجع فيها نكمل معاكي بشي بيعرف رأيك انتي، لأن هو قاعد يدزلي في الفلوس. عارفين سألت إحدى الأخوات عايشة خارج البلاد عن هذه القصة، الفلوس زي ما قلت لكم هو ياخد في منحة أصلاً، يدوبك معيشاتها مع تعاطي الخمر والمخدرات، يعني كيف يبعث لها فلوس؟ اللي طلع الأمر المرعب، ولازم كل أب وأم يسمع القصة هذه، المرعب وين؟ إن الفلوس اللي يدز فيهم لا عن طريق منظمة، هذه المنظمات دورها إفساد الشباب والبنات المسلمين في الوطن العربي. هي فقيرة تعاني من حرمان عاطفي، تعاني من أسرة مش مهتمة، اهتم بها أنت ونحن نعطوك فلوس وتجينا البنت غادي، وهي عابية أنها تلم حاجتها وتبي تهرب، تاخذ جواز سفرها وتهرب باش تسافر للفارس أحلامها المزيف الوهمي اللي عايش خارج البلاد باش يشتغل عليها حتى هي حتى يجيب لها مصدر فلوس بعدين. انتبهوا لبناتكم، هذه قصة من ضمن العديد من هذه من قصص الفتيات يعيشن في عالم مرعب، والأسرة لا خبر ولا حس ولا يسألوا على بناتهم ولا يسألوا انت فيش تدير آخر ليل.
يا أخي أولادي هم أولاد رجال، مرة مرة تعس عليهم في الليل، تخش عليه تشوفها مغطني ولا راقد ولا واعي، شوف تعس عليه، ما بالك بنت تتركها في غرفة بروحها وتتكلم مع عالم خارج البلاد، الله أعلم شنو الأجندة وشنو الأفكار وشنو التسيب آخر الليل ومغامرات عاطفية وعوري ومكياج ونفخ وشفق وحاجات هلبة. وين أنت يا أبوها؟ وينك أنت يا أم؟ البنت تعاني من ضغط، عارفة روحها دير في غلط؟ هذا سببها اللي خلاها سألتني أنا نحبها ومشكلتي متعلقة بي، ما تقوليش سيبيه. أنا بس لو شفتها يعني وين الرعاية الأسرية؟ وين؟ وين الحوار الأسري اللي يبدأ منذ الطفولة حتى يكبر الأبناء مسلحين بالمبادئ والأخلاق؟ النهاية صراحة محزنة جداً.

0: طبعا الكلام هذا موجه للأباء، نهاية هتكون محزنة، وأنتم من كتبتوا بهذه الرواية جهلكم لأهمية الدفء العاطفي الأسري وإشباع بناتكم مبكرا حتى لا يبحثن عن الحب خارج البيت في كهوف مظلمة بحجة الفراغ العاطفي. انتبهوا جيدا، أولادكم أمانة تحاسبوا عليها أمام الله عز وجل. الله يحاسبك، هذه هبة من الله، يهب لمن يشاء الإناث، هبة عطاها لك ربي، هذا شرفك، هذا عرضك، هذه كرامتك، هذا راسك اللي بتقعد مرفوعة ولا بتقعد واطية حسب ما أنت تحب يعني. وين؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، تداركوا ما يمكن إدراكه قبل الحسرة والندامة. هذه قصة من واقع الحياة للأسف الشديد اللي جاءتني وأحزنتني وآلمتني، والله يعني بأمانة أكثر إنسان يعيش الواقع ويعرف ويحس بالناس ويحس بالألم. أنا في جانب اللوم على البنت وفي جانب نعطف على البنت حقيقة. الجانب يخليني أتعاطف مع البنت هو غياب الأسرة عنها وعدم اهتمام الأسرة بها، والجانب يخليني نزعل هو جانب مش هنشجعها، ولكن البنت تحتاج إلى من يقف معها، لمن يوريها الصواب والخطأ، يوريها الحرام والحلال، يوريها القيم الأخلاقية. لا إحنا ابتعدنا من شوية، كنت نحكي أستاذ ناصر، كنا نحكي على موضوع الحلال والحرام، وكنا نتكلموا عن الوعي، وعي البنات، وعي الأسرة. وين هل نحن مسلمين؟ هل من الإسلام أنك تترك بنتك من غير ما تسأل عليها؟ أرى تحاسبوا عليها، مش هنا مؤنسات الغاليات؟ وين؟ ليش أنت ما تستأنس ببنتك وتحكي معها وتحضنها وتعطيها حب وتطلع بيها حتى رحلة، أشرب معها قهوة في كافي، خذ لها سندويش اطلع أنت وياها على البحر، خليها تفضفض لك تحكي لك، خليك أنت الرجل الوحيد في حياتها إلى أن تصل مرحلة الرشد والإدراك والفهم، وبعدين يجيها السعد الباهي الطيب ويأخذها وتعيش مرتاحة. ليش؟ يعني حتى في المثل الشعبي نقولوا فيها، نقولوا اختار بنتك وما تختارش لولدك. أنت وين يا أب؟ وين غيابك أنت؟ وين الأم؟ الأم وين؟ حتى لو أنت على سبيل المثال لو أنت نطلق الأم، لازم أنت تبحث عن بنتك وترعاها وتتبعها وتشوفها وتجلس معاها. نحن مشكلتنا في ليبيا عارفين والله العظيم، هيك صراحة نقولها، مشكلتنا لما نطلقوا المرأة نطلقوا حتى العيال معها، وكأن العيال ضم جابتهم هي من حوش هلها، ما لاش علاقة. النفقة يدفع فيها بالعافية بالمحاكم وبالشرطة وبالبلاغات بش يجيب 100 جنيه ولا 200 جنيه ويحطنوا على مضض، ولا يسأل ولا يعني يحضن أولاده ولا يشوفه. خلاص علاقة خاصة بينك وبين امرأة زوجتك انتهت، خلاص علاقتك بأولادك علاقتك بها هي هتكون علاقة اجتماعية بينكم أولاد، تسألها عن أولاد شنا قسم، هي تسألك تقول لك الولد عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة، تجي أنت تسأل عن أبنائك، أمر طبيعي. نحن لا إحنا غلط نديرو عادي، لكن إن نحن نحكي بصراحة لا هذه ما تجيش لا مطلقة، ما قدرش نحكي معها، ما أنت تحكي مع موظف معك في الشركة، ما تحكي مع ناس في الشارع، جات علي بات عيالك ما تحكيش معها، لا أحكي معها ماما، أحكي معه وحطي له النقاط، بعتي له رسالة. معش في حجة الآن، التكنولوجيا حجة علينا لا حجة لنا، كل شيء عندكم واصل للبيت، الحرام واصل للبيت، الحلال واصل للبيت، الدين واصل للبيت، المعرفة واصل للبيت، كل شيء واصل عندكم في البيت. تقدر أنت، ما فيش أنا يعني أنا واحدة من الناس ما فيش حاجة اسمها مستحيل في حياتي، حاجة الوحيدة اللي مستحيل إن الموتى يرجعون، هذا بالنسبة لنا، أنك لو أراد الله يرجع والله هيحييهم إن شاء الله. ما فيش شيء اسمه مستحيل، في حلول، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل، لا في حل، بس أنتوا تستسهلوا في الحلول السريعة. في نهاية حلقة اليوم، الأبناء لا يبحثون عن البديل إلا حين يفقد الأصل. ابنتك لا تحتاج هاتفا متطورا بقدر ما تحتاج قلبا يحتويها، ولا تحتاج مساحة من الحرية بقدر ما تحتاج مساحة من الأمان. تلك اللحظات التي تقضى خلف الشاشات في آخر الليل ليست دائما تمردا، بل قد تكون صرخة صامتة تقول لك انتبه لي أنا هنا، فلا تجعلوا الغريب يسمع ما لم تسمعوه أنتم لأبنائكم ولبناتكم، ولا تمنحوا الآخرين فرصة الاحتواء. كان يجب أن يبدأ من البيت، كونوا الأقرب قبل أن تبحث فتياتكم عن البعد، وكونوا الأمان قبل أن تستبدله بالخطر. تعلموا لغة الحب لأنها ليست رفاهية تربوية بل مسؤولية ونجاة لبناتنا. أبناؤكم لا يحتاجون للكمال ولا يحتاجون والدين بلا أخطاء، هم يحتاجون قلبا يسمعهم وحضنا يطمئنهم، والكلمة تعيد لهم شعور الأمان حين يضيع. فالأبناء الذين لا يجدون الدفء والعاطفة في بيوتهم سيبحثون عنها خارجا، وأحيانا يدفع الثمن البحث عمرا كاملا. امنحوا أبناءكم حبا وأمانا قبل أن يبحثوا عنها في أماكن لا تشبههم. إلى هنا كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي من نافذة جديدة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو سرايا FM،
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير الوحي.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط وين؟
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا معكم في هذه الحلقات المتواصلة من برنامجكم في رحاب سورة، ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله.
0: قبل البدء نذكر الأخوة المشاهدين بأننا نستقبل رسائلهم واتصالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم على بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. من البديهي والطبيعي أن نسأل أول سؤال: ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة أو الآيات السابقة؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. طبعا ورد سابقا حينما قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، إلى أن يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في الآية السابقة نفى جل جلاله أن تكون الملائكة تشفع لأحد إلا بإذنه في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعة.

0: شفعاؤنا عند الله. فجاءت هذه الآية الآن تكمل المعنى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون لا يؤمنون بأن ثمة يوما فيه الحساب والعقاب، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، يطلقون عليها يقولون الملائكة بنات الله. ما العلاقة؟ حين يقال للمشركين لماذا تعبدون هذه الأصنام، يقولون نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات، ولكن لأنها صور للملائكة والملائكة بنات الله، لذلك سميناها بالإناث. هم يعلمون أن هبل واللات والعزة صخور حجر لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، ولكن كانوا يقولون إنها صور الملائكة نتقرب بها. فقال الله معلقا عليهم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي ينادون الملائكة بنات الله، وهذا كلام في غاية الكفر والشرك والعياذ بالله.
1: طيب، هو لماذا اختار من أوصافهم عدم الإيمان بالآخرة؟ ما قال إن الذين لا يؤمنون بالله، ما قال إن الذين لا يؤمنون بالكتاب، وإنما قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة.
0: بارك الله فيك. أولا هم مشركون، هم مشركون يدعون أنهم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولكن يشركون به الأصنام. هنا كان المقتضى من الناحية اللغوية أن يقول إنهم ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ولكن تسجيلا عليهم سجل صفة جديدة. الصفة الجديدة أنهم لا يؤمنون بالآخرة. كأنه يقول
1: ومن صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة،
0: من صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة، ولا يقول هذه الفرية وهذه الكذبة إلا الذي لا يؤمن بالآخرة.
1: واضح.
0: لا يقول إن الملائكة بنات الله إلا إنسان موصوف بأنه لا يؤمن بالآخرة، لا يعمل لها حسابا، لا يلقي لها بالا، هو هذا المقصود.
1: لكنه يقصدهم،
0: يقصدهم طبعا، هم المشركون.
1: طيب، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. اللام في ليسمون، هل هي المزحلقة؟
0: بارك الله فيك. نعم، هي المزحلقة المؤكدة.
1: والمزحلقة تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم.
0: نعم
1: كذلك.
0: نعم، هي لام التوكيد، الأفضل أن نبقيها أعم، لكن هي لأنه لا ما معنى اللام المزحلقة؟
1: زحلقت
0: من مكانها. إن الذين لا يؤمنون، لا نستطيع نقول لا، إن نجمع بين إن المؤكدة واللام المؤكدة، هو تزحلق عن مكانها.
1: هو اللام هي كانت لام ابتداء قبل دخول إن، صحيح؟
0: نعم.
1: لمحمد مجتهد.
0: جميل.
1: فلما دخلت إن قل إن محمد لمجتهد. إن محمدا لمجتهد.
0: جميل.
1: صحيح هكذا؟
0: صحيح. لمجتهد تزحلق من مكانها. وأيضا لو قلنا لا إن الذين لا يؤمنون تدخل على إن، لا تدخل، فلذلك تزحلق. ولكن أن نقول هي مؤكدة، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: إذن نحن أمام تأكيد الجملة الإسمية وتأكيد إن وتأكيد لام المزحلقة.
0: نعم،
1: صحيح. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما القصد بتسمية الأنثى؟
0: تسمية الأنثى أي يطلقون على الأصنام
1: أسماء الأنثى،
0: أسماء الإناث، أسماء الأنثى، وبالتالي اللات والعزى ومنات
1: كلها مؤنثة،
0: كلها مؤنثة. وكلمة تسمية هنا تأتي منصوبة بنزع الخافض، لا يسمون الملائكة مثل تسمية الأنثى، مثل تسمية الأنثى، فهي المفروض تكون مجرورة، ولكن نصبت بنزع الخافض وهو مثل أو كاف كتسمية الأنثى. بارك الله فيك.
1: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يقول وما لهم به من علم.
0: أضيف شيئا فقط.
1: تفضل.
0: وأنت تقرأ أنا تذكرته، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة. لا يؤمنون
1: استمرارية.
0: لو قال إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة لجمع الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، لأن كثيرا من المشركين آمن. هنا أبقاها مفتوحة، إن الذين لا يؤمنون ويختم لهم بالكفر. أما من آمن منهم كان مشركا مثل أبي سفيان وآمن، خلاص. فحتى لا يدخل هؤلاء أتى بالمضارع هنا. بارك الله.
1: يقول وما لهم به من علم إن يتبعون

0: إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما لهم، ما لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة؟
1: نعم.
0: به بماذا؟
1: نعم.
0: إن يتبعون إلا الظن.
1: ما لهم بموضوع تسمية الملائكة بالأنثى، ما لهم به من علم؟ هذا أمر اعتقادي. الملائكة إناث؟ ليسوا إناثا، ليس لهم علم يقيني في هذا الأمر. لذلك الواو هنا واو حالية،
0: والحال
1: والحال أنهم ما لهم بهذا الأمر من علم. أمر تسمية الأصنام بالإناث مدعين أن الملائكة إناث، هذا كلام يخالف الواقع، يخالف الاعتقاد الحق، ليس لهم به من علم. وخصوصا في المعتقدات لابد من علم يقيني، لابد من علم يقيني. في الاعتقاد لا يوجد الظن، متى نعمل بالظن أستاذ محمد؟
0: لما تكون شككت بالأمر.
1: جميل، لكن في العمليات، في العمليات يجوز أن نعمل بالظن أحيانا، أنت تظن أمرا في حل مسألة معينة.
0: صحيح صحيح، في راجح ومرجوح وفي كذا
1: نعم، وقد يكون ظنك صوابا ولك قرائن تدل عليه. لكن في الاعتقاد قول أنا أظن أن الله واحد، معقول؟
0: لا مجال للظن هنا،
1: لا مجال للظن في الاعتقاد. هم أدخلوا الظن في الاعتقاد، فقال تعالى ما لهم به من علم، أي ما لهم علم إطلاقا. إن يتبعون إلا الظن، أي
0: ما يتبعون،
1: ما يتبعون إلا الظن. نواصل، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وإن الظن لا يغني في الاعتقاد، وإن الظن لا الحق، الحق هو الاعتقاد الصواب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا أبدا، بينما يستعمل الظن في الأمور العملية، في تحقيق مسائل معينة يجوز في العمليات، حتى في الفقه. قل إنسان دخل في صلاة ونسي وظن أنه لم يقرأ، هنا الجواب يوجد عند الفقهاء. في الأمور الاعتقادية لا مجال للظن إطلاقا.
0: هذه الآية تضمنت على بعض الألفاظ المعجمية التي تكون في حق الواحد،
1: نعم،
0: العلم،
1: نعم،
0: والظن،
1: نعم،
0: والحق. وأعتقد أن هذا مما يستعمل الآن في مجال القضاء والأحكام والمسائل هذه، العلم بالشيء والظن والفرق بين الظن والحق.
1: بارك الله فيك. والهوى،
0: والهوى، نعم،
1: والهوى في آية سبقت. هذه كلها أشياء وكلمات من الحقل المعجمي للعلم والظن. وبالتالي احنا في تقديمنا لسورة النجم قلنا الله سبحانه وتعالى وضع خطا واضحا للوحي بالحق، ووضع خطا ووصف ما هم عليه من ظن وهوى وكذا. فمن لم يكن على الحق فهو على الظن والهوى، بارك الله فيك. وهذه الكلمات كما قلت تخدم هذا المعنى، بارك الله فيك.
0: قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا أسلوب قصر وحصر،
1: ويفيد التوكيد،
0: والتوكيد. إن يتبعون إلا الظن، ثم قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هو الظن لا يغني من الحق أو لا يغني عن الحق؟
1: لا يغني بدل الحق، من هنا بمعنى بدل، من هنا بمعنى بدل، لا يغني من الحق بدل الحق شيئا أبدا. الظن لا ينفع في قضية الاعتقاد كما هو، والحق هو الاعتقاد الصواب. وأستاذ محمد أنت الآن قعدت لما قرأت إن يتبعون إلا الظن وإنه لا يغني ما ذكر.
0: صحيح، لماذا تكرار الظن؟
1: لماذا تكرار كلمة الظن لتصبح مثلا الآن احذفها من الآية وقل إن الظن لا يغني من الحق شيئا،
0: وهي بالفعل ذهبت مثلا،
1: ذهبت مثلا. فحتى تكون الجملة مستقلة الله أعاد اسم الظن ليجعلها مستقلة. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لو قال وإنه لا يغني أنت تبحث عليه، ما هو الذي إنه لا يغني؟ هو أعطاك مثلا تضربه في الحياة أينما كنت، وتكلم أحدهم بالظن في قضية يقينية تقول له إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وذهبت مثلا. وهذا من أمثال القرآن العظيمة.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول فأعرض، قبل طبعا شيئا نكرة،
1: نعم، تفيد العموم،
0: تفيد العموم
1: بارك الله فيك
0: والإطلاق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
1: لما تحدث عنهم ووصفهم بأنهم مشركون، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وصفهم بأنهم يتبعون الظن في الاعتقاد، وهم يدافعون بشراسة عن الأصنام، قال هؤلاء لا يستحقون أن تكثر من دعوتهم وأن تهلك نفسك من أجلهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا قال فأعرض عن من تولى، أعرض بمعنى أريه عرض وجهك،
0: هكذا،
1: نعم، أريه عرض وجهك، أعرض عنه، أزل عرض الإسلام عليه، لأن الهمزة في اللغة العربية تفيد الإزالة وتفيد التعدية.
0: صحيح،
1: لما تفيد التعدية مثلا نقول كرم فلان، أكرم فلانا، هنا عداه. الإزالة عندما يقول الله تعالى مثلا، وضربت لك هذا المثل، عندما يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أزيل خفاءها، أخفيها بمعنى أزيل خفاءها، أكاد أظهر الساعة.
0: ومنها أذهب عنهم الحزن،
1: نعم،
0: أزال
1: عنهم الحزن، بارك الله. هنا فأعرض عنهم، أزل عرض الدعوة عنهم، لا تعرض الدعوة عليهم، فإنهم مصرون على ذلك. جيد، ماذا قال؟ فأعرض عن الذين يظنون
0: عمن تولى،
1: هنا عبر عنهم بصيغة أخرى، عوض أن يقول فأعرض عن الذين يتبعون الظن، قال لا، أعرض عمن تولى عن ذكرنا، يريد أن يقول إن اتباعهم للظن سببه أنهم تولوا عن ذكرنا. ذكر السبب بعدما ذكر المسبب، قال إن يتبعون إلا الظن في الاعتقاد. وتعرف لماذا يتبعون الظن في الاعتقاد؟ لأنهم أعرضوا عن الذكر، وأعرضوا عن الوحي، وأعرضوا عن الهدى، وهذه نتيجة حتمية.
0: واضح. قال فأعرض يا محمد، صحيح،
1: نعم،
0: عن الذي تولى عن ذكرنا،
1: نعم،
0: من هنا الموصولة،
1: صحيح،
0: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ذكرنا هل المقصود به القرآن؟
1: المقصود به عن ذكر الله، عن الإيمان بالله، عن ذكرنا، عن الإيمان بنا، عن القرآن الكريم
0: وهو والقرآن ذي الذكر،
1: نعم، عن ذكرنا وهو القرآن، عن الوحي. أعرض عن كل من تولى عن الإسلام بهذه الطريقة. هؤلاء أشركوا، يعني يشركون بالله، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، لديهم عصبية لأصنامهم. أعرض عن هؤلاء الذين تولوا عن الذكر المنزل. وإحنا درسنا في الحلقة الماضية ولقد جاءهم من ربهم الهدى،
0: صحيح،
1: جاءهم الهدى فأعرضوا عنه، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، نفس الكلام. انظر الآن أستاذ محمد إلى فأعرض، هنا لم يقل له فاذهب أو لا تهلك نفسك، لقال أعرض عمن تولى، لأن الإعراض والتولي متقاربان،
0: طباق فيها طباق،
1: نعم، ومتقاربان جدا، لا، فيها ترادف، أعرض وتولى،
0: هم صحيح تولوا، نعم
1: بارك الله فيك، هم تولوا فأنت أعرض، لم يقل له تولى.
0: وإن كان تولى تأتي بمعنى كذلك، تولى الشيء، أي
1: تأتي بمعنى آخر، تولى الشيء بمعنى اهتم به، وكذا وكذا. فانظر إلى، لم يقل له لا تذهب نفسك حسرات على من تولى، لا تتعب نفسك، اسكت مثلا، أو دع انصرف أو دع خطابا، قال أعرض عنهم. لماذا تعرض عنهم؟ لأنهم تولوا، فالجزاء من جنس
0: العمل،
1: بارك الله،
0: جميل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هنا ما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، قال لم يرد
1: إلا
0: الحياة الدنيا، أقوى طبعا،
1: بارك الله فيك. لو قال أعرض عن من تولى، هذا عدول في الصيغة، جميل جدا. لو قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، الناحية اللغوية صحيحة، لكن في قوة التوكيد ما جاء عليه النظم الجليل أقوى. ولم يرد إلا، هذا قصر وحصر، هو قصروا حياتهم وعقليتهم ونجاحهم فقط في الدنيا، لم يحسبوا حسابا للآخرة أبدا.
0: كما أنه ربما يفهم منها أمر آخر كذلك دكتور، حينما يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، قد يفهم فاهم أن إرادة الحياة الدنيا فيها مذمة، وهذا ليس صحيح.
1: نعم.
0: لأن إرادة الحياة الدنيا
1: مطلوبة أيضا،
0: مطلوبة كذلك.
1: نعم.
0: لكن أنك لا تريد من الحياة إلا الدنيا، هذه الإشكال،
1: وتنسى الآخرة، هذه مصيبة. أما أن تريد الدنيا لتكون جسرا للآخرة ومطيتك للآخرة وتنفق في الدنيا وتصلي في الدنيا وتقيم أمر الله في الدنيا، هذا جميل. أما لا يريد إلا الحياة الدنيا وينسى الآخرة ويحذفها من حساباته ولا يؤمن بها، هذا إنسان دخل في الكفر. إذن الله حصر علمهم، حصر إرادتهم، حصر كل الحسابات فقط في الدنيا، وهذا ذم لهم وبصيغة القصر والحصر التي تفيد التوكيد.
0: هل يعرض إلى أمر هنا حينما يقول فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هل يعرض إلى شخص معين، إلى حادثة معينة، أم الكلام على عمومه؟
1: لا، الكلام على عمومه، لأن مسألة بعد قليل في آيات أخرى سيتحدث عن واحد أو اثنين من كبار المشركين. أما هنا في الكلام عن المشركين الذين يشركون بالله الأصنام، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، هذا الصنف من صناديد الكفر أعرض عنهم يا محمد.
0: يقول ذلك مبلغهم من العلم.
1: نعم.
0: ذلك اسم إشارة. نعم. لماذا؟
1: نعم.
0: يشير إلى ماذا؟
1: نعم، يشير إلى ما سبق،
0: إلى هذا الكلام،
1: إلى الكلام السابق. ذلك الدنيا مبلغهم من العلم،
0: هكذا
1: العلم بالدنيا مبلغهم من العلم، حبهم للدنيا مبلغهم من العلم.
0: ولا يقصد بها أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى؟
1: يجوز أن تعود وتنصرف تسميتهم الملائكة، تسميتهم بأسماء الأنثى، ذلك مبلغهم، كل ما سبق يجوز أن تعود عليه، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد.
0: صحيح.
1: يعود على ما سبق.
0: طيب، قال ذلك مبلغهم من العلم. نعم. مبلغهم.
1: نعم.
0: هذه الصيغة الاشتقاقية ماذا، ما هي؟
1: مبلغ على وزن مفعل. على وزن مفعل من الفعل بلغ. ذلك قصارى ما يبلغونه من العلم، مصدر ميمي، مبلغ وعلى وزن مفعل، ذلك قصار ما يصلون إليه من علم، أو ما وصلوا إليه من علم في حقيقة الوجود. الإنسان أستاذ محمد، كل الحضارات وكل بني البشر من عرب وعجم وفرس وروم ومن كل الأجناس، لابد أن يفكروا في الوجود، من خالق هذا الوجود، من خالق الكون، ما حقيقة الإنسان، ما رحلة الإنسان، إلى أين ينتهي، لماذا الموت؟ هذه أسئلة فلسفية لابد من طرحها. لا يوجد إنسان في أي حضارة لا يطرح هذه الأسئلة، يقول أنا أعيش، أكل، أشرب، أن أموت، لماذا أموت، إلى أين أذهب، تسمى الأسئلة الفلسفية الخالدة. الله تعالى هنا قال ذلك مبلغهم من العلم، هذا قصارى إدراكهم، لا يعرفون إلا الدنيا. ذكرني في آية فسرناها في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لم يقل الظاهر، لو يعلمون الظاهر ما يعلمون كل شيء في الظاهر، يعلمون شيئا بسيطا ظاهرا، قصيرا، صغيرا جدا، قليلا. هنا قال ذلك مبلغهم من العلم. أنت تعرف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا كتبته وأنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك
0: ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: نعم.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: نعم. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا إلى أن يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
0: علمنا.
1: من هنا أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الدنيا مبلغ قصار ما نعرف الدنيا. يا أخي، هناك دنيا وهناك آخرة، هناك جسد وهناك روح، هناك يعني نحن عبيد والله هو الخالق وسيحاسب. لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بينما المشركون الدنيا هي مبلغ علمهم.
0: فمعنى ذلك حينما قال ذلك مبلغهم من العلم، إرادتهم الحياة الدنيا هي مبلغهم من العلم.
1: وأنا قلت لك الأولى أن تعود هنا، ولكن لا مانع أن تنصرف أيضا مبلغهم من العلم في الاعتقاد أنهم سموا الملائكة بنات الله، لكن الأولى أن تعود لأقرب مذكور.
0: طيب هو قال إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ثم يقول ذلك مبلغهم من العلم.
1: نستطيع أن نقول، اسمح لي نكمل لك هون، ذلك الظن أيضا مبلغهم من العلم. والله تنطبق، القرآن حمال ذو وجوه، ولذلك يعني إذا لم تكن لدينا وسائل فهمه من لغة سليمة وسنة صحيحة الإنسان يضيع. هنا اللغة تقول لك ذلك علمهم بالدنيا مبلغهم من العلم، ذلك الظن الذي يعتقدونه مبلغهم من العلم. يا أخي الظنون لا يؤخذ بها بالاعتقاد.
0: واستعمال اسم الإشارة ذلك هنا يدل كذلك على الاتساع في المعنى.
1: بارك الله،
0: لأنه انظر كم تأويل أولنا في هذه اللحظات، فقط لأنه لم يأتي باسم الظاهر وإنما جاء باسم الإشارة
1: ويطوي المشارة إليه، طوى المشارة إليه لنقدره نحن في التلاوة. بارك الله فيك.
0: يقول ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: أولا جملة هذه مفصولة أم موصولة؟
0: مفصولة.
1: مفصولة، لا يوجد لا حرف عطف لا واو ولا فاء ولا كذا. إذن بعدما قال له ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية تعليلية لما سبق. حين قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أعرض عن من تولى، قلوا أنا أعلم بهم، أعرض لأنني أعلم بقلوبهم، فهذه تعلل الإعراض. أعرض ولا تخشى من ذي العرش أن يلومك ولا أن يعنفك ولا تخشى أنك فرطت، لأنني أنا الله أعلم بمن ضل وأعلم بمن اهتدى. فجملة تعليلية لما سبق.
0: واضح.
1: نعم.
0: إن ربك هو أعلم، طبعا استعمل ضمير الفصل هو كذلك للتأكيد.
1: للتأكيد، وإن للتأكيد.
0: وإن للتأكيد.
1: جميل.
0: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
1: أم هو عالم؟
0: أعلم.
1: أعلم، صيغة التفضيل. المفسرون والبلاغيون يقولون أعلم صيغة التفضيل.
0: أعلم من من؟
1: ممكن أنت ترى إنسانا وتراه ضالا في اعتقاده، لكن الله أعلم بعلمك منه. يعني الله، أنا أعلم أن فلان ضال مثلا، يعبد صنما ويشرك بالله،
0: على الظاهر. على الأقل.
1: على الظاهر الله أعلم من علمك البشري، فهنا على وجه التفضيل الحقيقي. ويجوز أن تكون أعلم مسلوبة التفضيل، إن الله هو العالم بمن ضل والعالم بمن اهتدى. فالمفسرون يقولون أعلم اسم التفضيل يجوز أن يكون على بابه في صيغة التفضيل، ويجوز أن يفيد العلم فقط. بارك الله.
0: طيب، هو قال هنا ضل وهنا قال اهتدى.
1: نعم.
0: وضل عكس اهتدى، صحيح.
1: صحيح.
0: لكن هنا قال ضل عن سبيله وهنا قال اهتدى
1: إلى سبيله.
0: ما قال؟
1: خلص أنت. مرارا قلنا القرآن للأذكياء، الذي لا يقرأ القرآن بذكاء سيفرط في كثير من معانيه وحكمه وأسراره. إن الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل الله، عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى إلى سبيله، والأولى تدل على الثانية، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. كل متعلق سبق أن ذكر يحذف، والقرآن فيه الحذف كثير. انظر معي الآن، إن الله أعلم، إن ربك جاء باسم الربوبية
0: ونسبه أو
1: وأضاف إليه كاف الخطاب.
0: صحيح.
1: إن ربك، من يحبك، من يحسن إليك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لا تحزن عليهم يا محمد، إن ربك المحيط بك، المحسن إليك، المتصرف في وجودك ووجودهم، الذي يكلؤك، لا تذهب نفسك حسرات عليهم، إن ربك هو أعلم. فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم.
0: لكن حينما جاء وتحدث عن ملك الله سبحانه وتعالى قال ولله ما في السماوات.
1: رأيت كيف يعني؟ الحمد لله، ما قال وللرب
0: أو ولربك،
1: ولربك لا، قال لله. هنا اسم الله، عندما يتحدث الله عن السماوات والمجرات،
0: تعظيم الألوهية
1: والملك العظيم والملكوت، يقول الله، اسم الجلالة الأعظم الله. حتى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يمسك الذي يمسك الكون بهذه الجاذبية الله باسم الجلال الأعظم. لما يريد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم أن يثبته أن يطمئنه يعطي كاف الإضافة. كاف الإضافة تفيد التسلية والتثبيت والتطمين.
0: طيب قال أعلم بما هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
1: لدي نقطتان. تفضل
0: تفضل تفضل, تفضل تفضل تفضل.
1: لدي نقطتان هنا. أولا قدم الضلال على الهدى.
0: صحيح.
1: أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن. لماذا قدم أهل الضلال؟ هو الله يعلم هؤلاء وهؤلاء.
0: رعاية الفاصلة حاضرة هنا.
1: رعاية الفاصلة حاضرة. لكن قبل قليل عن من كان يتحدث؟ كل حديث عنهم.
0: صحيح.
1: إن هي إلا أسماء سميتموها ألكم الذكر وله الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. حديث عن المشركين وعن الذين يتبعون الظن.
0: فكان الأولى أن يقدمهم.
1: فالتناسخ والانسجام يقدم إن ربك أعلم بمن ضل من هؤلاء وهو أعلم بمن اهتدى من أمثالك. هذا واحد. الفاصلة مرعية. تقديم المعنى أولا ثم الفاصلة ثانية. معنى رقم اثنين. إن رب وهو أعلم بال
0: هنا. بمن اهتدى.
1: بمن اهتدى. لو قال وهو أعلم بالمهتدي بالاسم مثلا يعني بالضال وبالمهتدي. المهتدي هو من كانت صفة الهدى ثابتة فيه.
0: متلاصقة فيه ملتزمة به.
1: ملتصقة فيه ثابتة فيه صح؟
0: صحيح.
1: ليس هذا فقط. حتى من اهتدى يوما ما الله أعلم به. ليس شرط أن تكون الهداية ثابتة يعني يعمل صباح مساء في
0: حتى لو كانت الهداية متحورة أو غير ثابتة
1: صغيرة قليلة يعلم من
0: يدل عليها عدم ثبات الفعل.
1: نعم عدم ثبات الفعل. يأتي الآن آخر شيء. لماذا لم يقل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى. كرر هو أعلم. لماذا كرر هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن اهتدى للتباين بين
0: الضلال والهدى.
1: بين الضلال والهدى. هو أعلم علما محيطا شاملا بالضالين وأعلم علما محيطا كاملا بالمهتدين. واضح. ليبين مدى الفرق بين أهل الضلال وأهل الهدى أعاد اسم التفضيل وهذا لإفادة التباين. بارك الله فيك.
0: صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنا كذلك قدم الذين أساءوا بما عملوا وأخر الذين أحسنوا بالحسنى. وهذا من اللف والنشر أعتقد.
1: نعم ومتابعة التناسق السابق يعني تهتديت الآن مباشرة. هو يتكلم عن المشركين عن الذين لا يؤمنون بالآخرة إذن يقدمهم.
0: صحيح.
1: إذن الأولى التقديم لمن يذكر. نعم.
0: قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا. نعم. اللام هنا. نعم. ما شأنها؟
1: جيد. اللام هذه وقف عندها العلماء. وقبل أن أشرحها أو نتعرض لها ولله ما في السماوات وما في الأرض. طبعا لله لام الملك.
0: الملك.
1: لله ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض. اللام لله لام الملك. جيد. الله يملك السماوات ويملك الأرض سبحانه وتعالى. أنت قلت لي قبل قليل ليجزي من؟ الفريقين.
0: صحيح.
1: فريق الضالين وفريق المهتدين.
0: ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
1: عبر عن الضالين بالإساءة لأن الضلال يؤدي إلى الإساءة.
0: صحيح.
1: وعبر عن المهتدين بالإحسان. فالذي يهتدي يحسن. الآن عبر بالنتائج أستاذ محمد.
0: صحيح.
1: جيد.
0: هو قال ليجزي الذين أساءوا عملوا السيئة يعني.
1: جميل.
0: بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هنا ليست العاقبة وإنما صفة للعاقبة. صحيح.
1: صفة للعاقبة. صفة للثواب.
0: للثواب.
1: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى.
0: بالمثوبة الحسنى.
1: بالثواب الأحسن. هاي مذكر. بالمثوبة الحسنى.
0: بينما هنا قال بما عملوا.
1: فقط. هذه نكتة لطيفة أخرى. لكن الآن دعني مع اللطيفة الأولى. الأولى لم يقل ليجزي الذين ضلوا ويجزي الذين اهتدوا. ما هو كان يتكلم عن الضلال والهدى.
0: صحيح.
1: الضلال يقود إلى الإساءة في الاعتقاد والعمل والهدى يقود إلى الإحسان في الاعتقاد والعمل. تحدث عنهم بمآلهم. جيد. الآن نعود إلى ما تفضلت به. لما كان الأمر يتعلق بالمسيئين قال يجزيهم بما عملوا
0: واحد مقابل واحد،
1: واحد عمل سيئة يجزيه سيئة عقاب سيئة، عمل عشر سيئات يجزيه بعقاب عشر سيئات، هذا العدل الرباني. لبعدها ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليس بما عملوا، بأحسن مما عملوا. الحسنى هي أحسن مما عملوا. لماذا؟ لأن الله ذكرني في آية أخرى يقول نجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
0: صحيح.
1: أنت مثلا كنت تصوم أحيانا الاثنين والخميس، أحيانا الشهر هذا لم تصوم والشهر القادم صمت، الله يوم القيامة عندما يعلم حسن نيتك وإخلاصك وصدقك يجزيك على أحسن الشهور وأحسن ما كنت تفعل، حتى ولو تأخرت في بعض الأمور.
0: سبحان
1: كنت
0: الله.
1: تقوم الليل 10 ركعات 20 ركعة، أيام تكون مريضا مزاجك غير مناسب تقوم ركعتين أو قد لا تقوم وتصلي الفجر، هنا الله تعالى يجزيك بأحسن الذي كنت تعمل. بينما مشرك أو إنسان مجرم شرب خمرا يحاسب على الخمر، توقف عنه لا يجزيه الله سوءا، واضح؟ فالذين أساءوا يجزيهم بمماثل ما عملوا بالعدل، بينما الذين أحسنوا يجزيهم بالحسنى،
0: بالرحمة
1: بأكثر مما عملوا. وهذه لطيفة من لطائف فضل الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله. طيب، قال يجزي الذين أساءوا بما عملوا،
1: نعم،
0: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وتوقفنا عند قول الحسنى هي صفة لمحذوف
1: هي المثوبة الحسنى. بقي أن أشير لك إلى شيء بدأنا به، لله ما في السماوات، لله ملك السماوات. قلت ما دخل هذا الكلام هنا؟
0: صحيح،
1: هذا دخله أستاذ محمد لشيئين. الذي يملك،
0: يعاقب،
1: هو الذي يعاقب. هذا هو المعنى. هو قال قبلها هو أعلم بمن ضل عن سبيله
0: وهو أعلم بمن
1: اهتدى. افتح قوسين، جملة اعتراضية،
0: ولله ما
1: في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فالذي يملك السماوات والأرض هو الذي يجزي، هو الذي يعاقب، هو الذي يثيب. هذا المعنى رقم واحد.
0: وهو الذي يغفر، وهو الذي يرحم.
1: أيوه، أنت الآن لا تملك شيئا وتريد أن تعاقب؟ هذا حتى في الدنيا
0: ما يستقيم.
1: الذي يملك البيت يعاقب أبناءه أو يثيبهم أو المهم يتحكم فيه. جيد، تعال الآن المعنى الثاني. لله ما في السماوات وما في الأرض، جملة اعتراضية، ليجزي مرتبطة بأعلم. نقول الآن الله هو، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا.
0: فهي جملة معترضة،
1: جملة معترضة تبين قدرة الله وملك الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى. إذن كأنك تقول الآن أجيبك عن سؤالك، ما دور اللام؟ اللام لها معنيان، إما لام الجزاء، لام العلة، أو لام المآل اللي هي
0: صيرورة،
1: أولى أمرهم
0: صيرورة،
1: الصيرورة، بارك الله. إذن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليؤول أمرهم أن يجزي المحسنين وأن يجزي المسيئين.
0: واضح.
1: مع الملك الله، لله ملك السماوات والأرض، النتيجة ليجزي، لأن المالك هو الذي له علة الجزاء.
0: للتعليل يعني.
1: التعليل، بارك الله فيك.
0: واضح.
1: نعم.
0: يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم، هل لها علاقة بمن تحدث عنهم آنفا؟
1: نعم.
0: أم أنها آية منفصلة، قصة منفصلة؟ هل نزلت في شأن أحد؟ هل المقصود بها شخص معين؟
1: بارك الله فيك. أولا أنا أقرر شيئا والله أعلم، لا يوجد في الجملة في سور القرآن شيء يبدأ بدون ما له علاقة بما سبق أبدا، حتى ولو لم نعلم نحن.
0: هذا متفق عليه.
1: حتى ولو لم نعلم أحيانا ما المناسبة، لكن إلا ولها ارتباط بما سبق. القرآن محكم، وكلمة أحكمت آياته معنى في انسجام، في تناسق، في ارتباط، في معاني. مثل ما قلنا قبل قليل، واحد يقول يا أخي تكلم عن العلم بمن ضل وبمن اهتدى، بعدين لله ما في السماوات، هو يريد أن يفيد شمول علمه وشمول قدرته، ومن له علم شامل وقدرة شاملة يعاقب.
0: واضح.
1: نأتي الآن ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هؤلاء الذين أحسنوا بالإسناء، كأني أنا وأنت نقول يا أخي ما صفاتهم يا رب ما صفاتهم؟ قل الذين يجتنبون كبائر، الذين بدل من الذين الأولى، الذين يجتنبون بدل من، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا، أنا وأنت نقول يا رب حتى نكون من المحسنين، ما صفاتهم؟ قل نقطتين، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا المعنى رقم واحد، بدل الذين يجتنبون.
0: لذلك أخرهم،
1: لذلك أخر. أنت الآن اهتديت. قدم أساء، لأن الحديث عن المسيئين، أخر الذين أحسنوا ليربط ويقول الذين يجتنبون. واضح تركيب القرآن، لأن لو قلب وقال يجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بالسوء أو بأي شيء، فتقول الذين يجتنبون، هنا تفكك الأسئلة.
0: لكن يعني مر بي سابقا صراحة، لا أتذكر هذه الآية أو غيرها، أنها نزلت في أحد الصحابة الذي هم بامرأة أو شيء من هذا القبيل.
1: يعني تقول أنت في رواية أن أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو رجل مؤمن وجاءته امرأة في المدينة المنهى، هذه في رواية
0: في هذه الآية.
1: هذه الآية يعني؟ نعم. أنا أريد أن في الحقيقة أن أبقيها عامة لتنفع الجميع، لكن الرواية موجودة. فهم بامرأة وراودها وكانت تريد شيئا من البضاعة، تجارة، فأدخلها، قال هنا عندي بضاعة أكثر، وحاول أن يراودها إلى أن قبلها أو شيء من هذا النوع، ولكن لم يفعل معها سوءا أو زنا، ولاذت بالفرار فندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية موجودة. فطبعا هنا نزلت.
0: طيب عفوا دكتور، عذرا على المقاطعة، هذا لا يتعارض مع مكية السورة؟ السورة هذه مكية.
1: جميل، هناك سور مكية وتأتي
0: والحادثة هذه في المدينة.
1: نعم، لا يتعارض. سورة الحج التي درسناها فيها آيات مكية وآيات مدنية. أحياناً تنزل الآية في المدينة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوها، طبعاً بأمر من الله بأمر من جبريل،
0: ضعوها في سورة كذا. نعم.
1: هذا موجود، المدني الذي فيه المكي والمكي الذي فيه المدني.
0: صحيح،
1: هذا ترتيب رباني. لكن في الحقيقة أنا شخصياً من خلال قراءتي في التفسير لا أميل إلى الصورة
0: أن تكون سبب في هذا،
1: أن تكون سبب. هي ممكن الحادثة وقعت، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ له الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. وقال العلماء من اللمم الغمزة والبسمة والمقدمات، يعني من المقدمة، وهذه موجودة في التفسير. لكن دعنا نقف عند الصورة المكية، والذين يجتنبون تصرح الذين أحسنوا، وهذا منطقي جدا، وبدون أن نشدد بأن الآية مدنية ووضعت هنا. هذا الذي أفهمه.
0: أتذكر حينما كنا ندرس في الجامعة، كنا ندرس الأدب الإسلامي لشوقي ضيف، كتاب الأدب الإسلامي.
1: نعم.
0: وكان الحديث حول تأثر الأدب أو الشعر.
1: نعم.
0: بالقرآن،
1: طبعا بلغة القرآن.
0: وأذكر بيتا أحاول أن أستذكره لوضاح اليمن، يقول فلما قلت ناوليني تبسمت،
1: نعم،
0: وقالت معاذ الله من فعل ما حرم،
1: نعم،
0: يقول فما ناولتني حتى تبسمت، يقول وأعلمتها ما أحل الله
1: من اللمم. نعم نعم، هذا
0: هنا الشاهد، يعني
1: هو يظن
0: أو حتى يقال أن وضاح فهم معنى الآية، هكذا
1: فهم معنى الآية أو خرجها مخرجا، قال هذا من اللمم. ولكن في الحقيقة الآية عامة، الآية عامة، حتى ولو نزلت بهذا السبب. علماء التفسير ماذا يقولون سيد محمد؟ يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شخصيا نفسر الآية فنقول ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، من هم المحسنون؟ نقطتين، الذين يجتنبون كبائر الإثم، في اتساق وانسجام جميل جدا. إذا نزلت في حق واحد لا معنى.
0: طيب، هو قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الاجتناب هو الابتعاد.
1: نعم.
0: والابتعاد عن المسببات، صحيح؟
1: صحيح.
0: طيب، قال كبائر الإثم والفواحش. طيب، أليست الكبائر هي الفواحش؟
1: جي.
0: وأليست الفواحش هي الكبائر؟
1: لا. نتحدث. طيب. أولا قبل هذا أشير، الذين اجتنبوا الكبائر
0: لا يجتنبونه.
1: لكن في الذين أحسنوا
0: فيها ديمومة.
1: والذين أحسنوا أحسنوا في الاعتقاد مرة واحدة، أخذوا بالدين بقوة. لكن عندما جاء الأمر إلى الكبائر يجتنبون ويستمرون. اليوم أنت تجتنب كبيرة الخمر مثلا وغدا تشرب، أو اليوم تجتنب كبيرة حقوق الوالدين والزنا وغدا تقع والعياذ بالله. يجتنبون مداومين على الاجتناب. إذن فعل المضارع هنا له دور عظيم. يجتنبون كبائر الإثم. أولا نشرح ما معنى الكبائر ثم الفواحش ونرى لماذا عطف. الكبائر أستاذ محمد وأنت سيد العارفين، يعني الكبائر اختلف فيها المفسرون والفقهاء. الجمهور على أنها سبعة الكبيرة، يعني الشرك بالله وقتل النفس والسحر وعقوق الوالدين وقول الزور إلى غير ذلك. حديث موجود بخاري ومسلم.
0: لكن الكبائر، كتاب الكبائر
1: للذهبي
0: عد أكثر من ذلك بكثير.
1: جميل، أنا سأتيك إلى الرأي الثاني. لكن نقول الجمهور يقولون الموبقات السبع، هذه فعلا هي أكبر الموبقات. الرأي الثاني هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، بعدين أخذه الذهبي وغيره. قالوا له هل الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب. هذا ابن عباس، إلى السبعين أقرب. تعال عقوق الوالدين، الزنا، الخمر، الربا،
0: حتى وضعوا منها الغيبة والنميمة.
1: نعم، كلها تدخل بالكبائر. استناداً إلى قول ابن عباس، العلماء والفقهاء قالوا الكبائر جمع كبيرة، كل ما في القرآن وعيد شديد. كل ما في القرآن له وعيد، ولهم عذاب النار، ولهم عذاب أليم. مثلاً آكل أموال اليتامى
0: يأتي في سياق الكبير،
1: في سياق الكبير، في سياق الكبيرة والكبائر. كل ما توعد الله عليه بعذاب، هذا واحد. كل من وجه اللعنة، ألا لعنة الله على الظالمين، على كذا الذين يفعلون، كل من قال وحكم الله بأن اللعنة تلحقه من الكبائر. قال العلماء كل من له، من حد الله له حدا. انظر سيد محمد، الزنا له حد، شرب الخمر، قطع الطريق،
0: فإذا هو كبيرة،
1: فهو كبيرة. إذا الكبائر كثيرة.
0: طيب الفواحش؟
1: لا دعني أكمل لك شيء. في قراءة صحيحة الذين يجتنبون كبير الإثم هو الشرك.
0: هكذا
1: أكبر شيء هو الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نأتي الآن إلى الفواحش. الفواحش هي ما فحش وزاد عن الحد، أفحش من الكبيرة.
0: هكذا.
1: أنت متى تقول أتى بذنب؟ لا، بل أتى بأفحش منه. الفاحشة أكبر من الكبيرة، هي أسوأ منها، أفحش بمعنى أشد طغيانا وتجاوزا للحد. لذلك هنا العطف من باب الترقي.
0: هكذا.
1: الذين يجتنبون الكبائر ويجتنبون ما هو أفحش منها بكثير، هنا إلا اللمم، استثنى اللمم وهو صغائر الذنوب.
0: طيب هذا قد يفهمه فاهم.
1: نعم.
0: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لا بأس من إتيان اللمم إذن.
1: جيد.
0: ألا يفهم من هذا؟
1: يفهم، قد يفهم، لكن القرآن قال إلا اللمم.
0: اللمم ما هو اللمم؟ نعم،
1: اللمم هو ذنب تلم به وتفارقه بسرعة. اللمم نقول فلان زارنا لماما. ما معنى زارنا لماما؟
0: ما أقام عندنا، يعني
1: ما مكث عندنا ولا أقام، زارنا ثم ذهب. نعم، فهذا زارنا فأنت الإنسان فرضا يمشي إنسان رأى منظرا غير مناسب، رأى ثم استغفر وعاد، هذا لمم. نعم، والأولى ليست لك، الأولى والثانية عليك. لكن حتى ولو وقع إنسان في ذنب أو جلس مجلسا واغتيب فيه إنسان آخر، بعد يقول استغفر الله العظيم يا أخي نترك الغيبة، هذا ألم بذنب ثم غادره. كل من ألم وغادر ممتاز. لا كبيرة مع إصرار، عفوا مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. اللمم هو صغير الذنب. العلماء قالوا منه يعني النظرة، منه قد تكون غيبة إنسان لمصلحة. كل ذنب صغير لم يتوعد الله عليه فهو من اللمم.
0: طيب هذا اللمم من ألم صحيح أو من
1: أصلها من ألم لماما بالأمر.
0: طيب أحيانا الإنسان يهم بالأمر.
1: نعم.
0: أو يهم بالأمر
1: ولا يفعله
0: منها؟
1: لا، الذي يهم بالأمر ولا يفعله هذه رحمة من الله. كم أهم أنا بذنب وتهم أنت بذنب وتحدثك نفسك عن فلان أو أن تفعل ثم لا تفعل، غفر الله لأمتي ما حدثت به أنفسها.
0: سبحان الله.
1: نعم، لكن لو هممت بحسنة لو لم تعملها يثيبك الله عليها.
0: إذن إن ربك واسع المغفرة متعلقة بما قبلها.
1: بارك الله فيكم. أنا جايك، أنا بحب نستعجل. أقول لك شيئا لا أدري كم بقي من الوقت، عندي فكرة مهمة. عندما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم، ما معنى كبائر؟ كبيرة.
0: كبيرة،
1: كل ما هو كبير من الكبائر. جيد، لماذا لا يوجد حسنات كبيرة تسمى كبائر؟ هذا السؤال. صحيح. لماذا لا يوجد حسنة؟ أنت واحد مثلا أعطاه 100 مليون درهم في مشروع،
0: مع أن الكبير يطلق على السيء والجيد.
1: لكن ارتبطت في ذهن المسلمين وارتبطت في القرآن الكبائر بالذنوب. جيد، واحد فعل شيء عظيم، بنى مستشفى، بنى مدينة للفقراء، ألا تعتبر حسنة كبيرة؟
0: بلى.
1: نقول نعم، لكن كل ما تفعل أنت من أكبر الحسنات في حق الله ولا شيء.
0: يا سبحان الله،
1: هذا المعنى الدقيق. أنا الآن أنت تصدقت بمدينة.
0: جميل.
1: هذا لا يدفع عينا أعطاك الله إياه.
0: جميل.
1: في حق الله ليست كبيرة أبدا.
0: جميل. جميل.
1: حق المنعم، بينما الله المنعم عليك والمتصرف فيك والذي أحسن إليك، تعمل أي شيء بسيط هو كبير في حق الله في الذنوب.
0: جميل. دكتور، بقي لنا من الوقت ما نتم به هذه الآية، يقول إن ربك واسع المغفرة، فإذا متعلقة بما مضى.
1: نعم.
0: فبالتالي المغفرة للكبائر أو للفواحش أو لللمم؟
1: لا، لللمم دقيقة، لكل شيء. لكن الذين يجتنبون الكبائر يغفر الله لهم اللمم. أنت قلت لي قبل قليل، قلت لي هل معنى ذلك نأتي اللمم؟ قل لا نأتي اللمم، لكن لو وقعت فيه وكنت ممن يتقي الكبائر، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاللمم هنا السيئات الصغائر يغفرها الله إذا اجتنبت الكبائر.
0: قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.
1: قبل ذلك، لأنها ستأخذ معنا وقتا، أجيبك بكلمة أخرى مهمة جدا. لماذا قال إن الله واسع المغفرة جل جلاله؟ واسع المغفرة بعد هنا كأنه يقول ليس عدم المؤاخذة على اللمم لأنه ليس ذنبا. لا، لأن الله واسع المغفرة،
0: فهو من لطف الله.
1: من لطف الله وفضله. واللمم لمم، إذا وقعت في غيبة أو نظرة سيئة أو كذا هذا ذنب، ولكن لمغفرة الله يغفره سبحانه وتعالى.
0: نعم.
1: أما هو أعلم بكم، ستأخذ معنا وقتا.
0: تفضل تفضل دكتور تفضل.
1: هو أعلم بكم إذ أنشأكم، كأن أحدا يقول عندما وقعت في اللمم قاصدا أم غير قاصد؟ من يعلم؟
0: من يعلم؟
1: هو
0: الله
1: أعلم. هو أعلم بقلبك. أنت تقول هذا لمم وغير مقصود، أنت برر كما تشاء، لكن الله أعلم بما في نفسك وما في قلبك. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض،
0: حين أنشأكم،
1: حين أنشأكم في المرحلة الترابية آدم. وإذ أنتم أجنة في المرحلة الجنينية. فلا تزكوا أنفسكم بعدم المعاصي. وهذا يقول أنا أصلي منذ سنة، أقرأ منذ كذا، أحفظ القرآن. فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى. آيات
0: لا لا، حينما قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني حتى من قبل أن تخلقوا.
1: طبعا، إذن وهذا دليل على العلم المحيط، قبل أن يخلقك يعلمك، يعلم شؤونك وأصلك حين خلقك في صلب آدم من تراب. صح.
0: طيب، قد يقول قائل إذ أنشأكم من الأرض، يقصد من من
1: منها خلقناكم،
0: منها خلق من مادتها،
1: من تراب الأرض.
0: طيب، حواء خلقت من ضلع آدم.
1: في الأصل كلنا من آدم، وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم. إذا تحدث هو أعلم بكم إذ أنشأ أصلكم من تراب. صح. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الجنينية. وإذ أنتم أجنة. جيد، الجنين أين يكون سيد محمد؟
0: في بطن أمه.
1: جيد، لماذا قال في بطون أمهاتكم؟ وإذ أنتم أجنة، معلوم أن الجنين في البطن. في ظلام البطون أمهات، لبيان العلم المطلق حتى في الخفاء.
0: جميل.
1: في بطون أمهاتكم يعلمكم الله. أو عندما كبرت صار عندك 20 و30 سنة وتصلي تقول أنا فعلت من أجل كذا، فلا تزكوا أنفسكم. تفرع عنه الفاء التفريعية، والله أنت عملت خيرا عملت سوءا الله أعلم، لا داعي لأن تزكي أعمالك، لأن الذي يعلمك في المرحلة الترابية والجنينية لا داعي لأن تعلمه شيئا. هذا المعنى دقيق جدا.
0: قال فلا تزكوا أنفسكم لأنه لا داعي لأن تزكي نفسك، الله أعلم بمن اتقى
1: أو بالأتقى
0: بمن اتقى.
1: بكل من اتقى جيد، وأعلم بمن ضل أم لا؟
0: بلى
1: جيد بلى، لأن هنا ليس مفهوم مخالفة لكن يحفز على التقوى، فقال هو أعلم بمن اتقى ولا يقول هو أعلم بمن ضل حتى يحفز على الضلال.
0: أشكركم فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة، كما أشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.
3: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: سلسلة مدارج السالكين. سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. آخر منزلة في المجلد الأول من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي لب المنازل وروح الأعمال، هي لا تتعلق بصورة الأعمال لكنها تتعلق بروح الأعمال، إنها منزلة الخشوع. والخشوع يربطه بعض الناس بالصلاة، فما ذكرت الصلاة إلا وذكر الخشوع، وما ذكر الخشوع إلا وذكرت الصلاة، غير أن هذه المنزلة تتعلق بقلب الإنسان وبسكونه إلى ربه واستسلامه لأوامر الله عز وجل خاشعا. الخشوع في اللغة السكون والترفق والطمأنينة والخفض، ومن ذلك قوله تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت يعني سكنت. فسكون القلب في كل المقامات والأحوال لله عز وجل هو الخشوع. ابن القيم رحمه الله قدم بين يدي منازل الهروي التي أسماها الهروي أصلا بمنازل السائرين، بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قدم مقدمة لطيفة وختم منزلة الخشوع بمسألة فقهية بدأها قدم لها ابن القيم بقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وفي الآية دليل على أن الخشوع محله القلب. ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فالخشوع أصلا مكانه ومحله في القلب. هذه الآية يقول فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول: كان ما بين إسلامنا وبين عتابنا بهذه الآية 4 سنوات، يعني بعد إسلامهم وبعد 4 سنوات قال الله عز وجل لهم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يعني ابن عباس في تفسيره يقول: هذه الآية قال إن الله استبطأ قلوب المؤمنين، يعني رأى أن قلوب المؤمنين في إقبالها عليه بطيئة، استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة قائلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكأن الآية تقول: بعد أن أسلمت كان ينبغي أن يظهر، هذا لعموم المؤمنين، أن يظهر أثر الخشوع على قلوبكم، ولكن كما في الآية نفسها أن مما يصرف القلب عن الخشوع طول الأمد. وطول الأمد هي عند ابن مسعود 4 سنوات وعند ابن عباس 13 سنة. والمعنى طول الأمد الإنسان إذا استمرأ شيء وسار فيه ينسى أو يكون بذلك قد بعد عهده عن الاستقامة. وهذا الفتور الذي يصيب القلوب، يشعر الواحد أنه في بدايات الطلب يقبل بإقبال شديد بقلبه في أيام الاستقامة الأولى، فما زال أثر التوبة على قلبه فهو يبكي لأقل شيء، رقيق القلب قريب الدمعة حاضر الفكر والذهن في إقباله على الله عز وجل، يذكر ويجد حلاوة الذكر، ويناجي ويجد حلاوة المناجاة. تمر عليه أيام وتطول عليه السنين ويطول عليه الأمد، لم يحصل شيء من أمر الآخرة، فيصيب القلب شيء من التدهور والفتور. ولكل عابد شره، والشره هو الإقبال الشديد على الشيء والشره الشديد فيه، ولكل شره فترة. يصيب الفتور كل الناس عموما طول الأمد، كده قال ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال

تحرك القلب نحو الخشوع. فتجد تعريفات العلماء من علماء السلوك والتربية في الإسلام يتحدثون عن الخشوع تعريفا، ولكنك تشعر من خلال التعريف بالنتيجة والأثر، يعني كأنهم يتحدثون من خلال التعريف أيضا عن ثمرة هذا الخشوع. لكن عموما الخشوع يطلق على السكون، حتى المولى سبحانه وتعالى يقول من آياته أنك ترى الأرض خاشعة أي ساكنة، وخشعت الأصوات، معناها الأصوات سكنت، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فمثلا الخشوع يقول ابن القيم هو الانقياد للحق، وهذا صحيح، لكن يبدو من هذا التعريف أن هذا ثمرة شنو؟ ثمرة الخشوع، الانقياد للحق. وابن القيم نفسه يقول هذا من موجبات الخشوع. ويا إخوان، الأخلاق في الإسلام سلسلة، هذا شيء عجيب في الدين، الأخلاق في الإسلام سلسلة يربط بعضها بعضا، يعني قل أن تجد رحيم إلا وهو كريم، لأن كل صفة توجب الأخرى، وقل أن تجد كريم بغير حياء، لأن الحياء يحركه، عرفت؟ وقل أن تجد أمين يكذب، لأن الصدق الأمانة صدق في الفعل، صدق في الفعل، فإذا كذب فارق الأمانة، فالصدق يوجب الأمانة. لا تجد دائما الصادق يوصف بشنو؟ يقال الصادق الصادق الأمين، لأن الصدق يوجبه. ولذلك في حديث ابن ماجة يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يهلك عبدا نزع منه الحياء، هذا هلاك ليه؟ قال فإذا نزع منه الحياء لم تلقه إلا مقيتا ممقتا، مقيت وممقت يعني مكروه من الناس، فإن لم تلقه إلا مقيتا ممقتا نزعت منه الأمانة، ذل ما عنده حياء ما يبقى عنده أمانة. قال فإذا نزعت منه الأمانة، فإذا نزعت منه الأمانة لم تلقه إلا خائنا مخونا، فإن لم تلقه إلا خائنا مخونا نزعت منه الرحمة، فإذا نزعت منه الرحمة لم تلقه إلا رجيما ملعونا، فإن لم تلقه إلا رجيما ملعونا فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، رواه ابن ماجة وقاله الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك الانقياد للحق ابتداء، إذا شخص ما خاشع ولكنه ينقاد للحق سوف يخشع، الانقياد للحق سوف يجعله خاشعا، ولو أنه خشع دفعه أيضا الخشوع لأن ينقاد للحق. وقال ابن القيم الخشوع قيام القلب بين يدي الرب بالتذلل والخضوع، قيام القلب. وابن القيم رحمه الله تعالى من لطائفه في باب الرقائق مع سلفيته وتحريه لعدم القول بأن البدع تزكي النفوس، وأن بعض الناس يريد أن يكون عابد، عرفت، يكون قريب إلى الله، ماذا يفعل؟ تحبب لهم الخلوات، يطلع الخلا ويمشي للمغارة ويتقشف ويلبس اللبس المقطع والمرقع ويظن أن هذا يقربه إلى الله، هذا لا يقرب إلى الله. لذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر يقول رحمه الله يقول وإنك لتجد بعض الناس يظن أن ترك الطيبات التي يقوى بها البدن على الطاعة وعلى الجهاد وعلى الذرية وعلى التربية وعلى ذلك، الطيبات تركها من الدين. قال وفرق بين من جاب حديث صلى الله عليه وسلم في الجوع، فرق بين من كان واقعه الجوع هذا يؤمر بالرياء.

رضا، ولكن الجوع لا يسعى له ابتداء. يعني زول لو جاع يقول الرسول كان بيربط الحجر وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال تسلية له، لكن ما تقول له عند دفك في الشارع أدي الناس أنا ما داير وينوم جعان، هذا يحاسبه الله عن حق البدني. عرفت؟ وقص على ذلك بدأ يحكي رحمه الله تعالى مثل هذا الكلام، حتى قال أن بعض العلماء ممن عرف عنهم العلم كان يقول نحن لا نتعلم، العلم يشغلنا عن الله، فماذا فعل؟ قال دفن الكتب. ونقلوا في ذلك عن بشر الحافي وعن يوسف بن أسباط أنهم أرادوا أن يزكوا النفوس، فذهبوا فدفن يوسف أسباط كتب كثيرة جدا أمام النيل، وجاء النيل في فيضانه فغرقها. قال ابن الجوزي سألت أحد أشياخي عن ذلك فسكت، قلت له يا أخي بعض الناس يفعل هذا الكلام، قال فسكت. قال وتأويلي أنا أنه إذا دفن الكتب لما فيها من آراء وأقوال قد تضل كان صاحبه ممدوحا، أما إذا دفن الكتب النافعة فإن في ذلك إضاعة مال، إضاعة مال، هذا تضييع المال. ولا يتعبد الله إلا بالعلم، وأقرب الطرق التي توصل إلى الله العلم. ولذلك إنما يخشى الله، إذا قلنا أن التزكية والتقوى ومخافة الله رأس الأمر، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم أهل الخشية وأهل الإنابة. وكذلك في صحيح مسلم قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بجهل لم يزدد من الله إلا بعدا. طبعا نحن عندنا هنا في السودان الخضر عليه السلام بيجي السودان، بيجي يحوم هنا في السودان، بعدين بيحوم وهو لابس مقطع وبيشرب من السبيل من الزير برا، مما يزول مسكين وناس مقطع تقول لك الخضر الليلة جاء شرب من السبيل. بعدين أنا حقيقة حومة الخضر هنا دي ما مقتنع بها، حومة الخضر هنا مشيت أندونوسيا حضرت مؤتمر قمت سألت الناس قلت أسمعوا أنتوا الخضر ده قاعد يجيكم بيجي؟ قال شنو في شنو الخضر ده؟ قلت يا أخي نبي ده الخضر ده ما قاعد يجي يلبس مرقع ويشرب من الأزيار هنا، طبعا أزيار ما عندهم. قال لي زرت شنو يا شيخ يا مولانا شنو؟ قال لي مشيت السعودية أول حاجة مشيت مكة لقيت أسمعوا الخضر جاي بيجي؟ الخضر شنو يا زول؟ سألت السعوديين بتاع العربية اللي ركبت معه من المطار قلت أسمع الخضر قاعد يلاقيكم، أنا داير أوريكم من الخضر ده ما بيجي للسودان بس في العالم الإسلامي ما فيه. مشيت الدوحة قلت له تعالوا يا أخي الخضر ده ما قاعد يجي بيجي؟ تبين أن هذا الكلام اللي في السودان. بعدين استغربت قلت زول خضر يخلي المكيفات ويجي في كتاحة هنا يخلي العالم ده كله الخضر ده بيجي السودان شو؟ يا أخي أكلمك الخضر كان حي ما بيجي السودان، كان موجود اللي بيجي هنا يا أخي الناس السودان قاعدين مش منه قاعد يخلوا العاج مش موريني. بعدين طبعا ده كلام خرافة، أوريك ليه؟ لأنه الخضر عليه السلام كان موجود لا بد أن يكون له دور في أمة الإسلام، في الفلوجة ما ظهر، غيرت الخضر ممكن يجي السودان هنا كيف الفلوجة ما ظهر؟ وما شفناه في أفغانستان ولا في فلسطين ولا في دارفور دي ما جاء. بعدين في علماء ومشاكل يقول لك يضبحوا الناس ولا ما يضبحوهم، الخضر كان كافي مكان بيريحنا، النبي يدينا رأي يقول لنا اقطع الشك ذاته بين الناس ويجي ورئينا ذات الخلافات اللي احنا فيها دي، ناس يقولوا القباب فيه وناس يقولوا القباب ما فيه وناس يقولوا توسلوا بالصالحين وناس يقولوا، كان الخضر ده يجينا اللي يدينا رأي قاطع في المسألة. وما محمد إلا رسول قد خلت قد خلت قد خلت من قبله الرسل، الرسل الخضر قد خلى. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، والخضر قبل النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصف بالبشرية، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ولم يظهر الخضر مبايعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه ذلك لو أنه كان حيا، لأن الله أخذ من النبيين ميثاقهم أن يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظهر الخضر لا في بدر ولا في أحد ولا يوم الخندق والأحزاب،
ولم يظهر في فتوحات الإسلام. بس الخضر بيجينا في السودان هنا بس، بس بيجي في السودان بس. فأنا أقول هذه من الخرافات، هذه النواحي تدل على أن منهج السلف في التزكية منهج لطيف. لكن ابن القيم يحاول أن يأخذ من المنهج الصوفي ما يفيد، وهذا من عدله وإنصافه. فإن بعض العبارات المشكلة في المدارج المبهمة يحاول ابن القيم أن يخرجها على أحسن التخريج بما يوافق الأصول كتابا وسنة، وهذا جيد. ثم أنه استفاد من الألفاظ الرقيقة الموجودة في بعض الأدبيات عند الصوفية واستطاع أن يستفيد منها. أما في أصول الأفكار المنحرفة فابن القيم رحمه الله تعالى ما أخذ بها. فقوله أن القلب يقوم هذا من التعبير اللطيف، حتى أنه كان يقول في بعض المواطن ككتابه الفوائد أو مفتاح دار السعادة كان يقول بأن القلب أيضا له سجود كما أن للجوارح سجود. وفي آخر منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المجلد الثالث، الحمد لله الآن نحن يعني قد فرغنا من شنو؟ من المجلد الأول ثلث الكتاب. في آخر الكتاب يتكلم عن معاني الوضوء، وأن أجل معنى في الوضوء أن يتوضأ القلب كما أن الجوارح تتوضأ، وذلك بنظافتها وإقبالها وطهارتها وتجليتها وتجريدها عن الحظوظ إقبالا على الله عز وجل. فهو يقول أن للقلب سجود كما أن للجوارح سجود، غير أنه يقول غير أن القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة. وهذا هو الفرق بين سجود القلب بين سجود القلب وبين سجود الجوارح. القلب إذا سجد لا يرفع من سجوده إلى يوم القيامة، فهذا الخشوع. يقول ابن القيم ومن علاماته، أي ومن علامات الخشوع، أن العبد إذا خولف ورد إلى الحق ورد عليه الحق استقبل ذلك بالقبول والإنقياد، وهذه صفة طيبة وهي موجب من موجبات الخشوع. الخاشع أصلا لأنه ساكن لله هو يحاول أن حتى إذا خالف الحق ونبه وبين له سرعان ما يرجع، وذلك لخشوع تملك قلبه. ولذلك هذا يوجب أن الخشوع قرين الإخلاص، بمعنى الخشوع قرين شنو؟ إخلاص. ليه؟ الرجوع إلى الحق يحتاج إلى إخلاص. شخص بين له الحق ولم يرجع، هذا تأكد أنه إما ينظر إلى الناس وإما أنه يلتفت إلى نفسه وإما أنه كذا، يمنعه هذا من الرجوع إلى الحق. أما المخلص لله والذي يقصد الله ويريده والدار الآخرة ويريد وجهه، لا يهمه أن يقول الناس عنه أنه رجع، أو قالوا أو طعنوا فيه لأنه رجع، أو سخروا منه لأنه رجع، لأنه لا يعامل الخلق إنما يعامل الخالق. وهذا أيضا معنى لطيف جدا من معاني الخشوع. ويقول أيضا الخشوع خمود نيران الشهوة، للشهوة نيران وأثر بالغ جدا. بالمناسبة الشهوات بالنسبة للشباب ذلك، وأنا أعطيك مثال. الشهوة قال ابن القيم أراد الله عز وجل بالشهوة، قال الشهوة أصلا لا توصف لا بمدح ولا بذم، يعني لا تقول الشهوة سيئة ولا تقول الشهوة شنو طيبة. فإن من الشهوة شهوة ركبها الله في الإنسان ليقوده بسلسلة الشهوة إلى إعمار الكون، إن جاب الذرية لا يتم إلا بشهوة. فسبحان الذي نزه نفسه عن الصاحبة وأودع في القلوب الشهوة ضعفا ليعمر العباد والخلق هذا الكون. شيء عجيب. أيوة، هذه الشهوة إذا في شاب ماشي في الشارع ملتزم ومستقيم وصلي في المسجد، جاءت امرأة وأحس بها، ربما ينظر إلى يرفع بصره وينظر إليها وهو لا يريد، ولكن سلطان الشهوة في النفس قوي لذلك يقهره. هذا صحيح، يعني أزولكم ماشي في الشارع يلقى واحد بدون ما يناي يعاين. حتى قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ذلك في ذم الهوى، قال وبعض الناس يتطلع إلى النساء وينظر إلى الحروب
ولو أنه نظر إلى نساء الدنيا جميعا وبقيت امرأة واحدة لنظر إليها لتكون أجمل من اللائي رآهن. وإذا تغطت عنه المرأة ازداد هيمانه وتطلعه لرؤيتها. ولذلك تجد الشهوة لما تحصل فتنة تزين للشباب الحرام أصلا. وهذا صحيح، قد يكون الإنسان متزوج بجميلة ولكنه لا تفتنه إلا امرأة الشارع، والسبب المرأة عورة، حديث الترمذي، إذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني زينها الشيطان، استشرفها، عرفت؟ ولذلك الشهوة تسكن إذا رأى أحدكم امرأة لا تحل له قال فليأتي أهله فإنه له أسكن، يعني أسكن لشنو؟ لشهوته. وسكون دخان الصدور وإشراق نور التعظيم في القلب، وهذا أيضا من الخشوع، أو ممكن يكون هذا أثر من آثار الخشوع. الخشوع محله القلب، ما في ذلك شك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صلاته يعبث بلحيته وبثيابه، قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت شنو؟ جوارحه. غير أن ابن القيم يقول بعض الكلام في هذا في هذا الموضع، وبعضه في مواطن أو مواضع أخرى أو من كتب أو في بعض كتبه، يقول رحمه الله تعالى الآداب رشح المعارف. الآداب رشح المعارف، ما معنى هذا الكلام؟ الآداب رشح المعارف، من قدح في ذهن الشخص من علم ومعرفة بالله يظهر ذلك أدبا. الآداب رشح، ما هو الرشح؟ ما يظهر. الآداب هي رشح المعارف، يعني المعارف هي التي تنضح بالآداب. الآداب رشح المعارف، وعنوان الظواهر دلالة البواطن، وعنوان الظواهر الشيء الذي في الظاهر سببه ما كان في شنو؟ في البواطن. ثم مع هذا المعنى ربط ابن القيم، نعم الخشوع في القلب، ولكن لا بد أن يظهر له على الجوارح أثر، لكن الأعظم من ذلك معنى تصنع الخشوع. يعني بمعنى قال ابن القيم وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يقولون إياكم وخشوع النفاق. قيل وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. ورأى عمر رضي الله عنه رجل يبالغ في الخشوع ويطأطئ الرقبة، قال يا صاحب الرقبة ارفع الرقبة، إن الخشوع ليس في الرقاب، الخشوع ليس محله الرقاب، إنما مكانه القلب. ولما رأت عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الشباب يتمايل ويمشي بشيء من التماوت، قالت من هؤلاء؟ قالوا نساك. قالت كان عمر رضي الله عنه إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو النافق. فهذا فيه أنه أن الخشوع لا يتصنع له. وكان حذيفة رضي الله عنه من اليمان يقول أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، هذا صحيح. وتكلم عن آخر الزمان أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. في آخر الزمان يصادف تخش جامع كامل مليان ما تقدر يزور واحد خاشع، حول الله بالله. يا أخي هذا شيء عجيب. هذه مقدمة ابن القيم. نبدأ في كلام الهروي بشرح ابن القيم له وما يظهر لنا من معاني فيه. يقول صاحب المنازل هو من؟ الهروي رحمه الله تعالى. الخشوع خمود النفس وهمود الطباع لمتعاظم أو مفزع، أو ممكن يكون مفزع بالفاعل ومفزع على اسم شنو؟ على اسم المفعول. بمعنى لو قلنا أنه ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع؟
كل جالس منا يروم سبيلا وطريقا للخشوع. لو قلنا ما هو أكثر شيء يعيق الخشوع في تقديري؟ الطبيعة، طبيعة الإنسان ونفسه. أخطر شيء يعيق الإنسان نفسه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. النفس خطرة، ولذلك جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لو أنه كان لأحدكم صاحبا إن أطعمتموه وكسوتموه وأكرمتموه أفضى بكم إلى شر غاية، وإن أجعتموه وعريتموه وأهنتموه أفضى بكم إلى أحسن غاية. قالوا بئس الصاحب يا رسول الله. قال هي نفوسكم التي بين جنوبكم. يعني لو في زول أنت بتكرمه وبيكون ماشي كعب وكل ما تهيره مشي كويس، هذه هي النفس. كلما أنك ركنت إليها كلما كان هذا باب من أبواب الهلاك عياذا بالله. فالمطلوب هنا قوة النفس. ابن الجوزي يرى أن الأمر بالخير يحتاج إلى مجاهدة، والشر فعله لا يحتاج إلى مجاهدة، ولكن النهي عن الشر يحتاج إلى مجاهدة أكبر. وشبه ذلك بماء، قال إن الماء إذا انحدر من أعلى سال ولا يحتاج إلى من يدفعه، ولكن الماء إذا رفع من أسفل إلى أعلى يحتاج إلى من يرفعه. والسبب وذلك كالنفس. النفس أصلا طبعها أن تميل إلى الشهوة وأن تنحدر نحو الشهوة. لا تستطيع أن تقول لإنسان يعني نوم يعني يقول نوم كثير، لماذا لا بصير أي زول بنوم؟ لكن قلت له قوم ذاكر استذكر الدروس في الامتحانات، هذا صعب. صلاة الفجر كون زول نوم أسهل شيء، قلنا أن دي سهل. أن يقوم في وقت الفجر ويصلي هذا يحتاج إلى مجاهدة. النوم هو جزء من طبع النفس ومن خمودها وخمولها. فقوة النفس أو قوة النفس المتعاظمة والطبع والميل إلى ذلك هو مما يعيق الخشوع، والخشوع هو خمود النفس. وهمود همد يعني شنو؟ سكن همد. وده لعله مما هو مشهور صح المصلحة بيقوله شنو؟ لا يقول لك همد ولا شنو؟ ولا ما في كلام جديد عندكم؟ همد وهمد ولا شنو بيقولهم؟ يعني ثبتوا وقهروا وأنزلوا. فهمود الطباع إخوانا، لأن الطباع أصلا مش رائبة إلى الشر. همود الطباع هو الخشوع لمتعاظم أي شيء عظيم. ولذلك مما يعين على الخشوع الهيبة، يعني مما يقارن الخشوع الهيبة، كلما عظمت هيبة الشيء في نفسك كلما خشعت له، عرفت؟ وأيضا المفزع، الشيء المفزع الشيء المخيف قد تخشع له شنو؟ قد تخشع له. طيب يقول هو ابن القيم لكنه يرى أن الخشوع يلتئم مع الهيبة والتعظيم والمحبة والذل والانكسار. الخائف إذا خاف وأصابه انكسار وذل خشع، والمعظم للشيء إذا أصاب قلبه هول الشيء وعظمه وأحبه أيضا يخشع. هذا مما يعني ما يقارنه. يقول الهروي وهو على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. طيب هذا الكلام معناه التذلل للأمر أن يأخذ بالأمر وأن يسلم به دون تردد، وأن لا يعارض أوامر الله لا بذوق ولا قياس ولا سياسة ولا رأي ولا تقليد. هذا التذلل لشنو؟ للأمر. ويعني بصورة أوضح مواطأة الظاهر للباطن. والتذلل للأمر أهم شيء، أنك تأتي الأمر
ملتمسا فيه الهداية، أن تأتي الأمر من الأوامر الربانية وأن تلتمس فيه الهداية. من الإشكالات عند الناس عدم التفريق بين مفهوم الاستحباب وبين فعل الاستحباب، بمعنى لمجرد أن تقول هذا الأمر مستحب هو سبب من أسباب التزهيد في الأمر، وهذا خطأ. تقول ليش ده ما واجب لكن مستحب، خلاص الحمد لله. يعني إذا قيل أن هذا الأمر مستحب كان مزهدا في الأمر، وإنما قيل مستحب ليكون شنو؟ مشجعا. المستحب مستحب، والمستحب مستحب عند من؟ عند الله عز وجل. أليس هذا بأمر مجذل له؟ فيدخل في ذلك كل الأوامر، لكن ليس على سبيل الإلزام، إنما على سبيل التخفيف. يعني الاستحباب على سبيل التخفيف للناس، لكن لا يعني أن يزهد الناس في الأمر المستحب. ثم يقول والاستسلام للحكم، ويقصد بذلك العلامة الهروي الاستسلام للحكم. يقول ابن القيم قد يراد بذلك الحكم الديني الشرعي، وقد يراد به الحكم الكوني القدري، بمعنى أن يستسلم الحكم الشرعي فلا يعارض الحكم لا بشهوة ولا بشبهة. الشهر الثاني في فصله في الملل والنحل في بداية الكتاب تقريبا صفحة 16 قال رحمه الله تعالى شيء عجيب، قال وأول من عارض الأمر بالرأي إبليس، قال خلقتني من نار وخلقته من شنو؟ من طين. كويس. وأول من بدأ القياس الفاسد، وليس القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح أمر الشارع به فقال فاعتبروا يا أولي شنو؟ يا أولي الأبصار، يعني قايسوا. إنما القياس الفاسد، وهذا قياس فاسد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، هو يظن أن النار أفضل من شنو؟ من الطين، وعند التحقيق الطين أفضل. أول شيء الطين من صفتها السكون والرزان، والنار هوجاء والطيش، نعم، وفي الطين إعمار. كيف؟ البنى بالطين، والأكل بزرعوا في الطين، والنار تأكل ما زرع وتهدم ما بني. والطين من صفتها التواضع، والنار الكبر، دائما ترى النار تروم شنو؟ تروم أعلى تروم أعلى تروم أعلى، وترمي بشنو؟ بشر. وإبليس أتي من هذا الباب، أنه رد الحكم الشرعي لأمر بدأ له فعارض الأمر، فعارض الحكم الشرعي بشنو؟ بشهوة وبشنو؟ وبشبهة. ولكن هنا فرق لطيف، التذلل للأمر والاستسلام للحكم. في فرق بين الأمر والحكم. الأمر قاعدة الحكم، الحكم ده يبقى حكم كيف؟ بعد أن يؤمر به. ففي بدايته كأمر يحتاج إلى التهيؤ، وبعد أن يصير حكما يحتاج إلى التزام، أن تلتزم الأمر وأن تستسلم شنو؟ وأن تستسلم له. كويس. والصواب هذا الاستسلام للحكم شنو؟ الشرعي. الله قال لي خلاص الكلام انتهى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الكلام انتهى، ما تقول لكن أخي أنا أرى وأنا أعتقد وأنا أفتكر، ولو الموضوع كان بيجي كده كان بيكون أحسن، وما لويته كان حولت الموضوع ده أخوان فيها شنو يعني. أي زول يقول لك يا شيخنا كده وشوف لنا أكيد شوف لنا المخارجة يا أخي، شوف لنا المخارجة من الموضوع، شوف لك مخارجة كيف يعني؟ أقطع لك أشياء من رأسي؟ أخرجك من رأسي؟ كويس؟ يقول لك شيخنا شوف لنا كده مخارجة. كويس؟ بعدين في ناس عندنا الهوى ده، يعني واحد يجيك داير شيء كان ما أفتيت كما يريد هو، لكن الزول ده ما عنده علم، ما عنده علم الزول ده، بيبقى عنده علم 200 ها؟ لما يوافق الأهواء، أعوذ بالله. كويس؟ طيب، فقال الحكم الديني الشرعي، والحكم
القدر أو الكون القدري، بمعنى أيضا أن تستسلم لما قضاه الله عز وجل عليك وقدره في أمور حياتك، فتستسلم لله استسلاما كاملا وأنت تعلم أن الله عز وجل يريد لك الخير. كويس. مثلا امرأة يريد زوجها طلاقها، يعني زوجها ده شنو يطلقها، هي ترى أنه لو طلقت خرب البيت وعلينا أن نسعى أن لا يقع الطلاق درؤه، ولكن إذا وقع عليها أن تستسلم، والاستسلام أن تعلم أن هذا خير، أن هذا شنو خير. كيف تقول أمكن ربنا يديها شنو أحسن منه، خير ولا ما خير؟ كويس. وأمكن الله ما يدي أحسن منه برضو خير. تتعب وتشقى بدون زوج وتصبح مطلقة وتعاني لترفع درجاتها وتدخل الجنة بهذا الأمر، ويوم القيامة تقول الحمد لله أنه أنا طلقت، والحمد لله أنه ما زوجت بعد ما طلقت. الخير لا يعلمه إلا الله عز وجل، عشان كده قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، لأن أقدار الله وإن بدت للإنسان أنها شر، فالشر كما قال ابن القيم في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، والشر في مفعولاته وليس في أفعاله. الناس بيقعوا شر، واحد بيقتل زول شر ولا ما شر؟ وكلهم خلقهم من؟ وأعمالهم، خلقهم وشنو؟ وأعمالهم. لكن هذا فيه حكمة، فعله لخلق العباد على هذا التباين الموجود بين الناس والسعي الشتى الموجود، هذا لحكمة الابتلاء والاختبار والمدافعة والتمحيص والجنة والنار، كل هذا في الفعل على حكمة تامة سبحانه وتعالى. ولكن المفعولات قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها شنو؟ قد يحصل منها الشر. طيب، قال والاتضاع للحق. يا سلام، الاتضاع للحق، الحق المعني الاتضاع لنظر الحق. الحق هو الله عز وجل، هنا يعني يراد به هو الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل وصف نفسه بأنه شنو؟ بأنه الحق. لنظر الحق، قال الاتضاع معناه الانكسار، ينكسر لنظر الله له وهو طائع. لماذا؟ هذه لطيفة عجيبة جدا، لأن الله يطلع على قلبك. سبحان الله، يعني أنت تفعل الفعل وظاهره طيب وأنه على استقامة تامة وأنت مخلص، حتى الإخلاص لو أن فيه بعض قوادحه مما لا تدركها أنت ولا يدركها من حولك أو ممن هم حولك، فإن ربك يطلع على كل شيء سبحانه. فهو لأنه عمل الخير، لكن فعل الخير هذا أوجب له شيء من شنو؟ من الخشوع الشديد. ليه؟ لأنه يعلم أن الله اطلع على قلبه، ومهما استقام القلب فلا شك أنه باعتبار الضعف والطبيعة والجبلة البشرية والإنسانية لابد أن يكون في الإنسان شنو؟ أن يكون في الإنسان بعض الضعف. نعم. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. هذا يوجب للعبد اتضاع لنظر الحق واطلاعه سبحانه على قلب شنو؟ على قلب العبد. سبحان الله يا إخوان، سبحان الله، أنت قد يعني تفعل الشيء، الناس حولك كله يقسم إن العمل ده مخلص وإنك أنت زول كويس، لكن والله لا يعلم حقيقة كل نفس إلا الذي برأها، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها سبحانه وتعالى. هنا آية تناسب مقام الاتضاع بنظر الحق، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وخاف مقام ربه تحتمل التفسير الأول، خاف مقام ربه بأن الله اطلع، التفسير قلناه ده، بأن الله بقدرته الكاملة وعلمه التام قد اطلع على ما في قلبك وأنت تخاف مقام الله في هذا الباب. مقام الله أي نظر الله لقلبك
ونظر الله لك. هذا من خاف هذا المقام وخشيه أوجب هذا له خشوعا، يقول ربي يراني ربي كذا، هذا يوجب له خشوعا فلا يتصنع ولا ولا. الأمر الثاني مقام ربه، وأما من خاف مقام ربه أي خاف مقام لقاء الله يوم القيامة، وهذا مقام العبد يخشاه ويخافه ويخافه أو يخافه أو يخافه أيضا. فإذا تذكر لقاءه لله خاف، أوجب له محاربة للهوى. طيب الدرجة الثانية، طبعا قلنا أن الدرجات عند الهروي كم؟ ثلاث. الدرجة الثانية من درجات الخشوع ترقب آفات النفس والعمل، ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، وتسنم نسيم الفناء. طيب ترقب آفات النفس والعمل، يخشى الإنسان إذا راجع عيوب نفسه وعيوب العمل. طيب ما هي العيوب؟ الكبر، العجب، الرياء، ضعف الصدق، قلة اليقين المقارن للعمل، أن تعمل العمل وأنت مستيقن بالأجر الذي في العمل. طيب تشتت النية، قول ما في رياء، العمل لله لكن النية مشتتة، تشتت النية. الهوى النفساني، الهوى النفساني يعني الإنسان يكون عنده هوى خفي جدا، يعني مثلا شخص يستمع إلى إنسان، مجرد استماع يستمع إليه من وجهة نظر، هو يستمع إليه وعنده رأي في الشخص، هو يستمع إليه. طيب إذا قال مقالة الشخص أنت عندك في رأي وسئلت عنها، قال لك قال شنو؟ الهوى النفساني يدفعك إلى أن تصيغ القول، قول القائل على حسب شنو؟ على حسب ما تريده وتهواه. وقد يقول كلام محتمل الخطأ وصاب، أنت تحمله على الخطأ لأن هذا هو شنو؟ هواك شنو؟ هواك النفساني. شوف الشيء هذا. ولذلك الهوى النفساني وبالجملة عدم إيقاع العمل، هذه آفات العمل، عدم إيقاع العمل على الوجه الذي يرضاه الله عز وجل. عرفت؟ هذه إشكالات. والإنسان كلما نظر إلى عيوب نفسه وآفات عمله كلما كان هذا يعني أدعى لاستدعاء الخشوع إلى القلب، تستدعي الخشوع يتناديه تجيبه لشنو؟ للقلب. ترقب آفات النفس والعمل أي انتظار آفات النفس وآفات العمل. لكن هنالك خطورة، بعض الناس كما قال ابن القيم العمل الصالح يوجب فيه عجبا وكبرا وإن كان خفيا، وإن كان خفيا، كبر خفي وعجب خفي. وشوف دائما العبادة فائدتها أنها تفضي إلى الخشوع وإلى التذلل وإلى التواضع، فإذا أوجبت أو حصل ضدها كان في العمل وفي النفس خلل، مش في العمل كعمل، عمله ليس خالص لله عز وجل، العمل في ظاهره صحيح. فمثلا قيام الليل عمل صالح، ولكن من قام الليل ولم يستفد من ذلك إلا على الخلق تعاليا وكبرا، هذا إشكال، وهذا سوف نعرفه يعني بعد قليل في النقطة الثانية. قال ورؤية فضل كل ذي فضل عليك، أولا ألا ترى ما أعطاك العباد إياه أنه من حقك. يعني مثلا الناس أكرموك تقول أصلا هم مفروض يكرموني، احترموك تقول هم ما عملوا حاجة، ذاته ما حقي، نقصوني ذاته ما احترموني كويس، أنا أصلا مفروض يحترموني، تقول ليه يا أخي؟ في شنو حصل؟ شنو صح ولا ما صح؟ فألا يرى فضل على ذي فضل. كان منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى يقول إذا قدم إلي رجل كوب ماء كأنما دق ضلعا من أضلاعي. قال بيقدم لي كوباية موية، قال كأنما دق شنو؟ ضلعا من شنو؟ من أضلاعي. بل كان هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يكافئ على المعروف، وقاعدته الشرعية من لا يشكر الناس
لا يشكر الله، هذا صحيح، لأن من فيه هذا النفس في التعامل مع الناس هو نفس أخلاقي، نفس إنساني، يعني مثلا يعامل الخلق أصحابه باعتبار أنهم بشر ولهم كرامة، فإذا خدمه خادم يقول له يا ربيعة لقد خدمتني وإني أريد أن أكافئك، ما قال أصل لازم يخدمونا، نحن ذاتنا ما تعبانين معهم الليل والنهار نعلم فيه ونجارين معهم وكذا، المفروض هم ذاتهم يخدمونا، أصل ما في طريق إلا يخدمونا، ما قال كذا، ما قال أنا قاعد المفروض يخدموني، قال أريد أن أكافئك، وهذا يدل على الإحساس النبيل، هذا إحساس شنو؟ يسمى إحساس شنو؟ نبيل جدا بالمناسبة منه عليه الصلاة والسلام. فهو ابن تيمية يقول في هذه الجزئية ولا ترى لنفسك على الآخرين حقا ولا فضلا. ابن تيمية قال شنو؟ قال العارف لا يرى له على أحد حقا، العارف لا يرى له على أحد شنو؟ حقا. شوف السلف دي عندهم فقه عجيب، ابن قدامة المقدسي قال شيء عجيب، قال لو أن معلما علم طلابه لكان حق الطلاب عليه أكبر من حقه عليهم. في زول بيقري الناس، اللي عنده حق على الثاني منه أكثر، اللي عنده حق على الثاني منه اللي بيقري، مش كده؟ لا، عند السلف اللي بيدرس ليه؟ قال لأنه وهبك عقله وقلبه وهذا لا ثمن له. زول وثق فيك جقعت لك، سلمك فكره لتشكله وقلبه لتصيغه وتدخل فيه، هذا معناه أنه صاحب فضل ويد عليك، وهذه درجة حالي شيء عجيب ده بالنسبة. ولذلك علي بن الحسين بن علي لما جاءه السائل وسأله أعطاه وقبله، قالوا أنت صاحب الفضل عليه، قال لا، إنه يحمل لي وعني حسناتي يلقاني بها يوم القيامة. هذا الفهم نفس معادي. قال ابن القيم ابن تيمية العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. شيء عجيب كويس. شوف عليك، بشوف العارف حس بالمستوى ده في السودان ده ولا في العالم، في عارفين بغير في عارفين، والله شوي بيكونوا في عندي لكن ما كتار إلا رحم الله، أمن نقول ما في كويس. نعم، العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد له على غيره فضلا، ولذلك لا يعاتب ولا يطالب ولا يضارب. ابن القيم عقد مقارنة من ألطف المقارنات من الأحاديث، يقول رجل عابد كثير القراءة للقرآن، جاءت هذا الرجل العبادة قامت بالظاهر، ولكن شوف الكلام ده في ركن وفي زاوية بعيدة من زوايا القلب قام نوع من الكبر والعجب أفضى به إلى الهلاك، ذو الخويصر التيمي أتى غائر العينين من كثرة البكاء. بكاء من شنو؟ في حفلة ولا في دوبيت؟ بكاء من القرآن، غائر العينين ناتئ الجبهة كويس. أتى يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، عباد ولا ما عباد؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لأنه إذا وصل إلى درجة من هذا ينظر إلى الآخرين بعين الاحتقار والنقيصة فلا يسمع ولا يجيب، ويحتقرهم لعصيانهم، ويرى أنه أفضل منهم حالة. شوف الحالة دي، قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. شوف المقارنة الثانية، قال وأتى رجل كثير السكر بسكر كثير، يجلد ويقام عليه الحد، يلقب بحمار، حديث في البخاري، كان مع شربه للخمر يجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على قلبه ويضاحكه بضحك الرسول. العابد الصوام القوام
أدخل الحزن على قلب رسول الله وأساء إليه وطعن في عدله، اعدل فإنك لم تعدل، وأوجب له هذا نوع من الجرأة. والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، جرأة أصلا ما عادية. وكثير السكر مع ما عنده من السكر أوجب له شيء من السكون، ولم يتعالى ولم تحصل له نفرة، وكان قريب صلى الله عليه وسلم يضاحكه ويمازحه. قال النبي في العابد: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وشر قتلى تحت أديم السماء وكلاب أهل النار، مع ما عندهم من عبادة. الخوارج بالمناسبة عندهم جلد على العبادة وصبر حتى على القتال ما عادي، وشجاعة فائقة. كيف؟ عبد الرحمن بن ملجم الخارج الذي قتل عليا لما عذب ما تأفف ولا توجع ولا تأخر، الصلاة قال أخ ولا قال كده، فأرادوا أن يقطعوا لسانه فتكلم، قال: دعوا لي لساني، وجعل يبكي. قالوا: ما يبكي؟ قال: أخشى أن أتعطل عن ذكر الله ساعة، ما دار يجنب بدون ذكر الله. وعمران بن حطان شاعرهم قال مادحا عبد الرحمن بن ملجم على قتله علي رضي الله عنه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. قال: أكثر ذنبي بحسنات يوم القيامة من قتل علي بن أبي طالب. وفي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، أشقى الأولين عاقر الناقة قدار بن سالف، وإنه كان رجلا عظيما في قومه كزمعة. كويس؟ وأشقى الآخرين مخضب لحيتك بالدم، وقد فعلها عبد الرحمن بن ملجم. أشقى، شوف أشقى. وأما الذي يلقب بحمار وكان يشرب الخمر ويضرب ويجلد وقيم على الحد، ثم يأتي ويشرب ثانية ويجلد ويقام على الحد. في النهاية مع هذا قالوا: لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به ولا يتوب. قال: لا تلعنوه، فوالذي نفسي بيده إنه يحب الله ورسوله. ابن القيم عقد مقارنة بين الاثنين دير، قال: شوف ده وشوف ده. فعبادة الظاهر التي تكون صورة بلا قلب حي فيه من الخشوع والسكون والإقبال والذل والانكسار لله عز وجل، هذه عبادة لا تفيد صاحبها، إنما تخرج به إلى الغرور ثم إلى الخروج عن حد الاعتدال، كما خرج بذلك الخوارج. أما تسنم نسيم الفناء تكلمنا في كثير من المنازل عن الفناء المعني هنا، أن ابن القيم وجهه إلى الفناء، ياتو إلى الفناء بمفهومه الذي ليس فيه لبس، الفناء الذي يقول أنه لا فوارق ولا فواصل بين الخالق والمخلوق، هذا كفر، أعوذ بالله. الرب عبد والعبد رب، ألا ليت شعري من المكلف، فهذا كفر أعوذ بالله. أما الفناء هذا الحلاج، نعم كويس، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وهذا أيضا ضرب من ضروب الكفر، وما الله إلا راهب في كنيسته، أعوذ بالله. شفت كيف؟ أما الفناء المعني هنا أن يفعل الإنسان العمل وأن لا ينظر إلى هذا العمل وأنه كأنه لم يعمله، وذلك بنظره إلى الله ورجائه في ثواب الله، هو يفنى بأن الله وفقه، لأنه يرى أن الله وفقه لا ينظر إلى العمل الذي شنو عمله. هذا شنو الدرجة شنو الثانية. الدرجة الثالثة والأخيرة قال: حفظ الحرمة عند المكاشفة. حفظ الحرمة عند المكاشفة، ويراد بهذا حفظ الحرمة عند المكاشفة الإنسان إذا وصل درجة من العبادة قد يتعامل بشيء من الانبساط، يقول لك خلاص أنا الله تاني ما بيعذبني، الله تاني ما بسوي لي، الله تاني بسوي لي، بنوع من التدلل الدلال. فعليه الخشوع هو حفظ الحرمة عند المكاشفة، لأنه متصل درجة من التقوى وشعرت أنك أنت بقيت زول كويس وبقيت ما تعمل معاصي، إياك أن تدل بهذا، فيؤدي هذا إلى أمن مكر الله سبحانه. وتصفية الوقت من مراءات الخلق
والمراد هنا معنى أعمق، مش تصفية الوقت معناه يحفظ أوقاته، لا لا، هذا معنى أعمق. تصفية الوقت من مراءة الخلق يعني يحفظ حاله مع الله، يعني عنده لذة في مناجاة الله، له إقبال، له خشوع، له إخلاص، له ورع، له كذا، يحاول أن لا يطلع العباد على حاله، كويس. وتجريد رؤية الفضل، وتجريد رؤية الفضل يعني أن يرى أن الفضل والإحسان من الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. ولو تأمل الأنبياء والرسل وأهل الصلاح تجد أن الفضل إلى الله. فتبسم ضاحكا من قولها قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. إرجاء الفضل إلى الله هو طريق الرسل والصالحين، وهذا مقام التأدب مع الله سبحانه وتعالى. طيب، ختم ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بفصل من عنده حول مسألة فقهية، وهي الصلاة امتدح الله عز وجل من خشع فيها بقوله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. طيب، قال إذا فقد القلب الخشوع بالكلية بطلت الصلاة إجماعا. شخص صلى صلاة ما فيها أي شيء من الخشوع، بطلت الصلاة. والدليل حديث المسيء صلاته قال صلي فإنك لم تصلي، فالخشوع إذا فقد بالكلية. طيب، لكن إذا غلب الخشوع على عدمه هل تعتد بهذه الصلاة؟ أيضا تعتد بهذه الصلاة إجماعا، ويكتب له من الصلاة بقدر ما وعى وعقل، حتى إن بعض الناس يبلغ من الصلاة عشرها. طيب، ولكن إن كان فيها خشوع وغلب عليها عدم الخشوع، وهي أحوال، الحالة الأولى أن لا يكون فيها خشوع بالكلية، الصلاة باطلة، أن يكون فيها شنو؟ خشوع غالب ولكنه ليس بتام، فالصلاة شنو؟ صحيح إجماعا. إذا غلب عدم الخشوع مع وجود بعض الخشوع، ما الحكم في ذلك؟ كان بعض أصحاب الإمام أحمد وأبو حامد الغزالي لا يعتدون بهذه الصلاة ويرون الإعادة تعاد شنو؟ الصلاة. وحاول ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقارن بين أقوالهم، فالذين قالوا بأنها لا يعتد بها قالوا بأنه الصلاة كجارية تقدم لملك، الصلاة كجارية تقدم لشنو؟ لملك. فلو قدم للملك مقام الملك يقتضي جارية حسناء، أي ملك ممكن تبدل واحدة شنو؟ قال فلو قدم للملك جارية شلاء مشلولة أو عوراء لما قبلها، ومن صلى لله صلاة وقدمها وهي شلاء لا يقبلها الله عز وجل لأنه ملك. هذا يعني أن قولهم. وهنا أورد ابن القيم قوله ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم شنو؟ ساهون. وفيها دليل على عدم قبول الصلاة، كيف؟ شو الدليل وين؟ الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون تحتمل أو يعني قال فيها ابن مسعود الذين هم عن صلاتهم ساهون عن وقتها، عن شنو؟ وقتها. ده تفسير من؟ تفسير مسعود. والذين هم عن صلاتهم ساهون حضور القلب وخشوعه، وهذا تفسير ابن عباس وكلاهما مطلوب. طيب، القائلين بعدم القبول بماذا استدلوا؟ شوف الدليل بتاعه. قالوا أيهما أكثر وجوبا، الوقت ولا الخشوع؟ أيهما أكثر وجوبا في الصلاة، الوقت ولا الخشوع؟ الخشوع. ليه؟ لأن الوقت ليس مقصود لذاته، إنما هو مقصود للعبادة،
وأما الخشوع فإنه مقصوده لشنو؟ لذات. شوف ابن القيم يقول شنو؟ والدليل على ذلك أنه يمكن أن تجمع الصلاة.

0: لفائدة الخشوع. تجمع الصلوات، المسافر يعمل شنو؟ ممكن يصلي الظهر وشنو والعصر والمغرب والعشاء. فجمع الصلوات دل على أن الخشوع أجل من شنو. قال فإذا كان صاحب المضيع للصلاة وقتا مذموم فكيف بمن أضاعها قلبا وحضورا. أما الذين قالوا بأن الصلاة لا تبطل، قالوا أن هذا أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا طالما أنه فيها خشوع. طبعا يا إخواننا حتى الفقهاء الأئمة الأربعة اختلفوا في مقدار الخشوع، يعني متى يكون إنسان خاشع مثلا في السجود بمقدار ماذا؟ الراجح عند الجمهور بمقدار التسبيح مرة، بمقدار التسبيح شنو؟ مرة. في الركوع متى؟ ما هو الحد الأدنى مش الأعلى، الحد الأدنى للخشوع ما هو؟ استقرار الجوارح وشنو وشنو الذكر. فهذهم يتكلمون عن الحد شنو؟ عن الحد الأدنى. فيقول أنه ابن القيم يقول يحكم بصحة صلاة المنافق والمرائي، يحكم بصحة صلاة شنو؟ المنافق وشنو والمرائي، لكن في نهاية الأمر قد الصلاة ظاهرا صحيحة ولكنها في الباطن والحقيقة قد لا يقبلها الله عز وجل. هذا أمر الآخر. قال ما نقول ما يقبله ما يقبله، لكن إذا أداها وفيها شيء من الخشوع البسيط ولو لم يكن غالبا فإن الصلاة شنو؟ فإن الصلاة صحيحة. وابن القيم رجح هذا القول، وابن القيم رجح شنو؟ رجح هذا القول. وهذا يعني لا يعني أن يكتفي الناس بهذا الحد الأدنى من شنو؟ من الخشوع، ولكن أن يزيدوا. طبعا ده القول ده كويس، يعني لأنه كان بالقول الأول ده صلاة كثير من الناس الله أعلم ربنا يعني تقبل مننا صلاتنا، يعني بيكون فيها لك كثيرا. ولذلك يعني هذا القول الأنسب والأوضح. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه دروس في شرح ديوان من أعظم دواوين الإسلام، وهو كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله. لكن قبل أن نشرع في الذي أتينا له جميعا، لا بأس أن أقدم بمقدمة. تعلمون أن السنة النبوية لم تدون كما دون القرآن، أعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الحديث. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. والسبب في ذلك أن العرب كانوا قوما أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، وإنما اعتمادهم في نقل علومهم على صدورهم، فخيف اللبس والاختلاط بين القرآن والحديث، فلذلك نهي أن يكتب شيء من الحديث حتى يستقر القرآن في صدورهم ويؤمن ذلك اللبس. فلذلك نهي عن كتابة الحديث. لكن مع ذلك كان الشيء منه يكتب مرة فمرة، فقد آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب لأبي شاه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه

عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لا تحل لأحد بعدي، فلا يختلى شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، فإننا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: يا رسول الله اكتبوا لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. فهذا يدلكم على أن كتب هذا الحديث لأبي شاه، وكتب أيضا بعضه، ولكن ذلك لا يدخل في التدوين الرسمي، واستمر الحال على ذلك في عهد الخلفاء الراشدين، في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، واستمر الشأن في ذلك أيضا في عهد معاوية رضي الله عنه، وفي عهد ابنه يزيد بن معاوية، وفي عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وفي عهد مروان بن الحكم، وفي عهد عبد الملك بن مروان، وفي عهد الوليد بن عبد الملك، وفي عهد سليمان بن عبد الملك. الشأن في ذلك عدم كتابة الحديث، فكان الأكابر الأماثل والحفاظ ينقلون ذلك كابرا عن كابر، ويسمعه كما أخذه أول إلى آخر، وكانوا معتمدين في ذلك كما ذكرت لكم على حفظ صدورهم من غير تعويل على كتابة ولا على تسطير، حتى كانوا ربما رحلوا الرحلات الطويلة وقطعوا فيها المفاوز وجابوا البلاد شرقا وغربا ليسمع أحدهم حديثا واحدا. فلما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عامله على المدينة أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قائلا له: انظر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فكان هذا أول أمر رسمي بتدوين الحديث. وروى أبو نعيم الأصبهاني في كتابه تاريخ أصبهان أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أولاة الأمصار أن انظروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجمعوه. هذا الأثر الذي رواه أبو نعيم الأصبهاني والأثر الذي قبله رواه البخاري تعليقا يشكل عليه ما ذكره السيوطي في ألفيته لما قال: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. فذكر السيوطي أن أول من جمع الحديث هو ابن شهاب الزهري، لم يذكر أن ابن شهاب أول من صنف، وإنما أول من جمع وقيد أبو بكر بن حزم. جمع بين ذلك، يعني أول هذا الاختلاف بين قول السيوطي في ألفيته وهو المشهور في كتب التاريخ، وبين ما رواه البخاري تعليقا وما رواه الأصبهاني، بأن أبا بكر بن عمرو بن حزم لم يجمع كل حديث أهل المدينة، إنما جمع بعض حديثهم كحديث عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، وسيأتي حديثها بن موطأ، وكحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر. أما الذي جمع كل حديث أهل المدينة فهو الزهري، وهو الذي كان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه أن يلازموه وأن يجالسوه، يقول لهم: ما بقي أحد أعلم بالسنة منه على وجه الأرض. فبعد ذلك تتابع الناس بالتصنيف، بعد طبقة الزهري، بعد طبقة الزهري تأتي طبقة الإمام مالك وأقرانه. قيل إن أول من صنف وضع مصنفا في الحديث هو الإمام مالك، وهو وضع كتابه الموطأ. الواقع أن هذا لا يمكن أن يجزم به جزما، هو محتمل لكنه لا يمكن أن يجزم به. لماذا؟ لأنهم ذكروا طائفة من العلماء دونوا وقيدوا وأعصارهم متقاربة. ذكر السيوطي بعضهم بقوله: وأول الجامع للأبواب جماعة في العصر ذو اقتراب كابن جريج وهشيم المالكي ومعمر وولد المبارك. قال هو كابن جريج، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، كان في مكة، مات سنة 50 و100. وهشيم بن بشير الواسطي العراقي،
هذا ما تسنته.

0: 83 و100. ومالك الإمام مات 79 في المدينة. ومعمر بن راشد اليمني مات 53 و100. وولدي المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك يقصد به عبد الله بن المبارك الحنظلي الذي مات 81 و100 في خراسان. فهؤلاء جميعا صنفوا في وقت واحد، لا يدرى بالضبط من كان أولهم تصنيفا. وذكروا أن سبب تصنيف الإمام مالك لكتابه كان لإشارة أشار بها الأمير أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي، فقد كان قدم مرة إلى الحجاز ليحج، فلما حج أتى المدينة واستزار الإمام مالكا فزاره، قالوا فأجلسه بجانبه وسأله أسئلة كثيرة، وبعد ذلك أقر له بمكانته في العلم وإمامته المسلمين. وذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك، وهو ممن ترجموا الإمام مالك رحمه الله ترجمة واسعة، قال روى بسنده عن مالك قال أتيت أبا جعفر بعد الغداة وقد مست الشمس الأرض، فوجدته جلس من سريره على بساطه، فأجلسني وقال لي أنت حقيق بكل إكرام وأنت حقيق بكل خير. قال فما زال يسألني حتى أتاه الآذن، حتى أتاه المؤذن يؤذنه بصلاة الظهر. الغداة صلاة الفجر، يعني تقريبا 4 ساعات أو 4 ساعات ونصف، والخليفة يسأل الإمام مالك. فقال له بعد ذلك أنت أعلم الناس. فقال له الإمام مالك لا والله يا أمير المؤمنين. فقال أبو جعفر المنصور بلى ولكنك تكتم ذلك، ما بقي أحد على وجه الأرض أعلم منك بعد أمير المؤمنين. وقال له اكتب يا أبا عبد الله، وهي كنية الإمام مالك، اكتب للناس كتبا وجنب فيها شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود، واقصد فيها إلى ما أجمع عليه الناس ووطئه للناس توطئة، ولئن بقيت لأكتبن كتبك بماء الذهب ولأرسلنها إلى الأمصار ولأحملن الناس عليها. فقال له الإمام مالك لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الناس قد سبقت لهم روايات وبلغتهم أحاديث من اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل عمل بما بلغه من ذلك، وإن ردهم عما عملوا به واعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه. فقال له أبو جعفر والله لو طاوعتني على ذلك لفعلته. فلم يكمل الإمام مالك رحمه الله موطأه حتى كان أبو جعفر قد مات. في كتاب الطبري في التاريخ روايات تشير إلى أن الذي أشار إلى الإمام مالك رحمه الله بتأليف الموطأ هو المهدي وليس المنصور، لكن ابن عساكر ذكر في تاريخه روايات توافق ما ذكره القاضي عياض مما سمعتموه. لما وضع الإمام مالك موطأه أتاه الناس من أهل المدينة فقالوا له يا أبا عبد الله كتبت كتابا وأتعبت نفسك فيه وعملت عملا شاركك فيه غيرك، فقد صنف الناس مثل ما صنفت، فلماذا تتعب نفسك؟ فقال أتوني بما كتبوا. فأتوه فنظر في تلك الكتب ثم نبذها وقال والله لتعلمن لا يبقى من هذا، لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله. قال فكأنما ألقيت تلك الكتب في بئر. والواقع أن كتاب الإمام مالك رحمه الله اجتمعت فيه أوصاف جعلته من أعظم كتب الإسلام ومن أعظم الدواوين التي على طالب الفقه في الدين أن يدرسها. من تلك الأوصاف أنه كتاب إمام محدث فقيه يعني معترف له بمرتبته ودرجته في الفقه. وهذا كون الكتاب يصنفه إمام في الحديث إمام في الفقه هذا شيء يدعو إلى الإقبال عليه. روى ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعديل عن علي بن المديني قال كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث المشيخة. وروى السيوطي في تدريب الراوي عن الأعمش أنه قال: حديث تداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ. وسئل الإمام أحمد فقيل له عن فقهاء أهل الحديث فقال: ما أقل الفقه عند أهل الحديث، يعني ما أقل ما يجمع المحدث الحفظ للحديث والفقه فيه. وفلما اجتمع ذلك، اجتمع الفقه والحديث في الإمام مالك رحمه الله، كان هذا داعية من أعظم الدواعي إلى أن يقبل على كتابه ويتفقه فيه. من ذلك أيضا أنه كتاب أجمع الناس على مدحه والثناء عليه، من وافق الإمام مالكا ومن خالفه أجمعوا على مدحه والثناء عليه. ومن يعني أكثر القالات انتشارا قول الشافعي رحمه الله: ما بعد كتاب الله أكثر صوابا من موطأ مالك. وقال مرة: ما بعد كتاب الله أنفع من موطأ مالك. وقال جملا أخرى في المعنى نفسه، هذا يدل على أنه كان يكرر هذه الكلمة. من ما أعجبني مما قيل في ذلك ما الأبيات التي تنسب إلى سعد الورجيني، يقول فيها: أقول لمن يبغي الحديث ويطلب ويسلك سبل الفقه فيه ويكتب، أتترك دارا كان بين بيوتها يروح ويغدو جبرائيل المقرب، ومات رسول الله فيها وبعده صلى الله عليه وسلم بسنته أصحابه قد تأدبوا، وفرق شمل العلم في تابعيهم، فكل امرئ منهم له فيه مذهب، فخلصه بالسبك للناس مالك ومنه صحيح في المجس وأجرب. ولو لم تلح كتب الموطأ لمن سرى بليل عماه ما درى أين يذهب، فبادر موطأ مالك قبل فوته، فما بعده للخير إن فات مذهب. ودع للموطأ كل علم تريده، فإن الموطأ الشمس والعلم كوكب، ومن لم يكن كتب الموطأ ببيته فذاك من التوفيق بيت مخيب. على كل حال، كانت كتب الحديث ودون وقيد، وكتب في الأمصار التي فتحها الإسلام، لكن كثر التصنيف وقل بحسب كثرة الصحابة الذين وجدوا في الأمصار وقلتهم. وكانت المدينة دار الهجرة، لها الحظ الأوفر من التقييد، لأنه ألف فيها الزهري شيخ مالك، وألف فيها موسى بن عقبة شيخ مالك، وألف فيها الإمام مالك، وألف فيها غير هؤلاء، وذلك لكثرة الصحابة الذين اتخذوها دارا واستقروا فيها. ثم هي بعد مكة كانت مهوى أفئدة المؤمنين. المغرب على نأي الدار وبعد الشقة أيضا بزغ في شمسه في سمائه أنجم سطعت حتى بلغ نورها وشعاعها المشارق في سماء الحديث. من أولئك بل أشهرهم عبد الله بن إبراهيم الأصيلي راوي البخاري، الذي تعد روايته، يعني رواية الأصيلي، من أصح روايات الجامع الصحيح، وهو من المغرب. ومنهم ابن سعدون الفاسي، هذا مات في القاهرة، مات في مصر، لما مات تنازعه المحدثون والفقهاء، كل يريد أن يصلي عليه. ومنهم طائفة أخرى لما جاءت يعني عهد المرابطين وعهد الموحدين اشتهرت مجالس الحديث. قال عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب: كان خلفاء الموحدين يعقدون المجالس لكبار أشياخ الموحدين وللعلماء الوافدين يدرسون فيها الحديث. بل يحكى أن يوسف بن عبد المؤمن بن علي القومي كان يحفظ الصحيحين. وفي هذا الوقت ظهر القاضي عياد السبتي رحمة الله عليه، وشهر من نار على علم، وظهر أبو عمرو وأبو الخطاب ابنا دحية، هذان أخوان ابنا دحية الكلبيان السبتيان، وأبو عمران الفاسي وابن القطان الفاسي، وآل بن سودة وآل بن الحاج السلمي وابن رشيد الفهري السبتي وغيرهم مما زالت أقوالهم في باب الرواية أو في باب الدراية تتناقل إلى يوم الناس هذا. وبعد ذلك جاء المرينيون وتبعهم الوطاسيون والسعديون، فكانت تعقد تلك المجالس وكثرت حتى يعني صار عد الأسماء وسردها يعني يطول به المقام. وممن تأخر عهده يعني ممن يعد في طبقة شيوخنا أو طبقتهم طائفة سأذكر لكم بعضهم، إلا أن أقول فيها في هاتين العدوتين يعني عدوة الرباط وعدوة سلا كان لهما أيضا حظ وافر من هؤلاء الذين كانوا يعتبروا محدثين بحق، لكن ذلك مر في مرحلتين. مرحلة كان العلماء غالبا يدرسون الحديث النبوي دراسة سرد لا دراسة بحث وتحقيق وتفهم، وذلك لأنهم كانوا يهابون الكلام في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسردون البخاري أو يسردون الموطأ أو يسردون مسلم، وخاصة في أشهر معينة من السنة كرجب وشعبان ورمضان. لكن مع ذلك كان بعضهم يدرس الحديث دراسة بحث وتحقيق، ومن أشهر أولئك الشيخ أبو إسحاق التادلي الرباطي المتوفى سنة 1894. فهذا درس صحيح البخاري دراسة تحقيق وبحث مع طلبته، وأيضا كان الشيخ العربي بن السيح العمري الرباطي درس تراجم البخاري دراسة، وتلميذه أحمد بن موسى السلوي المتوفى سنة 1910. ممن تقدمه ونسيت أن أذكر لكم أحدهم درس فتح الباري بنسخة معتمدا على ذلك بنسخة من خط ابن حجر بنفسه رحمة الله عليه على الجميع. قلت هذه المرحلة كانت فيها السرد، إلا تلك الدروس التي شعت وسطعت دروس أبي إسحاق التادلي، وهذا الرجل أحيا به مدينة الرباط لكثرة ما بث فيها من العلوم، لذلك رثاه تلميذه من بعده وشيخ الجماعة من بعده، شيخ الجماعة في مصطلح أهل المغرب كقاضي القضاة مثلا الشيخ المكي البطاوري الرباطي، وكان هذا أيضا عالما من الأعلام. فلما مات أبو إسحاق التادلي رحمه الله رثاه بمرثية عجيبة يقول فيها حكم الإله بذي الخليقة جاري، تفنى البرية والبقاء للباري، والحي ميت لو يطول بقاؤه ورحى المنون تدور بالأعمار، لكن مصائب ذي الأنام تفاوتت، لا يستوي ذو العلم مع أغماري، أودى الإمام أبو المعالي شيخنا المولى أبو إسحاق ذو الأسرار، العالم العلم الإمام المرتضى، فخر الزمان وزينة الأمصار، قد كان قسم دهره متعبدا ما بين نشر العلم والأذكار، أحيا به المولى علوما جمة وداعاه مبرورا لخير جواري، فالعين تبكي بالدماء لفراقه والقلب مطوي على الأجمار، تبكي المدارس والمجالس فقده أسفا عليه بدمعها المدرار، تبكي الدفاتر والمحابر واليراع وذو النباهة والنهى والقار، من للقواعد موضحا إشكالها، من للعلوم مسدد الأنظار، من للفرائد والفوائد موضحا إعلانها من غير ما استصغار، من للمعاني والبيان وللكلام وللأصول ورتبة النظار، من للحديث ودرسه وعلومه وسماته ورجاله الأبرار، آهن على تلك المباني قوضت أطنابها من بعد ما إشهار، آهن على طود العلوم تضعضعت أركانه من وعبابها التيار، إلى آخر قصيدته العظيمة. المرحلة الثانية هي مرحلة بدأت بقدوم الحافظ العلامة الشيخ أبي شعيب الدكالي رحمة الله عليه. أبو شعيب الدكالي هذا كان نهل من علم بلدته دكالة، ثم قدم فاس وجاب المغرب، ثم ثم ذهب إلى مصر فجلس في الأزهر، ثم ذهب إلى الحجاز فاستوطن مكة وتزوج من أهلها، وعظمه شريف مكة ورفع قدره وأعلى شأنه، فأزمع المقام في مكة. فلما ولي السلطان العلوي مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الأول رحمة الله عليه، استقدمه وقال مثلك لا يزهد فيه ولا يبقى خارج المغرب، فاستقدمه فرجع واستقر في الرباط وشرع يدرس كتب الحديث دراسة تفقه ودراسة بحث، فدرس الصحيحين ويقال إنه درس السنن الأربعة أيضا. فهذا الصنيع هو الذي جرأ العلماء بعده على دراسة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان من طبقة تلاميذه فئة من أشهرهم الشيخ الهمام العلم المفخرة، مفخرة الرباط، سيد المدني بن الحسني رحمة الله عليه المتوفى سنة 1959. هذا الرجل درس صحيح البخاري، ودرس زاد المعاد بن القيم، ودرس عمدة الأحكام للمقدسي، ودرس بلوغ المرام، ودرس كتاب النووي رياض الصالحين، وجاء أيضا قرينه الشيخ محمد بن عبد السلام الروندا الرباطي المتوفى سنة 1946، فدرس البخاري ودرس عمدة الأحكام، هذه كلها كتب حديث. وجاء الشيخ محمد بن عبد السلام السيح المتوفى سنة 49، فدرس صحيح البخاري. وجاء الشيخ عبد الرحمن بن القرشي الإمامي الرباطي ودرس الموطأ، فصدق فيهم، تجلى فيهم، تمثل فيهم قول أبي بكر القرطبي: ما العلم إلا كتاب الله أو أثر يجلو بنور هداه كل ملتبس، نور لمقتبس خير لملتمس، نعما لمحترس حما لمبتئس، فاعكف ببابهما على طلابهما تجلو العمابهما عن كل ملتمس، ورد بقلبك عذبا من حياضهما تغسل بمائهما ما فيك من دنس، وقف النبي وأتباع النبي وكن صلى الله عليه وسلم من هديهم أبدا تدنو إلى قبسي، واحفظ والزم مجالسهم واحفظ محاسنهم واندب مدارسهم في الأربع الدرس، واسلك طريقهم واتبع فريقهم تكن رفيقهم في حضرة القدس، تلك السعادة إن تلمن بساحتها فحط رحلك قد عوفيت من تعسي. على أننا لا نزعم بأن هذه المجالس تساوي تلك في الجالس إليه، بل نحن نقول إننا الهشيم الذي يرعى إذا شعرت البلاد وصوح نبتها. وقد صدق من قال: لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشاك المقعد. ونبدأ في هذا الكتاب إن شاء الله، تفضل.
1: قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب وقوت الصلاة. قال رحمه الله: باب وقوت الصلاة.
0: قوله رحمه الله: كتاب الصلاة. الصلاة هي العبادة المعروفة، وقد حدها ابن عرفة رحمه الله بقوله: قربة فعلية ذات إحرام وسلام أو سجود فقط. قوله قربة فعلية ذات إحرام وسلام هي التي صلينا، أو سجود فقط، هذا يذكره ابن عرفة رحمه الله ليدخل في تعريفه سجود التلاوة. فيرى ابن عرفة رحمه الله أن سجود التلاوة صلاة، فيشترط له ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة والطهارة، لذلك قال: أو سجود فقط، ليدخل في التعريف سجود التلاوة. والصلاة تأتي في لغة العرب على معان، تأتي بمعنى الدعاء، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم وإن صلواتك سكن لهم، قراءتان، أي وادع لهم. وتأتي الصلاة بمعنى الدين، ومنه قول الله تعالى حكاية على لسان قوم شعيب: قالوا يا شعيب أصلواتك كما هي قراءتنا وفي قراءة حفص والأخوين: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ أي أدينك يأمرك. وتأتي الصلاة بمعنى البركة كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي بارك عليهم. وتطلق الصلاة على غير ذلك من المعاني أيضا. الوقوت، الوقوت جمع وقت، وقت يجمع على أوقات ويجمع على وقوت أيضا، لكن الفرق بين وقت وأوقات أن وقت هذا الوزن فعل في جموع التكسير جمع كثرة، وأوقات في جموع التكسير أفعال جمع قلة. جموع القلة في من جموع التكسير أربعة، جمع ابن مالك رحمه الله في ألفيته بقوله: أفعيلة أفعول ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. أفعيلة كأسلحة، وأفعل كأضرب وأبحر، وفعلة كفتية، وأفعال كأفراس. هذه الأوزان الأربعة هي جموع القلة. جموع القلة تطلق في اللغة العربية إذا كان الموصوف بها أو المعدود بها من اثنين إلى عشرة. إذا كان الذي تريد وصفه أو الذي تريد جمعه بين يعني فوق الاثنين ودون العشرة هذا قليل، فيجمع وزن قلة، يجمع جمع قلة. فإذا جاوز العشرة كان كثيرا فيجمع على جمع الكثرة. يقول إمام مالك رحمه الله: باب وقوت الصلاة. وقوت فعول جمع كثرة، والأوقات قليلة، الأوقات خمسة. فلماذا يعبر يستعمل جمع الكثرة للقلة؟ هذا سؤال أريد. وقال بعضهم كان الأنسب أن يقول مالك رحمه الله: باب أوقات الصلاة، لأن أفعال جمع قلة والصلوات خمس. وقد أجيب عن هذا جوابين. الجواب الأول أن من عادة العرب في كلامها أن تستعمل لنكت بلاغية أن تستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة، وأن تستعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة. العرب مثلا تقول: ثلاثة كلاب أكرمكم الله، هذا فعال هذا جمع كثرة، تقول ثلاثة كلاب. والقياس أن يقال ثلاثة أكلب، أفعول وجمع القلة وهي تقول ثلاثة، لكنهم قالوا ثلاثة كلاب فاستعملوا في موضع جمع القلة جمع الكثرة لنكت ليس هذا موضع ذكرها. وقال ربنا سبحانه: وهم في الغرفات آمنون. الغرفات جمع غرفة، والغرفات هذا جمع سلامة، وجمع السلامة من جموع القلة. والغرفات لا حصر لها في الجنة، فاستعمل ربنا جمع قلة في موضع الكثرة لنكت أيضا ليس هذا موضع ذكرها. فيمكن أيضا أن يفسر قول مالك يحمل على هذا المحمل، فيقال استعمل جمع الكثرة في موضع جمع القلة، وهذا مهيع عربي مسلوك. الجواب الثاني أن الصلوات خمس، لكنها بتكررها كل يوم تصير كثيرة. ولذلك تقول العرب شموس وأقمار، والعرب لا تعرف إلا شمسا واحدة وقمرا واحدا، لكن تلك الشمس كل يوم تطلع، ذلك القمر كل يوم يطلع، فجمعوا لذلك وقالوا شموس وقالوا أقمار. هذا قوله كتاب وقوت الصلاة. العلماء لهم مناح في تصنيفهم، منهم من يبدأ بكتاب الطهارة وأبواب الطهارة، يعني والأعيان النجسة والأعيان الطاهرة إلى آخره، وهذا يسلكه كثير من الفقهاء الذين يضعون في الحديث، أو من المحدثين الذين يكتبون كتبا للاستدلال بها في الفقه. ومنهم من يبدأ بمسائل إيمان واعتقادية كما صنع البخاري في صحيح، بدأ بكتاب بدء الوحي. الإمام مالك رحمه الله بدأ بكتاب وقوت الصلاة، قالوا هذا أنسب من أن يبدأ بكتاب الطهارة، لماذا؟ لأن الذين يبدأون بالكلام على الطهارة يقولون شيء معقول، شيء منطقي أن يبدأ بالكلام على الطهارة قبل الكلام على الصلاة، لأن الطهارة آلة الصلاة، فيجب أن تعرف أحكام الطهارة وأحكام المياه والوضوء والغسل إلى آخره، ثم بعد ذلك يتحدث عن أحكام الصلاة. لكن قال إمام مالك: متى يحتاج المكلف أن يقوم إلى الوضوء؟ بعد أن يدخل وقت الصلاة. ولذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة، لأنه قبل ذلك ليس مخاطبا بطهارة ولا بصلاة، فلذلك قدم الكلام على وقوت الصلاة لأنه حينئذ يكون مطالبا، فحسن هذا التقديم منه رحمه الله. نعم.
1: قال رحمه الله: باب وقوت الصلاة.
0: الباب هو يقولون هو فرج، الباب هو المجاز، شيء يجاز منه من جهة إلى جهة، لكن هم يعرفونه، جرت العادة عند أهل العلم أن يعرفوا كل ما يدور عليه الكلام في كتب العلم. قد يستغرب بعضهم يقول: لماذا يحتاج إلى تعريف باب؟ باب معروف، عرفه. إذن تجد أنك تعرفه تعرف تكون عليك فيها الإرادات. فلذلك قالوا: الباب فرجة في ساتر يتوصل بها، يتوصل به بالفرجة يعني من داخل إلى خارج ومن خارج إلى داخل، هذا تعريف الباب. وبعضهم يلغز في الباب، يقول: فما شيء حقيقته مجاز وأوله وآخره سواء، ثلاثي وفيه حرف مد له الإعراب حقا والبناء. فما شيء حقيقته مجاز، كيف هذا؟ حقيقة الباب مجاز، يجاز منه. وأوله وآخره سواء، الباء ثلاثي وفيه حرف مد الألف له الإعراب حقا، الباب معربا، الباب معرب ليس ممنوعا من الصرف، له الإعراب حقا والبناء لأنه يبنى في الجدران. نعم.
1: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
0: اعلموا أن الموطأ رواه أقوام عن الإمام مالك، ذكر منهم الغافقي في كتابه مسند الموطأ 12 طريقا، وذكر ابن طولون في كتابه الفهرس الأوسط، أسند الموطأ من 24 طريقا، بل أوصل روايات الموطأ الشيخ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتاب له إلى 89 طريقا للموطأ. فالرواة ورواة الموطأ كثيرون، من أشهرهم وأجلهم الشافعي روى الموطأ عن الإمام مالك، ومن طريقه يرويه البيهقي في السنن الكبرى، ومنهم محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، والموطأ برواية محمد الحسن هو الذي يدرسه الأحناف في المشرق، ومنهم عبد الله بن مسلمة القعنبي شيخ البخاري، وعبد الله بن يوسف التنيسي شيخ البخاري، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ مسلم، وسويد بن سعيد الحدثاني، ويحيى بن قزعة، وأبو مصعب الزهري، ومصعب بن الزهيري الزبيري، وعبد الرحمن بن قاسم العتقي، وابن وهب، وأشهب، طوائف كثيرة روت الموطأ عن الإمام مالك. لم يبلغنا من هذه الروايات إلا أقلها، وطبع الموطأ بروايات، فطبعت هذه طبعا رواية يحيى بن يحيى الليثي مطبوعة منذ دهور، طبع الموطأ برواية أبي مصعب الزهري، وطبع ما وجد منه برواية القعنبي، وبرواية يحيى بن عبد الله بن بكير، وبرواية سويد بن سعيد، وبرواية ابن القاسم. فما وجد من موطأ هؤلاء قد طبع، والحمد لله على ذلك. والروايات قد تختلف، لأن الإمام مالك رحمه الله كان ينظر في كتابه فيجدد فيه النظر، ربما أزال شيئا زاد شيئا نقص شيئا، فتختلف روايات هذه الموطأ، مما يساعد الناظر والباحث على استيعاب روايات الموطأ كلها. الرواية التي يدرس بها المالكية عموما الموطأ هي رواية يحيى بن يحيى الليثي. أنتم سمعتم السارد قال وحدثني يحيى بن يحيى، من الذي يقول حدثني يحيى بن يحيى؟ إذا كنا نقول إن الرواية التي ندرس بها هي رواية يحيى بن يحيى، ينبغي أن يقال حدثني مالك، ويكون الذي يتكلم هو يحيى بن يحيى. لكن قال حدثني يحيى بن يحيى لأن المتكلم ابنه عبيد الله بن يحيى بن يحيى. فالآن أنتم تجدون الطلبة يعرفون هذا، ولكن بعض الناس قد لا يعرفه. تجدون حدثني عن مالك، الكتاب لمالك، مفروض أن يكون مالك هو المتكلم فيقول حدثني الزهري، لا، مالك روي عنه فلذلك يظهر اسمه فيقال حدثني مالك. وإنما الراوي عن يحيى بن يحيى ابنه، ولذا هو الذي يعني هذه الياء المتكلم في حدثني لعبيد الله بن يحيى، وذلك في الموطأ كله. فإما يقول حدثني يحيى عن مالك، أو يقول حدثني عن مالك، فتفهمون أن المتكلم عبيد الله، وأنه يروي عن أبيه الذي يروي عن مالك. وعبيد الله بن يحيى هذا سمع بالأندلس، ورجل أندلسي، وعبيد الله بن يحيى بن يحيى بن وسلاس بن كثير المصمودي الليثي القرطبي مولى الليثيين، كان عالما وسمع بالأندلس من أبيه فقط، ولم يسمع من غير أبيه في الأندلس. ثم رحل إلى المشرق، رحل حاجا وتاجرا، فحج ودخل بغداد فسمع بها الحديث، ثم دخل مصر فسمع بها أيضا، وتفقه على طائفة، ثم رجع، وكان رجلا عالما صالحا عاقلا، انتهت إليه رياسة العلم في بلدته ولم يكن ينازع فيها. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى، هذا يحيى بن يحيى الليثي المصمودي القرطبي شيخ الأندلس وفقيهها، وراوية مذهب الإمام مالك، راوية فقهه وراوية حديثه. ويجب أن يميز السامعون بين يحيى بن يحيى، يحيى بن يحيى اثنان كلاهما يروي عن مالك، لكن واحد لا يروي عنه الفقه، إنما يروي عنه الحديث فقط، والآخر يروي عنه الحديث ويروي عنه الفقه. الذي يروي عنه الحديث والفقه هو يحيى بن يحيى الليثي صاحبنا هذا، الذي منه اشتهر الموطأ في الأصقاع المغربية. يحيى بن يحيى الآخر الذي يروي عن مالك، والذي لا يروي عنه إلا الحديث لا يروي عنه الفقه، هو يحيى بن يحيى النيسابوري، وهذا هو الذي يروي عنه مسلم في صحيحه موطأ مالك. فتجدون مثلا في صحيح مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثني مالك، لا يذهب ظنكم أن يحيى هذا هو يحيى هذا صاحب الموطأ، إنما يحيى بن يحيى الذي يروي عنه مسلم هو يحيى بن يحيى النيسابوري. هذا عند المحدثين باب يسمونه المتفق والمفترق. الأسماء إذا اتحد اسم الراوي واتحد اسم أبيه واختلفت أشخاصهم فهذا يسميه المحدثون المتفق والمفترق. ويحيى بن يحيى سمع الموطأ في الأندلس من زياد بن عبد الرحمن، هذا كان يعرف بشبطون، فسمع منه الموطأ كاملا، ثم رحل بعد ذلك إلى المدينة فسمع الموطأ من الإمام مالك إلا أبوابا من كتاب الاعتكاف شك فيها هل سمعها منه أم لم يسمعها، فرواها عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك. ثم لازم ابن وهب صاحب مالك، ولازم ابن القاسم صاحب مالك، وحمل عن ابن القاسم 10 كتب من السؤالات، ثم حج. ولما رجع ورجع إلى المدينة ليزداد من مالك فوجده مريضا مرض موته، فأقام بالمدينة إلى أن توفى الله مالكا، ثم رجع بعلم جم إلى الأندلس، فعقدت عليه الخناصر وارتفع شأنه وعلى قدره، وكان يعني راوية عظيما فقيها ثقة قليل الحديث، له فيه بعض الأوهام، وسيأتي بعض هذه الأوهام في هذا الكتاب إن شاء الله. عرض عليه القضاء، عرض لما كان في المدينة، وقلت لكم لازم الليث بن سعد أيضا، فمرة أراد أن يمسك حبل دابة الليث بن سعد، فأراد غلام الليث أن يمنع يحيى بن يحيى، فقال له الليث دعه، ودعا له وقال له خدمك العلم. قال يحيى بن يحيى فما زلت منتظرا تلك الدعوة حتى رأيتها، يعني بذلك الجاه الذي لقيه بعد في الأندلس. عرض عليه القضاء في الأندلس فتعفف عنه وتنزه عنه، فكانت بعد ذلك رتبته أعلى من رتبة القضاء، وقبل قوله عند سلطان الأندلس، فكان لا يولي أحدا القضاء إلا بمشورة يحيى بن يحيى الليثي، فكان يولي أصحابه، فكثر لذلك الآخذون عنه والمقبلون عليه، وهذا من الأسباب التي أدت إلى انتشار مذهب مالك في الأندلس، لأنه عزف الناس عن غيره، لأنه إذا درست غير مذهب غير مالك لا تولى القضاء، لا يولي يحيى بن يحيى إلا تلاميذه الذين يعرفوا نزاهتهم وعفتهم وعلمهم وأمانتهم، فأقبل الناس على دراسة مذهب الإمام مالك، وهذا السبب الذي جعل رواية يحيى بن يحيى الليثي للموطأ تشتهر في هذه الأصقاع المغربية. نعم. عبيد الله بن يحيى رحمه الله مات سنة 98 و200، وأبوه يحيى بن يحيى الليثي مات سنة 34 و200. نعم.
1: عن مالك بن أنس.
0: مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي المدني الإمام المشهور، يعني شهرته طبقت الآفاق، فلا نرى وجها لذكر ترجمته، هذا لعله مما يعاب علينا ونحن في بلد مالكي بين أقوام مالكية ونذكر لهم بعد ذلك ترجمة الإمام مالك، لكن مما يستحب أن تعرفوا أنه مات سنة 79 و100، فهو إذا من قرون الخيرية التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها بأن ناسها خير الناس. ولا ليست لمالك رحمه الله رحلة، إنما أخذ العلم عن أهل المدينة، واختص بالزهري، و يعني لما صنف موطأه عرضه على 70 من فقهاء المدينة ومحدثيها، وما جلس للرواية والإفتاء والعلم حتى شهد له أكثر من 70 معمما أنه أهل لذلك رحمة الله عليه. الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، يوشك الناس أن يضربوا آباط الإبل فلا يجدون أعلم من عالم المدينة، هذا كثير من العلماء أنزلوا هذا الحديث على الإمام مالك. لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله في عصره هو لم تكن الرحلة تعقد إلى غيره، في عصره كان مرتبته بحيث لا تشد الرحال إلا له. في العصر الذي قبله في طبقة شيوخه كان العلماء كثيرين في المدينة، فلا يمكن، يعني الحديث يوحي بأن واحدا مشهورا تضرب إليه آباط الإبل للمدينة. وفي عهد طبقة شيوخ مالك، في طبقة شيوخ مالك كثيرون من كان يرحل إليهم، وفي طبقة تلاميذه أيضا كثيرون من كان يرحل إليهم. فالظاهر أن المراد بهذا الحديث هو مالك، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا. كالعادة معكم ملك محمود، نطل عليكم عبر أثير راديو السراي 99.3 في برنامجكم من القلب، يأتيكم على يأتيكم أمتى لحد ولا لحد ثلاثة والجمعة. أهلا وسهلا بكم جميعا، لكل من متواجد معنا على مواقع التواصل الاجتماعي أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم.

مو الصوت، الصوت هرب، هذا لاش. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، فاكثروا الصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.

مساء الخير لكل قلب يسمع فينا اليوم، لكل إنسان مر في حياته شخص وقال عليه هذا مستحيل يتغير علي، هذا عشرة عمر، هذا يعرفني ونعرفه، هذا وقف معاي ووقفت معاه، وبعدين فجأة من غير ما تعرف كيف تلقى العلاقة تبدلت وتغيرت، والاهتمام تغير، الكلام تغير، حتى النظرات تغيرت، وتقعد تسأل في روحك شن اللي صار وكيف صار وأمتى صار، وهل الناس تتغيرت فعلا ولا اللي تغيرت، ولا المواقف كشفت حاجات كانت مخفية. فمساء الخير عليكم من برنامجنا كالعادة من القلب إلى القلب. حلقتنا اليوم حتكون حساسة جدا، ويمكن في ناس تسمع فينا وتحس ان الكلام هذا يحكي عليها بالضبط. عنوان حلقتنا اليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. شو معنى العشرة؟ العشرة هي كلمة كبيرة معناها كبير. العشرة مش مجرد سنين عمره أو سنين فاتوا خلاص، العشرة مواقف، العشرة وقفة وقت الضيق، العشرة سؤال وقت الغياب، العشرة فرحة لفرحتك من غير غيرة، العشرة إنسان يشوفك وإنت ضعيف ومية ما يستغلش ضعفك. لكن مرات للأسف تلقى إنسان كان قريب منك هلبة مش شوية، ولما انتهت مصلحته منك انتهت علاقتك به. كان يسأل عليك كل يوم، ولما معادش محتاج لك ومحتاج منك حاجة حتى كيف حالك وشن اخبارك ولا تتقيل عليه. كان يمدح فيك، ولما اختلفت معاه ولا يذكر في عيوبك، كان يقول احنا عشرة عمر، لكن اول اختبار حقيقي اكشف ان العشرة عنده هو كانت مرتبطة بالمصلحة. وهنا السؤال: هل فعلا بعض الناس يحبونا ولا يحبوا الشيء اللي نقدمه فيه؟ وهل كل علاقة طويلة معناها علاقة صادقة ولا علاقة مصلحة، ولا مازال في ما صارش فيها اختبار مثلا أو ابتلاء؟ وهل الشخص اللي عاش معاك سنين يستحق أن يبقى في حياتك؟ ولا مرات العشرة تكون طويلة لكن الوفاء قصير؟ باعتقادكم العشرة مرات تكون طويلة لكن الوفاء يكون قصير؟ فخلونا اليوم نحكو بكل صراحة، بكل وضوح، من غير تجريح، بالله عليكم من غير تجريح ومن غير ما نعمموا على الناس، لأن مش كل علاقة اجتماعية فيها مصلحة معناها علاقة سيئة، والمصلحة جزء طبيعي من بعض العلاقات. لكن المشكلة لما تبدأ المصلحة هي أساس العلاقة الوحيد،

تجرب هذه. ما فيش حد منكم مش مر، ما فيش حد منكم مش مر بالشيء هذا. وما يجينيش حد يقول لي راهو العشرة تقدر بالسنوات، أبدا، مش بعدد السنين، بعدد الوقفات والمواقف وعدد الظروف اللي تصير بيناتكم. به دائما لما نبدو بالموضوع دائما ناخده شن معنى العشرة الحقيقية مش المزيفة، الحقيقية. العشرة الحقيقية يا جماعة الخير مش انك انت تعرف الشخص من 20 سنة او اكتر او اقل. مثلا ممكن تعرف شخص 20 سنة وما يعرفش قلبك وما يعرفش تفكيرك وما يعرفش اهتماماتك. وممكن تقابل شخص من سنة واحدة فقط، لكن موقف واحد منه يخليك تقول هذا إنسان أصيل، إنسان أصيل. العشرة الحقيقية تبان في المواقف، مش في الصور ولا في كثرة الرسائل والمسجات ولا في الكلام الحلو. العشرة تبان وقت الحاجة، وقت ما تطيح بيك، وقت ما تمر بظروف صعبة، وقت تنجح ووقت تفشل، ووقت تختلف مع الشخص الآخر، وقت ما يكونش عندك شيء تقدمه للطرف الآخر. هنا تعرف الإنسان اللي معاك، لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك. حطوا لي تحتها 1,000,000 خط، لأن الإنسان وقت المصلحة يقدر يكون أحن إنسان عليك، لكن لما تنتهي المصلحة ووقت المصلحة هنا تبدأ الحقيقة، هنا تبدأ الحقيقة ويبان لك كل شيء. بهل المصلحة دائما شيء سيء؟ خلونا نكون منصفين ونكون عادلين في نفس الوقت. مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق، مش كل علاقة فيها مصلحة معناها علاقة نفاق. في علاقات تقوم على تبادل المنفعة، وهذا هو الشيء الطبيعي. مثلا زميل في العمل يساعدك وانت تساعده، شخص يعرفك في مجال معين وتساعدوا بعض، هذه علاقات طبيعية جدا، مبنية على مصلحة ومبنية على منفعة. لكن في فرق كبير بين علاقة فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. هذه هي الإشكالية، وهذا الفرق الكبير بين علاقة اجتماعية فيها منفعة متبادلة وبين علاقة ما فيهاش إلا منفعة من طرف واحد. يعني أنا نعزك لأنك أنت تعطيني، أنا قريب منك لأنك تقدر تساعدني، أنا نسأل عليك لأن أنت عندك واسطة، أنا نضحك معاك لأنك تنفعني. لكن أول ما تنتهي حاجتي منك ومصلحتي منك نختفي، هنا المشكلة، لأنك ما كنتش محبوب لذاتك، كنت محبوب للفائدة اللي تمثل فيها، في المساعدة، في العطاء، في المنفعة، في هالأشياء. فمرات هنا حد يكون معي فقط لأنه هو يعزني، لأنه هو قاعد يعطي فيا، معطاء الشخص هذا، هو قريب مني لأنه هو يقدر يساعدني لما نطيح، أنا نسأل عليه أو هو يسأل علي لأنه هو عنده واسطة أساسا، أنا نضحك معاه ونبصر معاه لأنه هو قاعد ينفعني. لكن أول ما ينتهي مصلحتي بيه أو تنتهي مصلحته مني خلاص
تنتهي العلاقة أيا كانت العلاقة.

العلاقة الاجتماعية، لأنك أنت في هذا الوقت ما تقبلتوش بعض كذات كشخص، إنما على الفائدة الموجودة. بشنية العلامات اللي تخلي العلاقات الاجتماعية مبنية على مصلحة؟ خلونا نشوفوا هالعلامات هذه شوية شوية، حتفهموا الموضوع أكتر وأكتر. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت الحاجة. هذه أول علامة تدل على المصلحة. أول علامة، الشخص ما يتفكركش إلا وقت المصلحة. ما تعرفش عليه إلا لما يبي منك خدمة، يطلع لك فجأة يسأل عليك وياخذ منك شن يبي وبعدها يختفي، او يقول لك اهلا كيف حالك فلان الفلاني، بالمناسبه انا راه عندي طلب معين وعندي خدمه معينه، يا ريت تخدمني. فه هذه وقت الحاجه، هذه اول علامه. ثاني علامه، لما تقول لا، لما ترفض تتغير معاملته معك، وهذه من أقوى العلامات. جرب تقول لشخص اللي ديما يطلب منك، جرب قول له لا، أو قول له سامحني المرة هذه ما نقدرش، شوف شنو يصير بعدها. إذا هو احترمك واحترم رغبتك وقال لك ولا يهمك، هذا إنسان يعرفك. لكن إذا قلب عليك وزعل منك وبدأ يذكرك بكل اللي داره، فهنا لازم توقف وتسأل، هل كان فعلا قريب مني ولا يبي الخدمات ويحب الخدمات اللي نقدم فيها؟ هذه تاني علامة. ثالث علامة، وقت تكون قوي وناجح يكون قريب. ركزوا لي فيها النقطة الثالثة، ركزوا لي فيها. وقت تكون قوي وناجح يكون قريب منك، وقت أنت تمر بظرف معين أو ضيق يختفي تماما من حياتك. هذه تاني علامة مبنية على المصالح. العلامة الرابعة، يبي يعرف أخبارك كلها لكن مش حبا فيك. يبي يعرف شنو عندك، شنو اللي تملكه، من تعرف، من مصاحب، وشنو اللي تقدر توفره. هذه العلامة الرابعة، إنه هو يبي يعرف أخبارك فقط، مش حبا فيك أنت حبا في ذاتك، لا، يبي يعرف شنو جديد عليك، شنو اللي نزاد عندك، شنو اللي امتلكته، شنو اللي شريته، ولوين وصلت، وشنو قدرت تقدر انك انت توفر له. العلامة الخامسة، بالضبط يا ام عليه، العلامة الخامسة، يفرح بعلاقتك طالما انت تعطي. يفرح بعلاقتك طالما انت تعطي، لكن اول ما تبدأ تحط حدود يقولك تغيرت علي يا فلان، غيرت علي يا فلانة. ومرات الحقيقة إنك أنت ما تغيرتش، أنت فقط وقفت عملية الاستغلال وحطيت حدود. هذه خامس علامة. بهي أنا لما تكلمت على السماح بالاستغلال، أكيد بنقول لكم العشرة لا تعني السماح بالاستغلال، ما تخليش طرف تاني يستغلك، وهذه نقطة مهمة جدا في حلقة اليوم. مرات الناس تستعمل في كلمة العشرة باش تضغط عليك، يقول لك بعد كل هالعشرة، بعد كل اللي بيننا، معقولة تقول لا؟ لكن خليني نقول لك، العشرة احترام متبادل، مش شيك مفتوح.
مش شيك مصرف، لا، احترام متبادل. العشرة مش معناها أنا أسمح لك أنك أنت تتجاوز حدودك معاي. العشرة مش معناها كل مرة نتحمل ونقولك معلش على خاطر العشرة، معلش نسامح. لأن الإنسان لو كل مرة بيسامح على حساب نفسه ممكن يتحول التسامح إلى استنزاف. والحدود مش قسوة، الحدود احترام للنفس وللعلاقة. وضحت الصورة؟ وضحت. أبشع شيء في العلاقات الاجتماعية لما تدخل فيها المصالح المالية، لما الفلوس تدخل بين الناس. يقول لك أنت حتى صاحبك وصديقك ولا صاحبتك تخش بينك وبينها فلوس، أعرف الموضوع انتهى. من أكثر الأشياء اللي تخلي العلاقة تبان هي الفلوس، وتكشف صدق النوايا. إذا كان بينك وبين صديقك تعاملتوا بالمال بالمصلحة المالية، في ناس تقدر في الشيء هذا، تحترم في الشيء هذا، يبدأ فيه منفعة. وفي ناس لارة الفلوس تغير نفوس. إيه؟ مش لأن الفلوس هي المشكلة، لكن لأنها تكشف في النفوس أحيانا، زي ما قالت أم عليها، كم من علاقات قوية اتغيرت بسبب مبلغ مالي، كم من صديق ولا غريب بسبب دين، كم من قريب ولا خصم بسبب شراكة. لهذا لازم الإنسان يكون واضح وصريح من البداية. لو دخلت الفلوس بينك وبين شخص قريب منك، خليك واضح من البداية، شن الاتفاق، شن المطلوب، شن الحقوق، شن المسؤوليات. هذه لازم توضح بينك وبين الشخص، لأن الغموض في الأمور المالية مرات يفتح لك باب الخلاف. والأهم أنك أنت ما تخليش المال هو المقياس الوحيد للوفاء. الإنسان اللي يوقف معاك وقت ما كانش عنده شيء يعطيهولك، هذا موقفه بروحه له قيمة كبيرة. والإنسان اللي ما يعرفك إلا لما عرف عندك القدرة أنك أنت تساعده، فأنت حاول تركز في المواضيع هذه. خليك واعي وخليك فاهم إن الفلوس لما بتدير شراكة بينك وبين خوك، أو بينك وبين أختك، أو بينك وبين ولد عمك أو ولد عمتك، أو أي حد في الحياة، علاقاتك الاجتماعية، لازم تحط حدود. وخليك واضح من البداية، ما تكونش غامض في الأمور المالية، لأن راهو يفتح لك باب خلاف. لازم تتفقوا شن هو الاتفاق، شن هو المطلوب من الطرفين، شن هي الحقوق من الطرفين، شن هي المسؤوليات من الطرفين، باش ما يصيرش خلاف. علاش النجاح يكشف في الناس؟ علاش النجاح يكشف في الناس؟ الغريب ان بعض العلاقات الاجتماعية ما تتغيرش لما تفشل، تتغير لما انت تنجح. لما تكون عادي الكل يحبك، لما تكون عادي ها الكل يحبك، لكن لما تبدأ تنجح تبدأ بعض الوجوه تتغير. واحد يقول لك أكيد عنده واسطة، التاني يقول الحظ لعب معاه، التالت يبدأ يقلل من تعبك، يستصغر منك، والرابع يختفي من حياتك. والأصعب من هذا كله إن الشخص كان قريب منك، بدل ما يفرح لك يبدأ ينافس فيك، يبدأ يشوف فيك عدوه،
وهنا لازم تعرف إن مش كل شخص يبتسم لك يعني فرحان لفرحك ونجاحك، لكن في المقابل ما نعيشوش في شك دائم. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، حطوا تحتها مليون خط. مش كل شخص مفرحش معاك معناها حاقد، خليك متزن، راقب الأفعال، لأن الأفعال أصدق من التفسيرات اللي تجينا احنا. ما يجيش حد يقول لي لا كان مفرحش معاي معناها حاقد وحاسد. لا، في ناس تعرفش تعبر صراحة، في ناس تعرفش تعبر، لكن انت خليك يعني واعي، راقب الأفعال، راقب الأفعال. الأفعال أصدق من التفسيرات. مرات نفسروا تفسيرات شخص نعزوه ومكانته كبيرة عندنا وكان عندنا فرح معين أو مناسبة معينة، لكن هو ما فرحناش، نحس إنه هو ما فرحناش. هو مش ما فرحناش، هو ما يعرفش يعبر، ما يعرفش يفسر. لكن أنا ما نجيش ناخد نقول لا والله هو ما قاليش مبروك ومش عارف شيني وكذا، لأنه هو ما لا هو مش حاقد. أنت لازم تراقب أفعاله، تشوف أفعاله شني. به الكل شخص يبتعد بعد انتهاء المصلحة كان سيئا. هل تشوفوا أن الشخص اللي يبتعد فجأة بعد انتهاء المصلحة هل هو شخص سيء أو لا؟ لا، أنا نقول لكم علاش. احنا لازم نكون عادلين، مش كل شخص يبعد ويبتعد عنك معناها يستغلك أو استغلك. الحياة تتغير، في ناس تتزوج وناس تخدم، ناس تسافر، ناس تتغير بظروفها. ومرات العلاقات ببساطة تنتهي من غير ما يكون في شر أساسا، لكن الفرق وين؟ الفرق يبان بعد انتهاء العلاقة أو في طريقة الانتهاء أساسا. الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك بيه بسبب ظروف الحياة، لكن لو احتجت في يوم من الأيام حتلقاه، لو احتجت في موقف مهم حتلقاه موجود. أما الشخص اللي كان مرتبط بمصلحة معينة فيختفي بمجرد انتهاء المصلحة وانتهاء الحاجة. إذن شن نفهمه؟ نفهمه مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ توافقوني ولا ما توافقونيش على الكلام؟ هو لأن الشخص الصادق ممكن تقل علاقتك به بسبب ظروف الحياة، لكن لما أنت تحتاجه في موقف معين حتلقاه موجود. أما الشخص الآخر اللي كان مرتبط بمصلحة حيختفي بمجرد انتهاء الحاجة. باش نتعلمه إن مش كل بعد معناها خيانة، ومش كل قرب معناها محبة. به أنا توا كنت نتكلم على الطرف الثاني صح؟ طب نتكلم عليه أنفسنا. يقول لك لا تكن أنت أيضا صاحب مصلحة، يعني رد بالك تكون أنت صاحب المصلحة. وهنا لازم نحاسب رواحنا قبل ما نحاسب غيرنا. دائما نقول أبدوا برواحكم. يمكن الحلقة كلها تحكي عن الناس اللي تستغل، لكن خلونا نسأل أنفسنا ترى بشكل واضح ومفهوم، هل أنا نحب الناس لذاتهم لشخصيتهم، ولا نحبهم لأنهم يعطوا فيا في حاجة معينة مثلا؟ هل نسأل على صحبتي لما تحتاجني فقط،
ولا هل نتذكر قريبي لما أنا نبي منه خدمة؟ تراسلوا أرواحكم. هل نوقف مع الناس فقط لما يكون عندهم شيء يفيدني؟ الأسئلة هذه أسألوها لأرواحكم، الأسئلة هذه جوابها عندكم. مرات الإنسان يشوف نفسه ضحية، وهو في العلاقات الأخرى ممكن يكون هو المستغل. ممكن يشوف روحه في علاقة اجتماعية واحدة أنه هو ضحية، بينما في علاقات الاجتماعية الأخرى يشوف في روحه أو هو مستغل في حد ذاته. لهذا قبل ما تقول الناس مصلحة أو الناس مصالح، أسأل نفسك أنا شن إمكاني في هذه المعادلة؟ أنا وين من هذا كله؟ نأخذ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم، مساء الخيرات والأنوار عليكم. تكملة لموضوعنا لليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة، باهي شنو نديرو لما احنا نكتشفوا إن في شخص قاعد يستغل فينا؟ شنو نديرو لما نكتشف ان في شخص في حياتنا قاعد يستغل فينا؟ اول حاجه وضروري منها الحاجه هذه انك انت ما تستعجلش في الحكم، اتاكد من افعاله مش من موقف واحد. هيك يبدا ظلم، هيك يبدا ظلم. اول نقطه ضروريه جدا انك انت ما تستعجلش في الحكم، اتاكد من افعاله مش من موقف واحد تاخذ عليه حكم كامل خلاص. تاني نقطه، لما تكتشف وما استعجلتش من الحكم وتاكدت من افعاله وطلع مش موقف واحد، طلع مواقف، شو بتدير؟ تاني حاجة واضحة جدا انك انت لازم ترسم حدود بينك وبين الشخص، لازم تحط حدود، مش لازم تواجهه بعنف، مش لازم تواجهه بعنف، حط حدود. ممكن بكل هدوء تقول له أنا نقدر علاقتنا وعشرتنا، لكن مش كل مرة نقدر نقدم لك الشيء نفسه وانت شوف ردة فعله. ثالث حاجة، ما تحاولش تثبت قيمتك. رد بالك، تحاول الطرف الثاني انك انت تثبت قيمتك ليه. الشخص اللي ما يعرفش قيمتك الا من خلال الشيء اللي تقدم فيه، مش مطلوب منك انك تقنعه انك تستحق فعلا. لهذا رد بالك، تحاول تثبت قيمتك في الوقت هذا. رابع حاجة، رد بالك تنتقم، رد بالك تنتقم، لأن الانتقام مرات يخليك تشبه الشخص اللي أذاك، يطلع منك إنسان سيء مؤذي. لهذا رد بالك تنتقم. خامس حاجة، تعلم. مش كل تجربة مؤلمة لازم تكون خسارة، مرات تكون مربح ليك. مرات التجربة هذه تعلمك من يستحق قربك ومن يستحق ثقتك فعلا، ومن اللي لازم تكون علاقتك به بحدود معينة. لهذا خمس نقاط لازم تديروهم أول ما تكتشفوا أن الشخص هذا قاعد يستغل فيكم. ما تستعجلش في الحكم، حط حدود، ما تحاولش تثبت قيمتك، ما تنتقمش، وتعلم. خمس أشياء. قلت لكم أن العشرة ما تنقاسش بالسنين. خليني نقول لك حاجة مهمة، أو خلوني نقول لكم حاجة مهمة جدا، إن العشرة مش بالسنين، العشرة بالمواقف، بالمواقف. ممكن إنسان تعرفه من صغرك، قارين تويه وحياتك معاه، لكن أول ما تحتاجه ما تلقاش. وممكن شخص تعرفه من فترة بسيطة، لكن هو شندر معك وقف معك في موقف عمرك ما تنساه له. لهذا رد بالك تقول العشرة عشرة عمر، أو مستحيل يغدر بي، ولا تقول هذا جديد ما نعرفاش. لا لا لا لا، خلي المواقف هي اللي تحكم، خلي المواقف هي اللي تلعب لعبتها، لأن الزمن هو اللي يعرفك بالشخص، والمواقف هي اللي تعرفك حقيقته، حقيقة الشخص اللي معاك. لو اكتشفت في يوم من الأيام إن الشخص اللي كنت تعتبره عزيز عليك كان قريب منك لمصلحة، لو اكتشفت في يوم من الأيام إن في شخص كنت تعتبره شخص عزيز على قلبك وقريب منك كان قريب منك لمصلحة مش حبا فيك، ما تلومش روحك، ما تحطش روحك في موضع اللومان، يعني عتاب ولوم لنفسك أو تحاسب نفسك. أنت ما غلطتش هنا، لأنك أنت كنت فعلا إنسان صادق. أنت ما غلطتش لأنك وثقت فيه، أنت ما غلطتش لأنك أعطيت، أنت ما غلطتش لأنك ضحيت، أنت ما غلطتش لأنك حطيته في مكانه وهو فعلا ما يستاهلش. الخطأ مش أنك أنت كنت طيب أو نقول إحنا صار لك نوع من الاستغفال، لا لا لا، لكن ضروري تتعلم من التجربة، ضروري تنحط في الموقف هذا باش تتعلم من التجربة. خليك طيب واستمر في طيبتك، لكن رد بالك، لازم تكون واعي، خليك كريم لكن بحدود، بال شد العصا من النص نقول احنا، خليك متسامح لكن ما تسمحش انه يتكرر الاذى، حافظ على قلبك، لان القلب الطيب مش معناها انك انت تكون ساذج. وطن تقول لو خانك صاحبك مره فالذنب ذنبه، واذا خانك مرتين فالذنب ذنبك. اي والله فعلا الحياه تجارب، خايف نحكي نعطي قيمه اكثر من قيمته، كان صديق والله فضلت على الجميع للاسف. هذا ليش قلت لك ما تلومش روحك وما تقولش أنا راه كنت معاه إنسان صادق وثقت فيه. أنت ما غلطتش هنا، ما غلطتش لأنك أنت وثقت فيه، وما غلطتش أنك أنت كنت صادق معاه، وما غلطتش أنك أنت أعطيته وكفيته وكذا. ما كنت حتى أنك أنت طيب معاه ما تندمش. خليك طيب، خليك واعي. وعليكم السلام كل من جاء. ريت الموضوع اليوم لما نحكو على العشرة ما نحكوش بس على السنين، ما نحكوش على السنين اللي عاشوها معانا ناس وعشناها مع بعض، نحكو على أخلاق، مسألة أخلاق. لأن الإسلام ما علمش الإنسان يكون وفي لما تكون المصلحة موجودة، الإسلام علمنا الوفاء والأمانة وحفظ الحقوق، وربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم شو كان يقول؟ أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى لو الطرف الثاني خان، أنت ما تخليش خيانته تغير من أخلاقك، لأنك مش مسؤول على أخلاقه، أنت مسؤول على أخلاقك، مسؤول على تربيتك. والعشرة الحقيقية مش معناها انك انت تستمر في علاقة اجتماعية قاعدة تأدي فيك، لكن معناها انك انت حتى لما تختلف ما تظلمش الشخص، ما تفضحش الشخص، ما تخونش الشخص، وما تستعملش الاسرار اللي عرفتها وقت القرب كسلاح وقت البعد. في ناس، خلونا نكون صريحين وبنتكلم بصراحة قبل ما نفتح المكالمات، باهي خلينا نكون معكم صريحة في الموضوع هذا. في هالبناس أول ما يختلف مع صديقة أو صديقتها تستعمل الأسرار هذه كسلاح قوي باش تنتقم منها أو ينتقم منها. يفضحة، يظلمة، يخونة، ويستعمل أسراره كسلاح باش يدمره. هذا معظم العلاقات حاليا في الوقت الحالي، معظم العلاقات فانت شنو هنا؟ انت مسؤول على اخلاقك مش مسؤول على اخلاق الطرف الثاني. لو هو ظلمك او خانك او طعنك او كذا كذا كذا كذا، ما تخليش خيانته، ما تخليش كسرته، ما تخليش اللي داره معاك يغير من اخلاقك، يغير من طيبتك، يغير من تربيتك، يغير يغير يغير يغير. شوفوا بصراحه لما انا نجيكم نقول لكم ردوا بالكم، يخليكم الطرف الثاني يغير من اخلاقكم، يعني حاولوا كويس. في ناس مثلا 90% هيك اخلاقهم، للاسف يا رب نلتقي ب 10% مثلا عنهم، نداء 90% صح. بس بنقول لكم على حاجه، في ناس تقدر في العشره، ركزوا معايا، في ناس تقدر في العشره ومستعده تسامح مره واثنين على خاطر العشره، مش على خاطر الشخص، لا على خاطر العشره، على خاطر الذكريات والمواقف. انا تكلمت على الناس اللي ما تعرفش العشره، انا توا بنتكلم على الناس اللي تعرف العشره، اللي تقدر فعلا في العشره، العشره اللي هي مبنيه على مواقف. مستحيل موقف واحد يمحي جميع المواقف الكويسه. معقوله موقف واحد برايكم يمسح مواقف كويسه؟ في ناس قلبها طيب، لينة في التعامل، سلسة في التعامل، يعني على خاطر العشرة يفوت لك، على خاطر العشرة يتفادى. وفيه ناس عكس تماما، على خاطر الموضوع هذا يستنونك في زلة، يستنوا في غلطة منك باش يمسحوا كله اللي صار، ويشد لك في الزلة هذه طول عمرك، وكأنك انت ملاك منزل من السماء ما تغلطش، بينما احنا بشر نغلطه، واساسا ضروري يصير خلاف بين الاطراف، ضروري يصير خلاف بين الاطراف. علاش؟ باش تبين حقيقة كل واحد منهم. ما فيش حاجة اسمها خالية من المشاكل، لازم يصير خلاف. كيف بتعرف ان الشخص هذا قلبه عليك؟ كيف بتعرف ان الشخص هذا سند ليك؟ كيف بتعرف الشخص هذا يخاف عليك ويخاف على مصلحتك؟ بعد أول مشكلة بالضبط، بعد أول خلاف، لما مفيش مصالح بين الطرفين واختلفوا في مصلحة معينة. فالإنسان اللي يبدأ قلبه طيب وما يحملش في قلبه وحافظ العشرة، تعرفش منها حافظ العشرة؟ نحكيها لكم كيف. يعني العشرة لما يكون حافظ للعشرة، إن مش بسهولة ينسى المواقف، مش بسهولة ينسى المية والملح، ولا الخبز والملح، ولا اللي هو، مش بسهولة، مش بسهولة إنه هو يرمي الخير كله ورا ظهره. هذا ناكر العشرة اللي يرمي ورا ظهره، هذا ناكر العشرة، هذا ما عندهش أصل. بس اللي أصله طيب وما عدنا طيب، سبحان الله تلقوه يسامح، تلقوه يفوت، حتى لو يختلف مع أقرب الناس لي. مرام المواقف هي اللي تعرفك صاحبك وهل هو باقي على عشرتك ولا لا. بالضبط، لما يكون الشخص الشخص قريب منك، العشرة ما بتنحفظ بالكلام، بتنحفظ بالغياب لما تضل وفي، وبالقدرة على الخيانة لما تختار الوفاء. بالضبط، هي العشرة أمتى تبان؟ ما تبانش في القرب راه أبدا، تبان في الخلاف، تبان في البعد. وأي حد مجرب هالتجربة هذه حيوافق كلامي، حيقول لي فعلا يا ملاك العشرة تبان وقت الخلاف وتبان وقت البعد. وقت الخلاف شنو يصير بينك وبين الشخص، أما في البعد لما ينقطع التواصل بينك وبين الشخص، هل بتحافظ عليه عشرته ولا لا؟ هل تعتبر فيه شخص غريب كأنه ما كانش في يوم من الأيام شخص قريب منك، وتحذف كل ذكرياتك معاه والأشياء الحلوة اللي معاه والمواقف، ولا تحطهم على ركن معين، تحطهم على ركن معين في ذاكرتك أو في حياتك، ركن معين وتحافظ عليهم وتحافظ على أسراره؟ شفتوا كيف الموضوع اليوم يبي صدق ويبي مراجعة للنفس، ما يبيش كلامك وخلاص، يبي فعل، يبي فعل. لما يجيك حد وتختلفت انت وياه في يوم من الأيام بعد مدة طويلة، مدة طويلة، وجاك الشخص هذا اللي انت في يوم من الأيام كنت قريب منه، وجاك وسلم عليك أو سأل عليك، هل بترد عليه ولا تقول خلاص إنسان ابتعد لفترة من الوقت خلاص ما ردش عليه، ما يستحقش الرد عليه؟ خلينا نكون صريحين، جاوبوني على الصراحة هذه، يلا السؤال هذا جاوبوني عليه. لو رجع لكم شخص انتم معاشرين في يوم من الأيام، الرد لكم نرجع زي قبل، الشهم في الود هو الشهم في الخصومة، لا خير في امرين إذ خاصم فجر. ما الرد؟ شوفوا الرد ده خلاص أكيد، لأنه لو فيه خير راه وقعد معاي من الأول وتبع معاي دنيتي وشن صاير فيه، الرد وعفى الله عما سلف. جميل قمر، جميل أمون تقول له الرد، زهرة تقول لا مستحيل، بينتم من شقيته إلى شقين، شق الرد وشق ما ردوش، طبعا باختلاف المعاملة كيف حتكون. بس انتم عندكم علم لو كان السؤال يطرح لي انا شخصيا شن كان جوابي؟ اللي يعرفوني يعرفوا جوابي شني، يعرفوا جوابي شني. رندا تقول رد ونعطي فرصة معاملة جيدة. مرام تقول تردي، ميمة تقول تردي، قمر يقول الله غفور رحيم والبشر يجب ياخذوا من العفو الخالق. فعلا تردي، رد لي أنا مش زيكم أو من شبالكمش أو نختلف عليكم من ناحية أن في شوي قرارات مختلفة تماما عليكم. انتم برايكم مثلا ما ردش على الشخص ملاك اللي قال لك ما رد، هذا شخص استنزاف في العلاقة. تشبهينا لأنك زيني بالضبط، تشبهيلي لأنك زيني مرام. حلو، أنا لو كان جاي الشخص هذا في يوم من الأيام بعد فترة وسأل علي رد عليه، تعرف ليش؟ مش من باب عشرة بس، لا، من باب إن حد لما يتربى تربية إنه هو ما يقول إحنا ما يتعامل بطريقة ما، إنما يحملش في قلبه، يعني خلاص صار موضوع وانتهى. علاش بنقعد طول عمري شاد الموقف هذا أو الخلاف اللي صار؟ علاش بنقعد في كل ميعاد نتفكره ولا في كل ميعاد نحكي مع الشخص نفتحه نفس الموضوع؟ لا، لازم في شوية هيك تضحية، خاصة لما يكون الموقف موقف واحد بس، يعني ما كانش فيه مواقف قبل أو ما كانش فيه خلاف كبير قبل، بس هذا خلاف الأول مثلا، يستحق الشخص أنه يأخذ فرصة تانية، يستحق الشخص يأخذ فرصة تانية، طالما أنت عشرته، طالما أنت حافظ أسراره وهو حافظ أسرارك، طالما المضرة ما كانتش كبيرة، هنا يستحق فرصة صراحة. سيدنا يوسف عليه السلام خوته رموه في البير، ولما رجع أعفى وأصلح. هذا خوته داروا له مكيدة ورموه في البير، لما تلاقى معه مع سنوات بعد سنوات عفى. خوته في النهاية ودعا لهم، دعا الله أنه يعفو يسامحهم يعني، لكن أنتم عارفين علاش ولا؟ لما صار الخلاف هذا صار لي حكمة، لما صار الخلاف بين يوسف عليه السلام وإخوته صار لي حكمة، بعدها شبحنا الحكمة شن هي، ولا عزيز مصر وأنتم عارفين القصة كلها. ميمة تقول العفو من صفات المؤمن الصادق والقلب الطيب واللين. ما قلت لكم في الحلقات السابقة إن من أحلى شيء لما الإنسان يملك قلب طيب يعفو، قلب يعفو، ما يحملش، ما يحقدش، ما يحسدش، هيك سبحان الله تحس ان قلبك خفيف، تحس روحك انك انت فعلا حتى كان ربي يخدي امانتك خلاص انت خفيف مش حامل. سكينه تقول دقيقه بس خلنا نقرا تعليقات. هلا ومسهلا استاذ ملاك، ليش يتغيروا علينا رغم ان ما اذناهم؟ ظروف ممكن، أمور حياتية ممكن، العفو عند المقدرة، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. مرات حتى أسبوع وقت الضيق يكون في أمس الحاجة حتى من دون ما يتكلم. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى مساء النور والسرور أستاذة ملاك. في بعض الناس، والشاعر خليفة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أختي ملاك، تحية طيبة لكل لكم جميعا. يا خاين الكاس الخاين شربت ياما وعدت ما عندك وعود جناين، هذا شعر تقريبا، يا الشعر صح؟ تقريبا شعر، هذا يحتاج انك انت تدخل مكالمة وتقوله، فهمتني؟ لأن الشعر يبي ناسر بنيش أنا. موضوع الحلقة اليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. هنا مسألة واضحة، وجود الصديق نعمة، وأنا عندي صديقة مبدلها بكنوز الدنيا. العشرة اللي في منكم باع العشرة ورماها وراه، شنو موقفكم توا مثلا؟ معناه انتم ما تتعاشروش مثلا؟ انا نشوف الناس اللي تحافظ على العشرة تقول بايع العشرة عمرك ما تأملينه. شوف، انا نشوف اللي محافظ على العشرة سبحان الله حتى لو تمر سنين ما ينساش عشرته. ما ينساش عشرته، ابدا ما ينساش عشرته، مهما خدتكم السنين والظروف وبعدكم اي شيء مستحيل ينسى عشرته. حتقعد مبصومة في قلبه، في ذاكرته. المهم عشرته مش حينسى لما يعاشر صح، مش يعاشر لمصلحة، مش يعاشر لهدف معين او غاية معينة او منفعة معينة، لا. لهذا موضوع العشرة الغالب على المصلحة موضوع خطير أمانة، وهلبة عاشوه وهلبة مروا بيه. فالإنسان لازم يكون واعي ويعرف من يعاشر ويكون خفيف. كيف خفيف؟ مش خفيف في تصرفاتنا، خفيف إنما يحملش في قلبه. والله الدنيا هي أصلا أساسا روانيكر، بنتكلم على الدنيا، أرى الدنيا قد ما بنعيش سنوات نهايتنا عارفينها شن هي، فما تضمنش حياتك ولا تضمن حياة الشخص اللي كان معك أو اللي عاشرته في يوم من الأيام. فعلاش الواحد يقعد حامل في قلبه؟ علاش يقعد حامل في قلبه؟ خلاص سيبها على ربي. شوف، كل ما تصفي نيتك مع ربي انت والطرف الثاني، حتى لو صار خلاف بيناتكم ترجعوا، حتى لو صار خلاف بيناتكم، حتى لو طولتوا، ولا ما دام صافيه النيه وكل واحد ما يبيش يضر الثاني، اعرف انه حترجع. هيك نعرف. انا الطلال يقول نسبه كبيره من الناس مصالح 80%. مرام تقول في تعامله ولين قلبه. صح. محمد يقول الدنيا نحن فيها الضيوف. ايه ماوية تقول في ميزان الإسلام المصلحة لا تبيح نكران العشرة ولا الحاجة، والحاجة لا تسقط الوفاء، وانتهاء العلاقة لا ينتهي انتهاء الأخلاق. لا يعني، عفوا خيرني اليوم، لا يعني انتهاء الأخلاق، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنسوا الفضل بينكم. ولا تنسوا الفضل بينكم. فالمسلم لا يجعل انتهاء المصلحة سببا لنكران العشرة أو المعروف أو الإساءة لمن وقف معه يوما. وحتى إذا انتهت العلاقة يبقى الأدب والعدل وحفظ الجميل. جميل جميل يا ماوية، يعطيك الصحة، بسم الله عليك ملوك. سفيلة، قد كنا درسا لبعضنا البعض، أنت علمتني أن لا أمنح الثقة لأي أحد، وأنا علمتك أن الشعور الجميل إذ غادر لن يعود. زعمة على 0-92-150-59-99 0-92-150-59-99 نكرر ونعود 0-92-150-59-99 فاصل قصير ونرجو.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في موضوع حلقتنا لليوم، حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. ألو، السلام عليكم.
1: سلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا ومرحبتين وآنستينا أم زياد.
1: الله يأنسك يا ربي وأنستينا حتى أنت، وبارك الله فيك في كل كلمة قلتيها.
0: الله يعزك ويحفظك يا أم زياد وأم عماد.
1: يحفظك. أنا والله كنت ندير الراديو بس بنشكك مباشر هيك، وكنا ما قد ما حاولت ما حصلتش كيف منديره على الفيس.
0: على الفيس تلقيه في راديو السرايا، اسمها الصفحة راديو السرايا، تو تلقيني مباشر.
1: راديو أو قناة السرايا.
0: راديو السرايا.
1: خلاص بعون الله. طبعا قلتي هدايا سبحان الله، أنت تدري في أفكارنا كلنا نعرف.
0: نتكلم عليكم أنا، علاش برنامج اسمه يا أم زياد، علاش برنامج اسمه من القلب؟ نبي نتكلم عليكم. الله.
1: من قلب القلب صح، وإحنا نسمعوك حتى الضيهارة ولا نسمعوا فيك. أنا والله لفوق السطح راكبة.
0: يعزك يعزك الله يعزك الله.
1: يعزك إن شاء الله يا ربي.
0: تفضلي.
1: طبعا المصالح حلبة فيه ومجربينها طبعا إحنا في حياتنا، ما فيش حد راه مش مجربها راه.
0: بالضبط.
1: ولما انت قلتي تولوا او ما تولوش، نولوا لكن مش زي قبل.
0: طبيعي طبيعي جدا.
1: وفي مصالح فلوس، في مصالح يكمل مصلحتك في خدمه او في حاجه، وفي هلبة معناها. انا كل اللي قلتيه كلها عايشات الحظ. في حاجه سلام عليك.
0: تفضلي.
1: فيها كلمتني بكريك يعني صاحبتي من 2012 بهي لعند الساعة اللي قبل فاتت، سألتني سؤال
0: كويس.
1: قلت لي البارحة أنا مراني ما جانيش النوم ونبكي وهيك، وتهشني فيه. قلت لي بالله عليكم أنتوا البيض تكرهوا السمر. قلت لها أنا هدية شين أنت تقولي؟ قلتها شين تقولي أنت؟ قلت لي أنا بنسألك، أنت أقرب واحدة لي أنا. قلت لها طافي من قبل حتى من جوز قبل أني نحبهم هلبة صمار، وعلاش مش خالقهم ربي؟ طافي نجوحت من واحدة به مش في الراديو طبعا جارة. قلت لها أنتو يكرهوكم البيض. قالت أقرب واحدة بنسألها أم زياد. قلت لها السؤال هدايا ما بيش نقبل منك، لأن هدايا من خالقنا خرجنا ربي. وتهرديت عليها انت ولا ما رديتيش ولا سكتي وبس. حتى في المجمع قلت لها اللي خالقني خالق لك خالقك، ولو انا نبي نخلق روحي كيف ما نبي انا. معناها طافي جرحتها مسكينة تبكي كلمتني انا دارته لها
0: صح،
1: لان ما عادش عرفت روحها شنو مسكينة. فقولها تجيت قلت لها ريحي روحك امشي ديري اي حاجه، ديري قهوه ديري اي حاجه، ركبتيني ركبت بحاله نفسيه. شنو الكلام هو؟ والله في الناس يسامحوني حتى اللي يسمعوا فيا في بعض عندهم وقاحه،
0: مش بس
1: يعني لما يقولوا كلمه ما يميزوش فيها.
0: هذه يا ام زياده تكلمت عليها هلبة لكن ما عرضتش الموضوع على الراديو بهي، تكلمت عليها فيما سبق يا ام زياد.
1: انا اليوم راهو كان قالت لي يا نهاري طافي ما بيش نذكر اسمها طبعا، انا اقرب شيء لها اقرب واحده لها، يعني تقولك اقرب واحده بنسالها
0: كويس. وانت الله يبارك فيك طمنتها وريحتها.
1: ريحتها وكلمتها وقلت لها انت على عيوني، انت فوق راسي، انت في قلبي. انا لو ما نعطيكش كويسه راني ما نكلمكش من 2012 لعند توا يعني، ودي ما ننصح فيها وهي تنصح فيها ونقبل نصيحة. ما فيش بناتنا يعني يعني هي يعني شو بنقول لك، أنا ما رحت من الدواء والله. الله معلش يسامحوني اللي يسمعوا فيها.
0: أم زياد
1: عليكم ما تهزوش على خلق ربي.
0: أم زياد احنا الله المستعان. يا أم زياد اسمعيني شوية بقولك حاجة بس

0: قلت لي طول نسمع الإعادة. قلت لها راك أنت راك ما تسمعي كلام حد واسمي أنت شدي، يعني أنت ربي أهم حاجة بربي أن خالقك وخالقني وخالق كل حد، وربي يحفظك ويحفظ الجميع. السلام عليكم.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. بس بما أن أم زياد كلمتنا خير، بس نعطي حاجة بخصوص موضوع، مع أنه هو خارج موضوع اليوم، لكن بما أن هي تبي تسمع الحلقة واستشاراتك يا أم زياد، وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا على أنك أنت رفعتي معنوياتها. وهذا أساسا دين الإسلامي قال لك، دين الإسلامي ما علمناش نفرقه بين أبيض وأسود، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. فبيجي حد يقول لي لا في فرق بين البيض والسود، لا فيش فرق، ما فيش حد خلق نفسه، ما فيش حد خلق لونه شكله ملامحه، ما فيش حد خلق نفسه. أمتى توصلوا لمرحلة، أمتى توصلوا في بعض من الناس مرضى، أمانة مرضى لتفكيرهم هيك بالطريقة هذه، أمتى توصلوا لقناعة إن ما فيش إنسان خلق شكله، ما فيش إنسان خلق ملامحه، خشمة كبير، عينه مش عارفة صغيرة، حواجبه مش عارفة كيف، ودانه كبار ودانه صغار، يديه صغيرات يديه كبار، جسمه مش عارفة جهامته كبيرة سمين طويل عريض ضعيف. أمتى نوصلوا لمرحلة معاش نشوفوا للأشياء هذه؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في أحسن صورة. أمتى نوصلوا لمرحلة إن ما ندخلوش في شؤون خلق الله؟ أنت هناك أنك معترض على خلق الله، أنت كبشر معترض على خلق الله، معترض على فلان شكله مش عارفة كيف. أنا هالموضوع هذا بإذن الله حنتناوله في أحد حلقاتي بإذن الله، حنتكلم عليه بشكل أوسع وبكل التفاصيل، لكن أنا حبيت نوصل الفكرة من ناحية المكالمة اللي جتني على 092-150-59-99 092-150-59-99. موضوع حلقتنا لليوم: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. الشاعر خليفة يقول: العشرة وقتنا الحالي 99% مصالح، إذا كان لديك منصب تجد الأصدقاء دائما حولك. ما تسميهمش أصدقاء، فيش حاجة اسمها أصدقاء لما أنت عندك منصب ولا عندك مال ويشوفوك لمصلحة معينة، فيش حاجة اسمها أصدقاء هنا. دائما حولك، وإذا سقطت لا تجد شخصا منهم، معارف تقدر تقول، أو ناس مصلحجية، لكن أصدقاء ما حرام تحطهم في خانة الأصدقاء، حرام ما ينحطوش. على 092-150-59-99. فاصل قصير، فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. أم عبد الرحمن تقول نورت الأستوديو ملوكة، متابعة لك يا غالية من أيام راديو البلاد. ملوكة يا تمر الدقلة يا سليد قاطر. شكرا يا أم عبد الرحمن، قلت تحياتي دكتورة للا الغرياني الله يحفظها ويطول في عمرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
1: أم سيا سعيدة إن شاء الله.
0: علينا وعليك يا أخونا صلاح الدين، أهلا وسهلا بك.
1: يومك سعيد ومبارك أستاذ ملاك محمود.
0: نورت، تفضل يا أخونا صلاح الدين.
1: اليوم تحكي على ثقافة الاعتذار أعتقد.
0: لا اليوم نتكلم عليه حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: نعم،
0: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة.
1: أيوة كيف تكون المصلحة أقوى من العشرة؟
0: بالضبط،
1: وهي العشرة هي المفروض تكون أقوى من المصلحة.
0: بمرات العشرة تتحول لمصلحة، ليش لا؟
1: والله هذا شيء طبيعي. يعني نتوقع كل شيء.
0: أنت بوجه نظرك يعني إحنا عندنا عشرة تو الوقت الحالي أو لا؟
1: أنا من أهل العشرة مش من أهل المصالح، والله بجد والله.
0: برافو عليك، الصحة
1: صراحة ما. مش من أهل المصالح، وليس لدينا مصالح عند الناس. المصلحة الوحيدة اللي هي الصداقة والصحبة الجيدة القيمة يا أستاذ مدار.
0: أي والله.
1: نعم.
0: أي والله صدوق قلت لك.
1: هذه واحدة. النقطة الثانية تكون الصحبة والعشرة زي ما عشرنا جيراننا يا أستاذ ملك. عشرة الجيران ما تنساش إلى حد لا عند الساعة هذه. لا عند الساعة هذه مع جيراننا عشرة واحدة عشرة عمر بسم الله ما شاء الله، لا مصالح فيما بيننا. ما فيش دوة مصلحة أبدا. إلا تو العصر الوقت الحالي هو يا أستاذ ملك. أصبحت الدنيا مصالح.
0: اي والله
1: يقولوا الناس مصالح والبحر مالح.
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: ها
0: البحر مالح والدنيا مصالح.
1: والدنيا مصالح، ولكن يا استاذ ملاك محمود اراه ونقول لك اللي يعني بيرافق حد او بيصاحب حد او بيصادق حد على مصلحه هذا سلبي. كيف ايجابي؟
0: اي والله
1: ايجابيه إن تكون المصلحة في العشرة عشرة عمر تكون عشرة قيمة زي ما نواتك أستاذ ملك.
0: إي والله إن شاء الله.
1: تعلموا من حقيقة.
0: تسلم
1: سعيد عليك.
0: شكرا.
1: وكل من يسمع فينا وأستاذ ملك محمود صراحة نعتذر في هذه الحلقة لك أنت ولكادر قناة راديو السرايا، ونعتذر المستمعين الاحترام صراحة. السلام عليكم ورحمة
0: الله وبركاته.
1: بالتوفيق والنجاح.
0: السلام عليكم. فيك. شكرا شكرا يا أخونا صلاح الدين. اعتذارك مقبول، مرحبا بك في أي وقت، وكل المستمعين اللي حابين يتواصلوا معنا أهلا وسهلا. مساء الخيرات. وعليكم السلام.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مساء كل ياسمين وكل المستمعين يا دكتورة ملاك، وكل تبعوا فيك إن شاء الله يومه مبارك يا رب.
0: ويومه أبرك يا رب. تفضل يا أخونا ناجي.
2: يا أختي ملاك،
0: إيه؟
2: مرة زمان يقولوا رواية، يقولوا مرة في ملك حمار تمات حشم السمعين بايو
0: با.
2: ألو
0: إيه نسمع فيك، نسمع فيك يا ناجي.
2: حمار تمات كل الناس يجوا عزوا فيه ويواسوا فيه، ويوم مات بابا ما جالس حتى واحد. شو معناها؟
0: شو معناها يا ناجي؟
2: يوم مات هو
0: ايه
2: ما جاش حتى مخلوق، معناها ما صالح.
0: كويس،
2: صح ولا
0: صح؟
2: وتبدا المصالح مشكله هيك. ناجي اليوم في عمل ويهدينا في خدمه، بارك الله عليه، قال التوانسه واللي يجيك واللي يهدي لك واللي يغنيك في موال وقصيده وشعر، ويوم تبطل راسه تقعد يلاقوك في الطريق يقول لك اسمك وين كنت تسكن؟ علاش هيك يا حنين؟
0: علاش
2: بدت الامور هيك؟
0: ايه تغيرت الامور، قليلا نادر تلقى الانسان الوفي.
2: لا مش الامور تغيرت، الامور زي ما هي قاعده، الدنيا زي ما هي وديما نعاودوا فيها، تجرق من الشرق وتطيح في الغرب، حنينه تغيرنا، النفوس تغيرت، القلوب تغيرت، الهمع ويجروا في الدنيا، ونزلهم رب العالمين في كتابه الكريم ويحبون المال حبا جما، وجاب لهم دلائل وجاب لهم براهين وقاعدين مش مقتنعين. ويوم الجمعة تلقيه روايح فرنسوية قال هذا الغناء يديه وصلات التريا ويطلب في ربي.
0: أيوة.
2: صح ولا؟
0: اي أيوة والله. اي والله.
2: علاش ما نكونوش مصداقية؟ علاش ما نديروش التعاهد الميثاق بيناتنا، حبوا بعضنا زي ما نود لنفسي نود للغير، الحقد والحسد ما ينفعش. حتى جدك الاولين يا ملاك يقول اتبع محسد وما تتبعش معيان. علاش؟ لان المحسد ما يديلك خيره، ياكل روحه بس ما يديلكش حتى حاجه، لكن المعيان شدي روحك.
0: صح.
2: ان شاء الله ربي يفكك من العيانين
0: ان شاء الله
2: كل المسلمين.
0: اللهم امين يا ناجي، بارك الله فيك.
2: فروج هاي فروج جدا، معناها في ملائكه الرحمن بحدايا. لا اله الا الله.
0: ربي يحفظك ان شاء الله.
2: والله يحكي ملاك مش نبدع، والله يقولوا اذا كان في فروج يقدم بعدك معناها شاف ملك.
0: اي والله.
2: وكان حشاك وحشا من 70 هذاك اللي كان فيه ونعرف فنين ناج، معناها شوف روحك.
0: اي عادي معروف هذه. يعطيك الصحة يا
2: ناجي. بارك الله فيك. ومنور انت اختي واخوي هانيبال، ان شاء الله ميمتى ترجع من الاراضي المقدسة. وقلنا لها ادعي لنا امراه فاضله قديره متعلمه من الرعي الاول. قلت لها يا اخواتي ادعي لي على صغيرتي وادعي لي على نفسي وادعي على بلادنا، اهم حاجه بلادنا في بيت الله.
0: اي والله.
2: قلت ان شاء الله
0: ان
2: شاء الله ترجع بالسلامه
0: يا رب.
2: وكل من ادى حاجه ان شاء الله ربي يتمم لها، وكل من احسد حاجه ان شاء الله يجعل كده في نحره ويجعل تدميره تدميره. وربي يحفظ بنياتنا ولاداتنا وعزيزنا وشيوخنا والناس اللي خير مننا في العلم، ان شاء الله ربي يقويها. وانت يا دكتوره ملاك ان شاء الله ربي ينورك، وان شاء الله يرزقك اللي في قلبك ان شاء الله يتحقق بعون الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. شكرا
2: لك. بعون الله حيتحقق اللي في قلبك. انا قلت هيك عفويه راه.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك.
2: وان شاء الله ربي يسخر لك الحال.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
2: ملائكة الرحمن ردت علي قالت لي اكيد اكيد. بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا ناجي، بارك الله فيك. شكرا يا ناجي، شكرا. في قصه تقريبا ولا قصه، هي قصه، قال لك رجل دفن كلب، اكرمكم الله واكرم جميع المستمعين اللي يسمعوا فيا او اللي يشاهدوا فيا، في مقابر الناس. فشكى الناس للقاضي، فاستدعاه القاضي وسأله عن حقيقة ما نسب إليه، فقال الرجل: نعم، لقد أوصاني الكلب أكرمكم الله بذلك ونفذت وصيته. قال القاضي: وهل يحق لك أن تدفن كلبا في مقابر الناس الصالحة وتستهزئ بنا؟ قال الرجل: وقد أوصاني الكلب أيضا أن أعطي 1000 دينار للقاضي. قال القاضي: رحم الله الكلب الفقيد. فتعجب الناس من القاضي وكيف غير رأيه في الحال. فقال لهم القاضي: لا تعجبوا، لا تتعجبوا، فقد تأملت في أمر هذا الكلب الصالح، فوجدته من نسل كلب أهل الكهف. هكذا بعض الناس تغير مبادئها ومواقفها، فتنطق بالباطل وتدافع عنه حسب رغباتها وما تقتضيه مصالحها. أكرمكم الله وأكرم من يسمع فينا. شفتوا القصة كيف واضحة؟ مش داعي نفسروها. على 092-150-59-99 092-150-59-99. مستمرين معاكم في برنامج من القلب، عنوان الحلقة، خلاص الصوت هرب مني، عنوان الحلقة: حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة. فاصل قصير ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092 في انتظار مكالماتكم واشتراكاتكم حول موضوع الحلقة اليوم على 092 150 59 99 092 150 59 99. ألو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام
1: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: الإعلامية الراقية.
0: أهلا وسهلا.
1: المنمقة في كلماتها وفي مواضيعها وخيفنا ملاك محمود ملوكي.
0: تسلمي لي استاذة للا نورتي وأنستي.
1: صحيحتك.
0: اللهم آمين.
1: ويحفظ لك مخرجنا مهندسنا. إن شاء الله ربي يحفظه لك وخينا يونس. قول يسلمك تسلم غالينا طول عمرك تسأل وجهينا.
0: اللهم
1: سلمك تسلم علينا طول عمرك تخرج وجهينا.
0: اي والله
1: ان شاء الله ربي ما يغيب هو يعرف. ايام يونس يسلمك يقول اسمعي يا وخيتي يا للا وبنحطها يسلمك تسلم علينا. وعندنا الاغنيه الثانيه هو يعرفها.
0: هو يا المفروض تعرفها انت عاد يعرفوك قبلي مفروض
1: حد عليه. وانا اللي كلمتك عليه قبل الاستاذ احمد المغربي اللي هو مدرس ودكتور بجامعه طرابلس هو كان حتى يخرج له في بعض الحلقات.
0: صح قال لك ايه مزبوط.
1: ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله ربي ما يغيب علينا ولا انت يغيبنا ربي عليك ولا انت تغيبي علينا.
0: اللهم امين يا استاذه لله. اللهم امين
1: يجعلك نواره في عيون الغداره.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: اللهم من يراك ومن يسمعك يدعو لي من ربك بالله. الله. عليك الوالدة والوالد يسمعوا فيكم ويمسكوا بيك وخيينك وخياتك.
0: أكيد يسمعوا فيها أكيد.
1: ربي يحفظك عمي محمود وربي يحفظ لكم ويمسك. أنجبتي يا ماما أنجبتي ما شاء الله عليك.
0: بارك الله فيك.
1: وربيتي وعطيتي هذه يحطها أنت في عيونك يا يونس. هذه بنت عمي رأى قبل ما يعطوهاش هذه.
0: تمام.
1: أنا معلش نبي نتأسف على مداخلتي في البرنامج متاع الحلقة اللي فاتت.
0: إيه؟
1: لما قلت قال الله تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم.
0: هو مش قال الله تعالى حديث حديث شريف
1: قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح
1: ارحموا من في الأرض يرحمكم من
0: صارت السلام. عادي صارت تلخبطة شوية عادي مش مشكلة عادي عادي.
1: عندك النقطة الثانية في مريوة.
0: ايه
1: يا مريوة رايك يحترم. بدل ما تبي تقول لك لا احنا نعطوك راحة يوم الجمعة ويكونوا يومين في الاسبوع يومين الاحد والثلاثاء جي تعطي برنامجك. هل انت توافقي انك انت تديري برنامج بدون ما تسمعي اصواتنا؟
0: لا طبعا. لكن انا استاذة للا شن صار لي المرة اللي فاتت
1: انت تعتقد هي وجهة نظر تحترم بارك الله فيها.
0: غير اسمعيني اسمعيني استاذة للا.
1: لكن النقد انا نقضي بناء وليس هدام. اعطيتها كلمة طيبة قلت لها الله يرحم والديك. علاش؟ لانها بتحل عليك شوية وانت تتكلمي تقول لك نعطوها البراح.
0: ما هو استاذة للا انا بنقول لك على حاجة بهي خليك معي شوية بهي.
1: اي
0: انا لما اقول هي لما قالت لك لا ماذا بناء على شني ان انا خذيت البراح كويس. موضوع يوم الجمعة كان دسم دسم دسم بشكل كبير وانا تناولته من جميع الجوانب
1: قلت لك من جميع النواحي والجوانب
0: بالضبط.
1: انا لما حاجات ممكن انت ما ذكرتيهاش
0: بالضبط استاذة لله
1: لما انت تتكلمي ممكن احنا نضيفوا لك شيء المتداخلين والمتداخلات واحنا مكملين لبعضنا.
0: باه انا استاذة لله خنقول لك بس انا لما قلت انني اخذت البراح بمعنى اني انا فعلا جديات يوم الجمعه كانت دسمه ونحاول انني نوصل رسالتي اللي هي الرساله الاعلاميه واضحه في نفس الوقت انتم حتزيدوا عليا. وقلت انا مدبية ما يتكررش كلامي وحتى انت قلتها في المكالمه قلت احنا مدبينا ما نكرروش كلامك مدبينا نجيبوا حاجه جديده
1: حاجات جديده
0: بالضبط بالضبط. فهي كانت وجهه نظرها ان كيف ملاك يعني خلاها على اساس الجمعه. انا طبيعه الحال مش حنخلاها يوم الجمعه ولكن نخاف اني ناخذ حقكم يعني المشروع.
1: لا لا علاش يا ملاك؟ لان ممكن يوم الجمعه يكون في موضوع متغير على المواضيع التي سبقت.
0: مش حتى مش حتى تو لو
1: ممكن الانسان عندها نقطه مدابيه انه هو يسترسل فيها معاك على الهواء.
0: بالضبط مو استاذه ليلى، علاش انا تو يوم لحد والثلاث ناخذ في مواضيع يعني نعطيكم فيها البراحه عرفتي، لكن يوم الجمعه ناخذ في مواضيع دسمه شوي
1: شيق جدا. ايوه وربطي الموضوع السابق بكل المواضيع اللي انت قدمتيها فيما سبق. هو الله. موضوع يجيب موضوع
0: صح.
1: انا معليش تحيه لاخيتنا نوره ام زياد وام عماد ان شاء الله ربي يحفظ لها وليداتها وبنياتها.
0: اللهم امين.
1: هذا كانه هي تتكلم عن موضوع التنمر.
0: ايه هذا موضوع هذا ان شاء الله قريبا باذن الله.
1: شن قال الامام الشافعي الكاتب والاديب رحمه الله؟ قال اذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من اجابته السكوت، فان اجبت وفرجت عنه وان سكت كمدا يموت. قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى والعمل الصالح. خلي نقولها ثقتك في نفسك كبيرة.
0: أكيد استدلل. أكيد استدلل.
1: كلمة وما ترديش.
0: صحيح.
1: أعطي في نفسك الثقة. ما تهزكش كلمة مثل هذه الكلمة.
0: مزبوط.
1: لأن هم ما عندهمش ثقة بالله سبحانه وتعالى. لو عندهم ثقة ويعرفوا ربي الناس هادو راهم ما تكلمتش بالأسلوب هذا.
0: الله يهديهم يا استاذة ليلى، الله يهديهم. حنتناول الموضوع هذا وحنعطي المساحة فيه.
1: تنمر عيب. عيب
0: أكيد أكيد.
1: تنمر أكيد. يتنمر على الناس هذا ما ترباش على الأخلاق، ويقولوا الله لا يرحم للأم للبول جابوا
0: به
1: في هلبة التنمر بجميع الصور.
0: أكيد
1: وحنفتونا موضوع.
0: حاضر. بس استاذة ليلى
1: تحية كبيرة لأم عبد الرحمن، نقولها ألف ألف مبروك من الدكتورة ليلى وخيتك لولادك عبد الرحمن، وقدم لك قدمت لك الثانية في قناة الجامعة.
0: تمام.
1: في قناة البلاد. فألف ألف مبروك يا أم عبد الرحمن.
0: استدلنا. موضوع حلقتنا اليوم حين تصبح المصلحة قوم العشرة.
1: الدين هو نوع من اللي يحب مش متاع مصالح.
0: أنت
1: على العشرة تكلمتي، الإنسان لما يكون صاحب العشرة ما ينساش عشرته مع الناس، في اللي عشرناهم ونسونا، لكن أنا من النوع اللي نحب العشرة أكثر من المصالح. يقول لك بعد العشرة تبان الناس، وفي حكمة تقول قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. الإنسان اللي لما يعاشر يعرف الإنسان الناس قدرة لما عاشروك ولما تكلموا معاك ولما تواصلوا معاك، وفي اللي تواصلتي معاهم حتى السنوات وقت مصلحتها يدورك بعد وين، بس يبي رقم هاتف ولا بيسألك عليه شخص، ولا انت منام انت ما كلمتنيش، ولا انت ما كلمتنيش. في اللي المصالح توا قدرة نقولك 90 ولا 95% على العشرة. اللي تربى على الأخلاق ما ينكاش العشرة الطيبة. احنا يا وخيتنا نورة عشرناها، وخيتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومن خلال قنوات أم عبد الرحمن أو ما عرفناهمش وعاشرناهم بكلمتهم الطيبة. مروة بنت القربولي أو من 2012 وإحنا وياها من قناة ليبيا الرسمية وقناة الشروق، لكن ما شفناش بعضنا وما تلاقيناش، لكن تعاشرنا بالأسلوب الطيب وبالسؤال وبالنشدة على بعضنا. وخينا عبد الحميد وخينا محمد مسعود، عمي محمد آغا، كل الأحباب. الإنسان ما ينساش عشرته. العشرة محلاها لما الإنسان يودك ولما أعطاك ولما تعشرتي أنت وياه على الكلمة الطيبة، وبحكي له بأسرارك وباح لك بأسراره، ما ندورش المصالح. لكن أنا اللي نعرفه في هلبة أنا ريتهم تاع مصالح تركتهم نهائيا. في مرات يجيك المصلحة عن المادة يدورك وين أنت، وأعطينا ودينا لكن لله سبحانه وتعالى، لكن ما ننساش العشرة. أنا حتى أعطيت، لكن نقولهم عشرتي ما ننساهاش معاكم. أنا والله في سنة من السنوات وتعاشرت مع ناس وجوني شخصيا في العمل، قال لي والله ينبوا منك بعد قديش، قلت لهم وينكم وين، قال لي والله ينبوا منك مصلحة تخدمينا. قلت له إن شاء الله خير. قال لي نبي الشهادة أعدادية لولدي. كيف نعطيك شهادة أعدادية؟ تبي تبي صحيفة، تبي درجات، تبي توقيع، تبي إذا أنا خنت ما أنت تعليمية
0: جيتي.
1: قال لي لا أسلام تكفي غيرك، كنت أفضل لي غيري. لا لا ما نخونش مهنتي يعني.
0: صح.
1: قداش تطلبي اللي يتصل به المبلغ يكون توا الساعة ساعتين موجود قدامك. مستحيلة مستحيلة نعطي أسئلة والله. كيف ندير لك شهادة لولدك؟ شهادة إعدادية اللي هو وخلاص طلع من المرحلة الإعدادية بيجيش هيك. قلت له قال لي لا خلاص يا أستاذ سلامتك مالك، لا لا نعرفوك ولا تعرفينا، قلت له برا سلامتك. هل أنت راضي؟ قلت له علي هذا راضي أنت على هذا الكلام اللي تقول فيه؟ شوفي الوقاحة حشاكم اللي عند الناس، شوفي الكلام اللي للأسف والله ما نبيع نفسي يعني على خاطر قرشين، ما نبيعش ضميري يعني. أنا قلبي ضميري صاحي، ما نخونش أمانتي وما نخونش عشرتي، وحتى اللي أعطيته واللي وديته واللي أحسن.
0: يعطيك الصحة يا أستاذة، يعطيك الصحة.
1: معليش لكن أنا ما ننساش عشرتي، ما ننساش تواصلي معاهم وتواصلهم هم معي. وكل التحية ليك ولخيتنا ناجية من حي أنجلوس إن شاء الله، وعمي عبد الله بأمي إن شاء الله، نسمعوا أخبار طيبة على كل أحبابنا وعلى كل ناسنا.
0: بارك الله فيك، شكرا. تحية
1: ليك. تحية ليك. تحية ليك ملك، أبدعتي تألفتي تميزتي، وربي يحفظك وربي يعليك على كل من يعاديك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا شكرا.
1: ربي يعطيك ما في نفسك.
0: اللهم أمين.
1: زي ما أقول لكم حينا الشيخ والرياضي صلاح الدين يقول لك ربي يوسع بالك.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين.
1: إن شاء الله يوسع ربي خاطرك وبالك، وإحنا سامحينا حتى إحنا لو نتواصل وناخذ في وقت، لأن أنا نعطي وهذا يعطي وهذا يعطي، وكل الحصيلة أنت تديريها في نهاية برنامجك.
0: تسلمي أستاذة لله.
1: ولما نعطي مادة فرع من فروع النحو يعني درس، نديروا الخلاصة اللي هي قاعدة الدرس، نعطي الملخص شنو هو نتاع الموضوع المطروح، موضوعات كراخية كروخية. تحية ليك ولوالدك ولوالدي. قول يا نفس وين تحني رني علينا نقطان ومستني تلقى الإعلامية الرائعة ملاك محمود وعز ما تسمع مني.
0: تحياتي لك. شكرا.
1: صبري من تجورة وتبكي لمن أحب.
0: شكرا. يا مرحبا يا مرحبا، شكرا بارك الله فيك على هذه المكالمة. أهلا بكل اللي انضموا على الفيسبوك والتيك توك. عندنا أم عبد الرحمن تقول مشكورة دكتورة ليلى الغرياني، رعاك الله وحماك، بارك الله فيك دكتورة وجزاك الله خيرا. شكرا. أسف. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
2: نحييكم طبعا إذاعة السرايا، ورب يوفقكم ومستمعين الكرام بدون تخصيص طبعا، بس ما يزعل حد الصراحة، ورب يوفق الشعب الليبي ديما إن شاء الله للأقوى وللتميز وللإيجابية وللأحسن وللأفضل في كل المرافق والقطاعات بإذن الله.
0: بارك الله فيك.
2: الله يعزك. أنا عندي ملاحظة طبعا على توقيت السادة السادة ملاك.
0: إيه
2: معنى أنت ماذا بيك ما تفوتيش الساعة من تبدأ الستة تقريبا إلى السبعة؟ كويس جدا، ودائما روكب كان يعني بتضرب كل زي ما تقول الأدلة والبراهين بالحكمة.
0: بس سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال سؤال
2: أنا تتكلمي بالأدلة.
0: بغير دقيقة.
2: المختص المفيد كويس.
0: بغير دقيقة.
2: الساعة الأخرى للمستمعين.
0: دقيقة. نسألك سؤال. نسألك سؤال تو. أنا لما نعطي البراح، لما نعطيكم أنا البراح، أعرفوا إني نعطت البراح. كويس. أنا هنا إعلامية، وأنا هنا اللي نقدم الرسالة. كويس. هذا لا يعني إنكم أنتم أنا منستفيدش منكم. بس ما يجينيش حد يقول لي ملاك راهو تعالي قدمي ساعة وساعة مش عارفة شني وكذا. لا، أنا اللي صاحبة البرنامج، مع احترامي لكم وكامل احترامي لكم، مع كامل احترامي لكم، وتعرفوا معزتكم ومحبتكم عندي، تمام. لكن أنا لما نجي نقدم رسالة، هذه مهنتي كإعلامية، نقدم في رسالتي، لازم رسالتي توصل. لكن بيجيني حد بيقول لي ملاك انت قدمي ساعة واعطينا ساعة، ها واعطتكم ساعة تو، ممكن أربع مكالمات اللي يخشوا. بس هي الفكرة مش هنا، الفكرة في كمية المعلومات لما تطلع بحلقة باستفادة سوى مني أو منكم. لكن انا بنجي كمقدم نخدم ساعه ونعطيكم ساعه انتم على الهواء وخذوا 3 ساعات انتم على الهواء. ما هو ما تجيش، مع احترامي لكم يعني. بعدين لما بنفتح تو مكالمات يعني هنا برنامج بيمشي كله في المكالمات، ناخذ من اول مكالمه. لا شو رايك نبداها بالمكالمات وما نعطيكمش الرساله؟ انا ما هو ما تجيش، انا اعلاميه، هذا مجالي، هذا تخصصي، وهذا هو برنامجي. يعني برنامجي يتكلم على مواضيع ويتكلم على أدلة ويتكلم على أشياء باش نستفيدوا مع بعض. وحتى لما أنتم نسمع منكم وتقعدوا مرات حتى بالدقائق وتوصلوا حتى لعشرة دقائق، نعطي فيكم في البراحة أنا. فأرجو أنكم تحترموا الموضوع زي ما أنا نحترم في المواضيع هذه. ماذا بيكم أنتم تحترموا موضوعي وحتى مسألة الطرح. إن شاء الله فهمتوا الموضوع. ناخذ فاصل، يلا ناخذ فاصل.

0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
1: الحمد لله، كيف حالك يا أم سارة؟ نورتي وأنستي والله.
0: تسلمي، بارك الله فيك.
1: تفضلي
0: نور نورك أكيد بوجودك.
1: تسلمي، تفضلي. هاي في موضوع الحلقة، تفضلي.
0: موضوع الحلقة بصراحة حاجة ممتازة جدا بالدرجة الأولى. أصحاب المصالح كثرت وأنا نعاني منها في حد ذاتي، يعني أنا برا ليبيا فأوقات في عالم أقسم بالله العظيم على ما سمعهش تسمع بيك إن أنت مريضة مثلا ولا عندك ظرف ولا كذا ما تتصلش بيك، بس محتاجين حاجة من برا ليبيا ولا يحسوا لنا في حاجة يبوها قبلها بيوم، عرفتي؟ ألو كيف حالك، شنو أخبارك، كيف حال الصغار، مش عارفين. فهي سبحان الله كثرة النماذج هذه وكثرة، بس أنا نحب نقول يعني لا تحزن على من غادر عندما انتهت مصلحته، بل أشكر الظروف التي كشفت لك الحقيقة. بعض الخسارة في ظاهرها قاسية لكن في جوهرها كسب لراحة البال.
1: جميل جميل.
0: والناس لولا شن تقول اللي تترك تعيش بلاه.
1: اي والله
0: حلو ان تكتشف والله، يعني بجدية ان الانسان لما تكتشفي ان صاحب مصلحة ويسأل عليك غير وقت مصلحته، فالعيشة بلا بي احسن يعني.
1: اي والله،
0: وربي يبعدنا على جميع. ومع ذلك شوفي، مع ذلك يبدأ سبحان الله معدن الانسان الطيب اللي يحب يخدم الناس وما يخدمش فيهم لمصلحة ولا لغاية ولا غرض من نفسه هو، فسبحان الله والله على ما طحت في بشر، يعني أصحاب مصالح وأصحاب يعني يكلموني وقت المصلحة، بس أقسم بالله ما عمري رديت شخص حتى لو طحت في مليون شخص بهذا الشكل، عرفتي؟ فسبحان الله تبقى النية الطيبة هي اللي تغلب، وديما الطيبة هي اللي تغلب، نقول لا معلش يلا الناس الظروف، لا معلش يلا ما سألش مرات عندها ظرف، سبحان الله تقدمي العذر، ومع ذلك قاعدة نعاني من نفس
1: الله المستعان. والله الله المستعان، الله المستعان.
0: الخلاصة إن الطيب مستحيل يتعلم،
1: مستحيل يتعلم، بيقعد طيب طول عمره وخلاص.
0: بالضبط، فيقدم العذر سبحان الله.
1: أكيد أكيد. بارك الله فيك يا أم سارة على المشاركة الطيبة.
0: فيك بارك الله منك.
1: تسلم.
0: تسلمي حبيبي.
1: تسلمي،
0: وربي يحفظكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا على المكالمة الطيبة، بارك الله فيك. على 092. يلا هلو. السلام عليكم.
2: ايوه.
1: أيوة السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: وعليكم السلام، تفضل.
2: معك انا رؤيا استاذ ملاك.
1: انا ما نبيش نناقش فيه الموضوع.
2: لا هذا
1: غير اسمع. اسمعني اسمعني اسمعني تو اسمعني اسمعني.
2: نقد بناء
1: غير اسمعني تو. أنا توا نعم. مش نقد بناء، هو مش فكرة نقد بناء ولا غيرها، لأن أنا توا في الهواء فيسمع نعم. فيه حتى في مواقع التواصل الاجتماعي، فمش حلوة. ممكن نتخطوا الموضوع ونخشوا في موضوع الحلقة.
2: يعني
1: تفضل. هاي
2: يلا بارك الله فيك.
1: تفضل.
2: طبعا احنا أولا نحيي طبعا الجيش الليبي، معليش الجيش الليبي شرق وغرب، يعني اليوم عندهم اليوم الليبي لتأسيس الجيش 9/8 اللي توا ما شاء الله الله يبارك 86 سنة، وربي يحفظ طبعا جميع قطاعاتنا الأمنية والمدنية والخيرية وغيرها. نعم. إيه المصلحة، وقلتي أنت تولي المصلحة بدون العشرة.
1: إيه
2: لا هكي غلط،
1: مش يعني مش مصلحة.
2: لما تدير المصلحة بدلها على العشرة، كأنك بدلت زي ما تقول الفلوس على جيرانك، الفلوس على ناسك، الفلوس حتى على يعني وطنيتك أو دينك، في حاجات ما تبدلش.
1: صح.
2: وطن بدلت الفلوس بالإنسان، ومع العكس إن الإنسان كرم الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان قبل المال، مع إن الحياة مربوطة بالمصالح. أنا معاك.
1: صح.
2: حتى اللي يتصلوا بيك راه عندهم مصلحة. شنو مصلحة؟ إنه يبوا يستفيدوا معلومات كذا، يفضفضوا في العشية هكي، تفتحي المباراه زي ما قلت، فضفضوا في اللي يقول كلام كويس نستفيدوا منه، نستفيدوا ونفيدوا، هذه مصلحتنا للارتقاء، نلتقي لنرتقي زي ما يقولوا، كويس نستفيد حكمة، نستفيد حديث، نستفيد قصص، فعلا هذه مصلحتنا. العبرة مش في المصلحة، حتى اللي يصلي حتى اللي يصلي ويزكي ويمشي العمر عنده مصلحة، مصلحة أن الله يبي يرضى، يا رب يرضى عليا، نبي حسنات، أبعد عليا جهنم.

0: جهنم، ابعد عني عقابك، قبل اجعلني من المقبولين. ما فيش واحد ما عندهش مصلحه، اللي خاص توا المحل واللي خاص اي مكان واللي مستوصف واللي كذا، اللي الناس اللي تتنقل توا ربي يحفظهم كلهم، كل واحد عنده مصلحه. ما انا وين الفرق؟ التباين، التباين اللي فيه مصلحه مشروعه ومصلحه غير مشروعه. هنا التباين، هنا التباين.
1: صح.
0: يعني مصلحة مشروعة يعني أحلها الدين والقانون أزازها، واللي غير مشروعة هذه معناها مصلحة غير مشروعة قانونيا ودينيا. مثل واحد فاتح محل يبيع في ملابس مثلا أو مقهى بأوراق بكذا بضوابط معايير صحية، شو مصلحته؟ يبي فلوس، يبي يربح شوية. باي والتاني، التاني فاتح محل نتاع مثلا خمر لو فرضنا او ربا، عنده مصلحة، شنو مصلحته؟ بالفلوس. شوفي في اختلاف بين الاول والثاني. اذا الحياة ما فيها هاش تقولي ليش كلها مصالح، هي الحياة لكن هي مبنية على المصالح، في سواء دينيا ولا دنيويا، لكن العبرة وين؟ في مصلحة مشروعة ومصلحة غير مشروعة فقط. تنزل الصداقة، صداقة في مصلحة إنه يبوي يستفيدوا من بعضهم، مثلا شباب يتبعوا بعض نستفيد منه سلوكيات، نزيد نعزز علاقاتنا في أصدقاء، ولو ثبات من الصحبة والصداقة. لكن لما نجي هنا نبدل زي ما نقولي مصلحة بدالي صديق على عشرته وعلى صداقته، هني غلط. هني انت انسان مكشى في مستوى البشريه مرات. لما غيرت شيء بشيء، يعني بشيء ما يتغيرش، او غيرت انسان بمال، بعته بمال، بدله بمال، هني اللي غلطه، هني الاختلاف. اما مصالح، راهو الحياه كلها مصالح زي ما قلنا، حتى اللي يصلي ويدير راهو عنده مصلحه يبي يربح الدنيا والاخره. انسان الصادق في عبادته ومعاملته، لان كل شيء له معايير محدوده.
1: صحيح.
0: حتى الصداقه لها مصلحه. لما نمشي لصديقي ويجيني، فهمتي؟ عندنا مصلحه ببعضنا، لان نبغى نعزز العلاقات هذه الكويسه في منازل. صديق غير 180 درجه ناس، ولو كانوا غير سويين، ولا انسان رجل بمعنى رجل، والعكس الصحيح في البنات وفي النساء. فيش حاجه من غير مصالح، لكن زي ما قلنا الاختلاف وين؟ ان في مصلحه مشروعه دينيا قانونيا، وفي مصلحه غير مشروعه. وعمر زي ما تقول، عمر زي ما قلت انت، يعني ان المصلحه والماده او اي كانت مصلحه نغيرها بعشرة، نغيرها بجيرة، نغيرها بوطن، نغيرها بدين. أنا الإنسان هيك يراجع نفسه كان يفكر.
1: السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. على 092-150-59-99 في مكالمة ولا مازال؟ على 092 حناخد آخر مكالمة تقريبا، هي لحلقة اليوم. على 092-150-59-99 فاصل قصير ما بين جدا مكالمة ونرجع.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أنا نبي مكالمة الأخيرة عندك. ها هي جت. ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. هيا ليك يا أخت ملاك.
0: يا مرحبا يا عم عمران كاتر الأفراح. أهلا وسهلا.
1: ربي كتر عين عليك من الفرح وشكرا حقيقة على دائما هالكلام الطيب وهالمعلومات وهالحقيقة اللي يستفيد منها المستمع الكريم. شكرا لك وتحية أيضا لكل المستمعين. بالله مثل على زماننا فيه مخرج اسمه يونس. شنو حالة زمان في هذه البلاد؟ إن شاء الله أمور كويسة.
0: يونس ولا زوجي هو أصلا يونس؟
1: فعلا فعلا طيبون طيبات فعلا والله. هذه الدالة بالله يقولنا يحييك عمران كاتب الافراح من زمان استقبل كنا احنا حقيقه في راجل في راجل البلاد وراجل محترم وتحياتي ليه بالله. وفعلا
0: يسمع فيك ويسمع فيك يسمع فيك هو يسمع فيك حاليا هو مخرج
1: اساسا. تحيه ليك يا اخي يونس من عمران كاتب الافراح. وفعلا والله انت يعني عندك كنز كبير حافظ عليه هذا الكنز. تحيه لكم.
0: بارك الله فيك.
1: طبعا على المصلحه يا اخي.
0: تفضل تفضل يا عمران.
1: نعم بارك الله فيك ورحم الله والديك. طبعا دائما المصلحه حقيقه ما اكثرهم الناس هذوما اللي دائما يضحكوا الواحد في وجهه وياخذ منه مصلحته وبعدين ينسحب. وخاصه خاصه يعني بين قوسين الاقارب الاقارب الاصحاب ما يجيكش حد بعيد راه. تاخذ المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه فعلا ما تقدرش او صعوبه او قول له خلي لغيرك يزعل مع شكل. وانا حصل لي هذا الموقف يزعل مع شكل مش عارف ليش حتى السلام بنص اصبعه. هذا طبعا هذوما مصالح. وطبعا كانوا مسك مدير تلقاه الدنيا اياه يحطوه وزيره تلقاه ضك الدبح وضك مش عارف ايش. تم كل 4 سنوات دور شيء ما تلقى شيء. اما قبلها الحاج الحاج مش ايه الحاج مش عارف ايش الحاج الحاج. فحقيقه فعلا يعني انت اصبتي حقيقه. تحيه ليك وتحيه ليونس تحيه لكل المستمعين الكرام ودائما منورين. وبارك الله فيكم العمران كاتر الافراح. ربي كثر عليكم الفرح. سلام الله عليكم.
0: بارك الله فيك يا عمران كاتر الافراح. شكرا. هناخد المكالمه اللي بعدها. كان في على 092-150-59-99 092-150-59-99. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وملوكي.
0: اهلا وسهلا استاذه ليلى.
2: تحياتي كبيره كبيره لاخينا كافر الافراح. واني اللي مغيرت له اسمه قال كان كافر الاحزان في قناه 7 فاني قلت له خليك كافر الافراح بدل من كافر الاحزان.
0: ايه
2: بالنسبه لام ساره تحياتي لها. شوفي إيه. لما هي كانت برا شارة تشتغل وعندها وظيفه ان شاء الله ربي يساعدها ويحفظها عوائلتها قلت تبدو يتواصلوا معي كيف حالك ومسرورة تحل عويلك تحل الصغيرة تحل. ولما كنت هنا قلت والله نمرض ولا تصير لي حاجة ما فيش من ينشد علي ولا من يسأل علي.
0: ايه
2: وقلت لك المثل الشعب اللي يقول فعلا أبدعت فيه ونقول فيه حتى أنا اللي فترك تعيش بلاه اللي فترك تعيش بلاه. تواني بالله عليك في وفاة أخي أنا يوم 14/5 وفاة أخي اتصالات 14/5 15/5 اتصالات نقول لك يجي 40 ولا 50 اتصال ما نعرفش من مصر سلبية. تليفون مفتوح ما سكرتش تليفوني نهائيا. لكن أنا لما هم اتصلوا توا داروا روحهم زعلانين خير بعد الوفاة ويوم الأربعاء يسكر خوي 3 شهور اتصلتوا فيا و وسيتوني ويعني أنا قاعد الجرح مبراش قاعد جرحي يعني مبراش. أنا ما ننساش نقول له عشرتكم رأوا. لكن أنا في وقت الأيام العصيبة اللي عشتها وتعرفي أنت ألام فقدة الأخي وهو بمثابة مشخ وبمثابة أب رحمه الله وأسكنه في سيح جناته وصلى قبره روضة من رياضي الجنة وليكون في علمك إنه هو خاتم كان القرآن الكريم السنة هذه في رمضان هذا الذي مضى ختم كتاب الله. إن شاء الله كل حرف من حروفها اللي ختم بها القرآن يدعو له عليه وبيه وعلى أميمته ولي يحفظ ربي ولداته وبنيته.
0: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا.
2: في ظرف يعني بي ربي ما ريتاش لا تبتعد شهر ليل من 14/5 ل 1/7 ما ريتاش جهازيني حيا. فتحية ليك ملاك واستمري في برنامجك. الله ربي يسعدك واحنا دائما في الدعاء ليك وربي يعطيك ما تتمني.
0: شكرا.
2: دائما في كل أذان في كل صلاة وفي كل وقت تقولي يا رب.
0: بارك الله فيك استدلنا، بارك الله فيك، الله يعزك. شكرا.
2: ينشد يلقاني نشاد جواد وهن ناس جواد اللي ينشد يلقاني نشاد كلهم ما تزعلوش، صداقتكم قاعدة وحبكم قاعد وعشرتكم قاعدة، والله ما ننسى ما ننساش. انت كأنك تتكلم اليوم حتى في موضوع القدر، يقولك اللي ما عرف قدرك يريح روحه بقطع طيبه وكابرة جروحه، ويقول لك اعطي القدر. هذا سامي طرابلسي
0: شعرنا. ايوه والله، ايوه والله.
2: مثل عيب الخير، اعطي القدر للي يسوق قدرك، ما تعطيه لصغار العقول. في الميزان ركز وتحدرك، بنادم بنادم قلب مش هيكل وطول. تحياتي ليك،
0: تحياتي لك، شكرا.
2: بالله لأخينا يونس النقم اللي حط على الام، قول قبل راس امك وبياتك ورجلاتها، وقولها يا رب يحفظك لينا يا غالية. ربي يحفظ كل الآباء، يحفظ ربي كل الأمهات. ومن فاخذ مفروض هذا والله الشخص يعني حاجة أعطاها الله أمانة واخدها. الحمد لله. تحياتي ليك ملوكي.
0: تسلمي تسلمي سيدة لله. شكرا شكرا شكرا.
2: هو لعتم حتى فيها وقت كان هيك شوية وضرة وتأثر. وخينا صلاح الدين قال لك ملوكي ملوكي، قلت انتي ضحكتي، قلت لها ملوكي.
0: ايه قال ملوكه ولا تخريبا ملوكه.
2: ملوكه وملوكي وحبيبتنا وخيتنا وصديقتنا والاعلاميه، فعلا نعطيك درجه الاعلام. وعندها وخينا يونس في الاخراج والتنسيق ما شاء الله تبارك الخالق. زين الحبايب يا يونس، وانت من بين زين الحبايب ما شاء الله، بتألقك بالمقاطع اللي انت ما بين الفقرات مقاطع رائعة جدا جدا. تحية لإدارة القناة، تحية لمدير القناة، قولنا إن شاء الله في ميزان حسناتك
0: إن شاء الله. استغلنا
2: الآن يد المغرب، قولي يا رب يا رب يعطيك ربي ما تتمني.
0: اللهم إن شاء الله ربي يسعدك،
2: إن شاء الله ربي يعطيك الذرية الصالحة.
0: اللهم.
2: من ابنية أستاذة ودكتورة تربوية يتيمة الأبوين، ودعائي والله حيكون البشرة قريبا
0: بإذن الله. بإذن الله.
2: بعون الله.
0: تسلمي استاذة لله. شكرا.
2: تحياتي لك.
0: تحياتنا لك. شكرا.
2: وصديقتنا وحبيبتي كل انت.
0: تسلمي.
2: الله يرحم والديك.
0: الله يعزك. شكرا. بارك الله فيك. عادي ناخذ مكالمة ثانية بس المرة هذه مختلفة شوية. شكلها فصلت المكان على 092-150-59-99. شكرا على الناس اللي دعوا لي، بارك الله فيكم، ميزان حسناتكم إن شاء الله، ولكم بالمثل حتى أنتم، والله لكم بالمثل. الناس الموجودة أيضا على التيك توك أهلا وسهلا بكم، وحتى على الفيسبوك يتفرجوا علينا على 092-150-59-99. في انتظار آخر مكالمة لحلقة اليوم لو كانت موجودة، فاللي حابي يتواصل معنا على 092-150-59-99. محمود عمر يقول حين تصبح المصلحة أقوى من العشرة، مؤلم أن تكتشف أن بعض العلاقات لم تكن مبنية على المحبة. في مكالمة. ألو السلام عليكم.
3: والله إلا في مكالمة.
0: أهلا وسهلا
3: عمي عبد. والله ما حصلناها إلا في الهوتك
0: يا ودي. أهلا وسهلا، ختامه مسك والله.
3: كيف حالك استاذة مالك؟
0: الحمد لله عمي عبد الحميد، شن حالك انت؟ ان شاء الله طيب.
3: ربي يحفظك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
0: بارك الله فيك، الله يعزك، الله يعزك، تفضل.
3: ربي يحفظك، ربي ينورك انت والاستاذ يونس.
0: بارك الله فيك ان شاء الله.
3: تحيه ليك اخوي يونس،
0: يسمع فيك حتى هو يبعث لك في تحايا.
3: ربي يحفظك ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب. تفضل يا عم عبد الحميد.
3: الله يفضل عليك. تفضل. تحيه للاستاذه والدكتوره التربويه ليلى الغرياني.
0: تحية لها أكيد.
3: وإحنا ما ننسوش العشرة، نقولها يا أستاذ لله. والله العظيم من اللي يخش في قلبنا ما عاد يطلع.
0: هي.
3: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله.
3: وإحنا طبعا قشينا في الوقت الضايع.
0: لا لا، خذ راحتك، خذ راحتك، أنا حابة توصل لي أي حاجة. تفضل.
3: بارك الله فيك.
0: تفضل. هي.
3: موضوع المصالح، هو مثلا يعني ما نتبعك ولا نسأل عليك ولا كذا، لمصلحتي الخاصة يعني فيها شي بنقول لك، مع احترامي ليك وللمستمعين، كان في واحد يقولوا للبي البي طبعا الناس كلها وتشبه وغير البي البي البي البي معناها غير شنتب يا بي والله قبل لا يطلع الكلمة تكون حاجة مقضية.
0: ايه
3: أنا الخدم هو ذاك يجي والبي والبي والبي في يوم الأيام احترام منيك كرمكم الله عند الأحمر متاعات مات.
0: ايه با
3: ايه لما مات بدو عاد ذوك الناس اللي في بالي بالك بس مات شو شني أحمر البي مات معقولة تسيب اللي في ذا الطول يمشوا يعز تو ذاك الحوش تعبى والقطول تعبى بذاك البشر معناها الناس ما يقوش حتى وين يقع عمزه في ذاك حشك الحمير اللي مات. وبعد فترة مات هو البي نفسه والله ما عاد يقول واحد
0: ايه
3: كلهم تشفروا تمت المصلحة خلاص
0: تمت المصلحة خلاص.
3: وتحية لك
0: بارك الله فيك عم عبد الحميد. شكرا
3: ربي يحفظك ان شاء الله.
0: تسلم يا عمي عبد الحميد بارك الله فيك. تسلم تسلم تسلم الله يعزك. يلا فاصل قصير ونرجع نختم الحلقة بإذن الله.

وفي نهاية حلقتنا نبي نقول لكل شخص يسمع فينا توا، يمكن في حياتك شخص كنت تحسبه أنه عشرة عمر واليوم عادش بينكم شيء، ممكن كنت تقول كيف قدر ينسى كل اللي بيناتنا، يمكن أنت أعطيت أكثر مما خديت منه، وقفت معاه أكثر ما وقف معاك، سمحت أكثر منه هو، حاولت تحافظ على العلاقة أكثر منه، لكن تفكر مش كل علاقة تنتهي معناها أنت خسرت. مرات انتهاء العلاقة يكون كشف للحقيقة، ومرات ربي يبعد عنك الشخص لأن وجوده في حياتك كان مرتبط بحاجة مش بمحبة، ومرات الإنسان اللي كنت تحسابه سند يطلع مجرد محطة في حياتك، وهذا مش معناه أنك أنت تندم على الخير اللي درته معاه أبداً، لأن الخير اللي درته ما يضيعش، حتى لو الإنسان هذا ما قدرش ربي شافه، وحتى لو الناس نسيت وقفاتك معاهم ربي ما ينساكش وما ينساش وقفاتك معاهم، وحتى لو الشخص قابل

0: مش كل من عاش معاك سنين يعرف قيمة العشرة. العشرة الحقيقية تبان لما تنتهي المصلحة، لما ما يكونش عندك شيء تقدر تعطيه للطرف الثاني، لما أنت تمر بظروف ولما تختلفوا مع بعض، لما أنت تقول لا ولما تنجح ولما تفشل. غادي بس تعرف من اللي يعزك واللي يسندك واللي يتحملك بكل مميزاتك وعيوبك. في النهاية ما تخليش تجربة سيئة تخليك إنسان قاسي، ولا تخلي شخص يستغلك يخليك تشك في كل الناس. خليك إنسان طيب، لكن خليك واعي في نفس الوقت. سامح لكن اتعلم، أعطي لكن رد بالك تستنزف نفسك. حبهم لكن عمرك ما تلغي نفسك، وحافظ على العشرة لكن لا تجعل العشرة سببا في استمرار علاقة تؤذيك. لأن الإنسان اللي يستحقك مش هو اللي يحبك لما تكون قادر تعطيه. الإنسان اللي يستحقك هو اللي يقعد معاك دائما سواء أعطاه ولا ما أعطاش. وهنا نختم حلقتنا برسالة: إذا كانت علاقتك بشخص تنتهي بمجرد انتهاء مصلحته منك، فلا تحزن على انتهاء العلاقة، احزن فقط على الوقت الذي احتجت فيه لكل هذه السنوات حتى تعرف حقيقة هالشيء هذا. لكن حتى الحزن هذا خليه درس في حياتك مش جرح، وخلي قلبك يقول أنا ما ندمتش إني كنت وفي، ما ندمتش لأني تعلمت لمن يكون الوفاء. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة، خلوا قلوبكم رحيمة ونواياكم صافية لكن عيونكم مفتوحة، لأن الطيبة جميلة لكن الوعي هو اللي يحميها. دمتم بخير ودامت قلوبكم عامرة بالخير، وربي يبعد عليكم كل علاقة ظاهرها مودة وباطنها مصلحة. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه أينما كنتم، أينما حللتم، أينما تواجدتم جميعا. نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود. إلى هذه الساعة، إلى اللقاء ومع السلامة.
1: حشام سلام كمسك الختام عليكم.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو السرايا FM، راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

0: أكبر.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا

كمال النهايات دلالة التوفيق في البدايات، فالخواتيم المشرقة إنما تكون لمن أسس بنيانه على التقوى. النهاية دوما هي قصتك الحقيقية، فمن أشرقت بدايته بإحكام أصولها أشرقت نهايته بالعثور على محصولها. ولقد قالها الصالحون: قرب بيتك من الله في الآخرة كقرب قلبك منه في الدنيا، فاقترب منه اليوم حتى لا يبقى بينك وبينه إلا قرب الآخرة، اسعى إليه سعيا، واذكر أنك لو جئته مشيا لأتاك هروا، أواه لو تتملاها لطرت إليه وطويت الروح في جنبيه وبللت قلبك بدمع المحب.

0: ربما تبدو لك كل خطوة ولادة عسيرة، لا بأس، فبعدها ستلهث الجداول في إثرك، وسيغيض البحر إذا قورن بفيض المنى عليك، كأنها جود السحائب من عليين إليك.
1: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطانهم وأموالهم وأحبابهم لله، فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله، وهب له إسحاق ويعقوب والذرية الصالحة. وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألهته الخيل عن ذكر ربه فأتلفها، فعوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص. وأهل الكهف لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيأ لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم هداية للضالين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله عوضه من محبته وعبادته والإنابة إليه ما يفوق جميع لذات الدنيا.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط ويلها،
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرعنا في بيان علامة من العلامات الكبرى والتي لها ارتباط وثيق جدا بأرض فلسطين وبيت المقدس، وهي خروج الدجال. ولخروج الدجال كما ذكرنا في السابق علامات، من تلك العلامات ما ورد في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي تلك العلامات المتسلسلة. عندما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. لعلنا لم نذكر أن القسطنطينية هذه، وإن كان هذا معروفا لا بأس من بيانه، اللي هي الآن إيش اسمها؟ القسطنطينية مدينة إسطنبول، هذا معروف، وكان اسمها إسلامبول. إسلامبول، وهذه المدينة اتخذها العثمانيون بعد فتحها عاصمة لهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفتح القسطنطينية إيش؟ خروج الدجال. هذه من العلامات التي تقدم لخروج الدجال في آخر الزمان. أيضا هناك علامات أخرى وردت في حديث مشهور وصحيح ومعروف عند أهل العلم بحديث الجساسة، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، وغير الإمام مسلم رواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من أهل العلم، روي بالأسانيد الصحيحة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث فيه بيان لعلامات أخرى لخروج الدجال، وهذه العلامات كما قلت وردت في حديث يسمى حديث الجساسة، وهذا الحديث روته لنا الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي صحابية جليلة معروفة برجاحة العقل، وهي زوجة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذه الصحابية من رجاحة عقلها كان لها شأن حتى في بعض الأمور، يعني كان الصحابة يجتمعون رضي الله تعالى عنها في بيتها، يعني في بيت أسامة وفي عندها، فكانت تخدمهم رضي الله تعالى عنهم

0: وقد اجتمع أهل الشورى الذين اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليختاروا من بينهم الخليفة من بعده، كان اجتماعهم في بيت فاطمة هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول فاطمة بنت قيس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فضحك، وهذا الضحك الضحك له أسبابه. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد أن للضحك أنواع كثيرة جدا، منه ضحك التعجب، ومنه ضحك الفرح السرور، ومنه ضحك أحيانا من الغضب، ومنه أنواع أخرى ضحك يكون لأسباب. فهذا بسبب التعجب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورده خبر فعجب منه. ما هو هذا الخبر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إن تميما الداري، وهذا الحديث الوحيد الذي حدث فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صحابي، وهذا العلماء يضربون به مثل رواية الأكابر عن الأصاغر، وأنه ما في حرج على الإنسان أن يروي ممن هو دونه فضلا أو علما، بل هذا يكون من باب التواضع للعلم والتواضع لله سبحانه وتعالى. وتميم الداري، من هو تميم الداري؟ تميم الداري رضي الله تعالى عنه هذا كنيته أبو رقية، واسمه تميم بن أوس اللخمي. اللخمي نسبة إلى قبيلة يمنية اسمها لخم، ولخم هذه هي من قبائل اليمن الرئيسة، لأنه في اليمن في عدة قبائل، 10 قبائل، منها ما توجه إلى الشام، ربما 6 قبائل عظيمة توجهت إلى الشام، منها لخم وجذام، واستقرت فيها واستقرت في فلسطين أيضا. فهو في الأصول البعيدة يمني رضي الله تعالى عنه، ولكنه في ذلك الحين كان فلسطيني من أهل فلسطين مقيم فيها. فلما كان العام 9 من الهجرة ذهب إلى النبي مع وفد من قومه، ربما 10 أشخاص، وتعلمون أن الوفد لما يذهب إلى يعني في سفارة، لنقل في سفارة، من الذي يكون في هذا الوفد؟ لا شك أنه من وجهاء وعلماء وفضلاء قومه. فكان تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل من وجهاء قبيلته وقومه في فلسطين. ثم إنهم أعلنوا إسلامهم وتعلموا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأقطع يعني أعطى، أقطع يعني أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لتميم 10 قرى من فلسطين. طب ما هي عند اليونان، عند الرومان النصارى. نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام يرون فتح فلسطين والشام كما يرون الشيء بأعينهم، عندهم يقين في ذلك، ما في عندهم شك. فكان من النبي أنه أقطع له بعض القرى في فلسطين وقال له: هذه تكون لك عند بعد فتحها. وفعلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنفذ وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه ما أقطعه إياه عليه الصلاة والسلام. ثم إن تميم رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان في بعد مقتل عثمان أراد أن ينأى ويذهب من يعني الفتن، فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى بيت المقدس، وقد ولي قبل ذلك هو ولاية بيت المقدس، وكان يحدث هناك الناس ويعلمهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يحكم بينهم، وكان معروف بكثرة العبادة والزهد رضي الله عنه والتواضع، حتى أنه كان يأتيه الناس وهو إيش؟ دائما هو الذي يقوم بإطعام خيله بنفسه، يقوم يضع لها الشعير ويضع لها العلف ولا ينتظر خادما أن يخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كان الولاة في عهد الخلافة الراشدة، وهكذا كان الأمراء رضي الله تعالى عنهم. وقدوتهم من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان يعرفه أحد من الناس بمكان مخصوص، ولا بلباس مخصوص، ولا بهيئة مخصوصة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام معروفا بأنه من بين أصحابه إن جاء أحد غريب لا يميزه عنهم، بأي شيء كان، لا يميز عليه الصلاة والسلام في شيء من ذلك. فتعلموا هذا التواضع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من قدوتهم وإمامهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. رضي الله تعالى عنه روى عن النبي 18 حديثا، فهو ليس من المكثرين، ليس من المكثرين في الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي: إن تميما الداري حدثني بحديث ففرحت فأحببت أن أحدثكم. يعني هذا الضحك بينه النبي، ضحك إيش؟ فرح وسرور. ولأن هذا الأمر كان يبدو أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده علم فيه، فجاء تميم الداري فإيش أخبره أنه رأى هذا الأمر بعينه. قال: إن ناسا من أهل فلسطين، إن ناسا من أهل فلسطين. طبعا كلمة فلسطين كلمة قديمة جدا، بعض يعني الكتاب يقول هي معروفة بهذا الاسم قبل 12 قرنا من الميلاد، يعني قبل 1200 سنة من الميلاد أو أكثر. وفلسطين والأردن بعض الناس لا نستطيع أن نجزم بمثل هذه المعلومات، هذه معلومات مروية في الكتب التاريخية المأخوذة عن المؤرخين الرومان. في بعض المؤرخين الرومان معروفين بأنهم كتبوا تاريخ ما قبل الميلاد، ولا شك أن هذه المصادر ليست موثوقة ولم تتبع المنهج العلمي في التوثيق كما اتبعته الأمة الإسلامية في التوثيق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة الإسلامية أمة إسناد، ما في عندها علم إلا وهو مسند، فلان عن فلان أخبرنا فلان حدثنا، وكل شخص في عندنا عنه معلومات. شفتوا قاعدة البيانات اللي في هيئة المعلومات المدنية؟ عند أهل الحديث وعلماء الحديث قاعدة بيانات هي أكثر تفصيلا وأكثر بيانا وأكثر توضيحا لحال الإنسان، حتى يمكن من عند الأجهزة اللي هي المدنية. طيب، فهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم الله تعالى وثقوا لنا أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويعرفون الطريق والسند الصحيح والطريق والسند غير الصحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلسطين هذه والأردن قيل أنهما رجلان ممن من أبناء سام، ابن آرم ابن سام ابن نوح، الله تعالى أعلم بهذا، هذا الذي يذكر. ثم أنهم قال ركبوا سفينة في البحر، أهل فلسطين ناس من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر، كان معهم تميم الداري، فجالت بهم، جالت بهم يعني إيش؟ هذه السفينة وهذا البحر جاء الموج والريح فجالت بهم فلم يعرفوا وجهتهم، وأخذتهم هذه الريح إلى حيث لا يدرون ولا يعرفون هم في أي بحر، وإن كانوا هم ركبوا أي بحر، الأصل إنهم على فلسطين أيركبوا أي بحر؟ البحر الشامي. ما هو البحر الشامي؟ هو أقصى شرق البحر المتوسط، البحر الأبيض المتوسط أقصى شرقه، يعني هو بحر فلسطين وسوريا ولبنان، هذا هو البحر الشامي. قال: فجالت بهم حتى قذفتهم في جزيرة من جزائر البحر، جزيرة من جزائر البحر. أي بحر الآن؟ هل هو البحر الشامي ولا البحر المتوسط ولا المحيط الهادي ولا راحت فيهم؟ الله تعالى أعلم إلى أين، الله تعالى أعلم. فإذا هم في هذه الجزيرة بدابة لباسة، إيش يعني لباسة؟ من كثرة اللباس، هي الدابة بتلبس ولا إيش اللي بيغطيها؟ ولباسة صيغة مبالغة، فمعنى ذلك إنه الشعر اللي عليها إيه؟ كثيف جدا. قال: ناشرة شعرها، يعني شعرها هذا متفرق، فهي بذلك مخيفة، شكلها مخيف. فقالوا: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. والجساسة ما معناها؟ من الجاسوسية، يعني الذي يلتقط إيه؟ الأخبار وينقلها إلى من يريد. فكانت هذه الدابة تنقل الأخبار والمعلومات إلى من؟ إلى الدجال. قالت: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: لا أخبركم ولا أستخبركم، لا أخبركم يعني لا أعطيكم علما ولا أسألكم عن علم، ولكن إيتوا أقصى القرية، اللي هي إيش القرية الآن؟ هي الجزيرة هذه، فإن ثم من يخبركم ويستخبركم. هناك ثم يعني هناك في هذه الجزيرة وأقصى هذه القرية من يريد أن يسألكم ويستعلم منكم ويستفهم ويريد أن تخبروه. فقال: فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق بسلسلة، موثق بسلسلة يعني مقيد بيديه ورجليه بالسلاسل. فقال: أخبروني. الآن يريد أن يسأل عن علامات ظهوره وخروجه. أول هذه العلامات قال: أخبروني عن عين زغر. هذه عين زغر تقع في الشونة الجنوبية اللي هي الأغوار الجنوبية في الأردن، بين الأردن وفلسطين كما تعلمون هي أخفض منطقة على سطح الأرض، هكذا يذكر الجيولوجيين أن الأغوار الأردنية هذه التي فيها الآن البحر الميت، هذه هي أخفض منطقة عن سطح البحر في العالم، ما في منطقة أخفض منها. لذلك هي في الشتاء تكون دافئة، وفي الشتاء تزرع فيها الأشياء التي يعني في المناطق الحارة تزرع. قال: فإذا في عين زغر، هذه العين الآن هي كما قلت موجودة في الجانب الأردني. طبعا عندما نقول الأردن وفلسطين في التاريخ قديما في مناطق من فلسطين داخلة في الأردن كما هو في سيأتي بعد قليل عن بيسان، فبيسان في كتب المعاجم والبلدان القديمة تذكر أنها في الأردن، والأردن عندهم قسمين الأصغر والأكبر، وهذه بيسان الآن موجودة أين؟ في فلسطين، وهي كذلك في المنطقة المنخفضة، كل هذه في المنطقة المنخفضة التي ذكرت. قال: عين زغر. قلنا: ملأى تدفق. ملأى تدفق يعني إيش؟ هذه أنها فيها ماء والماء هذا يتدفق فيها، ولكن هذه الرواية لم تبين أنها تنضب هذه المياه. في رواية ضعيفة، رواية ضعيفة في غير صحيح مسلم عند غير الإمام مسلم، ذكروا أنه سأل عنها هل لا تزال فيها ماء، بل فقالوا لها: نعم إنها يعني تنضب شيئا فشيئا. والشيء العجيب أنه هذه العين الآن تسمى عين السلطان، لأنه هي قريبة من منطقة تاريخية وأثرية تسمى تل السلطان، وهي الآن يعني مياهها تقل شيئا فشيئا، وأهلها فعلا يستعملون مياهها للزراعة كما ورد في بعض الروايات أن أهلها يزرعون منها يستخدمون ماءها. والعجيب يا إخوة أن هذه الأسئلة من الدجال، عين زغر والبحيرة اللي هي بحيرة طبرية، ويسأل عن المياه. واليوم من المشاكل يعني المعقدة بين إسرائيل وبين الأردن كذلك هي مشكلة المياه، إنه مياه البحر الميت اللي هي كانت تسمى قديما إيش؟ البحيرة المنتنة، كان اسم البحر الميت قديما البحيرة المنتنة، وكذلك بحيرة طبرية إلى اليوم، والمراصد الإسرائيلية يعني مراكز البحث العلمي الإسرائيلي تقول أن المياه تنقص شيئا فشيئا. طبعا البحر الميت فعلا شيء مشاهد، تشاهد وتشعر به كل عام، وهناك مخططات يعني هذه البيوغرافية لا أدري ما اسمها تبين نسبة نقصان المياه من البحر الميت ومن بحيرة طبرية. وهذه الأشياء سبحان الله وردت في هذا الحديث قبل 1400 سنة أن هناك مشكلة مياه في هذه المنطقة، وأن مياهها تقل شيئا فشيئا، وسيأتي يوم من الأيام لن يكون هناك لا عين زغر ولا بحيرة طبرية ولا حتى والله أعلم البحيرة المنتنة البحر الميت، ستجف هذه الأماكن من المياه. هذا الكلام موجود، هذه الأسئلة سألها هذا الدجال، وكأنها علامة لظهوره، لقرب ظهوره. ثم قال: أخبروني عن نخل بيسان. بيسان معروفة هذه المنطقة، وهي منذ القديم منذ القرن الرابع والمؤرخون الرحالة من المسلمين يذكرون أن فيها نخل كثير. أول واحد مر عليها من العلماء المسلمين اللي هو المقدس البشاري، والذي توفي في عام 380 هجري، ويقول: وفيها نخل كثير. هذا رحالة مؤرخ وصاحب يعني بلدان يكتب كل بلد ماذا رأى فيها، أنه مر على بيسان في القرن الرابع الهجري، هذا توفي سنة 380 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. وجاء بعده كذلك الإمام الإدريسي في كتاب أيضا له رحمه الله تعالى في الأقاليم وفي البلدان، وهذا توفي بعد الأول بمئتين سنة، هذا توفي سنة 560 هجري، ويقول وفيها نخل كثير. ثم جاء كذلك الإمام الحموي، وهذا صاحب أفضل وأوسع كتاب في وصف البلدان، اسم كتابه معجم البلدان لياقوت الحموي رحمه الله تعالى، هذا توفي سنة 623 هجري، يقول وجئتها مرارا اللي هي بيسان فلم أجد فيها، يعني كان فيها نخل كثير، قال ولم أجد فيها إلا إيش؟ نخلتين حائلتين. إيش يعني حائلتين؟ يعني ليستا مثمرتين. انظر إلى سؤال الدجال، قال أخبروني عن نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين، هذه أسماء قديمة جدا، هل أطعم يعني هل أثمر، هل فيه ثمر؟ قلنا نعم فيه ثمر. فقال السؤال الأخير اللي هو من علامات الساعة أيضا، أخبروني عن النبي هل بعث؟ قلنا نعم. قال أخبروني كيف الناس عنه أو إليه؟ قلنا سراع. يعني الناس هم كانوا في أي سنة هؤلاء القوم لما جاءوا وخرجوا على هذه السفينة؟ تقريبا في العام التاسع من الهجرة، اللي هو عام الوفود الذي ذهب فيه كثير من الناس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليعلنوا إسلامهم. فقالوا الناس سراع يدخلون في الإسلام، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال فنزوة، تعرفون يعني نزوة، وثب قوية جدا. قال حتى كاد، إيش يعني هنا كاد؟ يفسرها أهل العلم يعني كاد من شدة غضبه ووثبته هذه بسبب غضبه أن يفك القيود لما علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث، وهذا والعياذ بالله من غضبه لانتشار الإسلام ولبعثة النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهذه العلامات كذلك هي من العلامات الدالة على قرب خروج الدجال. فقالوا له، قلنا ما أنت؟ فما أنت؟ قال أنا الدجال. ومعروف هذا الاسم، هو يعرف نفسه في ذلك الحين ويقر ويعترف به أن اسمه الدجال، أنه كثير الدجل وكثير الكذب، والسبب في ذلك ذكرناه بالأمس من طرق غوايته وفتنته للناس وكذبه على الناس، يخيل لهم الجنة نار والنار جنة، ويخيل لهم أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، ويأمر القرى، يمر على القرية فيقول لكنوزها المدفونة فيها أخرجي، قال فتخرج الكنوز من باطن الأرض إلى ظاهرها، وكل هذا طبعا من دجله وتمويهه على الناس وخداعه لهم، ولذلك سمي بالدجال. ثم قال وإنه يدخل الأمصار كلها، يدخل الأمصار كلها إلا إيش؟ طيبة وطيبة المدينة. هذه الرواية ذكرت طيبة، لكن الرواية اللي ذكرناها بالأمس وهي صحيحة ذكرت الأماكن الأربعة، وهي مكة والمدينة وجبل الطور وكذلك بيت المقدس. لا شك أن هذا الحدث حدث عظيم جدا، وهو من أحداث علامات الساعة الكبرى. فإذا خرج الدجال عندما يأذن الله تبارك وتعالى ويجول في الأرض، طبعا هو يخرج كما ذكرت من أين يخرج؟ أول ما يخرج من جهة المشرق، ومن مكان معروف بأصبهان أو أصفهان، هذا أول خروجه. ثم يعيث في الأرض ويتبعه أكثر من يتبعه الأعراب، أول شيء اليهود ثم الأعراب وكذلك النساء، النساء من أكثر من يتبع الدجال في آخر الزمان. فلا بد للإنسان أن يتحصن من هذه الفتنة العظيمة، وأن يعلم إن شاء الله تعالى أن خلاص البشرية من هذا المخلوق العجيب الذي خلقه الله تبارك وتعالى لحكمة، أنه سيكون في أي أرض؟ في الأرض المقدسة. لذلك ربما من أسماء الأرض المقدسة، سبب تسميتها بذلك أنها تطهر الأرض من أشرارها. من هم أشرار الأرض؟ أكبرهم الدجال، وبعدهم الله يفتح عليك يأجوج ومأجوج، وبعدهم من الذين يتم القضاء عليهم بعد أن يقتل الدجال؟ اليهود. نعم، أرض فلسطين هي المكان الذي تطهر فيه الأرض من شرارها قبل قيام الساعة، الدجال واليهود ويأجوج ومأجوج. نسأل الله تبارك وتعالى كما أنه سيطهر الأرض من يهود آخر الزمان ومن الدجال ومن يأجوج ومأجوج، أن يطهرها كذلك ممن؟ من يهود اليوم وصهاينة اليوم. اللهم آمين، إنه على ذلك قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعا أن أثار سلبية كثيرة جدا جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا إخواني وإخواتي، هذا رد فعل طبيعي جدا للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا على قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس وتاريخ للرومان وتاريخ للإغريق وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا. كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ودعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا، عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية وليه احنا بنقول فلسطين إسلامية، عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة، عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع. اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، احنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا، نتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين. وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا، فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة. الوقفة الثالثة مهمة جدا، أن فلسطين يا إخواني وإخواتي أرض مباركة. يعني أرض مباركة؟ يعني أرض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الإسلامية. عشان كده بقول أن فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها اي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الإسلامية اللي أخذت فلسطين، رجعوا جيش أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه من ورائه عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الأيوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الأشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب أن تتوافر في القوم الذين يحررون أرض فلسطين. أنا بعتبر فلسطين مقياس لإيمان الأمة. إن كانت الأمة عندها حمية لقضية فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الإسلامية في حمية، وإن فترت حمية المسلمين لقضية فلسطين فستكون عزيمة المسلمين أشد فتوراً في معظم القضايا أو في كل القضايا الإسلامية. هي مقياس إيماني. إذا كانت الأرض فيها مصر رسول الله السلام، وفيها أولى القبلتين، وفيها ثلث الحرمين، وفيها الأرض التي عاش في الأنبياء، وفيها وفيها وفيها، ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون إلى غيرها من البلاد؟ الحاجة الرابعة، الوقفة الرابعة المهمة برضو، بنقول إن فلسطين قضية عقائدية، يعني قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الأرض المباركة، مش قضية الفلسطينيين، هذه ليست قضية محلية، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصة فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين إلى الأراضي الإسلامية؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية، عندك نور الدين محمود زنكي أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي، قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له: أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس؟ ماذا قال؟ قال: إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبيين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة، ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي، يحملون راية اشتراكية، راية رأسمالية، راية قومية، راية وطنية، أي راية، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحية فلسطين بعقيدة، فلن تنصر فلسطين إلا بعقيدة خالصة. مش هي دي الوقفة الوحيدة مع قصة فلسطين؟ لنا وقفة تانية، عدة وقفات في غاية الأهمية مع قصة فلسطين من بدايتها إلى سنة 48. رأينا أهمية التاريخ في الوقفة الأولى، في الوقفة الثانية تحدثنا عن أنه ليس لليهود حق في أرض فلسطين، في الوقفة الثالثة ذكرنا أن فلسطين هدية للمؤمنين، وفي الوقفة الرابعة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية كل مسلم بصرف النظر عن عرقه أو جنسه أو وطنه، والوقفة الخامسة ذكرنا أن قضية فلسطين قضية عقائدية لكل من تحرك إلى فلسطين سواء كان من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى. الوقفة السادسة نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفة دي في غاية الأهمية برضو للذين يريدون أن يحرروا هذه البلاد العظيمة المباركة أرض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين أو غيرها من بلاد المسلمين بقوة الأعداء أبدا، إنما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفترة التي دخلت فيها الجيوش العبيدية لو أنتم فاكرين المسمى بالفاطمية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض، النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين، بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، والآيات في هذا المجال أكثر من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب، شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء توسيد الأمر لغير أهله، أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة، دولة اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة زرع دولة اليهود في داخل فلسطين، إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين. بمعنى ان زرع اسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى اننا ضعفاء ان التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة ان اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لانشاء وطن لهم في ارض فلسطين. الكلام ده من ايام تيودور هيرزل ومن قبليه. وافتكروا بقى اللي اتكلمناه على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع الدول المختلفة، افتكروا انشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الاموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل ارض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول 1,000,000 جنيه وحتى ما تمتش 1,000,000 جنيه، اليهود دفعوا، اليهود امريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل. ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين، واعلام ضخم جدا، واموال كبيره، ومعاناه يا اخواني واخواتي للمهاجرين. ودي نقطه لازم نحطها في دماغنا، ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش ان اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من اوروبا الى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئه وفي ظروف لطيفه؟ لا، بالعكس، كان ممكن يهاجروا لامريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. ايه اللي خلاهم يهاجروا لهذا المكان؟ عقيده، وعقيده محرفه. فاين عقيده المسلمين الصحيحه التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين، قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش ان الخلافة العثمانية في اواخر ايامها كانت خلافة قوية او كانت خلافة تستحق ان تستمر، ابدا. انا اقول انها كانت رمز يجب ان يتجمع حوله المسلمون، وبقول ان الخلافة الضعيفة تستطيع ان تقوى أو تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا اخواني واخواتي ان نجمع المسلمين من جديد، لامر قد يعتبره الكثير الان وهما من الاوهام. لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويلة جدا، وما كانش وهم ولا حاجة، كان تأييد ونصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان أموي في فترة، أو عباسي في فترة، أو أيوبي في فترة، أو زنكي في فترة، أو عثماني في فترة، وهكذا. ولا بد للمسلمين من إعادة تكوين كيان يجمعهم من جديد، وإلا ستمر بنا الأزمات تلو الأزمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا، وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة. وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى. وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع، والدين الخاتم والرسول الخاتم، ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون؟ يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات، لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق. عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في اي موضوع وانتهت القضية؟ يا اخواني ويا اخواتي، لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع او الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والامريكية والانجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة او في استمرار الكيان الصهيوني في داخل ارض فلسطين، لكن انا اعتبر ان من اهم الادوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الاهمية. الدور الاول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين، المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات، وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه مطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان، أتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، أتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، أتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، أتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. إن شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون. وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية، ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي، قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم. أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها. هذه الأرض المباركة المقدسة، هنيئا لكم. وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام،
3: راديو سرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج معالم هادئة. الإنسان أحيانا، خلينا نقول أحيانا، هي دائما تؤثر في سلوكه عوامل، مجموعة عوامل وليس عاملا واحدا، لكن العامل المتحكم الأقوى هو الذي يجعله يتصرف زيه، يعني في طاره، يعني في عامل ماسك قوي هو اللي حيبقى يتحرك من خلاله. خلينا نقول مثال. أنا الآن لو جيت إنسان ملك إنسان آخر، عبد يعني رقيق، فخلاص الآن العبودية أو الرق هذا يخلي الإنسان الرقيق هذا يتصرف دائما أبدا بكلمة نعم حاضر، نعم حاضر، ما يعرفش لا ولا يعرف يقول راية ولا يقول شيء أبدا، يقول أدير يدير خلاص. ليش؟ لأنه محكوم بالملكية. لكن لو جاء إنسان حر وطلب منه نفس الطلب، يقول لا أسف أنا ما قدرش ندير هذه، أو يقول لا ما صحش نديرها، أو يعني عنده إمكانية الأخذ برد. لو أنا نشتغل عند إنسان يعطي فيه في أجرة نفس العملية، هو نوع من أنواع العبودية، أنه يقول لا دير عدي أركب السيارة ومشي المكان الفلاني يجيب منه كذا كذا، يقول حاضر عدي أخذها يحطها غادي حاضر، يعني وإن كان في درجة أقل في التالي لكن فيها. الإنسان اللي دار لك فضل، تفضل عليك في يوم من الأيام بشيء، تجد أنه هو يعني أصبحت أنت في نوع من العبودية له، نوع من خلينا نقوله حشم، خلينا نقوله شعور بالفضل وهكذا. وذلك يقول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم كما استعبد الإنسان إحسانه. الإحسان قال عبد البطينة تستحي العوينة زي ما يقولوا، يعني مسألة الإنسان فعلك الخير مع الناس يخليهم يعني يعاملوك معاملة خاصة. هذه تذكرني بقصة لشيخ من شيوخ الأزهر في عهد الملك فاروق. كان جالس في المسجد، المسجد الجامع في جامع الأزهر، وكان حوله مجموعة من التلاميذ. فالمهم جالس وطبعا متكي على العرصة وما درج ليه، فكان جاي الملك فاروق داخل المسجد هو وحاشيته، وشاف الملك فاروق داخل ما تحركش مكانه، يعني لا ضم رجله ولا صبه ولا تحرك ولا در ولا كأن في حد خش. الملك فاروق فطن، الملك أظن فؤاد فطن للشيخ إنه هو ما مدش رجله، ما ضمش رجله أو ما وقفلش احتراما، ما أبدش أي نوع من أنواع الاحترام اللي متوقعها له هو كملك. ولكن الملك كان ذكي شوية فما حبش إنه هو يعنف ولا يدير، مشى وبرجع للقصر بتاعه وبعث إلى الشيخ هذا، عرف من سأل عليه وعرف من اسمه وكذا، بعث له بسرة فيها مال. فلما جاب هذا الرسول جاب المال للشيخ، فالشيخ قال له لما أعطاه المال قال له هذا قال لك الملك فاروق استعين بي على حاجتك، فقال له يعني قال له من يمد رجليه لا يمد يديه، الذي يمد رجليه ما يمدش يده، لأن لو مد يده خلاص حيضم رجليه وحيبدأ خلاص. وهذه مسألة أنه شيوخ الأزهر في ذلك الوقت لأن ما كانوش يأخذوا من الملك في أي شيء، فما كانش فيه أي نوع من المجاملة للملك، اللي يروه حق يقولوه. وذلك الأزهر تغير في بعد ثورة يوليو بعد عبد الناصر، ضموه للدولة وأصبح شيخ الأزهر يعين رئيس الحكومة ورئيس الوزراء ولا مش عارف شنو، وكذلك المرتبات تجي من الدولة. تغير الموقف يعني إلا قليل من شيوخ الأزهر اللي فعلا كانوا
حريصين على دينهم وكانوا يجهروا بكلمة الحق. وهذه طبعا لا شك أنها واحدة من الأشياء التي يحتاج الإنسان المسلم لكي يؤدي دوره في الحياة بصورة تحقق مراد الله سبحانه وتعالى من وجوده، هو أن يكون حرا في اختياره حقيقة لا مجازا. فيش عامل يؤثر عليه. الضعف عامل من عوامل عدم القيام، ولذلك الإنسان يصلي وهو جالس لأنه يعجز عن القيام. القيام أفضل لكن عجز فيصلي جالس. قد يفطر نتيجة عجز عن الصيام، وقد لا يستطيع كلمة قول كلمة الحق لأنه يعجز عن قولها. ليش؟ لأن تو يقطعوا الراتب، تو يفصلوا من العمل. أحيانا مش دائما أبدا هي مسألة الحياة والموت هي السبب، يعني يقتلوه والله يذبحوه والله يسجنوه، هذه قد تكون فيها شيء آخر، لكن بس مجرد أن يقطعوا الراتب أو يوقفوا المرتب أو ينقصوا المرتب أو يفصلوا من عمله، خايف خوف، هذا عجز يمنعه من قول كلمة الحق. وهذه من القصة هذه نحن لما نجيبوها نجيب فيها أنه الإنسان إكمالا لما ذكرناها في الحلقة الماضية، أنه أنت علشان تزكي نفسك لازم تحررها من كل أشكال العبودية إلا لله سبحانه وتعالى.

0: العوامل كثيرة ضروري ننتبه لها علشان الإنسان يزكي نفسه تزكية حقيقية ويحقق لها المنتهى الحرية في اختيارها، وأن تختار ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما فيش عامل آخر يمنحها من ذلك. إخواننا سيدنا صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه عندما خرج مهاجرا من مكة وقف له يعني زي ما يقولوا عتاولة المشركين وصبوا له وقال له وين مشي انت؟ جيتنا طريت، جيتنا فقير، جيتنا معدم، اصبحت فلوس وكذا تو تطلع. وقال باش عشان تبوا ايش رايكم؟ قال انا لو دليتكم على المال بتاعي قلت لكم عدوا خذوه سيبوني نمشي؟ قالوا نعم. قالوا خلاص عد من الفلان تقوا فيه كذا خذوا من الفلوس، وتركوه وذهب الى المدينه. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ربح البيع ابا يحيى، او ربح صهيب، اشترى. وذلك جاءت الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. مش انتم تستعبدوني بالمال؟ خذوا المال، ما بيش تستعبدوني بالجاه بالسلطان بالكذا؟ لا خذوا. وهذا يعني اخذها أسوة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جو مش ديك قريش قالوا له، قالوا له كأنك أنت اللي جيت دير فيها تطلب مال، تأول لمولك من أموالنا حتى تكون أغنانا، وكأنك أنت تبي ملك ملكناك، كان تبي مرأة جيب لك أفضل مرأة. المهم عرضوا عليه الدنيا بأشكالها المختلفة، فهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنا ما أنا جيت بس أبلغكم رسالتي، أنا ماني طالب شيء، ماني طالب دنيا. ولذلك هذه الحالة عدم طلبة للدنيا صلى الله عليه وسلم انعكست على حياته كلها حتى بعد أن أصبح سلطان العالم، يملك الأموال كلها تجي من كل جهة، من كل جهة، ما كانش يخلي عنده فيه ولا قرش. يمكن ذكرناها من قبل أنه وزع حتى يقعد بيجي في آخر النهار يريد أن يعني كان صائم وبيفطر ما يلقاش حاجة يفطر عليه إلا الماء والتمر ولا حاجة خفيفة. هذا ليش؟ لأنه لم يكن يطلب الدنيا، تحرر يعني تحرر من الدنيا. هذه أول نقطة مهمة جدا، أنت تبي تزكي نفسك، تبي تربيها على معالي الأمور، على معالي الهمم، على سمو، معناها لازم إيش تحررها من عبودية أي شيء غير الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى هو أنك أنت طبعا تقويها، ما طبعا حررتها باهي، ولكن تبي قوة، لأن في مواجهة الروح هذه أو النفس المطمئنة أو النفس الراضية أو النفس الكذا، في مواجهتها في شهوات، في حاجات كويس، تبي طمعك انك انت لا خلينا نجيبه، خلينا ناخذه نديره مشروع، نجيب فلوس، خلينا ندير لك تمام اوكي مش مشكله، بس نديرها بالحلال، بالعمل الصالح، بالتجاره مش بالربا، بالصدق مش بالغش. نجيب فلوس شو المانع؟ نعمل مال الصالح في يد الرجل الصالح. فسيدنا علي يقول ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع، يعني إنسان يكون عنده دين وربي فاتح عليه بالحلال جميل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما سيدنا عثمان وسيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب موال. سيدنا أبو بكر بماذا نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نصر بماله، حتى أن لما هاجر أخذ كل ماله وترك أهله بدون مال بالكامل. يبقى إذن فيه بالعكس مطلوب أن الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويحصل على المال الكثير الكثير والكثير والكثير، ممكن يكون ملياردير ولا أي حاجة فوقها مش مشكلة، بس بالحلال. والحلال سبحان الله العظيم يزيد زكاء النفس. ليش؟ لأن هو لما يكسب المال سيدفع زكاة فتطهر الزكاة هذه نفسه، سيساعد المحتاجين فتعود عليه بالفضل، سيفتح مشاريع وزي ما يقول يفتح بيوت من خلال الناس اللي تشتغل عنده في هذه المشاريع، فيكون مصدر رزق، يكون هو سبب من أسباب الرزق لهؤلاء الناس فيعود عليه. قصة يحكوا فيها في أيام سيدنا موسى عليه السلام، رجل وزوجته عانوا من الفقر، فزوجته قالت لو كان ذهبنا إلى كليم الله سبحانه وتعالى وقلنا لك يسأل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا يعني حتى ولو سنة، حتى سنة واحدة بس نشم نفسنا كما يقولوا. فالرجل ذهب إلى سيدنا موسى وقال كريم الله لو كانك يعني بالله يسألنا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا حتى سنة يعني والله خلاص يعني ضاقت بين الدنيا كما يقولوا. فدعا سيدنا موسى قال له الله سبحانه وتعالى قد فعلت، فرزق الله بمش عارف بأشياء استثمرها، المهم بدأ رزق يتوسع جيد. فزوجته كانت صالحة، جت الرجل قالت لها دبينا ربي فتح علينا، ليش ما نفتح علي غيرنا كونوا سبب حتى لنا. فقال لها انت رأي؟ قال لها خلاص، قلت لنا حوشنا نفتح فيه 4 أبواب يعني من كل جهة باب، وأي واحد يدق الباب ويبي حاجة نطوله. فأصبح خلاص أصبح ملجأ الناس اللي يستعق بشيء، دق عنده كم باب، مش باب واحد، محتاج حتى يلف على الحوش. قال فجت السنة وكملت وعدت السنة، بدأت الثانية وبالعكس رزق قاعد يزيد. فسيدنا موسى قال يا ربي كيف انت صار انت قد سنة؟ فقال يا موسى فتحت له بابا ففتح 4 أبواب فاستحييت منه. العمل الصالح يعود على صاحبه بالخير والبركة والخير الكثير. وقصة أيضا يحكوا فيها في عصرنا الحديث، مجموعة من الشباب في مصر داروا مشروع، هم 9 تقريبا داروا مشروع، فلموا مبلغ، وبعدين المبلغ هذا يعني ما كانش كافي واجد، فقالهم واحد منهم قال يا جماعة أنا ممكن ندخلوا معنا 1 10 بس لو ما عندش فلوس هذا حيسهلنا أمورنا. بس قالوا لمن هو؟ قالوا الله سبحانه وتعالى. كيف؟ قالوا لنا احنا اللي نربحوها هنعطوه 10%، نطبع 10 هنعطوه 10% من الأرباح، يعني 10% في سبيل الله. وبدأوا في المشروع، المشروع مشى زي الريح. فقال والله ما دام ربي فتح علينا خلينا نزيدوا نسبة، زادوها خلوها 20، زاد زيادة، وصلوها إلى أن أصبحت الأرباح 90% لله و10% تقسموها، وما زال المال كثير. هذا الرجل لم يعرف فضله على كثير من الناس إلا بعد أن مات. ليش؟ لأنه كان يدير في الخير بدون أي ما فيش الشوشة الإعلامية والتصوير وشوفوني شندرت وما شندرت، هذا كله مش موجود. لما الناس شعروا بالتاء لما مات الرجل. العمل الخير، عمل الخير محتاج منا إلى أن نحن نكون مؤمنين بأن فيه خير. المال الحلال فيه بركة، المال الحرام فيه محق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الربا يمحق يسحق ينهي ويربي ينمي يزيد الصدقات. الصدقة والفعل الخير ومعاونة الناس باب مفتوح، لا يستطيع أحد أن يقول والله الباب هذا يوم من الأيام حيجيب لي مصيبة، بالعكس ما يجيب لك إلا الخير. حتى لو أصابك شيء مما تكره فاعلم أن لك فيه خيرا كثيرا. ما تعرفش يعني رجل كان دائما أبدا كلمة يقولها صارت لك حاجة يقول خير خير وما خفي كان أعظم. فقالوا واحد يهودي كان يسمع فيه قال أنا بشوف شنو كلمة يقول مصيبة يقول خير خير وما خفي كان أعظم، قال أنا حنقتل ولده ويقول لي يقول لي الخير وين. فدعا ولده اليهودي، دعا ابن الشيخ هذا، دعا العزوم عنده وناوي أنه هو يدل السم في الأكل بتاعه. الابن طبعا قبل الدعوة وركب عليه فرس بتاعه وجاي يعني يلبي الدعوه. في الطريق الحصان صح زي ما يقولوا جمح به فطاح انكسرت رجله، فطبعا خلاص مش هيمشي للعزومه، اروح البيت. فجو قال والله يا ولدك يعني طاح من الحصان وانكسر وكذا. فقال خير خير وما خفي كان يهودي لما سمع بها طبعا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. فعلا عارف هو ما خفي كان ما خفي شنو، عارف انه كان ويلة على أسوأ من ذلك، مش تنكسر كراعه على عمره كله ينهي بسبب انه بيقتل. يبقى إذن معناها حتى لو اصابك شيء مما تظن من انه من امور يعني من الشيء اللي تؤذيك او تكرهها، لا وانت تفعل الخيرات كويس. فتذكر قول الله سبحانه وتعالى احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هي ابتلاء، هي اختبار تمحيص، هي اجتباء، هي رفعة، كل هذه ممكن يكون أي بلوى تصيبك ففيها خير كثير جدا. إذا هو تمحيص طهرك، إذا هو اجتباء اجتباك، وإذا هو اصطفاء والله رفعة حصلتها. بس إيش إذا أنت نجحت في الاختبار أو نجحت في الامتحان كويس. وبالتالي مهم جدا ان احنا طبعا كيف بيقولوا التوازن بين الدنيا والاخره والميزان الله سبحانه وتعالى حطه، وابتغي فيما اتاك الله والدار الاخره، هذا الاصل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، يعني خذ من الدنيا ما ينفعك ويوصلك إلى تحقيق هدفك في الآخرة. وابتغي فيما أتاك الله، هذا اللي أتاك الله في الدنيا، وين في الدنيا ابتغي فيما أتاك الله والدار الآخرة. ولا تنس ولا خذ يعني متعتك أنت اللي خذيتها من الدنيا هذه تصدق به وأعطيه لله سبحانه وتعالى وانفق في عمل الخير واشتغل في البر واشتغل في كل الأعمال التي والدعوة وإلى آخره. ها ثم بعد ذلك أنت ممكن جزء من هذا المال تستمتع به في طعام وفي لباس وفي بيت وفي زينة وفي سيارة وفي وفي وفي وفي. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ربي أعطاك به لما أعطاك ربي. والله يا أخوان أقول لكم حاجة، أنا أحيانا عندما نركب في السيارة وبعد نشوف إنسان يشحت في الطريق أو نجي إنسان نلقاه يعني في مستشفى مريض، يخطر على بالي ان هذا ابتلاء لي مش لهو. الابتلاء هذا لي انا مش لهو، الله يبتليني انا شو بندير في مقابل مواجهه هذا الامر. هل نساعد وانا وعندي امكانيه المساعده؟ هل نساعده؟ والله ما نساعدش. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم السائل فلا تنهروه، واما السائل فلا تنهر. عندك عطيه ما عندكش ما ترد بكلمه طيبه، ما تشتمش او ما تسبش او ما تطردش، وإنما فقط ولا ربي يرزقك، ما عندكش فلوس أعطيك كلمة كويسة إن شاء الله ربي يفتح لك ما يفتح من عندك، خلاص مش داعي تقول لي كلمة أخرى. فكان عندك بتعطيه أعطيه مش مشكلة. وما يقولش واحد والله هذا ما يشحت تجارة يشحت، هذه خليها عند الله سبحانه وتعالى. ما تعودش نفسك إنك، لأن لو قلتك حتقول حتى على الإنسان ما يشحتش، وإنما حالته كما قال القرآن يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيمام لا يسألون الناس إلحافا، ما يسألوش. لكن حتى يقول هذا إيه والله يغير شكلك يغير لك إيه، لكن راقد عليه وكنظره مدده. أنت حتقول دائما تبحث عن مبرر إنك ما تعطيش، وهذه هي الإشكالية. إذن مسألة خردوا إلى مسألة أننا الموازنة بين إيش؟ بين قضية الدنيا والآخرة في الإنفاق وفي العطاء. وبالتالي يعني إنسان تسمو نفسه وتصبح على أفضل تقدير. الإنسان عندما يكون متحرر بهذه الدرجة فعلا مالك الأمر في يده، المال في يده مش في قلبه، يصبح عليه القول الحق سهل. يصبح قول الحق بالنسبة له أمر سهل جدا جدا. ليش؟ لأنه هو مش خايف من أي شيء من أمور الدنيا، وهو يعلم أن الله قد ضمن له حياته ورزقه، لن يموت قبل يومه ولن ينقص من رزقه درهم واحد، حتى النفس لازم يكمل أنفاسه. لو فرضا هو كمل الطعام، الطعام اللي يأكله كمل لكن ما زال الأنفاس، يقعد حي لين يأخذ الأنفاس هذين بعدين يموت، لن يموت قبل أن يستوفي أجله. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. نحن للأسف الشديد خوفنا على شيئين ضمنهم الله سبحانه وتعالى لنا، هذا مخلينا ملخبطين. وذلك ابن عطاء السكندري عنده في حكمة يقول فيها: اجتهادك فيما ضمن لك. شنو المضمون هو؟ المضمون هو الرزق والأجل، الله ضمنه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. كويس؟ اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك. شو نطلب منا نحن؟ طلب منا العبادة، طاعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مساعدة الناس، عمل الخير، كل الأشياء، وترك المحرمات التي حرمها الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نقصروا فيها. قال الله: اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك. هذا دليل على أننا بصيرتنا معمية للأسف الشديد. هذه نعطي مثال. تخيل واحد عنده وليد، يقول له: وليد اسمع، يقول له: أنا نبيك تركز على قريتك. تركز على إيش؟ على قريتك. نبيك تجيب لي الأول في المدرسة، مصروفك، شيلك وجيبك وملابسك وأكلك وشربك وش انت تحتاج عندي كله، ما تفكرش فيه مرة واحدة، المركز على قريتك. وبعدين يقول عيل هذا ماشي سيب قريته وعادي يدور يشتغل يبيع ويشتري ويبيع بفلوس. عليش يا ولدي؟ لا والله نبي ما مستحق، مرات ما يعطينيش، مرات ما يجينيش، مرات كذا. كيف هو ما عندكش ثقة في أبوك لما قال لك أنا مصروفك عندي كله؟ أنا الآن ماشي البعثة، البعثة هذه تبع الدولة، والدولة تعطي فيها مرتب تصرف عليه في دراستي وكذا، نقعد شاغل نفسي بسيب قريتي وماشي ندير في نشتغل في شغل أخرى باش نحصل فلوس. هذا دليل على أن الإنسان عقله مش معاه. لو عقله معاه يقول أنا خلاص عندي مكفيني، علاش بنركز على المهم اللي أنا جاي من أجلها، اللي من أجلها وجدت. الله سبحانه وتعالى ضمن لي رزقي وأجلي وطلب مني أشياء، خلاص أركز أنا على المطلوب نديرها، والباقي ما ندوراش، ما ندوراش، نسعى في طلب الرزق بالقدر اللي هو الله سبحانه وتعالى أمرني به ونمشي. بالتالي كل ما تحرر الإنسان من حاجات الدنيا فهو عنده مال يكفي، وذلك هو اليد العليا، اليد العليا خير من اليد السفلى. كويس؟ وهو يعيش على كسب يده، مش معتمد على حد يعطيه مرتب. ذلك فعلا يقولوا أضيق أبواب الرزق هو العمل في الحكومة والله في الوظيفة. وبالتالي حيبقى خلاص تحرك براحته، هذا وين ما يمشي يعيش، مش يقول والله أنا سيب العملي وعدي المكان الثاني بعدين ما حصلش عمل، ما حصلش مش عارف إيش، يعني صعبة العملية. لا لا كويس. وبالتالي مهم جدا إن الإنسان يكون عنده هذه الحرية. نختم ونقول إنه يا إخواننا الإنسان دائما وأبدا لابد يضع في اعتباره إن كل ما فعل، فعل الخير، فعل المأمور به قد يعود عليه بشدة، تذكر وصية سيدنا لقمان الحكيم لابنه وغياضه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبعدين قال له: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. واصبر على ما أصابك. الحياة مش بالضرورة تمشي دائما ممتازة، تصير لك كما ذكرنا الأمر فيه اختبار، فيه اشتباء، فيه رفعة، فيه كل شيء. أصبر حتى قد ناجح أنت جميع أحوال، حتى ولو كان تكفير ذنوب ابتلاء بسبب الذنوب، أنت تصبر خلاص كفرت ذنوبك. بالتالي مهم جدا أن يكون عندنا استعداد المادي والنفسي للشدائد قبل حصولها. وهذه تأتي منها، تأتي منها قصة الإنسان أخشوا شنو فإن النعم لا تدوم. الإنسان ما يعيش نفسه دائما وأبدا كل حاجة يبيها، أو كل ما اشتهيت اشتريت كسيدنا عمر، يعني الواحد كل ما تشتهي نفسه حاجة عادي يأخذها. تصبر شوية، أعودها أن مش كل شيء ينال، وذلك عندما تحرم ما تأثرش، ما سلش أزمة. كويس. لا شك أنه لابد الإنسان عندما عشان يزكي نفسه لابد يعرف أعداء اللي هم ممكن يكون سبب في عدم نجاحه في هذه التزكية. ولعل هذا الموضوع إن شاء الله تعالى نتحدث عنه في لقاء قادم. فإلى أن ألتقيكم إن شاء الله تعالى في لقاء قادم، أستودعكم الله سبحانه وتعالى الذي لا تضيع ودعوه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، والموضوع اليوم الرحمة. أذكركم أيها الإخوة بأن الله سبحانه وتعالى حينما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، من معاني هذه الآية أنك لا تتقرب إلى الله بأعظم من أن تتخلق بكمال من كمالاته. فالله جل جلاله رحمن رحيم، وأفعل وسيلة للتقرب إليه أن ترحم عباده، فإذا رحمتهم وصلت إليه. علاقة هذا الموضوع بهذه السلسلة من الدروس علاقة وشيجة. أنت حينما ترحم من حولك تستطيع أن تتقرب إلى الرحمن الرحيم. فلذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولكن سوف نقف في هذا اللقاء الطيب عند بعض الآيات القرآنية التي تتحدث عن الرحمة. بادئ ذي بدء، الله جل جلاله خلقنا ليرحمنا، خلقنا ليسعدنا. وقد يقول قائل فما بال هذه المصائب وما أكثرها؟ نقول المركبة السيارة صنعت من أجل أن تسير، علة صنعها السير، ما بال المكبح فيها؟ المكبح من حيث المنطلقات يتناقض مع علة صنعها، المكبح يوقفها وصنعت كي تسير، لكن المكبح أعظم ضمانة لسلامتها، أعظم ضمانة لسلامة المركبة المكبح، مع أنه يتناقض فكرياً مع علة صنعها. فلذلك المصائب لها حكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لذلك بعض علماء العقيدة يرى أنه ينبغي أن تذكر بعض أسماء الله الحسنى مثنى مثنى، المعز المذل معاً، يذل ليعز، الخافض الرافع، يخفض ليرفع، الضار النافع، يضر لينفع، المعطي المانع، يمنع ليعطي. لذلك ورد في بعض الآثار إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء، لأنه مؤقت، ولم يحزن لشقاء لأنه مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً الآية الأولى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يعني كان من الممكن أن يحملنا ربنا قسراً على الهداية. هذه الهداية القسرية لا تسعدنا إطلاقاً. لذلك أراد أن تكون علاقته بنا علاقة حب، قال لا إكراه في الدين، ما أرادنا أن نأتيه إلا طائعين، إلا مختارين، إلا بمبادرة منا. قال يحبهم ويحبونا، قال والذين آمنوا أشد حباً لله، يعني ما أراد الله أن تكون علاقته بنا علاقة قصر، ولا قهر ولا إكراه، علاقة حب. فلذلك الحب أصل في الدين، لأن الإنسان في الأصل عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحب.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا معكم في هذه الحلقات المتواصلة من برنامجكم في رحاب سورة، ولازال الحديث متواصلا في رحاب سورة النجم من كتاب الله تبارك وتعالى. وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي، حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: حياكم الله وحفظكم الله.
0: قبل البدء نذكر الأخوة المشاهدين بأننا نستقبل رسائلهم واتصالاتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم وطلباتهم على بريد البرنامج الإلكتروني الذي يظهر على الشاشة تباعا خلال سير الحلقة. توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. من البديهي والطبيعي أن نسأل أول سؤال: ما علاقة هذه الآية بالآية السابقة أو الآيات السابقة؟ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. طبعا ورد سابقا حينما قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم، إلى أن يقول: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في الآية السابقة نفى جل جلاله أن تكون الملائكة تشفع لأحد إلا بإذنه في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
0: صحيح.
1: طبعا لماذا قال جل جلاله هذا الكلام؟ لأنهم كانوا يقولون ويرددون: إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى.
0: شفعاء يعني،
1: وهؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقولون نعبد هذه الأصنام شفعاؤنا عند الله. فجاءت هذه الآية الآن تكمل المعنى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم المشركون، لا يؤمنون بأن ثمة يوما فيه الحساب والعقاب، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يطلقون عليها، يقولون الملائكة بنات الله. ما العلاقة؟ حين يقال للمشركين: لماذا تعبدون هذه الأصنام؟ يقولون: نحن لا نعبد الأصنام لأنها جمادات،

0: يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أي ينادونهن، ينادون الملائكة بنات الله، وهذا كلام في غاية الكفر والشرك والعياذ بالله.
1: طيب، هو لماذا اختار من أوصافهم عدم الإيمان بالآخرة؟ ما قال إن الذين لا يؤمنون بالله،
0: نعم،
1: ما قال إن الذين لا يؤمنون بالكتاب، وإنما قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة.
0: بارك الله فيك. أولا هم مشركون، هم مشركون يدعون أنهم يعرفون الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولكن يشركون به الأصنام. هنا كان المقتضى من الناحية اللغوية أن يقول إنهم ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، ولكن تسجيلا عليهم سجل صفة جديدة، الصفة الجديدة أنهم لا يؤمنون بالآخرة. كأنه يقول
1: ومن صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة،
0: من صفاتهم عدم الإيمان بالآخرة، ولا يقول هذه الفرية وهذه الكذبة إلا الذي لا يؤمن بالآخرة.
1: واضح.
0: لا يقول إن الملائكة بنات الله إلا إنسان موصوف بأنه لا يؤمن بالآخرة، لا يعمل لها حسابا، لا يلقي لها بالا، هو هذا المقصود.
1: لكنه يقصدهم،
0: يقصدهم طبعا، هم المشركون.
1: طيب، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. اللام في ليسمون،
0: نعم،
1: هل هي المزحلقة؟
0: بارك الله فيك. نعم، هي المزحلقة المؤكدة.
1: والمزحلقة تدخل على الفعل كما تدخل على الاسم؟
0: نعم،
1: كذلك.
0: نعم، هي لام التوكيد، الأفضل أن نبقيها أعم، لكن هي لأنه لا ما معنى اللام المزحلقة؟
1: زحلقت
0: من مكانها. إن الذين لا يؤمنون، لا نستطيع نقول لا، إن نجمع بين إن المؤكدة واللام المؤكدة، هو تزحلق عن مكانها.
1: هو اللام هي كانت لام ابتداء قبل دخول إن، صحيح؟
0: نعم.
1: لمحمد مجتهد.
0: جميل.
1: فلما دخلت إن قل إن محمد لمجتهد. إن محمدا لمجتهد.
0: جميل.
1: صحيح هكذا؟
0: صحيح. لمجتهد تزحلق من مكانها. وأيضا لو قلنا لا إن الذين لا يؤمنون تدخل على إن، لا تدخل، فلذلك تزحلق. ولكن أن نقول هي مؤكدة، ليسمون الملائكة تسمية الأنثى.
1: إذن نحن أمام تأكيد الجملة الإسمية وتأكيد إن وتأكيد لام المزحلقة.
0: نعم،
1: صحيح. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما القصد بتسمية الأنثى؟
0: تسمية الأنثى أي يطلقون على الأصنام
1: أسماء الأنثى،
0: أسماء الإناث، أسماء الأنثى، وبالتالي اللات والعزى ومنات
1: كلها مؤنثة،
0: كلها مؤنثة. وكلمة تسمية هنا تأتي منصوبة بنزع الخافض، لا يسمون الملائكة مثل تسمية الأنثى، مثل تسمية الأنثى، فهي المفروض تكون مجرورة، ولكن نصبت بنزع الخافض وهو مثل أو كاف كتسمية الأنثى. بارك الله فيك.
1: ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. يقول وما لهم به من علم.
0: أضيفوا شيئا فقط.
1: تفضل.
0: وأنت تقرأ أنا تذكرته، قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لم يقل إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة. لا يؤمنون
1: استمرارية.
0: لو قال إن الذين لم يؤمنوا بالآخرة لجمع الذين آمنوا والذين لم يؤمنوا، لأن كثيرا من المشركين آمن. هنا أبقاها مفتوحة، إن الذين لا يؤمنون، ويختم لهم بالكفر. أما من آمن منهم كان مشركا مثل أبي سفيان وآمن، خلاص، فحتى لا يدخل هؤلاء أتى بالمضارع هنا. بارك الله.
1: يقول وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ما لهم، ما لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة؟
0: نعم.
1: به بماذا؟
0: نعم.
1: إن يتبعون إلا الظن،
0: ما لهم بموضوع تسمية الملائكة بالأنثى، ما لهم به من علم؟ هذا أمر اعتقادي. الملائكة إناث؟ ليسوا إناثا، ليس لهم علم يقيني في هذا الأمر، لذلك الواو هنا واو حالية.
1: والحال
0: أنهم ما لهم بهذا الأمر من علم. أمر تسمية الأصنام بالإناث مدعين أن الملائكة إناث، هذا كلام يخالف الواقع، يخالف الاعتقاد الحق، ليس لهم به من علم. وخصوصا في المعتقدات لابد من علم يقيني، لابد من علم يقيني، في الاعتقاد لا يوجد الظن. متى نعمل بالظن أستاذ محمد؟
1: لما تكون شككت بالأمر.
0: جميل.

0: في العمليات، في العمليات يجوز أن نعمل بالظن أحيانا، أنت تظن أمرا في حل مسألة معينة.
1: صحيح صحيح، في راجح ومرجوح وفي كذا و...
0: نعم، وقد يكون ظنك صوابا ولك قرائن تدل عليه، لكن في الاعتقاد قول أنا أظن أن الله واحد. معقول؟
1: لا مجال للظن هنا،
0: لا مجال للظن في الاعتقاد، هم أدخلوا الظن في الاعتقاد. فقال تعالى ما لهم به من علم، أي ما لهم علم إطلاقا، إن يتبعون إلا الظن، أي
1: ما يتبعون،
0: ما يتبعون إلا الظن. نواصل، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وإن الظن لا يغني في الاعتقاد، وإن الظن لا ي... الحق، الحق هو الاعتقاد الصواب، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق. إن الظن لا يغني من الحق شيئا أبدا، بينما يستعمل الظن في الأمور العملية، في تحقيق مسائل معينة يجوز في العمليات، حتى في الفقه. قل إنسان دخل في صلاة ونسي وظن أنه لم يقرأ، هنا الجواب يوجد عند الفقهاء. في الأمور الاعتقادية لا مجال للظن إطلاقا.
1: هذه الآية تضمنت على بعض الألفاظ المعجمية التي تكون في حق الواحد، نعم، العلم،
0: نعم،
1: والظن،
0: نعم،
1: والحق. وأعتقد أن هذا مما يستعمل الآن في مجال القضاء والأحكام والمسائل هذه، العلم بالشيء والظن والفرق بين الظن والحق.
0: بارك الله فيك. والهوى،
1: والهوى، نعم،
0: والهوى في آية سبقت. هذه كلها أشياء وكلمات من الحقل المعجمي للعلم والظن، وبالتالي إحنا في تقديمنا لسورة النجم قلنا الله سبحانه وتعالى وضع خطا واضحا للوحي بالحق، ووضع خطا ووصف ما هم عليه من ظن وهوى وكذا. فمن لم يكن على الحق فهو على الظن والهوى. بارك الله فيك. وهذه الكلمات كما قلت تخدم هذا المعنى. بارك الله فيك.
1: قال إن يتبعون إلا الظن، وهذا أسلوب قصر وحصر،
0: ويفيد التوكيد،
1: والتوكيد، إن يتبعون إلا الظن. ثم قال وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. هو الظن لا يغني من الحق أو لا يغني عن الحق؟
0: لا يغني بدل الحق، من هنا بمعنى بدل، من هنا بمعنى بدل، لا يغني من الحق بدل الحق شيئا أبدا. الظن لا ينفع في قضية الاعتقاد كما هو، والحق هو الاعتقاد الصواب. وأستاذ محمد أنت الآن قعدت لما قرأت إن يتبعون إلا الظن وإنه لا يغني ما ذكر.
1: صحيح. لماذا تكرار الظن؟
0: لماذا تكرار كلمة الظن لتصبح مثلا الآن احذفها من الآية وقل إن الظن لا يغني من الحق شيئا،
1: وهي بالفعل ذهبت مثلا،
0: ذهبت مثلا، فحتى تكون الجملة مستقلة الله أعاد اسم الظن ليجعلها مستقلة. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لو قال وإنه لا يغني أنت تبحث عليه ما هو الذي إنه لا يغني. هو أعطاك مثلا تضربه في الحياة أينما كنت، وتكلم أحدهم بالظن في قضية يقينية تقول له إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وذهبت مثلا. وهذا من أمثال القرآن العظيم.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. ثم يقول فأعرض، قبل طبعا شيئا نكرة،
0: نعم، تفيد
1: العموم.
0: بارك الله
1: والإطلاق. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا.
0: لما تحدث عنهم ووصفهم بأنهم مشركون، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، وصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة، وصفهم بأنهم يتبعون الظن في الاعتقاد، وهم يدافعون بشراسة عن الأصنام، قال هؤلاء لا يستحقون أن تكثر من دعوتهم وأن تهلك نفسك من أجلهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هنا قال فأعرض عن من تولى، أعرض بمعنى أريه عرض وجهك،
1: هكذا،
0: نعم، أريه عرض وجهك، أعرض عنه، أزل، أزل عرض، أزل عرض الإسلام عليه، لأن الهمزة في اللغة العربية تفيد الإزالة وتفيد التعدية.
1: صحيح.
0: لما تفيد التعدية مثلا نقول كرم فلان، أكرم فلانا، هنا عداه،
1: عداه.
0: إزالة عندما يقول الله تعالى مثلا، وضربت لك هذا المثل، عندما يقول إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أزيل خفاءها، أخفيها بمعنى أزيل خفاءها، أكاد أظهر الساعة.
1: ومنها أذهب عنهم الحزن.
0: نعم،
1: أزال،
0: أزال عنهم الحزن. بارك الله هنا، فأعرض عنهم، أزل عرض الدعوة عنهم، لا تعرض الدعوة، لا تعرض الدعوة عليهم، فإنهم مصرون على ذلك. هذا جيد. ماذا قال؟ فأعرض عن الذين يظنون،
1: عمن تولى.
0: هنا عبر عنهم بصيغة أخرى، عوض أن يقول فأعرض عن الذين يظن يتبعون الظن، قال لا، أعرض عمن تولى عن ذكرنا. يريد أن يقول إن اتباعهم للظن سببه أنهم تولوا عن ذكرنا. ذكر السبب بعدما ذكر المسبب. قال إن يتبعون إلا الظن في الاعتقاد. وتعرف لماذا يتبعون الظن في الاعتقاد؟ لأنهم أعرضوا عن الذكر، وأعرضوا عن الوحي، وأعرضوا عن الهدى، وهذه نتيجة حتمية.
1: واضح. قال فأعرض يا محمد، صحيح؟
0: نعم،
1: عن الذي تولى عن ذكرنا.
0: نعم.
1: من هنا الموصولة؟
0: صحيح.
1: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا. ذكرنا هل المقصود به القرآن؟
0: المقصود به عن ذكر الله، عن الإيمان بالله، عن ذكرنا، عن الإيمان بنا، عن القرآن الكريم
1: وهو والقرآن ذي الذكر.
0: نعم، عن ذكرنا وهو القرآن، عن الوحي. أعرض عن كل من تولى عن الإسلام بهذه الطريقة. هؤلاء أشركوا، يعني يشركون بالله، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، لديهم عصبية لأصنامهم. أعرض عن هؤلاء الذين تولوا عن الذكر المنزل. وإحنا درسنا في الحلقة الماضية ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
1: صحيح،
0: جاءهم الهدى فأعرضوا عنه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، نفس الكلام. انظر الآن أستاذ محمد إلى فأعرض. هنا لم يقل له فاذهب أو لا تهلك نفسك، لقال أعرض عمن تولى، لأن الإعراض والتولي متقاربان،
1: طباق فيها طباق.
0: نعم، ومتقاربان جدا، لا فيها ترادف، أعرض وتولى.
1: هم صحيح، تولوا. نعم نعم، ترادف.
0: هم تولوا فأنت أعرض، لم يقل له تولى.
1: وإن كان تولى تأتي بمعنى كذلك، تولى الشيء، أي
0: تأتي بمعنى آخر. تولى الشيء بمعنى اهتم به، اهتم وكذا به. وكذا. فانظر إلى، لم يقل له لا تذهب نفسك حسرات على من تولى، لا تتعب نفسك، اسكت مثلا، أو دع،
1: أو دع، انصرف، أو
0: دع خطابا. قال أعرض عنهم. لماذا تعرض عنهم؟ لأنهم تولوا، فالجزاء من جنسي
1: العمل.
0: بارك الله.
1: جميل. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. هنا ما قال فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا.
0: نعم.
1: قال لم يرد
0: إلا
1: الحياة الدنيا. أقوى طبعا.
0: بارك الله فيك. لو قال أعرض عن من تولى، هذا عدول في الصيغة. جميل جدا. لو قال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، الناحية اللغوية صحيحة، لكن في قوة التوكيد ما جاء عليه النظم الجليل أقوى. ولم يرد إلا، هذا قصر وحصر، هو قصروا حياتهم وعقليتهم ونجاحهم فقط في الدنيا، لا لم يحسبوا حسابا للآخرة أبدا.
1: كما أنه ربما يفهم منها أمر آخر كذلك دكتور، فضل. حينما يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا وأراد الحياة الدنيا، قد يفهم فاهم أن إرادة الحياة الدنيا فيها مذمة، وهذا ليس صحيح.
0: نعم.
1: لأن إرادة الحياة الدنيا
0: مطلوبة أيضا،
1: مطلوبة كذلك.
0: نعم.
1: لكن أنك لا تريد من الحياة إلا الدنيا، هذه الإشكال،
0: وتنسى الآخرة، هذه مصيبة. أما أن تريد الدنيا لتكون جسرا للآخرة ومطيتك للآخرة، وتنفق في الدنيا وتصلي في الدنيا وتقيم أمر الله في الدنيا، هذا جميل. أما لا يريد إلا الحياة الدنيا وينسى الآخرة ويحذفها من حساباته ولا يؤمن بها، هذا إنسان دخل في الكفر. إذن الله حصر علمهم، حصر إرادتهم، حصر كل الحسابات فقط في الدنيا، وهذا ذم لهم وبصيغة القصر والحصر التي تفيد التوكيد.
1: هل يعرض إلى أمر هنا حينما يقول فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هل يعرض إلى شخص معين، إلى حادثة معينة، ما الكلام على عمومه؟
0: الكلام على عمومه، لأن مسألة بعد قليل في آيات أخرى سيتحدث عن واحد أو اثنين من كبار المشركين، أما هنا فالكلام عن المشركين الذين يشركون بالله الأصنام، لا يؤمنون بالآخرة، يتبعون الظنون، هذا الصنف من صناديد الكفر أعرض عنهم يا محمد.
1: يقول ذلك مبلغهم من العلم.
0: نعم،
1: ذلك اسم إشارة. نعم. لماذا؟
0: نعم،
1: يشير إلى ماذا؟
0: نعم، يشير إلى ما سبق،
1: إلى هذا الكلام،
0: إلى الكلام السابق، ذلك الدنيا مبلغهم من العلم،
1: هكذا
0: العلم بالدنيا مبلغهم من العلم، حبهم للدنيا مبلغهم من العلم.
1: ولا يقصد بها أنهم يسمون الملائكة تسمية الأنثى؟
0: يجوز أن تعود وتنصرف تسميتهم الملائكة، تسميتهم بأسماء الأنثى، ذلك مبلغهم، كل ما سبق يجوز أن تعود عليه، لأن ذلك اسم إشارة للبعيد.
1: صحيح.
0: يعود على ما سبق.
1: طيب، قال ذلك مبلغهم من العلم. مبلغهم.
0: نعم.
1: هذه الصيغة الاشتقاقية ماذا، ما هي؟
0: مبلغ على وزن مفعل، على وزن منفعل، من الفعل بلغة، ذلك قصارى ما يبلغونه من العلم، مصدر ميمي، مبلغ وعلى وزن مفعل، ذلك قصارى ما يصلون إليه من علم، أو ما وصلوا إليه من علم في حقيقة الوجود. الإنسان أستاذ محمد، كل الحضارات وكل بني البشر من عرب وعجم وفرس وروم ومن كل الأجناس، لابد أن يفكروا في الوجود، من خالق هذا الوجود، من خالق الكون، ما حقيقة الإنسان، ما رحلة الإنسان، إلى أين ينتهي، لماذا الموت، هذه أسئلة فلسفية لابد من طرحها. لا يوجد إنسان في أي حضارة لا يطرح هذه الأسئلة، يقول أنا أعيش، أكل، أشرب، أن أموت، لماذا أموت، إلى أين أذهب، تسمى الأسئلة الفلسفية الخالدة. الله تعالى هنا قال ذلك مبلغهم من العلم، هذا قصارى إدراكهم، لا يعرفون إلا الدنيا. ذكرني في آية فسرناها في سورة الروم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لم يقل الظاهر، لو يعلمون الظاهر ما يعلمون كل شيء في الظاهر، يعلمون شيئا بسيطا ظاهرا، قصيرا، صغيرا، جدا، قليلا. هنا قال ذلك مبلغهم من العلم. أنت تعرف الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: أنا كتبته وأنا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا في دعاء، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك
1: ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
0: نعم.
1: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
0: نعم. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا إلى أن يقول ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ
1: علمنا.
0: من هنا أخذها الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تجعل الدنيا مبلغ قصارى ما نعرف الدنيا. يا أخي، هناك دنيا وهناك آخرة، هناك جسد وهناك روح، هناك يعني نحن عبيد والله هو الخالق وسيحاسب، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. بينما المشركون الدنيا هي مبلغ علمهم.
1: فمعنى ذلك حينما قال ذلك مبلغهم من العلم، إرادتهم الحياة الدنيا هي مبلغهم من العلم.
0: وأنا قلت لك الأولى أن تعود هنا، ولكن لا مانع أن تنصرف أيضا مبلغهم من العلم في الاعتقاد أنهم سموا الملائكة بنات الله، لكن الأولى أن تعود لأقرب مذكور.
1: طيب، هو قال إن يتبعون إلا الظن، فهم لا يتبعون إلا الظن، ثم يقول ذلك مبلغهم من العلم.
0: نستطيع أن نقول، اسمح لي نكمل لك هون، ذلك الظن أيضا مبلغهم من العلم. والله تنطبق، القرآن حمال ذو وجوه، ولذلك يعني إذا لم تكن لدينا وسائل فهمه من لغة سليمة وسنة صحيحة، الإنسان يضيع. هنا اللغة تقول لك ذلك علمهم بالدنيا مبلغهم من العلم، ذلك الظن الذي يعتقدونه مبلغهم من العلم. يا أخي، الظنون لا يؤخذ بها بالاعتقاد.
1: واستعمال اسم الإشارة ذلك هنا، نعم، يدل كذلك على الاتساع في المعنى.
0: بارك الله،
1: لأنه انظر كم تأويل أولنا في هذه اللحظات. نعم. فقط لأنه لم يأتي باسم الظاهر وإنما جاء باسم الإشارة
0: ليذل. ويطوي المشارة إليه، طوى المشارة إليه لنقدره نحن في التلاوة. بارك الله فيك.
1: يقول ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
0: أولا الجملة هذه مفصولة أم موصولة؟
1: مفصولة.
0: مفصولة، لا يوجد لا حرف عطف لا واو ولا فاء ولا كذا. إذن بعدما قال له ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، جملة استئنافية تعليلية لما سبق. حين قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم أعرض عن من تولى، قلوا أنا أعلم بهم، أعرض لأنني أعلم بقلوبهم، فهذه تعلل الإعراض. أعرض ولا تخشى من ذي العرش أن يلومك ولا أن يعنفك ولا تخشى أنك فرطت، لأنني أنا الله أعلم بمن ضل وأعلم بمن اهتدى، فجملة تعليلية لما سبق.
1: واضح.
0: نعم.
1: إن ربك هو أعلم، طبعا استعمل ضمير الفصل هو كذلك للتأكيد.
0: للتأكيد، وإن للتأكيد.
1: وإن للتأكيد.
0: جميل.
1: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله.
0: أم هو عالم؟
1: أعلم.
0: أعلم صيغة تفضيل. المفسرون والبلاغيون يقولون أعلم صيغة تفضيل.
1: أعلم من من؟
0: ممكن أنت ترى إنسانا وتراه ضالا في اعتقاده، لكن الله أعلم بعلمك منه، يعني الله أنا أعلم أن فلان ضال مثلا، يعبد صنما ويشرك بالله.
1: على الظاهر، على الأقل.
0: على الظاهر الله أعلم من علمك البشري، فهنا على وجه التفضيل الحقيقي. ويجوز أن تكون أعلم مسلوبة التفضيل، إن الله هو العالم بمن ضل والعالم بمن اهتدى. فالمفسرون يقولون أعلم اسم التفضيل يجوز أن يكون على بابه في صيغة التفضيل، ويجوز أن يفيد العلم فقط. بارك الله.
1: طيب، هو قال هنا ضل وهنا قال اهتدى.
0: نعم.
1: وضل عكس اهتدى، صحيح.
0: صحيح.
1: لكن هنا قال ضل عن سبيله وهنا قال اهتدى
0: إلى سبيله،
1: ما قال؟
0: خلص أنت. مرارا قلنا القرآن للأذكياء، الذي لا يقرأ القرآن بذكاء سيفرط في كثير من معانيه وحكمه وأسراره. إن الله، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيل الله، عن سبيله، وهو أعلم بمن اهتدى إلى سبيله، والأولى تدل على الثانية، أكلها دائم وظلها، أي وظلها دائم. كل متعلق سبق أن ذكر يحذف، والقرآن فيه الحذف كثير. انظر معي الآن، إن الله أعلم، إن ربك جاء باسم الربوبية
1: ونسبه أو
0: وأضاف إليه كاف الخطاب.
1: صحيح.
0: إن ربك من يحبك من يحسن إليك، تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول لا تحزن عليهم يا محمد، إن ربك المحيط بك المحسن إليك المتصرف في وجودك ووجودهم الذي يكلؤك، لا تذهب نفسك حسرات عليهم، إن ربك هو أعلم. فيه تشريف عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لكن حينما جاء وتحدث عن ملك الله سبحانه وتعالى قال ولله ما في السماوات،
0: رأيت كيف يعني؟ الحمد لله، ما قالش وللربي
1: أو ولربك،
0: ولربك لا، قال لله. هنا اسم الله، عندما يتحدث الله عن السماوات والمجرات
1: تعظيم الألوهية
0: والملك العظيم والملكوت، يقول الله اسم الجلال الأعظم الله. حتى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يمسك، الذي يمسك الكون بهذه الجاذبية الله باسم الجلال الأعظم. لما يريد أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يثبته، أن يطمئنه، يعطي كاف الإضافة. كاف الإضافة تفيد التسلية والتثبيت والتطمين.
1: طيب، قال أعلم بما هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.
0: لدي نقطتان. تفضل.
1: تفضل تفضل تفضل تفضل.
0: لدي نقطتان هنا، أولا قدم الضلال على الهدى.
1: صحيح.
0: أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن، لماذا قدم أهل الضلال؟ هو الله يعلم هؤلاء وهؤلاء.
1: رعاية الفاصلة حاضرة هنا.
0: رعاية الفاصلة حاضرة، لكن قبل قليل عن من كان يتحدث؟ كل حديث عنهم.
1: صحيح.
0: إن هي إلا أسماء سميتموها ألكم الذكر وله الأنثى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، حديث عن المشركين وعن الذين يتبعون الظن.
1: فكان الأولى أن يقدمهم.
0: فالتناسق والانسجام يقدم، إن ربك أعلم بمن ضل من هؤلاء وهو أعلم بمن اهتدى من أمثالك. هذا واحد. الفاصلة مرعية، تقديم المعنى أولا ثم الفاصلة ثانيا. معنى رقم اثنين، إن رب وهو أعلم بال
1: هنا بمن اهتدى.
0: بمن اهتدى لو قال وهو أعلم بالمهتدي بالاسم مثلا، يعني بالضال وبالمهتدي. المهتدي هو من كانت صفة الهدى ثابتة فيه،
1: متلاصقة فيه، ملتزمة به،
0: ملتصقة فيه، ثابتة فيه، صح؟
1: صحيح.
0: ليس هذا فقط، حتى من اهتدى يوما ما الله أعلم به، ليس شرط أن تكون الهداية ثابتة، يعني يعمل صباح مساء في
1: حتى لو كانت الهداية متحورة أو غير ثابتة،
0: صغيرة قليلة، يعلم من
1: يدل عليها عدم ثبات الفعل.
0: نعم، عدم ثبات الفعل. يأتي الآن آخر شيء، لماذا لم يقل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وبمن اهتدى؟ كرر هو أعلم. لماذا كرر هو أعلم بمن ضل وهو أعلم بمن اهتدى؟ للتباين بين
1: الضلال والهدى،
0: بين الضلال والهدى. هو أعلم علما محيطا شاملا بالضالين، وأعلم علما محيطا كاملا بالمهتدين. واضح. ليبين مدى الفرق بين أهل الضلال وأهل الهدى، أعاد اسم التفضيل، وهذا لإفادة التباين. بارك الله فيك.
1: صحيح. يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هنا كذلك قدم الذين أساءوا بما عملوا، وأخر الذين أحسنوا بالحسنى، وهذا من اللف والنشر أعتقد.
0: نعم، ومتابعة التناسق السابق، يعني تهتديت الآن مباشرة. هو يتكلم عن المشركين، عن الذين لا يؤمنون بالآخر، إذن يقدمهم.
1: صحيح.
0: إذن الأولى التقديم لمن يذكر. نعم.
1: قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا. نعم. اللام هنا، نعم، ما شأنها؟
0: جيد. اللام هذه وقف عندها العلماء، وقبل أن أشرحها أو نتعرض لها، ولله ما في السماوات وما في الأرض، طبعا لله لام الملك،
1: الملك
0: لله ملك السماوات والأرض وملكوت السماوات والأرض، اللام لله لام الملك. جيد. الله يملك السماوات ويملك الأرض سبحانه وتعالى. أنت قلت لي قبل قليل ليجزي من؟ الفريقين.
1: صحيح.
0: فريق الضالين وفريق المهتدين.
1: ليجزي الذين أساءوا ما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
0: عبر عن الضالين بالإساءة، لأن الضلال يؤدي إلى الإساءة.
1: صحيح.
0: وعبر عن المهتدين بالإحسان، فالذي يهتدي يحسن. الآن عبر بالنتائج أستاذ محمد.
1: صحيح.
0: جيد.
1: هو قال ليجزي الذين أساءوا عملوا السيئة، يعني
0: جميل،
1: بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الحسنى هنا ليست العاقبة وإنما صفة للعاقبة. صحيح.
0: صفة للعاقبة، صفة للثواب.
1: للثواب.
0: ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى.
1: بالمثوبة الحسنى.
0: بالثواب الأحسن، هاي مذكر، بالمثوبة الحسنى.
1: بينما هنا قال بما عملوا.
0: فقط. هذه نكتة لطيفة أخرى، لكن الآن دعني مع اللطيفة الأولى. الأولى لم يقل ليجزي الذين ضلوا ويجزي الذين اهتدوا، ما هو كان يتكلم عن الضلال والهدى.
1: صحيح.
0: الضلال يقود إلى الإساءة في الاعتقاد والعمل، والهدى يقود إلى الإحسان في الاعتقاد والعمل. تحدث عنهم بمآلهم. جيد. الآن نعود إلى ما تفضلت به. لما كان الأمر يتعلق بالمسيئين قال يجزيهم بما عملوا،
1: واحد مقابل واحد،
0: واحد عمل سيئة يجزيه سيئة، عقاب سيئة، عمل 10 سيئات يجزيه بعقاب 10 سيئات، هذا العدل الرباني. لبعدها ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ليس بما عملوا، بأحسن مما عملوا. الحسنى هي أحسن مما عملوا. لماذا؟ لأن الله ذكرني في آية أخرى يقول نجزينهم بأحسن الذي كانوا يعملون.
1: صحيح.
0: أنت مثلا كنت تصوم أحيانا الاثنين والخميس، أحياناً الشهر هذا لم تصم والشهر القادم صمت. الله يوم القيامة عندما يعلم حسن نيتك وإخلاصك وصدقك يجزيك على أحسن الشهور وأحسن ما كنت تفعل، حتى ولو تأخرت في بعض الأمور.
1: سبحان
0: كنت
1: الله.
0: تقوم الليل 10 ركعات 20 ركعة، أيام تكون مريضاً مزاجك غير مناسب تقوم ركعتين، أو قد لا تقوم وتصلي الفجر. هنا الله تعالى يجزيك بأحسن الذي كنت تعمل، بينما مشرك أو إنسان مجرم شرب خمرا يحاسب على الخمر، توقف عنه لا يجزيه الله سوءا، واضح؟ فالذين أساءوا يجزيهم بمماثل ما عملوا بالعدل، بينما الذين أحسنوا يجزيهم بالحسنى،
1: بالرحمة،
0: بالرحمة، بأكثر مما عملوا. وهذه لطيفة من لطائف في فضل الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله. طيب، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا،
0: نعم،
1: ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، وتوقفنا عند قول الحسنى هي صفة لمحذوف،
0: لمحذوف هي المثوبة الحسنى. بقي أن أشير لك إلى شيء بدأنا به، لله ما في السماوات، لله ملك السماوات. قلت ما دخل هذا الكلام هنا؟
1: صحيح،
0: هذا دخله أستاذ محمد لشيئين. الذي يملك، الذي يملك
1: يعاقب،
0: هو الذي يعاقب. هذا هو المعنى. هو قال قبلها هو أعلم بمن ضل عن سبيله،
1: وهو أعلم بمن،
0: وهو أعلم بمن اهتدى. افتح قوسين، جملة اعتراضية،
1: ولله ما في،
0: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا. فالذي يملك السماوات والأرض هو الذي يجزي، هو الذي يعاقب، هو الذي يثيب. هذا المعنى رقم واحد.
1: وهو الذي يغفر، وهو الذي يرحم.
0: أيوه، أنت الآن لا تملك شيئا وتريد أن تعاقب؟
1: ما يستقيم
0: حتى في الدنيا،
1: ما يستقيم.
0: الذي يملك البيت يعاقب أبناءه أو يثيبهم أو المهم يتحكم فيه. جيد، تعال الآن المعنى الثاني. لله ما في السماوات وما في الأرض، جملة اعتراضية. ليجزي مرتبطة بأعلم. نقول الآن الله هو، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليجزي الذين أساءوا.
1: فهي جملة معترضة،
0: جملة معترضة تبين قدرة الله وملك الله وإحاطة الله سبحانه وتعالى. إذن كأنك تقول الآن أجيبك عن سؤالك، ما دور اللام؟ اللام لها معنيان، إما لام الجزاء، لام العلة، أو لام المآل اللي هي
1: صيرورة،
0: أولى أمرهم
1: صيرورة،
0: الصيرورة بارك الله. إذن هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى ليؤول أمرهم أن يجزي المحسنين وأن يجزي المسيئين.
1: واضح.
0: مع الملك الله، لله ملك السماوات والأرض، النتيجة ليجزي، لأن المالك هو الذي له علة
1: للتعليل، يعني
0: التعليل بارك الله فيك.
1: واضح.
0: نعم.
1: يقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم، هل لها علاقة بمن تحدث عنهم آنفا؟ أم أنها آية منفصلة، قصة منفصلة؟ هل نزلت في شأن أحد؟ هل المقصود بها شخص معين؟
0: بارك الله فيك. أولا أنا أقرر شيئا والله أعلم، لا يوجد في الجملة في سور القرآن شيء يبدأ بدون ما له علاقة بما سبق أبدا، حتى ولو لم نعلم نحن.
1: هذا متفق عليه،
0: حتى ولو لم نعلم أحيانا ما المناسبة، لكن إلا ولها ارتباط بما سبق. القرآن محكم، وكلمة أحكمت آياته معنى في انسجام، في تناسق، في ارتباط، في معاني. مثل ما قلنا قبل قليل، واحد يقول يا أخي تكلم عن العلم بمن ضل وبمن اهتدى، بعدين لله ما في السماوات. هو يريد أن يفيد شمول علمه وشمول قدرته، ومن له علم شامل وقدرة شاملة يعاقب.
1: واضح.
0: نأتي الآن، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هؤلاء الذين أحسنوا بالإسنى، كأني أنا وأنت أقول يا أخي ما صفاتهم يا رب، ما صفاتهم؟ الذين يجتنبون كبائر، الذين بدل من الذين الأولى. الذين يجتنبون بدل من، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين أحسنوا، أنا وأنت نقول يا رب حتى نكون من المحسنين، ما صفاتهم؟ نقول نقطتين، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. هذا المعنى رقم واحد، بدل الذين يجتنبون.
1: لذلك أخرهم،
0: لذلك أخر. أنت الآن اهتديت. قدم أساءوا، لأن الحديث عن المسيئين، أخر الذين أحسنوا ليربط ويقول الذين يجتنبون. واضح تركيب القرآن. لأن لو قلب وقال ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي الذين أساءوا بالسوء أو بأي شيء، فتقول الذين يجتنبون، هنا تفكك الأسلوب.
1: لكن يعني مر بي سابقا صراحة، لا أتذكر إذا هذه الآية أو غيرها، أنها نزلت في أحد الصحابة الذي هم بامرأة أو بامرأة أو شيء من هذا القبيل.
0: يعني تقول أنت في رواية أن أحد الصحابة رضوان الله عليه وهو رجل مؤمن وجاءته امرأة في المدينة المنهدي في رواية
1: في هذه الآية.
0: هذه الآية يعني؟ نعم. أنا أريد أن في الحقيقة أن أبقيها عامة لتنفع الجميع، لكن الرواية موجودة. فهم بامرأة وراودها وكانت تريد شيئا من البضاعة تجارة، فأدخلها قال هنا عندي بضاعة أكثر، وحاول أن يراودها إلى أن قبلها أو شيء من هذا النوع، ولكن لم يفعل معها سوءا أو زنا ولاذت بالفرار فندم وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرواية موجودة. فطبعا هنا نزلت.
1: طيب عفوا دكتور، عذرا على المقاطعة، هذا لا يتعارض مع مكية السورة؟ السورة هذه مكية.
0: جميل، هناك سور مكية
1: والحادثة هذه في المدينة.
0: نعم لا يتعارض. سورة الحج التي درسناها فيها آية مكية وآية مدنية. أحيانا تنزل الآية في المدينة ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوها، طبعا بأمر من الله بأمر من جبريل،
1: ضعوها في سورة كذا. نعم نعم نعم.
0: هذا موجود، المدني الذي فيه المكي والمكي الذي فيه المدني.
1: صحيح.
0: هذا ترتيب رباني. لكن في الحقيقة أنا شخصيا من خلال قراءتي في التفسير لا أميل إلى الصورة
1: أن تكون سببا أن تكون سبب في هذا
0: أن تكون سببا. هي ممكن الحادثة وقعت، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعل الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ له الذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمم. وقال العلماء من اللمم الغمزة والبسمة ومش المقدمات، يعني من المقدمات، وهذه موجودة موجودة في التفسير. لكن دعنا نقف عند الصورة المكية، والذين يجتنبون تصرح الذين أحسنوا، وهذا منطقي جدا، وبدون أن نشدد بأن الآية مدنية ووضعت هنا. هذا الذي أفهمه.
1: أتذكر حينما كنا ندرس في الجامعة كنا ندرس الأدب الإسلامي لشوق ضيف، كتاب الأدب الإسلامي.
0: نعم.
1: وكان الحديث حول تأثر الأدب أو الشعر. نعم. بالقرآن،
0: طبعا بلغة القرآن.
1: وأذكر بيتا أحاول أن أستذكره لوضاح اليمن، يقول فلما قلت ناوليني تبسمت. نعم. وقالت معاذ الله من فعل ما حرم. نعم. يقول فما ناولتني حتى تبسمت. يقول وأعلمتها ما أحل الله
0: من اللمم.
1: من اللمم.
0: نعم نعم.
1: هذا هنا الشاهد، يعني
0: هو يظن
1: أو حتى يقال أن وضاح فهم معنى الآية، هكذا
0: فهم معنى الآية أو خرجها مخرجا، قال هذا من اللمم. ولكن في الحقيقة الآية عامة، الآية عامة حتى ولو نزلت بهذا السبب. علماء التفسير ماذا يقولون أستاذ محمد؟ يقولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. شخصيا نفسر الآية فنقول ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى من هم المحسنون نقطتين الذين يجتنبون كبائر الإثم، في اتساق وانسجام جميل جدا. إذا نزلت في حق واحد لا مانع.
1: طيب هو قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. الاجتناب هو الابتعاد.
0: نعم.
1: والابتعاد عن المسببات. صحيح
0: صحيح.
1: طيب قال كبائر الإثم والفواحش. طيب أليست الكبائر هي الفواحش؟
0: جي.
1: وأليست الفواحش هي الكبائر؟
0: لا نتحدث. طيب. أولا قبل هذا أشير الذين اجتنبوا الكبائر
1: لا يجتنبونه.
0: لكن في الذين أحسنوا
1: فيها ديمومة.
0: والذين أحسنوا في الاعتقاد مرة واحدة أخذوا بالدين بقوة. لكن عندما جاء الأمر إلى الكبائر يجتنبون ويستمرون. اليوم أنت تجتنب كبيرة الخمر مثلا وغدا تشرب، أو اليوم تجتنب كبيرة حقوق الوالدين والزنا وغدا تقع والعياذ بالله. يجتنبون مداومين على الاجتناب، إذن فعل المضارع هنا له دور عظيم. يجتنبون كبائر الإثم، أولا نشرح ما معنى الكبائر ثم الفواحش ونرى لماذا عطف. الكبائر أستاذ محمد وأنت سيد العارفين، يعني الكبائر اختلف فيها المفسرون والفقهاء. الجمهور على أنها سبعة الكبيرة، يعني الشرك بالله وقتل النفس والسحر وعقوق الوالدين وقول الزور إلى غير ذلك. حديث موجود البخاري ومسلم.
1: لكن الكبائر، كتاب الكبائر
0: للذهبي
1: عد أكثر من ذلك بكثير.
0: جميل، أنا سأتيك إلى الرأي الثاني. لكن نقول الجمهور يقولون الموبقات السبع. هذه فعلا هي أكبر الموبقات. رأي الثاني هو رأي ابن عباس رضي الله عنه، بعدين أخذه الذهبي وغيره، قالوا له هل الكبائر سبع؟ قال هي إلى السبعين أقرب. هذا ابن عباس، إلى السبعين أقرب. تعال عقوق الوالدين، الزنا، الخمر، الربا،
1: حتى وضعوا منها الغيبة والنميمة،
0: نعم كلها تدخل بالكبائر. استناداً إلى قول ابن عباس، العلماء والفقهاء قالوا الكبائر جمع كبيرة، كل ما في القرآن وعيد شديد، كل ما في القرآن له وعيد، ولهم عذاب النار، ولهم عذاب أليم. مثلاً آكل أموال اليتامى
1: يأتي في سياق الكبير،
0: في سياق الكبير، في سياق الكبيرة والكبائر، كل ما توعد الله عليه بعذاب، هذا واحد. كل من وجه اللعنة، ألا لعنة الله على الظالمين، على كذا الذين يفعلون، كل من قال وحكم الله بأن اللعنة تلحقه من الكبائر. قال العلماء كل من له، من حد الله له حدا، انظر سيد محمد، الزنا له حد، شرب الخمر، قطع الطريق،
1: فإذا هو كبيرة،
0: فهو كبيرة، إذا الكبائر كثيرة.
1: طيب الفواحش،
0: لا لا دعني أكمل لك شيء. في قراءة صحيحة، الذين يجتنبون كبير الإثم هو الشرك.
1: هكذا
0: أكبر شيء هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نأتي الآن إلى الفواحش. الفواحش هي ما فحش وزاد عن الحد، أفحش من الكبيرة.
1: هكذا
0: أنت متى تقول أتى بذنب؟ لا، بل أتى بأفحش منه. الفاحشة أكبر من الكبيرة، هي أسوأ منها، أفحش بمعنى أشد طغيانا وتجاوزا للحد. لذلك هنا العطف من باب الترقي.
1: هكذا.
0: الذين يجتنبون الكبائر ويجتنبون ما هو أفحش منها بكثير، هنا إلا اللمم، استثنى اللمم وهو صغائر الذنوب.
1: طيب هذا قد يفهمه فاهم.
0: نعم.
1: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لا بأس من إتيان اللمم إذن.
0: جيد.
1: ألا يفهم؟ ألا يفهم من هذا؟
0: يفهم، قد يفهم، لكن القرآن قال إلا اللمم.
1: اللمم ما هو اللمم؟ نعم،
0: اللمم هو ذنب تلم به وتفارقه بسرعة. اللمم نقول فلان زارنا لماما، ما معنى زارنا لماما؟
1: ما أقام عندنا يعني.
0: ما مكث عندنا ولا أقام، زارنا ثم ذهب. نعم، فهذا زارنا فأنت الإنسان فرضا يمشي إنسان رأى منظرا غير مناسب، رأى ثم استغفر وعاد، هذا لمم. نعم، والأولى ليست لك، الأولى والثانية عليك، لكن حتى ولو وقع إنسان في ذنب أو جلس مجلسا واغتيب فيه إنسان آخر، بعد يقول استغفر الله العظيم يا أخي نترك الغيبة، هذا ألم بذنب ثم غادره. كل من ألم وغادر ممتاز، لا كبيرة مع إصرار، عفوا مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار. اللمم هو صغير الذنب، العلماء قالوا منه يعني النظرة، منه قد تكون غيبة إنسان لمصلحة. كل ذنب صغير لم يتوعد الله عليه فهو من اللمم.
1: طيب هذا اللمم من ألم صحيح أو من
0: أصلها من ألم لماما بالأمر.
1: طيب أحيانا الإنسان يهم بالأمر،
0: نعم،
1: أو يهم بالأمر
0: ولا يفعله،
1: ولا يفعله منها؟
0: لا، الذي يهم بالأمر ولا يفعله هذه رحمة من الله. كم أهم أنا بذنب وتهم أنت بذنب وتحدثك نفسك عن فلان أو أن تفعل ثم لا تفعل، غفر الله لأمتي ما حدثت به أنفسها.
1: سبحان الله.
0: نعم، لكن لو هممت بحسنة لو لم تعملها يثيبك الله عليها.
1: إذن إن ربك واسع المغفرة متعلقة بما قبلها.
0: بارك الله فيكم، أنا جايك، أنا بحبت نستعجل. أقول لك شيئا لا أدري كم بقي من الوقت، عندي فكرة مهمة. عندما قال الذين يجتنبون كبائر الإثم، ما معنى كبائر؟ كبيرة،
1: كبيرة،
0: كل ما هو كبير من الكبائر. جيد، لماذا لا يوجد حسنات كبيرة تسمى كبائر؟ هذا السؤال. صحيح. لماذا لا يوجد حسنة؟ أنت واحد مثلا أعطى 100 مليون درهم،
1: صحيح،
0: في مشروع،
1: مع أن الكبير يطلق على السيء والجيد،
0: لكن ارتبطت في ذهن المسلمين وارتبطت في القرآن الكبائر بالذنوب. جيد، واحد فعل شيء عظيم، بنى مستشفى، بنى مدينة للفقراء، ألا تعتبر حسنة كبيرة؟
1: بلى.
0: نقول نعم، لكن كل ما تفعل أنت من أكبر الحسنات في حق الله ولا شيء.
1: يا سبحان الله،
0: هذا المعنى الدقيق. أنا الآن أنت تصدقت بمدينة، جميل. هذا لا يدفع عينا أعطاك الله إياها. في حق الله ليست كبيرة أبدا. جميل. حق المنعم، بينما الله المنعم عليك والمتصرف فيك والذي أحسن إليك تعمل أي شيء بسيط هو كبير في حق الله في الذنوب.
1: جميل دكتور، بقي لنا من الوقت ما نتم به هذه الآية، يقول إن ربك واسع المغفرة، فإذا متعلقة بما مضى.
0: نعم.
1: فبالتالي المغفرة للكبائر أو للفواحش أو لللمم؟
0: لا لللمم، دقيقة، لكل شيء، لكن الذين يجتنبون الكبائر يغفر الله لهم اللمم. أنت قلت لي قبل قليل، قلت لي هل معنى ذلك نأتي اللمم؟ قل لا نأتي اللمم، لكن لو وقعت فيه وكنت ممن يتقي الكبائر، فإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فاللمم هنا السيئات الصغائر يغفرها الله إذا اجتنبت الكبائر.
1: قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم.
0: قبل ذلك، لأنها ستأخذ معنا وقتا، أجيبك بكلمة أخرى مهمة جدا. لماذا قال إن الله واسع المغفرة جل جلاله؟ واسع المغفرة بعد هنا كأنه يقول ليس عدم المؤاخذة على اللمم لأنه ليس ذنبا، لا، لأن الله واسع المغفرة،
1: فهو من لطف الله،
0: من لطف الله وفضله. واللمم لمم، إذا وقعت في غيبة أو نظرة سيئة أو كذا هذا ذنب، ولكن لمغفرة الله يغفره سبحانه وتعالى. أما هو أعلم بكم ستأخذ معنا وقتا.
1: تفضل تفضل دكتور تفضل.
0: هو أعلم بكم إذ أنشأكم، كأن أحدا يقول عندما وقعت في اللمم قاصدا أم غير قاصد؟ من يعلم؟
1: من يعلم؟
0: هو
1: الله
0: أعلم. هو أعلم بقلبك، أنت تقول هذا لمم وغير مقصود، أنت برر كما تشاء، لكن الله أعلم بما في نفسك وما في قلبي. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض،
1: حين أنشأكم،
0: حين أنشأكم في المرحلة الترابية آدم، وإذ أنتم أجنة في المرحلة الجنينية. فلا تزكوا أنفسكم بعدم المعاصي، وهذا يقول أنا أصلي منذ سنة، أقرأ منذ كذا، أحفظ القرآن، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. آيات
1: لا حينما قال هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، يعني حتى من قبل أن تخلقوا.
0: طبعا، إذن وهذا دليل على العلم المحيط، قبل أن يخلقك يعلمك، يعلم شؤونك وأصلك حين خلقك في صلب آدم من تراب. صح.
1: طيب، قد يقول قائل إذ أنشأكم من الأرض، يقصد من من
0: منها خلقناكم،
1: منها خلق من مادتها،
0: من تراب الأرض.
1: طيب حواء خلقت من ضلع آدم،
0: في الأصل كلنا من آدم وآدم من تراب، كلكم لآدم وآدم. إذا تحدث هو أعلم بكم إذ أنشأ أصلكم من تراب. صح. هذه المرحلة الأولى، المرحلة الجنينية، وإذ أنتم أجنة. جيد، الجنين أين يكون سيد محمد؟
1: في بطن أمه.
0: جيد، لماذا قال في بطون أمهاتكم؟ وإذ أنتم أجنة، معلوم أن الجنين في البطن، في ظلام البطون أمهات، لبيان العلم المطلق حتى في الخفاء.
1: جميل.
0: في بطون أمهاتكم يعلمكم الله. أو عندما كبرت صار عندك 20 و30 سنة وتصلي تقول أنا فعلت من أجل كذا، فلا تزكوا أنفسكم، تفرع عنه الفاء التفريعية، والله أنت عملت خيرا عملت سوءا الله أعلم، لا داعي لأن تزكي أعمالك، لأن الذي يعلمك في المرحلة الترابية والجنينية لا داعي لأن تعلمه شيئا. هذا المعنى دقيق جدا.
1: قال فلا تزكوا أنفسكم، لأنه لا داعي لأن تزكي نفسك، الله أعلم بمن اتقى،
0: أو بالأتقى،
1: بمن اتقى،
0: بكل من اتقى. جيد، وأعلم بمن ضل أم لا؟
1: بلى.
0: جيد، بلى، لأن هنا لا يوجد مفهوم مخالفة، لكن يحفز على التقوى، فقال هو أعلم بمن اتقى، ولا يقول هو أعلم بمن ضل حتى يحفز على الضلال.
1: أشكركم فضيلة الشيخ دكتور جزيل الشكر على ما تفضلتم وقدمتم، وبحول الله نلتقي في الحلقة القادمة، كما أشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة، بحول الله نلقاكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.

نوافذ على الدرب برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، عبر راديو السرايا 99.3 FM.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا نطل عليكم من نافذة تربوية، من نافذة تربوية في برنامجكم نوافذ على الدرب. حلقتنا اليوم تتكلم أو عنوانها تعلموا لغة الحب في بيوتكم. في زمن تغيرت فيه الوسائل وتسارعت فيه الخطوات، لم يعد البعد بين الآباء والأبناء يقاس بالمسافات بل بالصمت وقلة الاحتواء وغياب لغة الحب، حين تظن الأم أنها قامت بواجبها ويعتقد الأب أنه وفر كل شيء. قد يكون هناك قلوب صغيرة داخل البيت تبحث عن كلمة، عن حضن، عن الاهتمام، فلا تجده في بيتها، فتمتد أيديها خارج البيت وتفتح نوافذ في آخر الليل، ليس بدافع الانحراف بل بدافع الفراغ العاطفي والحاجة لأن يسمع أو يسمع صوتها. هذه الحلقة ليست للوم بل للوعي، ليست للاتهام بل لإعادة بناء الجسور التي بدأت تتصدع بين الآباء والأبناء وخاصة الفتيات. هذه الحلقة رسالة صادقة لكل أب وأم، تعلموا لغة الحب قبل أن يتعلمها أبناؤكم من الغرباء.

طبعا ما دفعني إلى هذا هذه الحلقة ربما يقال أني أتكلم عن الجانب العاطفي كثيرا. حقيقة لابد في كل حلقة وفي كل محفل وفي كل اجتماع وفي كل ندوة ومؤتمر أن نتكلم عن الجانب العاطفي، لأنه هو أساس توازن النفسي عند الإنسان. الإنسان يظل حائر إلى أن يجد الشيء اللي يريح نفسه، وفيش حاجة تريح النفس إلا العاطفة، العاطفة والحب. لا أتكلم عن الحب المشوه اللي الكل يعرفه، أنا أتكلم عن الجانب العاطفي الأسري، والجانب العاطفي بين الأخوة، والجانب العاطفي بين الأباء والأبناء، الجانب العاطفي بين الزملاء والأصدقاء في العمل. الجوانب العاطفية مريحة جدا. أيضا الجانب العاطفي الجميل والرائع بين الزوج وزوجته، والعكس صحيح بين الزوجة وزوجها، لأن هذه العاطفة هي طاقة موجودة داخل الإنسان. لو الطاقة هذه ما تمش تفريغها وما تمش شحنها، هنا يصبح الإنسان في قلق وفي توتر. على سبيل المثال، لو عندك أنت بطارية بتاع التليفون بتاعك، لو أنت علقت في الشحن كم يوم ونسيتها، شو بيحصل؟ تنفجر البطارية أو البطارية اللي موجودة داخل الجهاز. لذلك لابد من الموازنة، لأن العاطفة هي عبارة عن طاقة، سواء كانت في العلاقة الخاصة بين الزوجين أو علاقة حب بين الأفراد، الأسرة أو المجتمع ككل. فالعاطفة أمر مهم جدا جدا، يخلي عندك نوع من الشغف، نوع من الإقبال على العمل، إقبال على الزواج، الإقبال على التربية. كل شيء لما نديروه بحب ونشبع من حولنا والآخر يشبعنا، تبادل، عملية تبادلية، لابد من عملية الإشباع العاطفي. طبعا لما نقول إشباع عاطفي نقصد بها الأسرة تحديدا، نحن نتكلم عن الجانب التربوي الآن. طبعا لدعاني إلى هذا الموضوع، بس أنا حبيت كنت ننوه لماذا أتكلم دائما عن الجانب العاطفي، وهي لازمني في جميع حلقاتي، لأن هناك موضوع قصة حقيقية اتصلت بي إحدى الفتيات، تبلغ من العمر 21 عام، مواليد 2005، صغيرة ليست لديها خبرة أو تجربة في الحياة، ولم تتمرس في الحياة بعد، ولكن لديها علاقة حب وهي التجربة الأولى لها. تكلمت معي، قالت لي، طبعا اتصلت بي التليفون وقالت لي إنها حبت شخص وتعرفت عليه، وأرجوك يا أستاذة لو سمحتي أنا نبي حل، وعندي مشكلة التعلق به، لكن ما تطلبش مني نتركه. هذه تبي فزورة يعني. سألتها أنت جئتي يعني أو أنت اتصلتي بي ومعاك القرار؟ ضحكت هي طبعا وقالت لي لا، هو سبب اتصالي يعني شن تبي أنت بالضبط؟ قالت لي أنا سبب اتصالي نبيك تفكيني من التعلق اللي أنا متعلقة به، في نفس الوقت ما تقولي ليش سيبيه. هذه يعني ما فهمتش كيف هذه. قلت لها بيه خلاص خلينا نتفق إن شاء الله نحاول، بس احكي لي القصة. قالت لي مشكلتي متعلقة بي وما نبيش أني نتركه، أو ما عنديش رغبة أني نتركه، في نفس الوقت دير لي ألم ودير لي حزن. طبعا هذا الألم وهذا الحزن نتيجة التعلق، تعلقت بي تعلق جنوني، يعني هي تبيني ساعدها على زيادة الألم والحزن، هي أنت متعلقة بي وما تبيش تسيبي ودير لك ألم وحزن داخلي، كيف أنا شن هي نوع المساعدة يتبيها؟ قد تصل فيما بعد إلى مأساة، لو أنا ما نساعدهاش هتصل إلى مأساة. في الحقيقة هي لا تريد حل لتركه. طبعا لما احترت معها، يعني تاخذ فيها وتجيب فيها في الكلام، وأنا قعدت مركزة جدا معها، اكتشفت أن هي عارفة أن العلاقة غلط، وعارفة أن هذا التعلق غلط، والمفاجأة هنحكيها شوي أخرى، عارفة كل حاجة غلط، لكن هي تبيني نساعدها. كيف المساعدة؟ هي تريدني أني نشجعها أنها تستمر في هذه العلاقة عشان ما تشعرش بالذنب. هي عندها شعور أن العلاقة خطأ، لكن تبيني أنا نشجعها نقولها رغم أنه هو مش كويس وعصبي ويزعل فيك، لا لا استمري تو يتغير، وتو تبيني نقول هكي عفوا. فهي لا، مش هيك الموضوع. قلت لها يعني قصدك تبيني نساعدك أني نقول لك يعني أهدي ليش؟ على خاطر يوم الأيام لما حد يسأل تقول أنا سألت الإخصائية وقالت لي استمري لكن ما تكثريش أو حاجة من هذا القبيل، تبي تدير أي عذر وتحطها في المستشار أو المختص، وفي نفس الوقت تبي حل.
فهو الحل من وجهة نظرك؟ قلت لها شنو هو الحل من وجهة نظرك انت؟ قالت لي انا ما نعرفش، لكن كل اللي نعرفه رغم العذاب اريد البقاء معه ونبي نتخلص من التعلق. فزورة المضحك المبكي بصراحة متاهة. قلت لها هنقفوا عند النقطة هذه تمام، خليني نرجع بيك شوية الخلف واحكي لي شوية عن حياة أبوك وأمك، هل هم موجودين عقيد الحياة؟ نعم موجودين. أمك موجودة وأبوك موجود؟ موجودين. الأم شنو تخدم؟ تخدم. والأب يخدم؟ تمام. باه احكي لي قصة العلاقة بين الأب والأم، هل في توافق في الأسرة؟ هل هناك تآلف ومودة وحب داخل أسرتك؟ طبعا أنا عرفت الموضوع عشان بديت نسألها على أسرتها، تركت موضوع الشاب على جنب. فللأسف الشديد كما توقعت لا يوجد أي علاقة دائمة، علاقة نهائية في البيت، يعني بالكاد يروا بعضهم بالصدفة أو ممكن يوم جمعة يوم عطلة بشي هم يلتقوا مع بعضهم، أخرى ما يحكوش، قصدي يلتقوا تحت سقف واحد لكن كل واحد في غرفة وكل واحد عايش لوحده. طبعا الإجابة هذه كانت متوقعة، لأن هذا التعلق الممرض وهذا الحب اللي ما خلفش إلا العذاب والألم، ليش أنت مضطرة أنك تستمر في علاقة مؤذية إذا معناها في مشكلة في الأسرة؟ هنا خلاني سألتها شن هي المشكلة تحديدا، أو شن هي العلاقة بين أبوك وأمك. طبعا حكت لي عن أمها، طبيعة عمل أمها، وواضح من خلال كلامها أن الأم هي زي ما يقولوا أخواتنا المصرية مسيطرة بالفعل. في أمهات تسيطر من ناحية خوفها على بيتها، ونحن مش ضد أن الأم تكون سيدة في بيتها وحازمة في بيتها، لكن مسيطرة يعني لاغية شخصية الأب أصلا في البيت. طبعا اتضح من كلامها بعدين اعترفت لي هي من خلال الأسئلة اللي سألتها لها بأن الأم مسيطرة بالبيت وأن والدها ليس له أي كلمة في البيت، كل ما أي شيء تقول الأم هو اللي ماشي، هو الأمر النافذ. هو مش عيب زي ما قلنا أن الأم لديها قوة شخصية من أجل المحافظة على البيت في حالة

أخذت الأب حتى من عائلته وهجرتها من البلد اللي هو فيه، بلد أخوته وخواته، ما تبش حتى زوجها يدير علاقة مع أهله، مع خواته، مع أمه، مع أبوه، لا لا، خدتها وسافرت بي إلى بلد آخر أو منطقة أخرى بعيدة عن المدينة اللي موجود فيها أهل الزوج، حتى لا يعلموا عنها شيء، بحجة إن هم يضيقوا فيها، بحجة إن هم يسحروا فيها، كلام طبعا مرسل غير مقنع. طبعا البيت لا يوجد فيه حوار ولا يوجد فيه دفء ولا يوجد فيه أي شيء أسري دل على العاطفي للأب طوال الوقت في العمل. الأم يرجع منهك مسكين، يأكل ويرقد ويدوبك، الأم هي صاحبة القرارات وممنوع الحوار والنقاش، وكل واحد يخش داره وسكر على نفسه، مش حتى ممكن هي تجيب بناتها وتحكي مع بناتها. إذا البنت في الحالة هذه تلجأ إلى البحث عن العواطف. أنا مش مبرر ولكن أتكلم عن قصة حقيقية وأصلت معي أنا شخصيا، وليس مبرر أنك تلجأ، ولكن كان ممكن تواصلت معي منذ البداية، كنت أنا حليت المشكلة مع أمها أو مع أبوها أو صلحنا بعض العلاقات داخل الأسرة. طبعا اضطرت هي تبحث عن العاطفة خارج البيت، وهنا معظم البنات يقعن في المحظور. أنتوا عارفين الأيام اللي فاتن قصص القتل والخطف والبنات الصغار، حجة العوز والفقر وحجة الفراغ العاطفي، تمشي مع شاب وبعد فترة يلقوها مقتولة وإلى آخر، أو تتعاطى، يعني هذه قصة ثانية نحكيها، قصة ماشية مع صاحبها وأنه يعزم عليها باش تنسى مشاكلها مع أبوها وتاخذ في الحبوب. طبعا ما تسعفنيش الذاكرة بنحفظ الأسامي، حبوب مخدرات تقولي ناخذ فيهن هيك، يعني حكتها لي صراحة، قالت لي يعطي فيها في الحبوب وكذا وإلى آخر الكلام زي هذا. طبعا البنات يقعنا في مثل هذه القصص. أنا يحكي لي أحد الدكاترة صديق يقول لي سعفها، سعف صاحبتها وعطيها حبوب، والبنت خشت في أغماء ومرضت، يعني في الأخير قاعد يقول أنا أخوها، وجدوها في كارثة. في الأخير اعترف الولد قال هي صاحبتي وماشي معها. انتبهوا البنات، انتبهوا، قصص كثيرة. يعني المهم لما امتجدش البنت العاطفة الحقيقية والعاطفة الأولى والمتن العاطفي داخل الأسرة، بالتالي لا شعوريا، لأن العاطفة هذه الشيء فطري في الإنسان، بالتالي تبحث عن من يعطيها هذه العاطفة اللي هي ناقصة في بيتها، اللي تشعرها بوجودها كإنسان موجود. العاطفة اللي زي ما قلنا إن هي اللي تخلي الإنسان يرتاح. صدقوني البنت كل ما حبت بوها وتعلقت بها واهتم بوها قليل ما تبحث عن الرجل، حتى لما بيجي حد يخطبها تبي يشبه البوها من كثر حبها لبوها. وهنا لابد من بناء العلاقة، خاصة البنات مع الآباء، والكلام هيوجه للأم وللأب تحديدا. لابد أن تهتم ببنتك لأنك أنت أول رجل في حياتها، لما تشوف الخيبة منك أنت، أول خيباتها فيك أنت، بالتالي هتبحث عن رجل آخر خارج البيت عشان يعطيها، يشبع لها الغريزة اللي عندها، غريزة العاطفة الأنثوية. فبالتالي هنا أنت سبب هذا الفشل وسبب هذا الضياع، يقع عليك أنت حتى أمام الله عز وجل، تحاسب على هذا الفعل، مع ملاحظة أن البيت هذا تحديدا عندهم تجربة فاشلة، اللي هي عندها أختها زوجت وزواج مهم ما نجحش الزواج وطلقت أختها. يعني المشكلة إن في تجربة في البيت، وفي أخت بنت صغيرة حتى هي مطلقة 2004 ولا 2003. باهي التجربة هذه ما تخليش الأم والأب يوعلوا بناتهم، معقولة لهذه الدرجة إحنا مغيبين؟ يعني تجربة مؤلمة كان ينبغي أخذ العبرة منها، ولكن كل شخص يختلف عن الآخر، وكل واحد منهم مهتم بنفسه، وكل واحد عايش في غرفة يعيش العالم الخاص بتاعه خلف الأبواب. ياما يوجد خلف الأبواب حكايات لا تحكى، وأنين وصرخات لا تسمع. حقيقة هذه أي جلسة ولا فيش أي جلسة ولا في حوار ولا في أي شيء بدل يدل على أن هناك أسرة سوى أبواب مغلقة في جناح الظلام. الله أعلم البنات في الغرف شن تدير، توا الحرام عش نمشولة نحن برجلينا، حرام هو اللي يخشلنا داخل الغرف، يدخل البيت من غير حتى يطرق الباب، وبنتك في الغرفة في شخص معاها قاعد في الغرفة عن طريق الشات عن طريق الكاميرات، وجيت كان في القصة. وين أنت يا أب؟ حتى وقت يجتمع الأكل ما فيش

كلام ولا في أي حوار، هذا طبعا لسانها هي، أنا أتكلم على لسان الفتاة. ما كلهم مواعيد عمل وما فيش أي سؤال. لما دويت معها قلت لها أسئلة، أدي مع ماما أو أعطيني ماما نحكي معها. قالت لي ماما تقولي أنت هبلة ومتخلفة، تقولي أنت ما تسمعنيش، تشوفي أني لا هبلة، أني لا ما نفهمش، مع أنها هي تقرأ في الجامعة البنت. تشوفي بنتها أن هي ملهاش أي سامحوني أنا مضطرة نقول الكلام، يعني تعب سكري فمك وعدي خشي دارك ومشي لمسك كتاباتك أقري، حتى ما تشوفهاش فيش تقرأ أصلا. الحوار الأسري منعدم كليا، بالتالي أنا ماشي قلت فيه انتماء للأسرة. الانتماء شكلي أمام الناس، شكلنا قدام الناس أسرة. والله يعني يحكوا لي بعض الشباب أنه يخاف يتزوج لأنه من برا يحكي فيه أسرة، قال لي الله أعلم يتزوج شنو وضعهم. عندهم حق بصراحة، أنا مع الشباب، الله أعلم من برا تحق الأمك راقية الأب معترف وجو الحش إنه فيه، الله الذي يعلم. نحن ما نبوش أسرة شكلية، نبو أسرة فعلية حقيقية. مش عيب لو أخطأنا، العيب نحن نستمر في الخطأ. لابد من مراجعة تصرفاتنا كأباء وأمهات مع أولادنا وخاصة الفتيات. يعني الأسرة لا يوجد فيها انتماء مع بعضهم، انتماءهم زي ما قلت شكلي بس وليس انتماء فعليا. البيت يسكنه البرد النفسي والعاطفي، لا احتواء فيه ولا تفاهم لي ولا مشاعر. يعني حتى لما البنت بتحكي مع أمها، أمها تسكت فيها، أنت صديقتها، أنت أقرب إنسان لها تتفاهميها، أنت يوم الأيام كنت بنت في عمرها وكان أكيد عندك إعجاب وكان عندك نوع من تحرك الجانب العاطفي عندك، فلابد أن تفهمي بنتك في هذا الجانب. فبالتالي هذه هي النتيجة، بتكون الفتاة تتعلق بأول شخص يعطيها ولو كلمات معدودة ويشبعها ما ينقصها من عواطف. فبالتالي سألتها هو كيف عرفتي أو كيف تعرفتي عليه؟ أنا كنت نعتقد أنها تعرفت عليه في الجامعة. لا، مش في الجامعة، هذه اللي من بدري قلت لكم هتشوفوا الطامة. تعرفت عليه عن طريق الشات، عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق جروبات شباب وبنات يتعارفوا مع بعضهم. فتعرفت على شخص أنعجب بها وحكى معاها وقال لها أنت تعرفي أسلوبك وحياتك تشبه أسلوب حياة خويا بالضبط، شو رأيك نعرفك على خويا؟ شوفوا أنتوا السلسلة اللي حصلت. وهو خويا عايش في الغربة طبعا، لما تقول واحد عايش في ألمانيا ولا بريطانيا أنت عندك واو، فبالتالي أنت بتهيالك الحياة وردية. لا، هما أنت شوف الحياة اللي برا كيف عايشينها، معظم الناس اللي برا عايشين تعبانين، مش الكل طبعا ولكن فيه

أنا عندي حالة من حالات جت عندها حالة نفسية فاقدة اضطراب نفسي كامل وذهاني نتيجة الصدمة اللي خذتها لما خذها شخص على الأساس ماشي تعيش برا وتعيش حياة ممتازة انصدمت بالواقع وانصدمت إنه يعني بحاجات غريبة واحد مش قادر والله ما يحكي شي بيحكي فخشت في عالم غير عالمنا يعني بلدت نهائيا العقل خلاص انتهى فطبعا تعرفت قالها أخويا قاعد في الغربة تعرفت على أخوه عن طريق اللايفات وش يقولوا له اللايف أيوة وهي تفتح اللايف في آخر الليل وتدخل في عالم الشباب والفتيات ويتعلموا طبعا الفساد مع بعضهم بحجة إيش الفراغ وأن أسرتهم مش عطيتهم الحب والاهتمام فبالتالي وجدوا هؤلاء الشباب اللي دارين جروبات وجدوا اهتمام واحد يهتم بها وين ماشية وين طالعة وريني لبستك ما تطلعيش تقولي لي حست إن في شخص في حياتها مهتم بهذا الجانب طبعا هم يخشوا من هذا الباب طبعا يوري فيها إن هو مهتم بها إن هو يحبها إن هو خايف عليها وهي طبعا هبلة صدقة طبعا أنتم تخيلوا كيف تعرفت يعني تعرفت على خو جابها له هنقول لكم ليش خو جابها له طبعا بحجة انك تشبه خويا وكذا وستنسجمي معاه انا متأكد انك هتنسجمي معاه طبعا يوزعوا على بعضهم في مشاعر ويوزعوا يعني البنت هذه تعجب هذا لا انت تمشي مع هذا لا هذا تمشي مع هذا يعني تخيلتوا انتوا نظام مزاد يعني يختاروا في البنات كل واحدة مع من تمشي ما اللي تركب عليه يعني في المود وفي الـ في الـ في الـ في المشاعر ما تعرفه ما فيش مشاعر أصلا كلها رغبات غوغائية للأسف يوزعوا في بعضهم بنات والشباب يوزعوا في بعضهم في الجروبات سؤال سألتها قلت لها بي وين الأب والأم في اللحظة هذه قلت هم ما يندرش علينا أصلا ما حكيت لك إن هم ما يندرش علينا أصلا وطبعا الأب والأم في سبات عميق طول اليوم يخدموا آخر الليل يرقدوا في نوم عميق والبنات يدخلن عالم ينهشوا الفضول البحث عن المغامرة والتسلية بعد ما تعرفت عليه طلب منها مجموعة طلبات منها ألا تقفل الهاتف تصدقوا حتى وهي في الجامعة لازم الهاتف يقعد مفتوح والكاميرا مفتوحة باش يحكش كل شيء حواليها حتى وهي راقدة يقولها خلي الكاميرا مفتوحة باش يتفرج عليها وهي راقدة وفي الجامعة ولا بد أن يكون الهاتف 24 على 24 مفتوح ما يسكرش نهائي هي باش تتصل بي أخذت منها الإذن علي أني أساس أني أنا بنمهد لهم اللقاء فأنا قلت لها أنت مش هتتصلي بي بالفعل أنا نحاول أني نتواصل مع أمها ونحط أمها في الصورة طبعا الشاب هذا وين عايش عايش خارج ليبيا يعني هي ما شافتهاش في الواقع أصلا فقط عبر الكاميرات بالإضافة يشرب الخمر ويتعاطى في المخدرات والأدهى من ذلك أنه يعالج نفسيا نتيجة الغربة وبعده عن أهله يأخذ في علاج نفسي مريض نفسيا مش عيب المرض هنا نقلة تعاطي مخدرات ودواء نفسي هذا كوكتيل خطير جدا سألتها شو الأشياء الإيجابية اللي هو فيه يعني قالت لي إن هو يحبني ووعي فيا للصلاة يقولي إنه يصلي وإن هو مهتم بيا طبعا هذا كلها تغطية وكلها إيش بنقولها ولا باللي بدفانجي كلام كذب بش يوحي لها إن هو مهتم وإن هو الرجل فارس الموار البطل اللي خايف عليها وهي اقتنعت سألتها هل طلب منك شيء ما هو أكيد بيطلب مش معقولة مخدرات وخمر ودواء نفسي ما يطلبش وكاميرا مفتوحة وهي راقدة لا أكيد في أشياء بتطلب بالتأكيد طلب شخص يطلب في أشياء غير أخلاقية وشهوات وهذه بداية الانحراف قلت لها معلش بعتي لي صورتك بعتت لي صورة يرثها حتى احترمتني بعتت لي صورة يعني كويسة بعتت لي صورة وهي في منظر خليع واضح أن البنت لديها استعداد جداً من كثر ما شبحها حب وعاطفة لديه الاستعداد للانحراف بهذه الصورة اللي بعتتها لي أنا اللي شفتها وشافها هو ما تحركتش يعني عندها مشاعر الغريزة يعني انحراف قاعد على الحافة لهم ما خشوا الانحراف أصلا يعني وين الأب والأم غياب تام مش موجودين كأنهم أموات وأصبح يعطي فيها في أوامر هنقول لكم حاجة أخرى
من الأشياء المفزعة. شو اللي عاش بي فيه قدرت يدز لي في فلوس من برا؟ هو كحيان وعايش عالة على المجتمع الأوروبي وياخد في صدقات ولا ياخد في حسنات من المجتمع الأوروبي، دير لمنحة ويجز لك منهن. كيف جت هذه؟ وإن شاء الله يقعد في الكامبول فيه ولا الغرفة اللي مأجرها يدفع حقها ويأكل ويشرب. كيف يجز لك فلوس؟ يقول لي يجز لي فلوس، يقول لي ألبس اللي خاطرك فيه وجيب اللي خاطرك فيه ووريني. شفتوا بناتكم وين مواصلين؟ بناتكم سفرات برا أوروبا ومتجوزات عن طريق الشات، ورجلها يأمر وينهي، واللي هو رجلها طبعا. فسألتها قلت لها طالما هو كويس بهذه الدرجة ويجز لك في فلوس ما طلبكش للجواز بنتي؟ قالت لا، هو بعت أمه. نحن قلنا فيما سبق إن الابن خوه هو اللي دار، هو اللي وصلها له. طبعا ليش وصلها له؟ شافها هبلة ما عندهاش خبرة في الحياة، مش مزقطة زي ما نقوله نحن، ما عندهاش وعي، فجابها له. والمشكلة قالت هو يفتح في اللايف معايا في الكاميرا يشرب قدامها، يعني شيء مقزز حقيقة. فسألتها نفس ما خوه حاول يهدي خوه برا ويدير له علاقة مع بنت ليبية عشان اللي برا مش كويسي، على أساس خوه هو كويس، لا دير علاقة مع بنية ليبية خير لك. شفتوا انت الأفكار؟ لما سألتها عن الزواج قالت لا، أمه جت وخطبتني من بويا، بويا قال لها ما زالت صغيرة خلوها لتكمل الجامعة. قلت لها شو ردت فعل الأم؟ قالت لي كلمتني قالت بوكي قال خليها لما تكمل الجامعة، ويا بنتي أسمعي كلام بوك. قلت لها هي جت بناء على طلب ابنها عشان تهديه بس، مش عشان تأخذك، لأنه هو في حالة توتر وتعاطي الخمر والمخدرات، فبالتالي هو هاج عليها. أنا عارفة الفصائل هذه كيف تتكلم. فقالت له حاضر هنمشي نخطبها لك، تهدي فيه بش يقعد الرفض من من؟ من بات البنت. شفت انت دماغات كيف يشتغلن؟ قلت لها وانت صدقتي ان هي قالت لك اسمك؟ عارفة كلمة ان هي قالت لك اسمعي كلام بوك وكمل الجامعة، عارف شو معناها؟ معناها ما تبكش لابنها، لان عارفة ابنها ضال، وعارفة روحها انك انت هتضيعي لو مشيتي غادي، زي قصة احدى الفتيات اللي دارت المستحيل باش تمشي لشخص في خارج البلاد. وانا تكلمت مع ابوها شخصيا قلت له بنتك لو مشت يا يقتلها، يا اما تنجن، يا اما تقعد تتعاطى معه او يذبحها او تظل في الشوارع. هذا اللي بيحصل، تاكدوا من الناس، سامحوني البعض مش الكل اكيد، الناس اللي عايشه برا مش الكل صح، ارى عايشين في تشرد، عايشين في ضياع، عايشين في انفتاح. كان قاعد في قال زي ما يقولوا اخوتنا المصريه، كان في جره وطلع برا، كارثه. انتبهوا. قلت لها الام تهربت لكن بطريقه دبلوماسيه هيك سلسه، وجابتها من ناحيه بوك، وهذا صح. قلت لها انتبهي بنتي، قالت لي هو تو يرجع فيها نكمل معاكي باش بيعرف رايك انت، لانه هو قاعد يدز لي في الفلوس. عارفين سالت احدى الاخوات عايشه خارج البلاد عن هذه القصه، الفلوس زي ما قلت لكم هو ياخذ في منحه اصلا، يدوبك معيشاتها مع تعاطي الخمر والمخدرات، يعني كيف يبعت لها فلوس؟ اللي طلع الأمر المرعب، ولازم كل أب وأم يسمع القصة هذه، المرعب وين؟ إن الفلوس اللي يدز فيهم لا عن طريق منظمة، هذه المنظمات دورها إفساد الشباب والبنات المسلمين في الوطن العربي. هي فقيرة تعاني من حرمان عاطفي، تعاني من أسرة مش مهتمة، اهتم بها أنت ونحن نعطوك فلوس، وجينا البنت غادي وهي عابية أنها تلم حاجتها وتبي تهرب، تاخذ جواز سفرها وتهرب باش تسافر للفارس أحلامها المزيف الوهمي اللي عايش خارج البلاد باش يشتغل عليها حتى هي حتى يجيب لها مصدر فلوس بعدين. انتبهوا لبناتكم، هذه قصة من ضمن العديد من هذه من قصص الفتيات يعيشن في عالم مرعب، والأسرة لا خبر ولا حس ولا يسألوا على بناتهم، ولا يسألوا انت فيش تدير اخر ليل.
يا أخي أولادي هم أولاد رجال، مرة مرة تعس عليهم في الليل، تخش عليه تشوفها مغطني ولا راقد ولا واعي، شوف تعس عليه، ما بالك بنت تتركها في غرفة بروحها وتتكلم مع عالم خارج البلاد، الله أعلم شنو الأجندة وشنو الأفكار وشنو التسيب آخر الليل، ومغامرات عاطفية وعوري ومكياج ونفخ وشفق وحاجات هلبة. وين أنت يا أبوها؟ وينك أنت يا أم؟ البنت تعاني من ضغط، عارفة روحها دير في غلط؟ هذا سببها اللي خلاها سألتني أنا نحبها ومشكلتي متعلقة بي، ما تقوليش سيبيه. أنا بس لو شفتها يعني وين الرعاية الأسرية؟ وين؟ وين الحوار الأسري اللي يبدأ منذ الطفولة حتى يكبر الأبناء مسلحين بالمبادئ والأخلاق؟ النهاية صراحة محزنة جداً.

0: طبعا الكلام هذا موجه للأباء، نهاية هتكون محزنة، وأنتم من كتبتوا بهذه الرواية بجهلكم لأهمية الدفء العاطفي الأسري وإشباع بناتكم مبكرا حتى لا يبحثن عن الحب خارج البيت في كهوف مظلمة بحجة الفراغ العاطفي. انتبهوا جيدا، أولادكم أمانة تحاسبوا عليها أمام الله عز وجل. الله يحاسبك، هذه هبة من الله، يهب لمن يشاء الإناث، هبة عطاها لك ربي. هذا شرفك، هذا عرضك، هذه كرامتك، هذا راسك اللي بتقعد مرفوعة ولا بتقعد واطية حسب ما أنت تحب. يعني وين؟ انتبهوا قبل فوات الأوان، تداركوا ما يمكن إدراكه قبل الحسرة والندامة. هذه قصة من واقع الحياة للأسف الشديد اللي جاءتني وأحزنتني وآلمتني. والله يعني بأمانة أكثر إنسان يعيش الواقع ويعرف ويحس بالناس ويحس بالألم. أنا في جانب اللوم على البنت وفي جانب نعطف على البنت. حقيقة الجانب يخليني أتعاطف مع البنت هو غياب الأسرة عنها وعدم اهتمام الأسرة بها، والجانب يخليني نزعل هو جانب مش هنشجعها، ولكن البنت تحتاج إلى من يقف معها، لمن يوريها الصواب والخطأ، يوريها الحرام والحلال، يوريها القيم الأخلاقية. لا، إحنا ابتعدنا من شوية، كنت نحكي أستاذ ناصر، كنا نحكي على موضوع الحلال والحرام، وكنا نتكلموا عن الوعي، وعي البنات، وعي الأسرة. وين هل نحن مسلمين؟ هل من الإسلام أنك تترك بنتك من غير ما تسأل عليها؟ أرى تحاسبوا عليها، مش هنا مؤنسات الغاليات؟ وين؟ ليش أنت ما تستأنس ببنتك وتحكي معها وتحضنها وتعطيها حب وتطلع بيها حتى رحلة، أشرب معها قهوة في كافي، خذ لها سندويش، اطلع أنت وياها على البحر، خليها تفضفض لك تحكي لك، خليك أنت الرجل الوحيد في حياتها إلى أن تصل مرحلة الرشد والإدراك والفهم، وبعدين يجيها السعد الباهي الطيب ويأخذها وتعيش مرتاحة. ليش؟ يعني حتى في المثل الشعبي نقولوا فيها، نقولوا اختار البنتك وما تختارش لولدك. أنت وين يا أب؟ وين غيابك أنت؟ وين الأم؟ الأم وين؟ حتى لو أنت على سبيل المثال لو أنت مطلق الأم، لازم أنت تبحث عن بنتك وترعاها وتتبعها وتشوفها وتجلس معاها. نحن مشكلتنا في ليبيا، عارفين والله العظيم هيك صراحة نقولها، مشكلتنا لما نطلقوا المرأة نطلقوا حتى العيال معها، وكأن العيال ضم جابتهم هي من حوش هلها، ما لاش علاقة. النفقة يدفع فيها بالعافية بالمحاكم وبالشرطة وبالبلاغات بش يجيب 100 جنيه ولا 200 جنيه ويحطنه على مضض، ولا يسأل ولا يعني يحضن أولاده ولا يشوفه. خلاص علاقة خاصة بينك وبين امرأة زوجتك انتهت، خلاص علاقتك بأولادك علاقتك بها هي هتكون علاقة اجتماعية بينكم أولاد، تسألها عن أولاد شنا قسم، هي تسألك تقول لك الولد عنده مشكلة أو البنت عندها مشكلة، تجي أنت تسأل عن أبنائك، أمر طبيعي. نحن لا نحن غلط نديرو عادي، لكن إن نحن نحكو بصراحة لا هذه ما تجيش لا مطلقة ما قداش نحكي معها، ما أنت تحكي مع موظف معك في الشركة، ما تحكي مع ناس في الشارع، جات علي بات عيالك ما تحكيش معها، لا أحكي معها ماما، أحكي معه وحطي له النقاط، بعتي له رسالة. ما عادش في حجة الآن، التكنولوجيا حجة علينا لا حجة لنا، كل شيء عندكم واصل للبيت، الحرام واصل للبيت، الحلال واصل للبيت، الدين واصل للبيت، المعرفة واصل للبيت، كل شيء واصل عندكم في البيت. تقدر أنت، ما فيش، أنا يعني أنا واحدة من الناس ما فيش حاجة اسمها مستحيل في حياتي. حاجة الوحيدة اللي مستحيل إن الموتى يرجعون، هذا بالنسبة لنا، أنك لو أراد الله يرجع الله هيحييهم إن شاء الله. ما فيش شيء اسمه مستحيل، في حلول، ما فيش حاجة اسمها ما فيش حل، لا في حل، بس أنتوا تستسهلوا في الحلول السريعة. في نهاية حلقة اليوم، الأبناء لا يبحثون عن البديل إلا حين يفقد الأصل. ابنتك لا تحتاج هاتفا متطورا بقدر ما تحتاج قلبا يحتويها، ولا تحتاج مساحة من الحرية بقدر ما تحتاج مساحة من الأمان. تلك اللحظات التي تقضى خلف الشاشات في آخر الليل ليست دائما تمردا، بل قد تكون صرخة صامتة تقول لك انتبه لي أنا هنا، فلا تجعلوا الغريب يسمع ما لم تسمعوه أنتم لأبنائكم ولبناتكم، ولا تمنحوا الآخرين فرصة الاحتواء. كان يجب أن يبدأ من البيت. كونوا الأقرب قبل أن تبحث فتياتكم عن البعد، وكونوا الأمان قبل أن تستبدله بالخطر. تعلموا لغة الحب لأنها ليست رفاهية تربوية، بل مسؤولية ونجاة لبناتنا. أبناؤكم لا يحتاجون للكمال، ولا يحتاجون والدين بلا أخطاء. هم يحتاجون قلبا يسمعهم وحضنا يطمئنهم، والكلمة تعيد لهم شعور الأمان حين يضيع. فالأبناء الذين لا يجدون الدفء والعاطفة في بيوتهم سيبحثون عنها خارجا، وأحيانا يدفع الثمن البحث عمرا كاملا. امنحوا أبناءكم حبا وأمانا قبل أن يبحثوا عنها في أماكن لا تشبههم. إلى هنا، كنت معكم أنا زينب رمضان، إلى أن نلتقي من نافذة جديدة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: يا من هديتم بالنبي محمد،
3: راديو سرايا FM،
4: راديو سرايا FM، إشراقة نور في أثير

0: حسناتي منك وإن سيئاتي مني فجد اللهم بما.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن. راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
3: يم السرايا والشط والهوى.
4: راديو سرايا اف ام 99.3.
1: راديو سرايا اف ام 99.3.
5: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

قد جئت واحتفلنا حبا لك كملنا أهلا بما مسار ركن البيت وأسوار والشكر لسلطاني صاحب الإحسان الهم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وإما تسمعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، وجمعة مباركة طيبة على الجميع. دائما بدايتنا باللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد، أكثر من الصلاة على الرسول في اليوم المبارك يوم الجمعة اللي يعتبر عيد لكل المسلمين، ديما يجيكم في نهاية الأسبوع، فصلوا على الرسول وسلموا عليه أكثر تسليم يا رب.
1: كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمد فترى دموع العارفين

0: هذا مقالي فيك يا شرف الورى، ومدحي فيك يا رسول الله قليل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين رسول. إن صادفتني من لدنك عناية لأزور طيبة والنخيل جميل. يا سيد الكونين، يا علم الهدى، هذا المتيم في حماك نزيل. هذا النبي الهاشمي محمد، هذا لكل العالمين رسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل. يا رب، إني قد مدحت محمدا.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. من أجمل التعليق الصوتي اللي كان موجود مدح سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، كصوت كأداء الله يبارك، حقيقة من أشد الأشياء القريبة لقلبي. فنرجع لموضوع حلقتنا اليوم، فصلوا وسلموا عليه كلكم اللي تسمعوا فيها حاليا. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام. أكرر وأعاود، كل من كان متواجد معنا على أثير راديو السراية 99.3 تسمعوا فينا في بيوتكم أو في سياراتكم أو في الخدمة أو حتى قاعدين مع أهلكم، وربي يجعل هالوقت خير عليكم وبركة، ويكتب لنا أجر لكم ولنا والفائدة، اللهم أمين يا رب العالمين. حلقة اليوم مش مجرد كلام ينقال وينتهي، حلقة اليوم موضوع مش نسمعوه وننسوه. حلقة اليوم بنتكلم على شيء لو تخل بيوتنا راهو صلحت العلاقات، ولو تخل قلوبنا ارتاحت النفوس، ولو انتشر بين الناس راهو نقصت الخصومات وكتر الحب والمودة والألفة بيناتنا. فاليوم بنتكلموا عن الرحمة، أو بالمعنى الآخر حنتكلموا الراحمون يرحمهم الرحمن. فخلوني نسألكم دائما كالعادة بداية كل حلقة، آخر مرة رحمت فيها إنسان متى كانت؟ وآخر مرة سمحت شخص وهو أغلط في حياتك أمتى كان؟ وأمتى آخر مرة قلت كلمة طيبة لشخص كان هو فعلا يحتاج لهذه الكلمة؟ الإجابات هذه جاوبوها مع أنفسكم، وأنا حنعطيكم البراح بإذن الله وحنقرأ تعليقاتكم. ولكن خلوني نبدأ على بركة الله. للأسف الشديد اليوم نعيش في زمن كثرت فيه القلوب القاسية، الواحد بدأ يزعل بسرعة ويقاطع بسرعة وينهي علاقات بسرعة ويجرح بكلمة، ويمكن ما يفكرش قداش الكلمة هذه توجع، قداش الكلمة هذه مؤلمة أساسا. لكن ديننا العظيم ربنا على شيء مختلف تماما، ربنا على الرحمة. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز والكريم، دي مش نقول بداية كل آية أو كل صورة، عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكأن أول رسالة من الله لعباده هي أعرف ربكم برحمته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حديث قصير لكن يختصر الحياة كلها. فالرحمة اليوم هي اللي تعطيها لكل شخص متواجد معنا في هالحياة هذه، وتلقاها عند الله سبحانه وتعالى. فاليوم نعيش مع هذا الحديث العظيم، وبنشوفه كيف الرحمة ترفع الإنسان وكيف القسوة تهدم الإنسان. فخلوكم معنا، وإن شاء الله نطلع من الحلقة هذه وننهي الحلقة هذه بقلوب لينة ونفوس أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام في الفقرة الأولى. شن معناها الرحمة؟ شن معناها الرحمة؟ لما نقول الرحمة بعض الناس يعتقدوا إنها مجرد شفقة، لكن الرحمة أكبر من الشفقة. الرحمة إنك تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تحس بوجع غيرك، الرحمة إنك أنت تعذر الناس، تعطيهم الأعذار، الرحمة إنك أنت تساعد محتاج، الرحمة إنك أنت تكف أذاك عن الآخرين، الرحمة إنك ما تفرحش بزلات غيرك، الرحمة إنك تقدر ظروف الناس حتى لو ما حكولكش عليها، حتى لو ما عندكش بها أي علم، أنت لازم تعذر وتقدر ظروف الناس، وهذه هي الرحمة. كم من إنسان اضحك قدام الناس وهو من الداخل مكسور؟ أسألوا رواحكم، كم من شخص قال لك الحمد لله هو يحمل في داخله هموم لو وزعت على جبل لتصدع من الهموم هذه؟ لهذا المؤمن الرحيم ما يستعجلش في الحكم على الناس، ترى؟ أنا نسألكم وجاوبوا أنتم برواحكم ومع نفسكم، ما فيش داعي إني نقرأ أو ما فيش داعي إني نسأل السؤال وتجاوبوني عليه، لكن أنتم أسألوا رواحكم. لو طفل صغير مثلا جاك في الحوش وكسر لك حاجة غالية عليك، شن أول ردة فعل تديرها؟ هل بتعيط عليه؟ ولا تحاول تهديه وتفهمه؟ قال لي المخرج لا مش هنعيط عليه. ولو الشخص أخطأ في حقك مرة مثلا، هبتضربها؟ ولو الشخص أخطأ في حقك مرة، هل بتعطيه فرصة ولا تحكم عليه للأبد؟ إجابتكم هي اللي تدل عليه قلوبكم هل كانت رحيمة أو لا. إذا كانت رحيمة أعطيه فرصة، جميل. إذا قلت لي لو الطفل صغير كسر حاجة غالية عندك، في ناس تقول لك عادي نكسر الشر، ما نعيطش عليه، ما نضرباش، نحاول نهديه ونفهمه هالطفل هذا. ولو قلت لك أنا الشخص لو أخطأ في حقك مرة واحدة، هل بتعطيه فرصة ولا خلاص بتحكم عليه للأبد وخلاص، يعني ما عادش تعطيه فرصة؟ لو أنت جاوبت لي نعم يستحق فرصة تانية، فهذه هي الرحمة. مستحيلة لو غلط فيها، ما أنا قلبك مش رحيم، سمحني. لو في حد غلط فيك مرة بس في حياته، كان دائما معاك كويس في حياته، واقف معاك في كل شيء، وكان معاك في الحلوة والمرة، فجأة غلط فيك، وهذا احنا مش معصومين عن الخطأ والغلط، فغلط فيك مرة واحدة، مرة واحدة فقط، هل لما بيغلط فيك مرة واحدة بتمسح كل شيء دار معاك في يوم من الأيام؟ هل انتم بجديات تتكلموا لما تقولوا إنسان غلط فيها مرة واحدة نمشي نمسح كل الخير اللي شبحته منه، وكل المواقف اللي شبحتها منه، وكل الوقفات اللي وقفهم معاي؟ أكيد لا، أكيد لا. مدام الشخص هذا غالي عليك فحتعطيه فرصة، حتى بينك وبين نفسك حتعطيه فرصة، هذه هي الرحمة. أما أنا يغلط فيها شخص مرة واحدة وفي حياته كلها قاعد معاي كويس وما شفت منه إلا كل خير، وفجأة نجي نحكم عليه خلاص بالغلطة الأولى؟ لا، لو عاود الغلط وكرر الغلط هنا الموضوع بدا يتمادى. هذا نكران المعروف، نعطيه فرصة أكيد، صح؟
صاحبي لو قف معايا الكلام اللي تقولي فيه نعطيه مليون فرصة. إيه في هذه اللحظة عادي ويكون صاحبي موقف معايا على الكلام ده. إيه به في الفقه نعطي فرص أنا مش فرصة. علاش؟ لا تمام. سألني سؤال المخرج، مش انتم بس تسألوا فيه أسئلة ومش بس أنا نسأل فيكم أسئلة. فالمخرج سألني قال لي هل أنت حتعطي فرصة أو لا؟ بصراحة أنقولها لك على الملأ أمام الناس وبقناعة تامة، الشخص لو غالي علي وقريب مني ومهم في حياتي نعطيه فرصة، وبدل الفرصة نعطيه فرصتين. تكرر الشيء هذا إيه خلاص يبقى في بيني وبين احترام، لكن في حدود ومسافات. بصراحة هذه إجابتي. تفضل. إيه هل يعطي فرصة لو فيه طرف ثالث؟ لو موجود طرف ثالث يعني يعطي فرصة أو لا؟ أو ما يعطيش فرصة لو في طرف ثالث؟ أعتقد لا. أنا بوجهة نظري لو في طرف ثالث في الموضوع ما نخسرش شخص عزيز علي وغالي علي بسبب طرف ثالث، أيا كان طرف ثالث، أيا كان يكن، مدام في طرف ثالث في الموضوع فنعطي فرصة، ليش لا؟ جاوبت ولا جاوبت؟ وهذه إجابة صراحة لو أنا بنشوف إن أنا مثلا في طرف ثالث في الموضوع بيني وبين صديقة، مثلا بيني وبين صديقة في طرف ثالث، حنعطي فرصة. مش حنقول لا هو سمع للطرف الثالث أو هو كذا، لا لا لا، حنعطي فرصة للعشرة، حنعطي فرصة للمحبة اللي كانت بيناتنا، حنعطي فرصة للمواقف اللي كانت موجودة فعلا. لكن أنا لو بنقول لا الطرف الثالث وكذا واحد ونسمع كلامه، لا، بوجهة نظري أنا الموضوع منتهي من ناحية الطرف الثالث، ولكن ما نخسرش حد عزيز على قلبي وعزيز على قلبي وغالي علي بسبب طرف ثالث أيا كان أن يكن مهما كان. هذه قناتي، لربما تتغير وجهات النظر من شخص إلى آخر. فرصة لأنه هو استهان بي ومشي للطرف الثالث، لا، في فرق يا سالي، في فرق. الواحد يحترم وجهات النظر، وهذا أنا أعطيتكم وجهة نظري لا أكثر ولا أقل. انطرح السؤال من ناحية المخرج وأنا جاوبت عليه السؤال اللي قالي جاوبيني، فأنا جاوبت أعطت وجهة نظري لا أكثر ولا أقل، وكل واحد ووجهة نظره، وكل واحد وقداش عنده القدرة إنه يعطي فرص، وهل لو يعطي فرص يقدر يسامح ويرجع ولا لا. كل واحد يختلف عن الآخر، حطوها قاعدة. به الفقرة الثانية، ربنا هو الرحمن الرحيم. من صفات الله سبحانه وتعالى ومن أسماء الله الحسنى الرحمن الرحيم. من أجمل أسماء الله هي الرحمن الرحيم. لاحظوا الله سبحانه اختار هالاسمين يتكرروا في القرآن هلبة مرات، لأن الله يحب الرحمة، بل كتب على نفسه الرحمة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه الرحمة. تخيلوا ملك الملوك القادر على كل شيء كتب على نفسه الرحمة، فكيف بنا احنا كبشر؟ كان هو الله سبحانه وتعالى اللي خالق كل شيء، خالقنا احنا كبشر، خالق السماوات والأرض، وخالق أصغر دابة إلى أكبر دابة. هو
هو ملك الملوك والقادر على كل شيء. اكتب على نفسه الرحمة، فهو الرحيم ورحيم بعباده. فكيف بنا احنا كبشر، كعباد خلقنا للعبادة، كيف احنا ما نرحموش؟ كان هو الله سبحانه وتعالى أعظم منا وأكبر منا يرحم في البشر، فما بالك احنا كبشر ليش ما نرحموش؟ سؤال وجيه يحتاج منكم انكم انتم تعرفوا شن معناه الموضوع هذا. رسولنا الكريم رسول الرحمة، كان رسولنا الكريم إنسان رحيم. لو بنبحث عن أعظم قدوة في الرحمة مستحيل نلقوا أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الرحمة. لو احنا بندوروا على أي إنسان أعظم قدوة في الرحمة فمستحيل تلقى أعظم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في آيته بسم الله الرحمن الرحيم شين قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سورة الأنبياء 107. فلاحظوا ما قالش رحمة للمسلمين فقط ولا للعرب فقط، قال للعالمين، يعني حتى الحيوان أكرمكم الله، وحتى البيئة، وحتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم كانش يعرف القسوة في تعاملاته مع البشر ولا عند الغلظة في كلامه، بل كان قلبه مليان رحمة ولين في الحديث. شفتوا هذا هو قدوتنا احنا كمسلمين. فالآية اللي ذكرتها لكم من سورة الأنبياء 107، لاحظوا إنما قالش رحمة للمسلمين فقط، يعني الرحمة اقتصرت على المسلمين والمؤمنين فقط، أو قال لا والله العرب والأجانب لا. شين قال الله سبحانه وتعالى؟ شين قال عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يعني حشاكم أكرمكم الله للحيوان، للبيئة، حتى الإنسان اللي يختلف معاك له نصيب من الرحمة. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعرف ما يعرفش القسوة وما يتعاملش معها في تعاملاته مع البشر ولا عند الغلظة في كلامه أو التعصب في كلامه، بل كان قلبه مليان بالرحمة، كان إنسان رحيم، إنسان يرأف بغيره، وإنسان فعلا من أعظم نقول احنا اللي نقدر ناخده احنا كبشر ناخده فيه كقدوة، لان احنا لازم نتعلمه منه. بخليني احكي لكم موقف صار مع الرسول عليه الصلاة والسلام. مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، وكان يسمع في بكاء طفل صغير. شن كان يدير برأيكم؟ شن كان بيدير وقتها وهو يصلي بالناس وهو يسمع في بكاء طفل صغير؟ هل يكمل الصلاة بطولها؟ طبعا لا، فكان يخفف في الصلاة، كان يخفف الصلاة رحمة بمني بأم الطفل الصغير اللي قاعد يبكي، حتى هي ما تتعبش وهي تسمع طفلها يبكي. فتخيلوا إمام الأمة وخير البشر يراعي في المشاعر، وأم والله ممكن ما يعرفهاش هو. هذه هي الرحمة الحقيقية.
شفتوا به لما تكلمنا على الأطفال، الرحمة بالأطفال. للأسف في بعض الناس يشوفوا أن الشدة هي التربية والتعصب هي التربية. شوفوا كيف في ناس يشوفوا أن التعصب والشدة هي التربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، أحفاده، أحفاد الرسول الحسن والحسين. الرسول كان يقبل أحفاده الحسن والحسين، فقال له أحد الأعراب شنقاله قال أن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. أنا عندي 10 أطفال وأولاد عمري ما قبلت واحد منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. شفتوا الكلمة اللي قالها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا اختصار الحديث؟ من لا يرحم لا يرحم. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام موجود في وقتنا الحالي شن كان بيشوف؟ حيشوف القسوة، حيشوف الشدة، حيشوف العصبية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شن كان؟ كان يقبل الحسن والحسين أحفاد الرسول، إلى أن أتى له أحد من الأعراب قال له: إن عندي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. يا سلام، يا سلام على الكلمة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللين في التعامل والكلمة الحلوة وإنك تطبطب على ولدك ولا حفيدك وتؤمر بالحنان وبالعطف، هذه كلها عبادة وهذه كلها نوع من أنواع الرحمة اللي إحنا لازم ناخدوها من الرسول عليه الصلاة والسلام. كم طفل اليوم للأسف محتاج إنه يسمع من بوه: أنا فخور بيك يا ولدي، أنا فخور بيك يا بنتي. كم طفل اليوم محتاج أو طفلة محتاجة إن تسمع من بوها أو تسمع أو يسمع من بوه: أنا فخور بيكم. كم بنت محتاجة تسمع من أمها: ربي يحفظك يا بنتي، ربي يوسع عليك طريقك، ربي يرزقك من حيث لا تحتسبين. ممكن كلمات بسيطة، ممكن أدعية بسيطة، لكن والله تبني شخصية كاملة، تخليهم أبناء واثقين في نفسهم، عارفين شنو يديروا، عارفين كيف يتعاملوا مع أنفسهم ومع البشر. وحتى لما يكونوا أسر ويأسسوا أسرة يعرفوا كيف يتعاملوا مع أزواجهم وأبنائهم. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم فينا على الرحمة، فما بالك إحنا، فما بالك أنت يا أب، فما بالك أنت يا أب تسمع بنتك كم أنا فخور بيك، وولدك نفس الشيء. والأم محتاجة أن هي تعبر لبنتها ولولدها وتدعي لهم كلمات بسيطة، ممكن يتفكروا حتى مستقبلا، حتى في تعاملاتهم حيتفكروا: أنا كان والدي كان يقول لي أنا فخور بيك، أنت رافعة راسي يا بنتي. الأم نفس الشيء: بري يا بنتي طريقك مفتوحة إن شاء الله، زينة، ربي يحفظك، ربي يسر لك. كلمات كلها لو احنا تربينا لها فعلا وموجودة في داخل بيوتنا، راهو عندنا شخصيات كاملة، ما نحتاجوش دعم من الخارج، ما نحتاجوش كلام الناس. تاني شن نستفيد لو انا نبي كلام الناس وامي ابوي يلعنوا فيها؟ حشاكم وحشا الناس تسمع فينا.
شنو نبي فيهم الحاجة هي؟ أنا اللي يهمني أبوي وأمي، لو هم دعموني ووقفوا معي بكلماتهم البسيطة والدعاء البسيط هذا خلاص، ماش محتاجة ناس، أنا عندي الأغلى وعندي الأفضل وعندي اللي لازم نبر بيهم. أعتقد الموضوع وضح أكتر وأكتر. عكس تماما لما الأب والأم يتعاملوا مع أطفالهم بكسر الخواطر، يكسروا لهم خاطرهم، يحبطوا فيهم بكلمات سيئة بديئة، يقولون مثلا أنت شخص فاشل في حياتك، أو أنت إنسانة فاشلة، بديري ما تديري إنسانة فاشلة، أو أنت إنسان فاشل. شفتوا كيف؟ شن بيطلع شو بتطلع البنت والولد، شن بيطلعوا يعني لو أبوهم وأمهم بالطريقة هذه؟ ما عندهم الشخصية، بيدوروا خارج الصندوق، خارج بيتهم، بيدوروا على الحنان، بيدوروا على الأمان، بسهولة يقدرون أنهم يضحكوا عليهم الناس. اللي تربى صح في أساس صح تيق وتأكد إن الابن والبنت حيطلعوا فعلا بشخصية كاملة، ما فيش حد يضحك عليهم، حيطلعوا بشخصية كاملة محترمة تفرض في احترامها أمام الناس، وما يهمهاش رأي الناس على قد ما يهمهم برهم لوالديهم فقط ودعاء والديهم لهم. وحتى لما يأسسوا عائلات ويفتحوا بيوت يشدوا المسؤولية صح، يربوا أجيال صح، أجيال تبني مجتمع بالكامل، مش هدامة تحبط في الناس وتحبط في القريبين منهم. فخلوني نقول كلمة من القلب للأباء والأمهات. أنا حبيت نبدأ بكم الحلقة هذه لأنكم أنتم القدوة الأولى لأبنائكم، فخلوني نحكي لكم الكلمة من القلب للقلب. يا أب، ممكن ولدك يغلط، ولدك لازم يغلط باش يتعلم، لكن تفكر أنت كيف كنت صغير وغلطت، تفكر أنت لما كنت في عمره غلطت وتعلمت. ويا أم، ممكن بنتك تعاند فيك، لكن ممكن هي محتاجة لطبطبتك أكتر من عقابك، محتاجة أنك أنت تقامزي معها وتحكي معها وتأمني لها على أسرارك وتأمن هي على أسرارها عندك أكتر من أنك أنت تعاقبيها، أكتر من أنك أنت مثلا

عقبك ايش؟ نوريك ان لما تغلط هذا الشيء العمل تكون فيه خاطئ وما يتكررش، لكن لازم تتعلم من تجربتك. نفس الشيء بنتك لو تعاند فيك، لو مسكرة راسها معاك انت حاولي يا ام تفهميها، حاولي تحكي معاها، حاولي تواعظيها باللين، يعني مش باسلوب مشدد، مش بنظرات مش حلوة. الرحمة راهو ما تعنيش انك انت ان احنا نخلو التربية، لا لا لا، لكن ربي برحمة، بحب، بمودة، باحترام، لان القلب لو امتلاه بالاشياء هذه تقبل النصيحة. لما القلب يتعبى بالاشياء هذه تيق، وتأكد انت كأب وام اول ما تعطيهم النصيحة ابنائك حيسمعوا كلامك. ليش؟ لان يشوفوا فيك قدوة لهم، لان يشوفوا فيك انت انسان رحيم رؤوف عليهم، تطبطب عليهم، نفس الشيء الام. لكن لو القلوب امتلأت خوف وانت قاعدة تعاقب فيهم او تعاقبي فيهم، خوف، ويخافوا انه يحكوا لك، ويخافوا انه يصارحوك ويعترفوا لك باشياء، يمكن ان هو يطيعك، يعطيك، يهيئ لك ابنك او بنتك ان هم يسمعوا في كلامك، ولكن وراك قاعدين يعصوا فيك، ما يسمعوش في كلامك. اتطرقنا للاب والام واعطينا النصيحة للاب والام، بنجولي الرحمة بين الزوجين في مؤسسة الزواج. البيت اللي فيه رحمة ما يقدرش الشيطان يهدمه او يحاول انه يدخل بيناتهم. اعتقد امس كان في فيديو هكي تقريبا سمعت بنفس الفكرة، ان البيت اللي فيه رحمة وفيه مودة وبركة بين الزوجين مستحيل يقدر الشيطان يخش بيناتهم. باهي ملاك انت علشان استندتي؟ استندت عليها كلام الله. باش قال الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وجعل بينكم مودة ورحمة، سورة الروم 21. ركزوا على كلمة الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. ركزتوا على كلام الرحمة والمودة؟ هذه هي الرحمة بين الزوجين. لأن في ناس تو يعتقدوا أن يعني المحبة وحدها كافية وأحيانا تنقص. لا لا لا، مؤسسة الزواج تبنى على حاجتين: مودة ورحمة. الرحمة هي اللي تخلي الزوج يصبر على زوجته لو مرضت، لو تعبت، لو لقاها تعبة ومريضة، زوجها لأنه هو إنسان رحيم بيرأف عليها ورحيم معاها، بيصبر على زوجته، بيوقف مع زوجته، بيسند زوجته لأنه مرضت، والإنسان معرض للمرض، والعكس. والرحمة هي اللي تخلي الزوجة تصبر على زوجها إذا ضاقت عليه الدنيا، خاصة في موضوع الأمور المادية. مرات تصيب للزوج والزوجة ابتلاء، تضيق عليهم الأمور المادية، يبدأ صعب العيش في الدنيا هذه بسبب مصاريف وغيرها. فهنا لو الزوجة رحيمة حتصبر على زوجها وحتوقف معاه وحتسنده. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين. تخيلوا مثلا لو في زوج رجع من خدمته متعب، رجع من الخدمة هذه وتعب الراجل، تخلي البيت لقى زوجته مرهقة مع الأولاد، بدل ما يقول شن هذا، خيرك ما درتي ليش، وخيرك مش عارف شنو، وبدأ يتعصب. لكن شن قال لها؟ لأنه هو إنسان رحيم،

ربي يعطيك الصحة، تعالي انت تو ارتاحي توني نساعدك. مع انه هو مروح تعبره من خدمته. هذه الكلمة تساوي عندها الدنيا كلها، كأنك انت جبت لها مش عارفة شنو. في المقابل لو زوجة شافت زوجها مهموم متضايق من الدنيا، هموم الدنيا ومصاريف الحياة وغيرها، بدل ما تزيد عليه المشاكل وتنكد عليه، شن قالت له؟ تقول يا ربي يفرجها عليك وانا معاك، وعادي نتحملوا فترة مع بعض، نتحملوا حن نفوتوا المرحلة. هذه هي الرحمة اللي بين الزوجين، ان كل واحد فيهم يرحم الثاني، كل واحد فيهم يقدر الثاني، كل واحد فيهم يسند الثاني. ما فيش باس لو انت تمشي تشكر زوجتك مثلا، ما فيش باس لو انت تشكري زوجك. الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة رحمة، والمسامحة رحمة، حتى السكوت وقت الغضب رحمة، خاصة لما تصير إشكاليات بين الزوجين. المفروض إن في سكوت وقت الغضب لأنها رحمة. بهي ملاك انت حكيتي على الأزواج وحكيتي على الأب والأم، نجو للفقرة الأهم، الرحمة بالوالدين الأب والأم. احنا حكينا على تعاملات الأب والأم مع أبنائهم، لو بنحكو احنا تعاملاتنا مع والدينا. لما يكبر الأب لما يكبر الأب يقعد يعاود مرات السؤال أكثر من مرة، ولما تكبر الأم تقعد تنسى. وهنا يجي امتحان الرحمة. الأب لما يكبر مرات يسألك على الموضوع ألف مرة، يسألك على الحاجة ألف مرة، هو باعتقاد أنا ما سألكش راه، لكن انت سمعت ألف مرة. ولما تكبر الأم مرات تنسى، حتى تعطيها حاجة تسهلك تنسى. هنا يجي اختبار الرحمة وامتحان الرحمة. ربي سبحانه قال في آياته العظيمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. شين قال الله سبحانه وتعالى في آياته؟ قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سورة الإسراء 23. تخيلوا حتى كلمة أف نهى الله عنها. تخيل أنت تجيلي والدك تقول له أف، إياه سألتني عليه السؤال 100 مرة، أف خيره هيك بدي يزن على راسي هلبة، أو تجيلي أمك أف خيره بدي تنسى، خيره بدي تظن علي. شفتوا كلمة أف؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كلمة أف هذه اللي هي متكونة من حرفين نهى الله عنها في تعاملاتنا مع والدينا، فكيف لو كنا احنا نصرخ عليهم ونعيط عليهم وبعد ما كبرونا بدنا نهينوا فيهم ونعايروا فيهم ونخلوا فيهم برواحهم ونقعدوا بالشهور ما ندروش عليهم؟ ها فهموني. ترى فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: السرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا داخل مدينة طرابلس على 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وين ما كنت تكونوا داخل مدينة، عفوا داخل طرابلس أو خارج طرابلس، كل المدن الليبية أو حتى خارج ليبيا الحبيبة، الناس المغتربة خارج وأيضا الدول الشقيقة. خلوني نحكي لكم حاجة، إذا كانت أمك ما زالت عايشة وربي يعطيها الصحة، نوض قبل الحلقة، عفوا نوض بعد الحلقة، قبل الحلقة وين؟ نوض قبل بعد الحلقة واطلب رضاها. إذا أبوك قاعد موجود وربي يعطيها الصحة، اتصل به اطمن عليه. لو كنت أنت زعلان منهم صالحهم، لأن اليوم اللي فارقوك فيه وربي ياخد أمانته تتمنى دقيقة واحدة ترجع بس، لكن الوقت معاش يرجع. فاستغل الفرصة هذه واعتبر إن الحلقة هذه رسالة ليك وإشارة ليك لعل وعسى. بح حكينا عليه الأب والأم، حكينا عليه الأب والأم وتعاملاتهم مع أبنائهم من ناحية الرحمة، حكينا على الزوج والزوجة من ناحية الرحمة، حكينا عليه تعاملنا احنا مع والدينا من ناحية الرحمة. تم نجو لنوع آخر من الرحمة وهذا الموضوع متناسي لدى البعض، ناسينا الرحمة بالحيوان أكرمكم الله، الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. خلوني نسألكم سؤال، هل الرحمة في الإسلام تقتصر على الإنسان؟ هل الإسلام نوديننا الإسلامي يقتصر الرحمة على الإنسان فقط؟ كلكم بتجاوبوا لا. إذن من اللي يعدف في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يسمم في الحيوانات حشاكو؟ من اللي يقتل فيهم؟ من اللي ياخد فيهم يعدف فيهم؟ ترى لو هذا ديننا الإسلامي حثنا إن احنا نرحموا الحيوانات حشاكم أكرمكم الله، كيف احنا نعدبوا فيهم ونقتلوا فيهم ونسمموا فيهم؟ كيف نلزوا فيهم ونحتفوا فيهم برشاد ونحطوا لهم في ماكلة مسممة؟ ها أقنعوني، ترى كيف الإسلام علمنا حتى الرحمة بالحيوان أكرمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل كان ماشي في الصحراء فعطش عطشا شديدا فنزل للبئر وشرب، وبعدها خرج. شن لقى الراجل هذا؟ لقى كلبا أكرمكم الله يلهث من شدة العطش، يأكل في التراب من العطش. شن دار الراجل؟ شن دار الراجل؟ رجع للبئر وملأ خفه بالماء وطلع وهو ماسكه بأسنانه وسقى الكلب أكرمكم الله. شفتوا الرجل هذا كان في الصحراء وحس بالعطش، نزل هو للبير يشرب وطلع لقى كلب حشاكم يلهث من شدة العطش وكذا، حتى من كثرة العطش يأكل في التراب من شدة العطش. فالراجل شن دار؟ انزل مرة تانية عبى حفنة من الماء وسقي هذاك الكلب حشاكم وأكرمكم الله. شن كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فشكر الله له فغفر له. اتأملوا، رجل غفر له الله سبحانه وتعالى بسبب رحمته لكلب أكرمكم الله. يعني ممكن عمل صغير بإخلاص ورحمة يكون سببا في دخولك إلى الجنة، وسببا في دخولك لباب المغفرة العظيمة. وفيها حتى قصة تقريبا صح في ليلة الإسراء والمعراج تقريبا صح، لما رأى رسول امرأة عذبت بسبب القطة. علاش؟ لأن هي ما تعطيش فاها، ما تخليش فاها تاكل من خشاش الأرض، كانتش خلتش القطوسة هذه أو القطة تاكل من خشاش الأرض، مش هي عطتها ماكلة، ما خلتهاش، فعذبت من الله سبحانه وتعالى. في المقابل في من كان رحيما على الحيوانات أكرمكم الله، كان سببا في مغفرة عظيمة له من الله سبحانه وتعالى. باي احنا تكلمنا على الرحمة، شن مقابل الرحمة؟ بطبيعة الحال حنقوله القسوة. القسوة قد تكون سببا للهلاك. في المقابل حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة نفس ما قلت لكم حبست بسبب هرة، لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فكانت سببا في عذابها. قطة كانت سببا في دخول النار. قطة، شو نتعلم من القصة؟ نتعلم أن الرحمة ليست خيارا بل خلق يحاسبنا الله عليه. اليوم نشوفوا أحيانا الأطفال يرموا في الحجارة على القطط والكلاب أكرمكم الله، أو يؤدوا في الطيور من باب اللعب والمزاح، وحتى في ناس كبيرة بعقلها ويديروا في نفس الشيء. في هالبناس بالطريقة هذه يعذبوا في القطط والكلاب أكرمكم الله ويؤدوا في الطيور، يسمموا فيهم وغيرهم وغيرها. لازم نعرفوا ولازم نعلموا أولادنا إن الحيوان أكرمكم الله مخلوق من الله سبحانه وتعالى، يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الحيوان أكرمكم الله يشعر ويتألم لكن ما يقدرش يتكلم. الرحمة دائما تبدأ من الأشياء الصغيرة، فأنتم لازم تعلموا أبنائكم على الرحمة في جميع أنواع الرحمة، خاصة في الحيوان اللي يتألم وما يتكلمش. الغرب من يرحلون الحيوان توفر بهم الإنسانية، الرحمون يرحمهم الله. اسمه نادي القلوب الرحيمة خاص بالحيوان أكرمكم الله. باهي بنجو للجزء الثاني أو عفوا الفقرة السابعة اللي هي الرحمة بالفقراء والمساكين. خلونا نتفكروا مع بعض، كم مرة مر علينا شخص محتاج فعلا وقلنا الله يعينه ومشينا؟ ركزوا في كلامي كويس. خلونا نفكروا بس ونفكروا بتمعن لو سمحتوا، كم مرة مر علينا شخص محتاج وقلنا الله يعينا ومشينا في حالنا؟ دعاء جميل، لكن الأجمل إذا أنت عندك القدرة أنك أنت تعاونه ومشيت وخليته. بيعطينا استناد ملاك على الشيء هذا، الاستناد لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الرحمة مش لازم تكون بالمال فقط، الرحمة تكون مرات بالابتسامة، بالدعاء، بالكلمة الطيبة، بقضاء حاجة لشخص ما، بإيصال المريض، بزيارة يتيم، أو حتى بدعاء صادق في ظهر الغيب. كم من إنسان كان محتاج يسمع ربي يفرجها عليك أكثر من حاجته للمال؟ كان الإنسان فقط محتاج إلى دعاء. فموضوع الرحمة موش مقتصر على المال، لازم أنت تعطي مال، لا، أعطيه دعاء، أعطيه ابتسامة، أعطيه كلمة طيبة، أعطيه قضي لحاجته لو تقدر أنت باستطاعتك، تقدر أنك أنت توصل مريض وتواصل المريض، تقدر أنك أنت تدير زيارات لليتيم ودار الأيتام، أو ممكن أنك أنت تعطيهم حتى دعاء صادق يفرج عليهم. تخيلوا مثلا أرملة، هذه قصة من واقع الحياة. تخيلوا أرملة عندها 3 صغار، كل يوم تحاول أن هي توفرهم لقمة العيش أو لقمة العيش. في يوم من الأيام في شخص طرق بابها وترك كيسا من الطعام ومشى بدون ما يعرف ما يعرف بنفسه، لا صورة، لا تصوير، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي. دار الخير لله وحده، الوحيد اللي شافها الله سبحانه وتعالى وهالمرأة هذه. هذه هي الرحمة اللي يحبها الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني هو دار الخير، ما يبيش يدير رياء، لا صور، لا نزل، لا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، ولا حكي على الموضوع أساسا، ولا يبي يعرف لنفسه على المرأة هذه الأرملة اللي تعين في أبنائها 3، فقط جبلها الماكلة وجبلها الأشياء وذهب في حالة. علاش؟ لكان يبي رضا الله سبحانه وتعالى، يبي أجر من الله سبحانه وتعالى. في الفقرة الثامنة بنتكلم عن الرحمة بالخادم والعامل، الإنسان اللي يخدم والعامل، عامل النظافة وعامل نقول إحنا الخادم، أو حتى العامل اللي موجود في نقول إحنا بتاع الأمن في البوابات وغيرهم اللي موجودات في المؤسسات. للأسف في بعض الناس يعتقدوا إن لو كانوا مسؤولين على أي شخص ينسى إن الله سبحانه وتعالى فوقه، يعني يبدأ يؤمر فيه، يعامل فيه كأنه خادم تحته، يبدأ يتأمر عليه، يبدأ يهين فيه، يستهين به، فينسى الشخص هذا لأنه هو مسؤول، ينسى أن الله سبحانه وتعالى إنه هو فوقه، يقدر يسلب منه هالنعمة هذه ويعطها لغيره. فالإسلام أوصى بالعامل والخادم. شوفوا جمال الإسلام، حتى العامل له كرامة، حتى عامل النظافة يستحق منا احنا كمجتمع الاحترام، حتى عامل التوصيل اللي يوصل في الاحتياجات يستحق كلمة خير، جزاك الله خيرا، ربي يعاونك، لأن ممكن كلمة طيبة تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. جمعة مباركة طيبة على الجميع. يمكن كلمة طيبة منك أنت تكون أخف عليه من تعب يوم كامل. عامل النظافة يشتغل كل وقت، عامل التوصيل نفس القصة، الشمس قاعدة تضرب فيه، فأنت شو بتخسر لو قلت له جزاك الله خيرا وربي يعطيك الصحة وربي يعاونك يا أخوي ويرزقك من أوسع بؤ، مش حتنقص منك شيء ومش حينقص منك شيء. بترى خلونا نسأل أنفسنا احنا كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا فينا، خاصة اللي يخدموا في نقول احنا عام النظافة مثلا أحلى عبادة جبر الخواطر. أي والله يا شيماء، كيف نتعاملوا مع الناس اللي يخدموا في الشيء هذا؟ هل نشكروا فيهم؟ هل نحترموا فيهم؟ هل نبتسموا ليهم؟ ولا نعاملوا فيهم كأنهم أقل منا ومش من مستوانا ومش يعني نقول احنا مش في نفس الكفة؟ احنا نخدم موظفين والعامل متاع النظافة عبارة على شخص حشاكم ياخد في القمامة ويحط في الفضلات الماكلة يعني والحاجات هي. ها اتفكروا، مرات الشخص هذا يكون عند الله سبحانه وتعالى أفضل منكم وأحسن منكم وأعلى منكم شأنا في الدنيا وفي الآخرة. في ناس كي يتعاملوا عندكم علم، والله في ناس يتعاملوا مع الناس النظافة اللي يخدموا في النظافة يستحقروا فيهم، يقللوا منهم، نشوف فيهم كيف يعاملوا فيهم، يعطوا فيهم في كيس القمامة من رأس صوابعهم وكأنهم عافينهم أو يعني عفوا فيهم، ولا كيف ما يحسبوش إنها خدمة زي أي خدمة تانية، ما يحسبوش إن عامل النظافة بشر زيهم زيها زي زيها زيهم يعني زيهم زيهم، حتى الكلام عاد بيطلع. ففي ناس للأسف مرضى ويستحقروا في عباد الله الناس اللي تخدم أقل منهم. نشهد بالله نستحقر أي حد يتعامل بفوقية مع أي حد، مستحيل نصدق إنه هو كويس حتى لو كويس معي. فعلا لولاهم كنا في العفن. أي والله بالعكس، هم أهم خدمة فعلا. اللي يستحقر إنسان زي هذا مريض نفسيا، وربي يقسم الأرزاق. إنما الإنسان بعمله، وأكثر الناس اللي تستحق الكلام الطيب هم الناس هادي اللي نفوسهم محتاجة كل الرحمة. إحنا لو نتعاملوا مع الناس هادي ونحاول النظرة الفوقية والنظرة اللي هي نستهينوا بهم ونستحقروا بهم، رأوا الأمور ماشية، رأوا الحمد لله ما عندناش ابتلاءات. لكن إحنا للأسف النفس البشرية في ناس مرضى نفسيين يستحقروا في البشر اللي يخدموا أقل منهم واللي ياخذوا في أجور أقل منهم، واللي خدمتهم مثلا عملاء نظافة أو نقول إحنا بواب أو غفير أو أي شيء. بالعكس أعتقد شيماء لو كانت موجودة هنا تعرف إن إحنا أساسا مرات حتى إحنا لما يشتغلوا معنا أساسا في مكان معين الغفراء نعاملوا فيهم كأنهم موظفين معانا يعني، وفعلا هم موظفين معانا وأفضل منا وزينا زيهم، مش نتنفر عليهم ونمشوا كأننا ما نشوفوش فيهم أو نعاملوا فيهم بقسوة أو تعال حط لي أو تعال ارفع لي أو تعال جيب لي. بالعكس والله الغفراء عندنا والخدمات، الناس اللي يخدموا في الخدمات نعاملوا فيهم كبشر معانا، ما نعافوش فيهم ونحترموا فيهم بكل أدب، نتكلموا معاهم مش شكرانا فينا، لكن نعرفوا الشيء هذا نحن تربينا تربية سليمة. قسم بالله ما مركزين في الوظائف، نتعاملوا إنهم خوتنا. بالضبط يا شيماء، نتعاملوا معهم كأنهم خوتنا، كأنهم من عيلتنا أصلا، هيك نتعاملوا معهم بالطريقة هذه. ما نتعاملوش كأنك أنت رئيس قسم أو مدير أو مثلا عامل نظافة أو عامل مثلا خدمات أو غفير أو لا، ما نتعاملوش ب ب ب صفة معينة. بالعكس نتعاملوا إحنا داخل بطبيعة الحال نتعاملوا معهم معاملة بشرية، معاملة إنسانية فعلا. ولا عمرا ركزنا أصلا ونحتار كل حد عقب على الموضوع على الوظيفة. أي والله هذا علاش؟ لما أنت تتعامل مع شخص سواء معاك في نفس الإمكان أو حتى برا من الإمكان، عاملك إنسان، عاملك إنسان زيك زيه، الأرزاق تساق، ربي أعطاه رزقه في المكان هذا، وعامل النظافة زيه زي المهندس، زي الدكتور، زي الطيار، زي أي وظيفة في الحياة. فمن أنت باش تستحقر البشر، ولا من أنت باش تستهين ببشر، ومن أنت باش تشوفه بنظرة دونية؟ من أنت؟ كان الله سبحانه وتعالى هو اللي رزقه بالمكان هذا، هو اللي أعطاه لقمة العيش في المكان هذا. سامحني، معناها الله سبحانه وتعالى رحيم على عبده. شيء ما يفوز اختيارك للموضوع حلقة اليوم، وربي يجعله في ميزان حسناتك وبسلامتك وبسلامتك يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا على المشاركة يا شيماء. بح، احنا تكلمنا على موضوع، بنجول الفقرة التاسعة وهي الرحمة عند الخصومة. شيماء، الرحمة عند الخصومة. مساء الخيرات والأنوار. الرحمة عند الخصومة يا جماعة، مش كل خلاف يستحق القطيعة، مش كل خلاف، كل واحد يمشي في حالة، ومش كل زلة تستحق نهاية العلاقة، مش كل زلة، مش كل غلطة، مش كل شيء نقعد نحسبه فيه. الرحمة عند الخصومة، كم من أخوات وأخوين ما يكلموش في بعض سنين على كلمة واحدة، على لفظ طلع من الفم. كم من أصحاب تفارقوا على سوء فهم، على سوء فهم، الطرف ما قدرش يفهم الطرف الآخر. الرحمة هنا إنك أنت تعفو، إنك أنت تعطي الفرصة، مش تقول لا، مش تقول لا راه هو قال لي وقلت له، مش تقول لا هو راه دار شيء معين، زلة واحدة، أو مثلا تخلفت أنا وياه في نقطة معينة، لا أنا حنقاطع لسنوات. لا، الرحمة هنا تبان أمتى؟ في الخصومة، إنك أنت تعطي الفرصة، إنك أنت تسمع قبل ما تحكم، تسمع من أخوك أو أختك اللي متخاصم معاها، أو أبوك أو أمك أو أحد من أقاربك أو صديقاتك أو صديق أو أصدقائك. والله والله نكابر، والدنيا ما تستاهل منكم في لحظة واحدة منهم تاخذ الموت ويريح ويريح كل شيء. فعلا، علاش يا ملاك تتكلمي على الرحمة عند الخصومة؟ لأن الله سبحانه وتعالى شن قال؟ الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم، فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. العفو ما ينقصش من كرامتك، بل يزيدك رفعة عند الله. العفو ما ينقصش من كرامتك ولا ينزلها، بالعكس يزيدك رفع عند الله ويزيدك شأن عند الله سبحانه وتعالى. فأعفو وأصفح. كان الله سبحانه وتعالى عفو يصفح العبادة. من احنا كبشر ما نعفوش على بشر زينا زيهم مثلا، خاصة بينك وبين عشرة، خاصة بينك وبين مواقف، خاصة التمس الأعذار، أعطي فرصة. اثنين، تكرر الغلط، هنا أهجرهم هجرا جميلة. تكرر الغلط أكثر من مرة، مرة اثنين ثلاثة، نقول احنا مرة اعتبرها زلة عادي، مرة فوتها بس ثلاث مرات فما أكثر، لو تكرر الغلط أكثر خلاص، وأهجرهم هجرا جميلة. هل الرحمة ضعف برأيكم؟ هل الرحمة تعرف يعني عند الناس ضعف؟ أهلا وسهلا لكل من جه. لا والله، الرحمة عمرها ما كانت ضعف يا مخرج، الرحمة عمرها ما كانت ضعف. الرحمة تحتاج قلب سليم وقلب كبير. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه. القوي الحقيقي هو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو قادر انه يعاقب الشخص. ركزوا في كلامي، القوي الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في غضبه، وهو اللي يقدر يعفو ويصفح وهو في الأساس يقدر يعاقب الشخص. لكن شنو اختار؟ العفو والصفح. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني البطولة مش إنك أنت ترفع صوتك، ولا إنك أنت تنتصر في كل خلاف. البطولة إنك وقت الغضب تعرف توقف نفسك. كم مرات تخرج منك كلمة، تطلع منك كلمة وقت العصبية تهدم علاقات وتهدم بيت بالكامل، وكم لحظة صبر حفظت علاقة عمر. حتى لو لنفرض الإنسان مقدرش يتحكم في نفسها، لكن يشعر بالندم بعد ما هو تكلم وكذا، يشعر بالندم ويعترف بغلطه ويطلب الصفح ويطلب انه يسامح الشخص الآخر. يعني عارفة ان حد بيشد غضبه هلبة، يعني لما يولد الانفجار ما صعب شوي، مش اي حد. لكن انك انت تحس بالذنب ويأنبك ضميرك، يأنبك ضميرك بعد الفعل، فتطلب السماح والعفو والصفح. قصة من سيرة الرسول: جاء إعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجذبه من ردائه بقوة حتى أثرت الحاشية في عنقه الشريف، ثم قال: يا محمد، أعطني من مال الله. لو كان أي إنسان إمكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت ممكن أنه هو يغضب، صح؟ لكن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم ثم أمر له بعطاء، يعني أعطاه. بدل ما يغضب منه كيف شده، نقول إحنا شده من رداءه بقوة لين شدت عنقه، يعني قريب نقول إحنا خنقه كويس. فقال له: يا محمد، أعطني من مال الله. لو كان النبي في مكانه أي إنسان، كيف أنت تشدني، كيفك تشدني، وكيفك يقرب خنقتني، ويبدأ يتعصب، صح؟ إحنا كبشر نتعصب، لكن النبي لأنه قدوتنا وسيد الخلق ابتسم ثم أمر له بالعطاء فأعطاه من المال. هذه هي مدرسة الرحمة، وهذه هي دروس الرحمة أساسا من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرحمة لا تعني ترك الحزم، وهنا نقطة مهمة جدا جدا جدا، في فرق بين الرحمة والتهاون، في فرق كبير يا جماعة الخير بين الرحمة والتهاون. الأب رحيم يربي، والأم رحيمة تنصح، والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش. في فرق راهو ما بين الرحمة والتهاون. الأب الرحيم يربي، الأم الرحيمة هي اللي تنصح. الرحمة من رحم الأم، اي والله. والمعلم الرحيم يؤدب باحترام لكن ما يهينش الطالب، يعاقبه ولكن باحترام، ما يهيناش وما يكسرش النفس. الحزم مطلوب لكن بدون ظلم، النصيحة مطلوبة لكن بدون تجريح، التأديب مطلوب لكن بدون قسوة. صح كلامي ولا لا؟ الحزم مطلوب، انك انت تكون انسان حازم مطلوب منك لكن ما تكونش ظالم. النصيحة مطلوبة منك لكن ما تقولهاش بتجريح، قولها بطريقة لبقة. التأديب مطلوب، انك انت تأدب مطلوب لكن بدون قسوة، بدون شدة. مثلا أعطيكم أبسط مثال. أهلا وسهلا لكل من التحق بينا عبر أثير راديو السرايا أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، أهلا وسهلا بكم. نعطيكم مثال من واقع أعتقد كلكم مارين به أو سامعين به. نقول ولد رسب في المدرسة، يعني رسب في مادة معينة اللي هو نقول إحنا ما نجحش كويس، أب ضربه قدام الناس وقال له أنت فاشل، أنت فاشل. وأب ثاني جلس مع ولده وقال له شني؟ قال له الرسوب مش نهاية الدنيا، تعالوا نعرفوا وين المشكلة ونبدو من جديد. شن تتوقعوا؟ أي واحد فيهم زرع الثقة وأي واحد فيهم قتلها؟ اللي قتلها الأول اللي هو الأب اللي ضرب ولده على خاطر إنه هو رسب في الدراسة وقال له أنت إنسان فاشل، هنا شخصية الابن حتطلع شخصية مهزوزة. أما الشخص الثاني اللي زرع الثقة اللي قال له والده عادي راهو الرسوب مش نهاية الدنيا راهو كذا وكذا شد حيلك وكذا، هنا شن دار هو؟ زرع الثقة بينه وبين ولده. الكلمة هي اللي تصنع الإنسان، والكلمة نفسها هي اللي تهدمه. ما يجيش يقول لي حد من الكلام ليش أثر، لا لي أثر، لي أثر في النفس. الرحمة في تربية الأبناء، أولادنا يتعلموا منا أكثر مما يسمعوا منا، يتعلموا من تصرفاتنا وطريقتنا أكثر من يسمعوا منا مجرد كلام. لو شافوك أنت ترحم كأب ترحم في الكبير والصغير بيتعلموا منك الرحمة، لو شافوك أنك أنت تساعد المحتاج حيتعلموا منك الكرم، لو شافوك أنت تعفو عن الناس بيتعلموا معنى التسامح. التربية عمرها ما كانت أوامر، تعطيهم أمر معين، التربية قدوة، التربية أنك أنت تعلمهم السلوكيات لكن ما تعطيهمش أوامر. بح. لماذا نحتاج الرحمة اليوم أكثر من أي وقت سابق؟ اليوم نمر كنا بضغوطات هلبة، الناس كلها تعبت من ظروف الحياة، من الأمور الحياتية، من ظروف المادية. في ناس تحارف في المرض، وفي ناس تحارف في الفقر، وفي ناس تضحك قدام الناس لكن تبكي بروحها في الليل. لذلك مستحيل تعرف معركة أي شخص يخوضها غيرك، مستحيل تعرف أي معركة الشخص اللي قاعد يعارك في الدنيا أو تتوقعها. فلهذا خفف عن الناس وما تتقلش عليهم، ابتسم وادعي لهم، ساعد بما تستطيع. مرات انت تكون سبب في تفريج الهم والكرب، بش الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يفرج كربتك. فعلا مهما كان قربه منك، وخاصة الحياة أصبحت عملية بشكل لا توصف. ايه والله يا شيبة، الرحمة عند الصحابة يا جماعة الخير. الصحابة ما كانوش ملائكة راهو يمشوا على الأرض، الصحابة كانوا بشر مثلنا، لكن الفرق إن قلوبهم كانت مليانة رحمة. شوفوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية الآن لن يخدمنا، فقال أبو بكر والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. شوف شن قال أبو بكر، شن قال؟ يعني أنا شدت الخلافة ولا وبدأت خليف بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا، لكن أنا ما يغيرنيش المنصب هذا، ما يغيرنيش على طبع أنا كنت متعلمة أو تعلمته أو خلق تسبته، ما يغيرنيش. هذا المبدأ اللي ماشي عليه وهذا اللي تربيت عليه. شفتوا كيف؟ راه خلافة، راه نتكلم عليه خلافة، مش عليه على رئيس دولة، ولا نتكلم عليه خلافة في عهد الرسول. شو نتعلمه هنا؟ إن المنصب ما يغيرش الإنسان إذا كان قلبه عامر بالإيمان، شرطا أن يكون قلبه عامر بالإيمان. إيه إيه توه إيه صح، توا قال المخرج إنه رئيس قسم، بس رئيس قسم مش رئيس دولة ولا كده. أول ما يشد الكرسي هذا كرئيس قسم يعني يتغير عليك، كأنه ما يعرفكش، كأنه ما كانش يأكل معاك ويشرب معاك ويضحك معاك. فما بالك بخلافة أبو بكر الصديق بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ زيني ولا لا؟ لا شيء، ما أنت ما تغيرتيش الله يبارك. بعد وفاة قال لك شوف أبو بكر الصديق، نعود لكم القصة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الصباح إلى بيت امرأة عجوز عمياء ينظف لها بيتها ويحلب لها شاتها ويجهز لها طعامها. ولما تولى الخلافة قالت الجارية الآن لن يخدمنا، فقال أبو بكر والله لا يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه. احنا نتعلموا ان المنصب ما يغيرش الانسان شرطا ان يكون قلبه عامر بالايمان. اليوم لو ربي اعطاك منصب